كيف على غمام وهجوة وبعدين شوية شمس خلينا نطعم القات وبعدين ترجع هجوة وبعدين سبحانه سبحانه ألطاف إلهية ببركة محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله. طيب نشوف بعض التغريدات.

0: المخرج قال نرجع إلى التقارير المحافظات، نغطي المحافظات. إذن بالعودة إلى التفرد اليمني بالاحتفاء والابتهاج بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، إلى بوابة التاريخ، إلى حضارة معين، إلى عرين الشهامة والكرامة، إلى الواحة الخصيبة التي تعانق فيها الرمال الذهبية أطراف التاريخ وعظمة الأجداد، إلى محافظة الجوف التي ليست مجرد أرض بل هي المهد الأول لمملكة معين التاريخية، إلى واحة الخير والخصوبة والتي تعد محافظة الجوف السلة الغذائية المعطاءة لليمن، حيث تتفجر في أرجائها المياه العذبة، تجود سهولها ووديانها بأجود أنواع القمح والفواكه والخيرات التي تروي الوطن، إلى محافظة الجوف والذي يتميز أهلها بالشهامة العربية الأصيلة والكرم الذي يتدفق كسيول وديانهم ونخوة القبائل التي تتوارث الشجاعة والوفاء، أيضا إلى سحر الصحراء وشموخ الجبال، إلى هذه المحافظة التي تجمع بين هيبة الصحراء الممتدة بجمالها الآسر وبين امتداد الوديان والسور الزراعية الخضراء لتشكل لوحة يمانية فريدة تجمع بين العزة والجمال وبين العشق المحمدي الأصيل، حبا ومحبة واحتفاء وابتهاجا بمولد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، محافظة الجوف.
1: اللهم صل وسلم على مشهد محمدي يجسد عمق المحبة والارتباط برسول الله، وفي ساحة واحدة بالحزم مركز محافظة الجوف احتشدت الجماهير المحمدية الأصيلة من أبناء المحافظة بشقيها الأعلى والأسفل تحت راية واحدة تجسد وحدة الصف والموقف، احتفاءً بذكرى مولد النور المبين.
2: طلع البدر علينا
3: الجوف، اهلا وسهلا بهم ومن حضر من ابناء الجوف من مجدر وغيره، فان احنا نرحب بالجميع الذي حضروا الى هذه الساحه ونشكر كل العاملين.
4: رغم المسافات البعيده رايناهم منذ ساعه الصباح الباكر وهم يتوافدون الى هذه الساحه ليرسموا لوحه عظيمه وايضا ليصدروا ملحمه كبيره جدا ويربوا بفيض حضورهم حضورا كبيرا
1: من الجوف الاعلى الى الجوف الاسفل، ومن كل المديريات رفرفت في الساحة الرايات وصدحت الحناجر بالصلوات وارتفعت القبضات والصرخات. الجوف بكل مديرياتها ومعها مديرية مجزرة التابعة لمارب على قلب رجل واحد وفي صف واحد، محمدي الولاء والانتماء، يجمعهم الإخاء والمودة والوفاء برسول الله صلى الله عليه وآله.

0: أكثر من الصلاة على رسول الله وعلى آله، صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويوم مميز تميزت فيه اليمن بكل محافظاتها وأبنائها في هذا الاحتفال البهيج والخروج المهيب غير المسبوق، وأمام العالم بأكمله كانت الرسائل من كل المحافظات بأن هذا الشعب يعشق النبي محمد عشقا أبديا. من محافظة يمنية هي عروس الصحاب وحارسة الطبيعة الخلابة، هي المدينة المعلقة على قمم الجبال التي تلتحف الضباب وتتزين بالخضرة والجمال على مدار العام. تعد محافظة المحويت واحدة من أجمل محافظات اليمن طبيعة، حيث يداعب السحاب قمم جبالها وتكسو الخضرة مدرجاتها الزراعية الساحرة في مشهد يأسر القلوب. تدعى يسمونها سويسرا اليمن وعروس الضباب. شلالات ووديان دافئة تحتضن محافظة المحويت، أودية غناء مثل وادي لاعة ووادي شراع وصراع، حيث تتفجر الينابيع والمياه العذبة وتكتسي الأرض ببساتين البن والفواكه. يتميز أهل محافظة المحويت بالهدوء والطيبة النادرة والكرم والشهامة التي تلمسها في استقبالهم الدافئ. وتتوج قمم المحويت حصون وقرى تاريخية عريقة كشبام كوكبان وحصن الرجم وطويلة المحويت، والتي تقف شامخة كشاهد على هندسة الأجداد وقوة بأسهم. محافظة المحويت محبة لرسول الله واحتفاء وابتهاجا بذكرى مولد خير خلق الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله.
1: الصلاة على النبي محمد وقبولها حتما.
2: مرحبا يا نور عيني، مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسيني، مرحبا مرحبا.
3: في مشهدية نبوية يمانية أنصارية تعكس أعظم صور التعظيم والمحبة والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، احتشد أبناء المحويت يجمعهم حب نبيهم وتعظيمه وتقديسه. المحويت في يوم محمدي أغر تملأ ساحة الرسول الأعظم بالحشود المحمدية من جبالها وسهولها ومدنها وقراها، تجدد العهد لرسول الله بالمضي على نهجه.
4: من حفاش،
5: من رأس حفاش، من جبال حفاش،
4: من جبال حفاش، من أعلى جبال جاء لأجل هذا مولد النبي ولأجل ذكرة محمد عليه الصلاة والسلام.
6: فهذا مولانا سيدنا رسول الله وحبيبنا رسول الله ومؤيدنا رسول الله ومحتفل برسول الله، ونقول لبيك يا رسول الله.
7: مديرية الطويلة أتينا إلى ساحة الرسول الأعظم لكي نعبر عن فرحنا ونجدد عهدنا ونجدد ولاءنا لله بالأول، ثم لرسوله، ثم للسيد عبد الملك عبد بن بدر الدين الحوثي.
8: فنحن نكتدي برسول الله الرسول الأكرم لهذه الأمة.
9: في مولد الهادي محمد شعب اليمن أثبت وجوده، به نحتفل، به نحتفل والكل يشهد. هذا النبي وإحنا جنوده، هذا النبي وإحنا جنوده.
10: وانا علي صلي، وانا علي صلي، صليت ما ملي.
3: رغم اتساع ساحة الرسول الأعظم إلا أنها بدت ضيقة لتستوعب حشد المحويت ونفيرها، حشد فاضت به الساحة من زخمه ومواقفه ورسائله، رسائل ارتباط بالنهج المحمدي خلف أعلام الهدى، ذودا عن المستضعفين ودفاعا عن مقدسات الأمة.
11: وأنه مهما كانت هذه الجرائم الصهيونية الأبسطينية باتجاه القرآن الكريم ومقدساتنا ومحاولاتهم للإهانة إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فإن الشعب اليمني هو الذي سيذود عن هذه المقدسات.
12: مجددين العهد لله ولرسوله على المضي على هذا الخط وعلى هذا المسار، مسار يعني الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في المسار التأسي وكذلك الجهاد والصمود.
13: نحن يا سيدي نراهنك أن على دربك ماضون، فإن أردت بنا أن نضرب الجبال ضربناها وأن نخوض البحار خضناها

إلى بوابة الجنوب الشامخة، إلى موطن الفرسان والكرام، إلى المدينة التي تعانق قلاعها عنان السماء لتصدر صفحات من العزة والشهامة والإباء، إلى محافظة الضالع والتي تعرف بكونها حصنا منيعا وأرضا للإباء لا ترضى إلا بالرفعة والتاريخ المجيد الذي سطره أبناؤها ببأسهم وشجاعتهم عبر العقود. ويتميز أهل الضالع بالشهامة العربية والكرم الدافئ والنخوة العالية التي تتجلى في طباعهم الأصيلة ووفائهم لكل من يقصدهم. محافظة الضالع التي تتميز بقمم جبالها العالية ومدرجاتها الخضراء وهوائها العليل الذي يبعث في النفس السكينة والجمال. وتحتضن محافظة الضالع حصونا وقلاعا تاريخية عريقة تحكي قصص الأصالة وتجذر الإنسان في أرضه على مر الأزمان. محافظة الضالع وفي أكثر من ساحة احتفت وابتهجت بميلاد خير خلق الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله.

0: في يوم مولده الشريف ومع هطول الأمطار رسمت الضالع لوحة نورانية كبرى تدفقت حشودها من كل حدب وصوب في مديريتي جبن ودمت إلى ساحة الرسول الأعظم بمديرية دمت ومديريتي الحشا وقعطبة إلى ساحة الرسول الأعظم في مديرية الحشا ملبية نداء الهدي ولاء ووفاء لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله حيث غصت الساحتان بطوفان بشري فاح منه شذى المحبة وعلت فيه راية النصر وتعانقت فيه القلوب تعظيما لخاتم المرسلين. مشهد مهيب تلاقت فيه أجيال الإيمان، الشيوخ بخطواتهم الواثقة والشباب بعزيمتهم الصادقة والأطفال ببراءتهم المشرقة متوشحين بالخضرة في تلاحم شعبي منقطع النظير جسد أصالة الأنصار وحب الأبرار للنبي المختار. ومن قلب هذا الاحتشاد المزلزل صدحت الحناجر بهتاف الحق والحرية لتصل الرسالة إلى الآفاق واضحة المعالم لكل الطغاة والمستكبرين وأذنابهم أن لرسول الله جنودا أوفياء وأمة لا تنكسر رايتها ولا يخبو نورها ولا تهون عزائمها مهما تمادى المعتدون وتكالب المغرضون.
1: اليوم تجدد عهد الأنصار وتلاقت القلوب والأبصار تعظيما لخير الأخيار

0: الخروج اليمني كان غير مسبوق بالفعل في هذه المحافظة. كان في ثلاث ساحات ولأول مرة خروج غير مسبوق. هي قلب اليمن النابض، هي أرض الكرم والأصالة، هي مركز العز والشهامة التي تجمع بموقعها الفريد بين شرق اليمن وغربه وشماله وجنوبه. قلب الوطن، عاصمة الأصالة، وتعد نقطة الوصل والالتقاء وركيزة التاريخ والحضارة. أرض تفوح بالأصالة وتتحلى بموقعها الجغرافي الفريد الذي يحرس قلب اليمن، محافظة البيضاء. وهل يضرب المثل في الكرم إلا بأهل البيضاء في الجود والكرم والشهامة العربية وفي نخوة القبائل الأصيلة؟ قلوبهم مفتوحة قبل بيوتهم، كلمتهم عهد ووفاء لا يتغير. تتزين المحافظة، محافظة البيضاء، بمدنها وحصونها التاريخية كقلعة البيضاء التاريخية ومدينة ردمان ورداع الشامخة بمدرستها العامرية التي تعد تحفة هندسية ومعمارية فريدة في العالم الإسلامي. محافظة البيضاء تجمع بين شموخ الجبال وسعة القيعان والسهول الخصيبة وهوائها النقي والذي يعكس صفاء نفوس أهلها وطيب أحراقهم. هي البيضاء، بيضاء القلب، تحتفي وتبتهج في ذكرى مولد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وفي ثلاث ساحات بحشود مهيبة غير مسبوقة ولأول مرة. أول مرة ثلاث ساحات.
1: في زمن التحدي جاء المولد، وفي زمن الحصار اتسع الحضور، وفي زمن المواجهة تجدد اليقين، وفي ساحة مربع رداع اكتمل المشهد. وفود جاءت بالوفاء، وجموع أتت بالمحبة، وأجيال حضرت بالولاء.

0: وفي مشهد مهيب اجتمعت القبائل والأبناء، الآباء والأحفاد، الكبار والصغار جاءوا من قريب وبعيد. الساحة اختصرت جغرافيا المربع كلها وجمعت قلوبه على محبة واحدة وغاية واحدة وموعد واحد. فكان العنوان الأبرز لهذا المشهد تحد حضور ويقين.
1: تحتها كنها ربح عليها يطل ربيع طله يقبل فرحة أطفالها تتنفس الفل خضرام السواجي تمل من شوفها ومن الخيل خيالها.
2: في ساحة فاضت حبا وولاء للنبي الأكرم كان لأبناء محافظة البيضاء في يوم ميلاده المبارك حضور واسع وتنوع بالشخصيات العلمائية والوجاهات الاجتماعية. الساحة النبوية في مدينة البيضاء احتشد لها أبناء المحافظة من 7 مديريات من المدينة وريفها والزاهر وذي ناعم ومكيراس ومسورة والصومعة. أتوها عشقا لنبيهم واحتفوا بأعظم خلق الله في المعمورة.
3: مولد أمه بأكملها، مولد أحيا أمه وأحيا شعوب وأحيا أمم وأحيا ونصب نظام للأمة الإسلامية.
4: هذا فضل علينا من الله سبحانه وتعالى في أعيادنا وفي بلادنا بلاد الدين بلاد الإيمان.

0: دروب العز في حضرة العشق المحمدي. إلى بعض التغريدات، وهنا الباحث الفلسطيني الدكتور محمد البوحيصي، وهو يقول: لم أرى في حياتي حشود محبة للرسول الأعظم مثل التي في اليمن.
1: على طباعاتي عن هذا المشهد الذي جئت من قلبه إلى الاستوديو، أقول في هذا المشهد المهيب: رأيت الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لم أرى في حياتي مثل هذه الآية العظيمة. كيف تحتشد هذه الجماهير، تحتشد القلوب، تحتشد الشعارات، تحتشد الأصوات من كل الفئات، الأطفال، الصغار، الرجال، الشباب، الشيوخ، العجزة، الزمنة، أصحاب الأمراض،
2: الجرحى
1: الذين محمولين على الأيدي، كل هذا إنما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد نفخ في صور هذا الشعب، أحياه من جديد. هذا الشعب الحي زاد حياة بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاضر ليس فقط في الوجدان، حاضر في كل نفس يتنفسه الحضور. وأنا أرى الناس ذاهبون في طريق الذهاب، كأنهم ينتظرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الساحة، وهم ذاهبون إليه بكل خفة روح، منطلقون بسعادة غامرة عجيبة، سيل كأنه قلت هذا نهر النيل، هذا الفرات، هذا دجلة، هذا بردة عندما كان بردة، هذه الأنهر العظيمة رأيت أنهرا بشرية، مسارب من البشر تتحرك، لا يمكن أن تتحرك لملك ولا لزعيم ولا لسلطان ولا لتاجر ولا ولا ولا، لو لم يكن ذلك الشخص الذي تحركوا في يوم مولده بمستوى بقدري وبمرتبتي محمد، تلك المرتبة الوجودية الغيبية التي لا يدرك حقيقتها إلا الله. إذن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من التغريدات أيضا غزال المقدشي في تغريدة تقول: وقد أرفقت فيديو للسيول العارمة البشرية في ميدان 70 وبعض المحافظات، وهي تقول: شو صدق على ما يبدو أن ما عاد في وجود حقيقي للإسلام إلا في اليمن، لأنه بصراحة ما يعمله هذا الشعب فاق كل التوقعات، فلم تعيقه أمطار الخريف ولا شمس الصيف ولا برد الشتاء ولا حرب ولا حصار، وكأن النبي محمد نزل على اليمن واليمنيين فقط وليس على ملياري مسلم.

وهنا أيضا تغريدة لمغرس سعودي سعود المالكي بيقول: يا أهل اليمن الأحرار، يا أحباب رسول الله، والله يا إخواني إني قاعد أتابعكم اليوم وقلبي يضطرب بين الفرح والحسرة. شفتكم طالعين بالملايين، الشوارع والأزقة والساحات مليانة ناس، وجوهكم مضيئة وأيديكم ترفع رايات الحب للنبي محمد، وأصواتكم تصدح بالمديح والأناشيد، وكأن الأرض نفسها ترقص فرحا بمولد خير الخلق. شفت خطاب السيد الحوثي وسمعت كلامه القوي الجريء اللي يملأ الصدور عزة وإيمان. يا الله على هيبة الرجل وهو يتكلم، وعلى ثباته، وعلى الطريقة التي يرفع فيها رؤوس شعبه ويذكرهم بعزتهم. والله إن الكلام هذا ما يطلع إلا من رجل حر، ومن أرض حرة، ومن شعب ما باع دينه ولا كرامته. يا زينكم يا أهل اليمن، والله إنكم اليوم صرتوا قدوة لكل حر في هذه الجزيرة. أنتم احتفلتم بمولد نبينا بكل فخر وكل جرأة. ما أحد قدر يمنعكم، ما أحد قدر يخوفكم، ما أحد قدر يقول لكم بدعة أو ممنوع. أنتم عبرتم عن حبكم الصادق لرسول الله بكل حرية، وهذا الشيء يخلي الواحد يحسدكم من كل قلبه. أنا خليجي من بلاد فيها ناس يحبون النبي أكثر من أرواحهم، بس ما يقدرون يطلعون ويحتفلون مثلكم. الحكام والسياسات اللي مفروضة علينا سدت الأبواب وكممت الأفواه وخلت الفرحة بالمولد جريمة أو شبهة. كم مرة تمنيت إني أطلع مع أهلي وأصحابي في الشوارع ننشد ونمدح ونرفع الصوت عاليا، بس المنع والخوف والرقابة تمنعنا. كم تمنيت إني أكون بينكم اليوم، أتمنى أمشي معكم في مواكبكم، أشم رائحة العود والبخور اللي معكم، وردد معاكم الأناشيد، وأسمع خطاب السيد القائد وأنا واقف جنبكم، أشوف الفرحة في عيونكم عن قرب. أتمنى أكون واحد من هالجموع اللي ما تخاف، اللي ما تستحي من حبها للنبي، اللي تقول بصوت عالي: هذا يوم فرحنا، وهذا نبينا، وهذا حقنا. الجزيرة العربية كلها تستاهل تكون حرة مثلكم، تستاهل تطلع وتحتفل وتعبر عن حبها لرسول الله بدون ما حد يحاسبها أو يراقبها أو يمنحها. بس الحكام والسياسات اللي تحكمنا ما تبي الشعب يفرح إلا بالطريقة اللي هم يرضون عنها. هم يبون الفرح مقيد والحب مقيد والعزة مقيدة. يا أهل اليمن، أنتم اليوم أشعلتم في قلوبنا نار الشوق والغيرة. أنتم ذكرتمونا أن الحرية ممكنة، وأن الاحتفال بمولد النبي ممكن، وأن الكرامة ما تموت. الله يحفظكم ويحفظ سيدكم ويخلي هالحرية تدوم في أرضكم ويجعلها تنتشر في كل مكان. وإحنا هنا ننتظر اليوم اللي نطلع فيه مثلكم ونرفع أصواتنا مثلكم ونحتفل بمولد حبيبنا بكل حرية وكرامة. حتى ذلك اليوم سلام عليكم من قلب مالكي يحبكم ويغار منكم ويتمنى لو كان معكم، مع كل المحبة والاحترام والتقدير.

لكم الفداء، طب الله أجركم وجزاكم خير الجزاء ونور قلوبكم وبصائركم. رعاكم الله. شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نفسي لكم الفداء، أنتم الأوفياء دائما في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.

وفي أيضا التغريدات تغريدة لمالك المداني بيقول: قد لا يكون هذا أول مولد أحضره أو الأكبر، لكني لسبب لا أعرفه أشعر أنه الأكثر صدقا. ثمة أمر غريب يربط هذه المدينة بالعشق المحمدي، لا شيء يشبهه. أعني جميعنا متيمون بنبي الله محمد، نختفي نحتفي نقتدي نتبع نكتب ننشد نحتفي الله وبه ومن أجله، نحن نتفنن في حب محمد. لكن تعز تفعل ذلك بشكل مختلف، يلامس قاع روحك، لا يشعرك بالذهول، لا يدعو للمهابة، لكنه يبعث على السكينة، ليس بزهو الألمعي أو بهاء الأصمعي، بل بزهد الشافعي وصدق حبه، بل بيقينه. عجيبة هذه المدينة، هل سرها الدسمال أم الموال؟ أم هي الصلوات وحبات السبحات وعرفان بن علوان ومما ترك الشاذلي وبقية من إرث الولي؟ والتصوف والتعرف والتعرض للتعسف، وحدوه يا هو يا هو يا من لا إله إلا هو. تسابيح حفرت في تقاسيم الوجوه منذ قرون، منذ أبد، منذ أمد، منذ أزل كانت ولم تزل. عرفت اليوم أن ما نظنها مناسبة في التقويم هي في تعز شعيرة، عادة، سريرة وناموس عتيق في هذه المدينة. مولد محمد في تعز حب خالص. لذا نعم، قد لا يكون هذا أول مولد أحضره أو الأكبر، لكنه أكثرهم أثرا وحضورا في نفسي. فاللهم صل على محمد وآل محمد، ومبارك لكم مولد الخلاص والتمام والختام.

أيضا نختم بهذه التغريدة لمصطفى عامر وهو يقول: هذه هي زيارتي الأولى لمحافظة تعز، وماذا أقول في وصف مدينة شاء الله أن يكون أول لقاء لك بها، لقاء في حضرة الرسول وفي محبة الرسول وفي ذكرى ميلاده الأجل. إذ تكون الأفزوجة المفتاح بين روحك أنت وروح هذه المدينة. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، بهية بحلتها الخضراء وقلبها المتصوف النقي، بصوتها الندي إذ ترفع كفيها إلى السماء تستأذن بارئها في أن تغتسل في طريقها للاحتفاء بمولد خير البشر بالمطر. تدهشك كراماتها، ترى كيف أنها في لحظة استحالت القطرات سيلا ثم وعلى غير ما توقعناه، ما إن وصلنا إلى ساحة الاحتشاد حتى أشرق صحوتها من جديد، فإذا أرضها ندى أو أكثر قليلا مبللة خضراء من غير سوء، كما لو أنها فلا أكثر ولا أقل توضأت للصلاة على النبي، وكما لو أنها توضأت للصلاة في لحظة من أشد لحظاتها إدهاشا، حتى أنك لتحتار أيهما أكثر إفصاحا في حضرة النبي عن المحبة، هذه المدينة أم أهلها، لتدرك تماما بأنه لابد لك أن تقر بأن لتعز في مستقر روحها ما يربطها بالنبي وآله محبة أو بمحبة تشع حتى ترى في سمتها الصوفي سيمها. مدينة أنسامها صلوات على النبي وآله، ومن قلوب أبنائها سلام.

وفي هذه الليلة المحمدية في دروب العز في حضرة العشق المحمدي بدأناها بكلمة السيد القائد يحفظه الله، ونختمها بكلمة السيد القائد يحفظه الله. وقبل أن نستمع إلى هذه الكلمة لكم التحايا جميعا أينما كنتم، سلام الله عليكم. هي التحية المحمدية من طاقم هذه الليلة: ياسين شعبان، محمد صنهوب، مأمون الدرواني، عبد الدعوس، محمد عزيز، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، سليم الحميدي. وهذه أجمل التحايا: إبراهيم عباس الحميضة وعبد الرحمن سند الكمين، محمديون ونفتخر. إذا المستمعين الكرام، في ختام هذه الفترة نبقى وإياكم مع كلمة السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 للهجرة، صلوات الله عليه وعلى آله.

0: حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وطوبى لكم وهنيئا بهذا الإحياء العظيم لهذه المناسبة المباركة. نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين، ورحمة الله للعالمين، أرسله الله بالهدى ودين الحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ رسالات الله وأرسى دعائم الحق والعدل، صابرا ثابتا محتسبا حتى أتاه اليقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات في كل ساحات الاحتفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومبارك لكم ولكل شعبنا العزيز ولكل أمتنا الإسلامية بحلول هذه المناسبة المجيدة والذكرى المباركة العزيزة، ذكرى مولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد، لهو في صدارة الشعوب الإسلامية في إحيائه لهذه المناسبة المباركة، تعظيما لشعائر الله وفرحا بفضل الله وتوقيرا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وترسيخا للانتماء الإيماني والهوية الإيمانية، وتذكيرا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستلهاما للدروس منها في مقام التأسي والاقتداء، وتعزيزاً للارتباط الإيماني برسول الله من موقعه في الهداية والقيادة والقدوة والأسوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً. وفي إطار نهضة شعبنا العزيز الإيمانية التحررية وحركته على أساس القرآن الكريم وسعيه للتوجه نحو بناء النموذج الحضاري الإسلامي وفق تعليمات الله تعالى ورسالته المباركة، وقد تبوأت هذه المناسبة المباركة المنزلة العليا والمكانة الأسمى بين كل المناسبات في إحياء شعبنا العزيز لها بالفعاليات والأنشطة التثقيفية والخيرية وإظهار الابتهاج والسرور، اعترافا لله تعالى بعظيم منته وفضله، وجعل شعبنا العزيز منها موسما سنويا يسعى فيه للارتقاء الإيماني والأخلاقي والاكتساب المزيد من الوعي والبصيرة، ويزداد بذلك عزما وثباتا في مواصلة السير في طريق الحق ومواجهة التحديات والمخاطر. كما أن الحضور الشعبي في هذه المناسبة المباركة في يمن الإيمان لا مثيل له في كل أنحاء الأرض قاطبة، وهو من مصاديق الحديث النبوي الشريف: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ومن تجليات التقوى كما في الآية الكريمة: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن مظاهر الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن هذه المناسبة المباركة وهي مرتبطة برسول الله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله تذكرنا به وبالرسالة الإلهية، لهي عظيمة الشأن، وهي مناسبة عظيمة العطاء فيما يستفاد منها ومن نورها وبركاتها التي أودعها الله فيها، في مرحلة نحن كأمة مسلمة أحوج ما نكون إلى إعادة التقييم لواقعنا والسعي لترسيخ صلتنا الإيمانية الواعية بالرسالة الإلهية منهجا لحياتنا في كل المجالات، وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوة وقائدا وهاديا وأسوة لنا، وأن نسعى للخلاص من كل أشكال التبعية لقوى الشر الظلامية المضلة المفسدة في الأرض والمنحرفة عن رسالة الله تعالى، والتي يقودها اليهود وتحمل رايتها في عصرنا وزماننا الحركة الصهيونية وأتباعها في الغرب الكافر بأهدافهم الشيطانية وهجمتهم الوحشية الإجرامية التي يستهدفون بها أمتنا الإسلامية ويسعون للسيطرة على شعوبنا واستعبادها وإذلالها واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها.
1: الله أكبر! الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت
0: إن الطاغوت الظلامية الظالمة المجرمة وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل باتت في هذه المرحلة مكشوفة ومفضوحة لشعوب أمتنا الإسلامية ولشعوب العالم أجمع فيما هي عليه من طغيان وإجرام وظلم ووحشية وانسلاخ عن القيم والأخلاق الفطرية، وبأنها الامتداد الظلامي للمنحرفين عن رسالة الله تعالى إلى موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، والمحاربين لامتدادها الأصيل المتمثل بالدين الإسلامي الحنيف وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكتاب الله المجيد القرآن الكريم. إننا في هذه المناسبة المباركة نذكر أنفسنا وأمتنا بعظيم نعمة الله علينا برسوله ورسالته وكتابه ودينه الحق الإسلام العظيم، النعمة التي أنقذنا بها من ظلمات الجاهلية ورجسها ومفاسدها وضلالها، والنعمة التي جعلت من الأميين البدائيين الضائعين في المتاهات أمة عظيمة تتحرك برسالة الله تعالى وتحمل أقدس هدف وأعظم راية بقيادة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقلتهم من حالة الجهل والبدائية إلى معارف القرآن الكريم كتاب الله المجيد ونوره وهديه العظيم، وإلى التزكي بمكارم الأخلاق والارتقاء الإيماني، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما قبل بعثة الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت ظلمات الجاهلية قد أطبقت على المجتمعات البشرية نتيجة لانحراف الناس عن رسالة الله تعالى وتحريفهم لتعاليمها ومعارفها. ففي الفترة الممتدة ما بعد نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام إلى ما قبل مولد خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، كان أهل الكتاب اليهود والنصارى قد تعاظم مع الزمن انحرافهم عن رسالة الله تعالى ومخالفتهم لتعاليم الله وتحريفهم لكتب الله، وتحولوا إلى ضالين مضلين ومفسدين ظالمين، واندمجوا مع الطاغوت، وكانت النماذج المستقيمة حالة نادرة فيهم ومنعزلة عن موقع التأثير، وكان غيرهم من المجتمعات الوثنية في ضلال مبين كما هي حالة العرب آنذاك. وفي تلك الوضعية تفاقم الشر وعظم الطغيان وانتشر الفساد وعم الظلم وتناقص الخير وتضاءلت القيم الفطرية، وأصبح الواقع البشري مأساويا وكارثيا، وكان المجتمع البشري أحوج ما يكون إلى منقذ رباني يعيد للإنسانية اعتبارها ويضيء للبشرية دربها بنور الله تعالى ويهديها إلى الصراط المستقيم. وكان من أعظم الإرهاصات لمولد رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله الحادثة العجيبة هلاك أصحاب الفيل، الجيش الموالي للروم والذي كان يريد غزو مكة وهدم الكعبة المشرفة والحيلولة دون قدوم الخلاص، حينما كانت العلامات والمؤشرات والبشارات تدل على اقتراب مولد الرسول الخاتم واقتراب موعد الفرج والخلاص للبشرية، اتجه جيش أبرهة بقوته وإمكاناته التي أخافت العرب وأرهبتهم فلم يجرؤوا على التصدي له بالرغم من مكانة الكعبة المشرفة في أنفسهم. وحينما اقترب من مكة أرسل الله الطير الأبابيل عليهم كما قال تعالى: ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. في ذلك العام المعروف بعام الفيل في شهر ربيع الأول منه ولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من نسل نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم صلوات الله عليهما. وتحققت دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل التي تضمنت البشارة بقدوم هذا المولود المبارك في حقبة من الزمان المتأخر، كما في قول الله تبارك وتعالى وهو يذكر دعاءهما وهما يبنيان الكعبة المشرفة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كما تحققت بشارة نبي الله موسى ونبيه عيسى عليهما السلام به، وقد كان من البشارات العظيمة التي وردت في كتاب الله التوراة وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام، تلك البشارة التي تضمنت المواصفات المهمة البارزة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ولأتباعه الحقيقيين الصادقين، كما أخبر الله عن ذلك في القرآن الكريم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إن هذه البشارة التي ذكرها الله في التوراة وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام تبين المنهج الحقيقي لامتداد المسيرة الرسالية الإلهية، وتقدم المعالم الواضحة والمواصفات الدقيقة التي تشخص الاتجاه الصحيح والامتداد الأصيل لرسالة الله ورسله وأنبيائه. محمد رسول الله اصطفاه الله واختاره وأعده لأقدس وأعظم وأشرف مهمة ومسؤولية، وأرسله رحمة للعالمين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كما قال في القرآن الكريم: وكفى بالله شهيدا. فهو امتداد لرحمة الله تعالى وعزته وحكمته وملكه. وكما جعل الله سبحانه وتعالى لختام النبوة والرسالة أكمل وأعظم رسله وأنبيائه، جعل ختام كتبه ومحتوى رسالته

يمسه إلا المطهرون، وهو في سعة معارفه كما قال عنه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إنه الحق الخالص الذي قال عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهو المعجزة الخالدة التي قال عنها: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إنه النور الذي أنزله الله إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإخراج الناس به من الظلمات، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وتحرك به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مبلغا وهاديا ومبشرا ونذيرا، تحرك به مجاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وحفظه الله للأجيال إلى قيام الساعة، كما قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محمد رسول الله، ولأنه رسول الله فهو القدوة والأسوة، وهو في موقع الهداية والقيادة، وهو حجة لله على عباده. من يطع الرسول فقد أطاع الله، والذين معه بكل ما تعنيه الكلمة، معه متبعين له، معه متمسكين برسالة الله، معه مهتدين بكتاب الله، معه في مسيرته ومنهجه وموقفه، ومعه في المواصفات المذكورة في بشارة الله به وبهم. معه لا تعني مجرد الانتماء العام، بل الانتماء الصادق القائم على الاتباع والولاء والموقف. أشداء على الكفار، الكفار هم أعداء الرسالة الإلهية الصادون عنها والمعارضون لها، وهم الطاغوت المستكبر الذي يسعى لاستعباد الناس من دون الله، وهم أولياء الشيطان يعملون على إغواء وإفساد الناس ليتمكنوا بذلك من السيطرة عليهم والتحكم بهم والاستغلال لهم. إنهم منبع الشر والفساد، ومنبع الإجرام والظلم، ومصدر الضلال، يسعون لتقديم بدائل عن رسالة الله وتعاليمه وفق أهوائهم لتحقيق أهدافهم الشيطانية، وهم يمارسون الجبروت بكل شدة وقسوة، ويسحقون الشعوب المستضعفة بكل شدة، ويرتكبون أبشع الجرائم دون أي اعتبار ولا اكتراث للضمير الإنساني. إن الشدة سمة أساسية في سلوكهم الإجرامي والظالم، وفي طغيانهم وجبروتهم، وهم على الدوام في موقع العدوان والطغيان، بمثل ما عرف العالم عن جرائم العدو الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ولذلك لا بد من الشدة لوضع حد لإجرامهم وإيقاف ظلمهم ومنعهم من محاولة فرض باطلهم على الناس، إذ لا يتهيأ التمسك بالرسالة الإلهية والالتزام بتعاليمها والثبات على منهجها إلا بالصمود في

0: وجههم والتصدي لعدوانهم وشرهم والتحرر من هيمنتهم والامتناع من التبعية لهم. إن الشدة عليهم تتجلى موقفا قويا ثابتا صريحا معلنا، وتتجلى ثباتا على الحق والرسالة الإلهية وتمسكا بها وإباء وصلابة، وتتجلى جهادا في سبيل الله وتضحية وصمودا مهما كانت وحشية الكفار ومستوى جبروتهم. إنها شدة المقت للفساد والكراهية للظلم والإشمئزاز الفطري من الطغيان والغضب لله على أعدائه. إنها شدة نابعة من إيمانهم بعظمة الحق وسوء الباطل وآثاره الوخيمة والكارثية على الناس في حياتهم في الدنيا وعلى مستقبلهم في الآخرة. رحماء بينهم وهم رحماء، لأن شدتهم ليست نزعة إجرامية ولا انفعالا مزاجيا ولا حالة عدوانية، وإنما هي شدة بالحق وللحق في ضوابط الأخلاق والقيم وبمقتضى الحكمة وتحت سقف العدل. رحماء بينهم، إنها الرحمة التي تجسد تعاليم الله في رسالته، رحمة يتجلى أثرها في وجدانهم ومشاعرهم وفي إحسانهم وتعاملهم وفي علاقاتهم واهتماماتهم، وهي عامل عظيم من عوامل إخائهم ووحدتهم وتعاونهم وبالتالي قوتهم. تراهم ركعا سجدا، فهم خاضعون لله وعابدون له وسليمون من حالة التكبر والغرور والأنانية، يعبدون الله ويعبدون أنفسهم له ويسلمون لأمره وينقادون لتعاليمه بكل إخلاص. فهم متحررون من الأطماع الدنيئة والأهداف الرخيصة والأنانية الشخصية، لأن آمالهم ومبتغاهم من الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد ارتسمت معالم هذه الصفات في حياتهم، كما ارتسمت معالم السجود لله في وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، وهكذا هي المواصفات، وهكذا كانت مسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه الصادقون امتدادا لمسيرة الرسل من قبله، وهكذا يبقى امتدادها الأصيل في الأجيال في مقابل المستقبل الظلامي الذي يطرأ فيه صعود مؤقت قائم على الظلم والإفساد في الأرض يؤول حتما إلى السقوط، كما ذكر الله في القرآن الكريم وفي التوراة عن بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن الدلائل الواضحة أنهم يتجهون نحو الانهيار وإلى نهاية عتوهم والتمكين لهم، إنه إلى نهاية وإلى زوال، وإن المستقبل الحقيقي والتمكين الإلهي والظهور المحتوم هو للإسلام وللرسالة الإلهية، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الأمة الإسلامية تتحمل مسؤولية عظيمة في تفريطها بمسؤولياتها المقدسة التي تحظى من خلال النهوض بها بتأييد الله ونصره. وإن معاناة الشعب الفلسطيني الرهيبة من الطغيان والإجرام الصهيوني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس وفي سائر فلسطين، والانتهاك المستمر والمتكرر لحرمة المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل هو من نتائج ذلك التفريط، وكذلك المخاطر التي تهدد الأمة بكلها نتيجة لأطماع الصهيونية وتحركها تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، والمؤامرات الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا الإسلامية بشكل عام، والتي أتى في إطارها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، والاعتداءات المستمرة على لبنان، والاستباحة المستمرة لسوريا، والاستهداف المستمر لليمن. كل ذلك يدل بشكل قاطع على أن الخيار الصحيح لأمتنا هو التحرك وفق تعاليم الله تعالى بحمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى، والأخذ بأسباب النصر، والتمسك بالقرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقد تجلت ثمرة الثبات على هذا الخيار الصحيح في الانتصار العظيم الذي تحقق للجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وفي ثبات محور الجهاد والمقاومة في مختلف جبهاته في لبنان وغزة واليمن والعراق بالرغم من جبروت الأعداء، وفي نهضة شعبنا اليمني التحررية وجهاده في سبيل الله تعالى.
1: الله
0: وإننا في هذه المناسبة المباركة لنؤكد على التالي: أولاً، نؤكد على ثبات شعبنا العزيز في توجهه الإيماني ونهضته التحررية الجهادية ومسيرته القرآنية وسعيه لتحقيق الاستقلال التام على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام، وأنه لن يقبل أبداً بمصادرة هذا الحق مهما كان حجم التحديات ومستوى التضحيات. ثانياً، نؤكد ثباتنا على موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة، وفي الموقف من العدو الصهيوني الذي هو عدو للإسلام والمسلمين، ولن نألو جهداً في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه حتى يتحقق الوعد الإلهي المحتوم بسقوط الكيان الصهيوني واستعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتحرير فلسطين، كل فلسطين. ثالثاً، نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعاً تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ويشن منذ 6 أشهر عدوانا متواصلا على الجمهورية الإسلامية في إيران. ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعا إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة. رابعا، نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما، ويحرم فيه شعبنا العزيز من ثروته الوطنية، ويغلق عليه المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين، في الوقت الذي يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين وأجواء مكة والمدينة لليهود الصهاينة. إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار. ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك. وإنني في هذه المناسبة المباركة أدعو شعبنا العزيز إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر. وإن الله يقول في القرآن الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ويقول تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم. إنني في ختام هذه الكلمة أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم على هذا الحضور العظيم المشرف في هذه المناسبة المباركة، وأن يكتب أجر كل الذين عملوا على إحياء هذه المناسبة وبذل الجهود المشكورة في سبيل ذلك من علماء وثقافيين وخطباء وأمنيين ومنظمين وتقنيين وكل العاملين والمساهمين في هذا الإحياء العظيم. ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا ويوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت الأمريكي.
0: رعاكم الله وكتب الله أجركم. في أمان الله ورعاية الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، إخوة الإيمان في كل مكان، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

خير الأعمال. حي على خير الأعمال. الله أكبر. الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وما نحن

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في الجزء الرابع من ملزمة معرفة الله نعم الله، الدرس الرابع. وقبل أن ندخل في درس اليوم نعرج على أبرز النقاط التي جاءت في درس أمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا لأهمية تذكر النعم، يريد الله منك أن تتذكر نعمته عليك حتى عندما تستوي على ظهر حمارك لتركبه، وافهم بأنك أنت الحيوان الوحيد الذي يسخر له حيوانا آخر ليركبه. ثانيا أكد أن الله تعالى يأمرنا أن نتذكر كيف كانت وضعيتنا السابقة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ثالثا أكد أنه لن يتحقق لنا أن نتوحد وأن تتآلف قلوبنا ما لم نحمل هما كبيرا. هذا الهم هو أن نجند أنفسنا لله وأن نستشعر المسؤولية الكبيرة أمام الله بأن نكون من المجاهدين في سبيله وممن يعمل على إعلاء كلمته. رابعا أكد أننا متى ما حملنا هذا الهم الكبير ومتى ما شعرنا بالمسؤولية الكبيرة فإن من المتوقع فعلا أن يتدخل الله، فهو الذي يقدر على أن يؤلف بين قلوبنا، على أن يملأ قلوبنا حبا لبعضنا بعض، على أن يؤتينا الحكمة في تصرفنا مع بعضنا البعض. هذا أبرز ما جاء في درس أمس. نبدأ اليوم أو نكمل الملزمة من قوله رضوان الله عليه من الصفحة الثامنة من ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الرابع، ويقول سبحانه وتعالى وهو يعدد نعمه: واذكروا نعمة الله عليكم، وهو يأمر عباده ويرشد عباده إلى تذكر نعمه عليهم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فهذه نعمة، نعمة أنتم ربما لا تشعرون بها، قد تعتبرون القضية أنه فقط مجرد قرار آخر، كانوا قرروا أن يعملوا بنا كذا لكن ترجح لهم أن يتخذوا قرارا آخر، أو ظهر لهم أن القضية لا تستلزم أن يتخذوا منا ذلك القرار السابق فغيروا رأيهم. يعني قد يعتقد البعض هذا عندما ينوي العدو على حربك وقتالك ثم يتراجع، قد يعتقد البعض أن القضية قضية قرار اتخذه ثم تراجع عنه. لا، تأتي تدخلات إلهية. فهنا يذكر عباده: واذكروا نعمة الله عليكم. تلك النعمة التي هي أنه إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا مجال جديد من مجال النعم، أليس كذلك؟ مجال الدفع عن المؤمنين وكف أيدي أعدائهم عنهم، أليست هذه نعمة غير النعم الأخرى، النعم المادية هذه التي نراها؟ ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. أليست هذه نعمة أيضا من هذا القبيل؟ نعمة الدفع عن المؤمنين. ماذا يراد من خلال هذا؟ أن تعرف أنك متى ما توليته توليت من هو على كل شيء قدير، توليت من لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يغفل عنك، توليت من سيرعاك ويدفع عنك. إذ جاءتكم جنود، وهذا كان يوم الأحزاب عندما تجمع المشركون فبلغ عددهم ما يقارب 10,000 شخص، فحاصروا المدينة وحصل ما حصل من الرعب في نفوسهم الذي حكاه الله في كتابه الكريم: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في ذلك اليوم الذي برز فيه عمرو بن عبد ود وتحدى المسلمين وهم نحو 3,000، وبينهم وبين المشركين الخندق الذي كان قد عمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع المسلمين، فبقي في داخل الخندق هو ونحو 3,000 من المسلمين وهم في حالة شديدة من الرعب. برز عمرو وهو يتحدى، فبرز له الإمام علي عليه السلام وهو لا يزال شابا قد لا يتجاوز عمره 25 سنة، فبرز إليه وقتله. فهناك تحطمت معنويات الكافرين وظلوا على حصارهم للمدينة، فأرسل الله عليهم فيما بعد الريح، وكما قال هنا في هذه الآية: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، من بعد ما قتل الإمام علي عمرو بن عبد ود. كانت الريح تأتي فتطفئ النار، وأدوات الطبخ لا تستقر، تنكفئ الأواني بما فيها إلى الأرض. في الأخير قرروا العودة عندما رأوا هذه الوضعية المزعجة، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هذا نعمة من النعم الإلهية، من النعم التي تتعلق بمجال الدفع عن المؤمنين وكف أيدي أعدائهم، أن الله يكف وأن الله يدفع عن المؤمنين كما حصل في يوم الأحزاب أثناء حصارهم للمدينة، فأرسل الله عليهم الريح فلم يستطيعوا بسببها أن يستقروا وأن يستمروا في حصارهم على المدينة. هذا نقطة أولى. ويذكر الله في كتابه الكريم أنه هكذا مع كل الأمم، يأمرهم بأن يتذكروا النعم التي أنعم بها عليهم، فيقول في القرآن الكريم الذي أنزله إلى هذه الأمة، يحكي أنه يخاطب بني إسرائيل في الماضي وخاطبهم أيضا في هذا القرآن، خاطب من يسمع منهم في أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيما بعد: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. لاحظوا، لما لم يتذكر بنو إسرائيل النعمة التي أنعم الله بها عليهم، هكذا بلغ بهم الحال إلى أن يستبدل الله بهم غيرهم، وإلى أن يلعن الكثير منهم، وإلى أن يصبح أكثرهم فاسقين. وهكذا أيضا أنبياؤه يذكرون أممهم أن يذكروا نعمة الله عليهم. القرآن يذكر، كذلك الأنبياء ذكروا أممهم، الأنبياء الماضين. فيقول عن نبيه موسى عليه السلام وهو يتحدث مع قومه فيذكرهم نعمة الله عليهم: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يذكرهم بعد ما قد نجاهم الله مما كان يعمل بهم آل فرعون من التعذيب والتنكيل، وبعد أن أصبحوا أمة مستقلة لها قائدها تتحرك في ظل راية الرسالة التي بعث الله بها موسى عليه السلام، لكنه كان يقول لهم إنما أنتم فيه لا تستشعرون أنها وضعية تحافظون عليها وتحرصون عليها إلا إذا ما تذكرتم ما كنتم فيه أيام كنتم في مصر تحت عبودية آل فرعون، فرعون وجنوده وقومه، أولئك الذين كانوا يقتلون أبناءكم ويستحيون النساء ويذبحون البنين ويسومونكم سوء العذاب فيستعبدونكم في المهن المستردلة وفي الأعمال الشاقة. هذه نقطة ثانية، أن الله تعالى يذكر أو يستخدم أسلوب التذكير بالنعم مع كل الأمم الماضية كما فعل في القرآن الكريم، يأمرهم بأن يتذكروا النعم التي أنعم الله بها عليهم، وهكذا أيضا أنبياؤه يذكرون أممهم أن يذكروا نعمة الله عليهم. فكان موسى عليه السلام يأمر أو يذكر قومه بأن يتذكروا تلك الوضعية السابقة التي كانوا فيها أيام فرعون، أيام الظلم والاضطهاد، من أجل أن يعلموا أن الله أنعم عليهم بالدين وأعزهم بالدين ونصرهم على فرعون، فيتذكروا هذه النعمة من أجل أن لا يكون في رؤوسهم أن القضية قضية وضعية، وأنه لا يمكن الحفاظ على الوضعية التي هم فيها، وضعية العزة والكرامة والغلبة بعد أن هزم فرعون وقرق فرعون وأهلك الله فرعون، إلا إذا ما تذكروا الماضي. وهذه الآية هي مهمة جدا. الناس عادة متى ما كانوا في وضع سيء ثم تبدل بهم الحال فأصبحوا في وضعية أخرى، كانوا أذلاء فأصبحوا أقوياء، كانوا مستذلين فأصبحوا أعزاء، أصبح لهم قوة، أصبحوا متمكنين، قد ينسون ويظنون بأنه هكذا انتهت تلك الوضعية السابقة فلم يبقى إلا هذه الوضعية الجيدة وهكذا ستبقى، يعتقدون أنها خلاص الأمور ستبقى على ما هي عليه، وضعية جيدة، يتصور الناس بأن تلك الوضعية ستبقى هكذا على ما هي عليه إلى الأبد. ألم يكن الناس أيام كان سوق الخوبة مفتوحا وكانت البضائع رخيصة وكان الناس يتحركون، كنت تلمس من الناس أنهم يرون أن هذه الوضعية ستبقى مستمرة هكذا. سوق الخوبة، الخوبة منطقة حدودية تابعة لمحافظة جيزان، وكان سوقها مفتوحا لليمنيين وهي تابعة للسعودية، ثم قام النظام السعودي بإغلاقها، وكان الناس آنذاك يتصورون بأن الوضعية ستبقى على ما هي عليه، يسوقوا لما الخوبة والسوق والبضائع رخيصة في الخوبة، ولكنها لم تستمر، أغلقها النظام السعودي. الإمام الخميني كان يقول للإيرانيين بعد الثورة الإسلامية إن الحفاظ على الثورة أهم من الثورة نفسها، أنتم قد ثرتم ونجحتم وحققتم انتصارا عظيما، لكن هنا بدأ العمل الحقيقي وهو الحفاظ على الثورة، هكذا كان يقول لهم. كما هنا قال موسى عليه السلام لقومه حافظوا على هذه الوضعية التي أنتم فيها، لا تتنكروا لله، لا تبدلوا نعمة الله، تذكروا دائما ما كنتم فيه سابقا، ثم اذكروا نعمة الله عليكم إذ نجاكم منه. وفعلا هذه لها أثرها العظيم فيما يتعلق بالحفاظ على منجزات الأمة. إذا كانت الأمة تقارن بين ماضيها وما وصلت إليه وترى الفارق الكبير بين ذلك الوضع السابق السيء وهذا الوضع الجيد الحسن، فستحرص فعلا على أن ترعى، على أن تحمي، على أن تدفع عن كل ما حقق لهم ذلك المكسب العظيم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ثم انظروا كيف أصبحتم الآن. إذا لم تتذكروا تلك الأعمال السيئة السابقة فإنكم لن ترعوا هذه النعمة، وهذه الوضعية الحسنة التي أصبحتم فيها. هذا نقطة ثالثة ومهمة، أنه إذا كانت الأمة تقارن بين ماضيها وما وصلت إليه، وترى الفارق الكبير بين الوضع السيء السابق وبين الوضع الحسن في الحاضر، فستحرص فعلا على أن ترعى، على أن تحمي، على أن تدفع عن كل ما حقق لهم ذلك المكسب العظيم. لأن الوضعية لا يمكن أن تستمر، الوضعية الجيدة، وأحيانا ما ينقل الناس من وضعية سيئة إلى وضعية جيدة أعمال اتجهوا إليها، وعي حملوه، إيمان حملوه، ثم تتغير وضعيتهم بسبب إيمان، بسبب توجه إلى الله، بسبب أعمال. فإذا ما أصبحت الوضعية حسنة، ليتذكر الناس تلك الوضعية السيئة وليعلموا أن الله أنعم عليهم بهذه الوضعية الحسنة بسبب كذا وكذا وكذا، فلنحافظ على الأشياء التي نقلتنا إلى الوضعية الحسنة. الله سبحانه وتعالى يعلمنا أيضا أن أولياءه يدعونه أن يوفقهم لشكر نعمه، فيقول عن نبيه سليمان عليه السلام: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لاحظوا، نبي من أنبياء الله آتاه الله من الملك ما لا ينبغي لأحد من بعده، حكم الجن والإنس والطير، وسخرت له الريح، وسخرت معه الجبال، وألان الله له القطرة، وألان له الحديد. هذا الذي كان دائم التذكر لنعمة الله، فكان يقول: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فعندما سمع كلام النملة، وعندما رأى ذلك الحشد الهائل من الجن والإنس والطير، تبسم ضاحكا. ولكن هل كانت ضحكته كضحكة قارون أو ضحكة الكثير من الأغنياء الذين يطغيهم المال، أو ابتسامة أولئك الزعماء الذين يرون أنفسهم جبارين فوق عباد الله؟ هذا نبي عظيم ينظر إلى ما بين يديه أنه نعمة من الله، فيدعو الله أن يدفعه دائما إلى أن يتذكر نعمه لأن يشكرها. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فنملة تذكره، ولأن يسمع كلام نملة فيعرفه ويعرف لغة هذه المخلوقات الصغيرة، يرى وقع هذه النعمة وعظم هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، فيطلب من الله أن يدفعه لأن يظل دائما يتذكر هذه النعم، لأن يشكرها. وليس فقط النعم التي أنعم بها عليه، بل أيضا تلك النعم التي أنعم بها على والديه: أنا سأشكرك على هذه النعمة التي أنعمت بها علي، وأيضا على تلك النعمة التي أنعمت بها على والدي. فيدعو الله، وهو المطلب المهم بالنسبة لعباد الله وأوليائه، فلا يرى ذلك الملك كله هو ما يحقق ما يريد له، إنه يريد من الله أن يدخله في عباده الصالحين. ذلك هو المقام الرفيع، وذلك هو الملك العظيم: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. من هو من الناس؟ الناس الذين أكثرهم متى ما امتلك شيئا بسيطا من الدنيا أخلد إلى الدنيا ونسي أن عليه أن يبحث، أن عليه أن يسعى، أن عليه أن يدعو الله باستمرار أن يدخله في عباده الصالحين، أن يكون من ضمن الصالحين، من ضمن أولياء الله، أولئك الذين يطغيهم المال فينسوا أنهم في حاجة ماسة إلى مقام أرفع مما يرونه رفيعا في حياتهم، هو أن يكونوا من عباد الله الصالحين في حياتهم، هو أن يكونوا من عباد الله الصالحين. هذه نقطة رابعة، أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أيضا أن أولياءه يدعونه أن يوفقهم لشكر نعمه، كما قال سليمان عليه السلام: وهو من ملك الطير والجن والإنس وسخرت له الجبال والريح وأشياء كثيرة جدا، وكان يقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وإحنا شوية زلط ولا سيارة ولا بيت صغير وخلاص ينسى الإنسان الله وينسى عباد الله ويطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى. لا يصح أن ننطلق نحذر الناس من الدنيا لأنها خداعة مكارة. هي نعمة عظيمة، الدنيا نعمة عظيمة. إذا أنت بتتجه تحذر الناس من الدنيا، قال سيدي حسين هنا: إذا تعال حذر من الألسن وقل اقطعوا الألسن أيها الناس، فإن الألسن تكذب وتشهد الزور وتحرف الأيمان الفاجرة وتؤيد الباطل وتنطق بالباطل وتعيب هذا وتسخر من أولياء الله وهكذا. الألسن اقطعوها. هل هذا منطق؟ لا، اللسان أنعم الله به عليك. هكذا حديث أولئك عن الدنيا. الحديث نفسه: إذا كنت تريد أن تعزل الناس عن الدنيا وأن يتركوها ويبقوا صعاليك فلا يستطيعون أن يعملوا شيئا لدينهم ولا يستطيعون أن يعملوا شيئا يعزون به أنفسهم ويستغنون به عن أعدائهم لكون الدنيا هي مكارة وخداعة، إذن قل للناس أن يقطعوا ألسنتهم، فألسنتهم تكذب. الله الذي خلق المال هو الذي خلق الألسن، الذي خلق المال هو الذي خلق الأعين والألسن. إذن أخرجوا أعينكم فإنها تنظر إلى المحرمات، اقطعوا ألسنتكم فإنها تكذب وتشهد الزور وتحلف الأيمان الفاجرة وهكذا. بمعنى أن الإنسان لا يجب أن ينطلق ليحذر الناس من الدنيا أنها خداعة ومكارة، ولا يجب أن تكون صاحب أموال ويجب أن تبتعد عنها، وأن الإنسان المؤمن هو ذاك الذي لا يملك ولا فلس وليس لديه أي شغل أو عمل يدر عليه مال وليس له علاقة بالدنيا، صعلوك لا يستر ينفق ولا يستر حتى يغطي نفسه، هذا غلط. فإذا كان الناس سوف يبتعدون عن الدنيا لكونها خداعة، إذن لا عين ولا ألسن، لأن الله أنعم الله بها عليك، ولكن يجب أن تستخدمها بالشكل المطلوب، الأنفس. ولهذا جاء القرآن بهدايته الواسعة متجها نحو النفوس، ولم يصب جام غضبه على الدنيا، بل هو من يذكرنا بهذه النعم العظيمة في الدنيا. لم يأتي ليقول للناس كما يقول كثير من أولئك الذين يرشدون الناس من أطرف كتاب يرونه، وأطرف كتاب يعني بيجي يدور له أي كتاب يقدم منه للناس بعيد عن القرآن الكريم، أي كتاب يصادف فيه كلام حول زهد وكذا وبيخلى الناس يبكى وقام يوعظ الناس به. كما يقول كثير من أولئك الذين يرشدون الناس من أطرف كتاب يرونه، بل قال الله للناس: لا تغرنكم الحياة الدنيا فقط، لا تلهكم، لا تنخدعوا بها، لا تؤثروها على الآخرة. هذه عناوين حديث القرآن عن الدنيا، لكن انطلقوا فيها، ابتغوا من فضل الله فيها، تحركوا فيها، ولكن اهتدوا فيها وأنتم تتحركون فيها بهدي، زكوا أنفسكم بهدي. حينئذ فليملك أحدكم كما يملك سليمان، لا تغره الدنيا ولا تخدعه الدنيا. سليمان الذي قال هذا من فضل ربي، وإشارة هذا إلى الملك العظيم الذي أوتيه: ليبلوني أأشكر أم أكفر. هنا نقطة خامسة وأخيرة أكد رضوان الله عليه أنه لا يصح أن ننطلق نحذر الناس من الدنيا أنها خداعة مكارة. هي نعمة عظيمة، الدنيا نعمة عظيمة، وإذا أردت أن تتحرك لترشد الناس وتعظ الناس توجه إلى الأنفس بتوجه القرآن، لأن القرآن توجه إلى النفوس ولم يصب جام غضبه على الدنيا، بل هو من يذكرنا بأن الدنيا ومعظم ما فيها نعم عظيمة نعم الله بها علينا، بل كل ما فيها، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهي نعمة عظيمة أنعم الله بها عليك، انطلق فيها، ابتغي فيها من فضل الله، ولكن اهتدي فيها بهدى الله، لا تنخدع بها ولا تغتر بها ولا تؤثرها على الآخرة. هذا هو المطلوب. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يرضى عنا، وأن يوفقنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في ذكرى مولد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، نتحدث عنه في عبارات أصدق من عرف رسول الله وتحدث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من البشر. من أعظم من تحدث عنه كما قلنا سابقا هو الإمام علي عليه السلام، الذي تربى على يد رسول الله وعرف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من البداية، من بداية بعثته وحتى وفاته صلوات الله عليه وعلى آله. وفي هذه الأيام المباركة ونحن نستقبل مولده الشريف، من المهم جدا أن نكثر من الصلاة على رسول الله وعلى آله، لأن الله سبحانه وتعالى هو من أراد لنا ذلك وأمرنا بذلك، وهو سبحانه وتعالى العظيم الكريم الحي القيوم القاهر الجبار، هو من صلى على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، هو وملائكته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذا حينما نرجع إلى كلام الإمام علي في خطبه وفي كلامه عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نجد أن هناك صلوات عظيمة يسطرها الإمام علي عليه السلام عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فيقول في خطبة له: اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاضطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك، حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. يواصل الإمام علي عليه السلام صلواته على رسول الله فيقول: اللهم أفسح له مفسحا في ظلك وأجزه مضاعفات الخير من فضلك، اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه وأكرم لديك منزلته وأتمم له نوره وأجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل، اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة. وهذا الترتيل العظيم من أعظم ما سطر وتحدث به عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وكما قلنا، لن يجد الإنسان بعد وصف القرآن لرسول الله، لن يجد أعظم من وصف الإمام علي عليه السلام للنبي صلوات الله عليه وعلى آله. يقول أيضا وهو يصف الرسول ويتحدث عن رسول الله، ولنا أن نعرف صفات رسول الله ومقامه عند الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الكلام للإمام علي عليه السلام. يقول: حتى أفضت كرامة الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وآله، فأخرجه من أفضل المعادن منبتا وأعز الأرومات مغرسا، من الشجرة التي صدع منها أنبياءه وانتجب منها أمناءه، عترته خير العتر وأسرته خير الأسر، شجرته خير الشجر، نبتت في حرم وبسقت في كرم، لها فروع طوال وثمر لا ينال، فهو إمام من اتقى وبصيرة من اهتدى، سراج لمع ضوءه وشهاب صدع نوره وزند برق لمعه، سيرته القصد وسنته الرشد وكلامه الفصل وحكمه العدل، أرسله
على حين فترة من الرسل وهفوة عن العمل وغباوة من الأمم. وفي خطبة أخرى يقول الإمام علي عليه السلام عن رسول الله: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله، وليس أحد من العرب يقرأ كتابا ولا يدعي نبوة، فساق الناس حتى بوأهم محلتهم وبلغهم من جاتهم، فاستقامت قناتهم واطمأنت صفاتهم. وفي خطبة أخرى يقول الإمام علي عليه السلام: أرسله على حين فترة من الرسل وتنازع من الألسن، فقفى به الرسل وختم به الوحي، فجاهد في الله المدبرين عنه والعادلين به. الإمام علي عليه السلام هنا يتحدث عن كيف كان ماضي العرب قبل أن يأتي النبي صلوات الله عليه وعلى آله. هذا فعلا هو ما وصفه من الله سبحانه وتعالى به في كتابه العزيز، إنما قال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نجده أيضا في خطبة أخرى يقول الإمام علي عليه السلام عن رسول الله: أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم وانتقاض من المبرم، فجاءهم بتصديق الذي بين يديه والنور المقتدى به، ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. وفي خطبة أخرى يتحدث الإمام علي عليه السلام عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله فيقول: ابتعثه بالنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي، أسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة، أغصانها معتدلة وثمارها متهدلة، مولده بمكة وهجرته بطيبة على بها ذكره وامتد منها صوته، أرسله بحجة كافية وموعظة شافية ودعوة متلافية، أظهر به الشرائع المجهولة وجمع به البدع المدخولة وبين به الأحكام المفصولة، فمن يبتغي غير الإسلام دينا تتحقق شقوته وتنفصم عروته وتعظم كبوته، ويكن مآبه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل، وأتوكل على الله توكل الإنابة إليه، وأسترشده السبيل المؤدية إلى جنته القاصدة إلى محل رغبته. وهكذا يجد الإنسان حينما يقرأ في كتابة من كتب عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله أو تحدث عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله أن أعظم الحديث عن رسول الله هو القرآن، ثم سيجد أن الإمام علي عليه السلام من أعظم من سطر الوصف عن رسول الله وقدم لنا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بكماله الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن يقدم الرسول عظيما زكيا طاهرا نقيا فيه كل مواصفات الكمال الإنساني. وكذلك نجد الإمام علي عليه السلام يقدم مواصفات عظيمة جدا في خطبه وفي رسائله وفي حديثه عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ومن المهم جدا في هذه الأيام المباركة أن نبحث عن رسول الله، أن نتحدث عن رسول الله، أن نتأمل في حياة رسول الله، أن نتأمل في مقامه العظيم، أن نقتدي به، أن نقتبس من نوره، أن نقترب منه بكل ما استطعنا وما أوتينا من قوة، لأنه المخرج والفلاح والنجاح والفوز، وعلى يديه تتحقق الهداية ويكون النصر من الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

وشفيت أوصابي وأحسنت منقلبي ومثواي ولم تشمت بي أعدائي وحسادي ورميت من رماني بسوء وكفيتني شر من عاداني فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقا.

قعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك. لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطن ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك. فلا ينتقص ما أردت أن يزداد ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين

كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد مني وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد مني وعليك التكلان، ولا حول ولا

0: عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، آمين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 54 بعد 200 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية. والآية كما سمعنا وأنصتنا تأمر المؤمنين بالإنفاق مما رزقهم الله. ولو تأملنا الآية بشكل أدق لوجدناها تبدأ بنداء المسلمين بالصفة التي يحبونها، وهي الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. إنها الصفة التي تقربهم إلى الله، وهي الصفة التي يجب أن تجعلهم يوقنون بأن ما بأيديهم من مال ونعم، وما يرتدونه من صحة وقوة، وما يتحلون به من علم وعقل، كل ذلك من رزق الله وهباته ومن كرمه وعطائه، بل إن أنفسهم وأرواحهم التي في أجسادهم ملك لله تعالى، منحهم إياها من فضله وجوده. وإذا أيقن المؤمنون بذلك، وإذا أصبح هذا الأمر مسلما عندهم، فإن الإنفاق منه والسخاء به يصبح واجبا وحقا على المؤمن، وإلا فإن إيمانه ضعيف، ويقينه مهزوز، وثقته بالله واهية خافتة. كيف لا؟ وهو وما يملكه مملوك لله، ولو شاء الله لنزع من الإنسان ما ملكه من المال والصحة والقوة والفهم والإدراك، فلا يستطيع على شيء، بل لو شاء الله لسلبه نفسه وحياته، فهو المحيي المميت، وله أنفسنا وحياتنا ومماتنا. هذا هو يقين المؤمنين، ولهذا فإن الله يناديهم بهذه الصفة التي تعني ما ذكرنا، ليرتب عليها أمره لهم بالإنفاق مما رزقهم الله. على أن كلمة ما في قوله تعالى مما رزقناكم تعني العموم لكل أنواع الأرزاق، لا خصوص المال. فالعلم رزق، والصحة رزق، والعقل رزق، والفهم رزق، والجاه رزق، والذكاء رزق. فواجب المؤمن أن ينفق من العلم إن رزقه الله علما، وأن ينفق من القوة إن رزقه الله قوة، وأن ينفق من الفهم إن رزقه الله فهما، وأن ينفق من الصحة إن رزقه الله صحة، وأن ينفق من الذكاء إن رزقه الله ذكاء، وهكذا إلى آخر المعاني والنعم التي رزقنا الله. يجب على المسلم أن ينفق منها في سبيل الله، وفي إعلاء الحق، وفي نصر دينه، وفي كل خير ونفع للناس. ومثلما ينطبق هذا الشمول والعموم على الأفراد، فهو ينطبق على الأمة المؤمنة. ولو نظرنا إلى ما رزقنا الله اليوم نحن المسلمين من نعمه وفضله، لوجدنا الأرض التي يسكنها المسلمون تزخر بكل خير، وتتفجر منها الأرزاق من كل نوع. الأمر الذي جعل سوانا من الأمم يسيل لعابهم طمعا في أراضينا وفي ثرواتنا. فأرض المسلمين تتفوق على سواها في ثروات البترول والذهب والفضة والحديد وغيرها من مختلف المعادن المتنوعة الأغراض والمنافع المتعددة المواقع والمنابع المتميزة بجودتها وغزارة إنتاجها. أرض المسلمين تجري فيها أشهر وأكبر أنهار الأرض التي يسرها الله وسخرها للناس. أرض المسلمين تطل على أهم البحار والمحيطات التي رزقنا الله منها ما لا يحصى من الثروات الغذائية والحلي والزينة والمعادن. أرض المسلمين تتمتع بمختلف المناخات الدافئة والباردة والمعتدلة، وتمتد من شرق الأرض إلى غربها ومن أعماق شمالها إلى أعماق جنوبها، مما يمكنها من إنتاج مختلف المحاصيل والثمار وبأن تجود بمختلف الخيرات والنعم. وفوق هذا الثراء والرزق الواسع، فإن العلم يزيد هذه الثروات والأرزاق نموا، وكلما تقدم العلم زادها تدفقا وتوسعا، وزاد من استخراجها وسهل من استغلالها ووسع من التمتع بها ومضاعفة محاصيلها. نعم، هذا هو حال أرض المسلمين، وهذا حال ثرواتهم، وهذا بعض ما رزقهم الله فضلا منه وكرما. فهل حالهم يتفق ويتناسب مع ما رزقهم الله؟ هل هم ينفقون مما رزقهم الله فيما يرضي الله؟ لو تأملنا الآية مرة أخرى لوجدنا عقب الأمر بالإنفاق قوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وهذا يعني أنه سيوجد في المسلمين من لا ينفق، ومن يبتغي بالمال الرياء واتخاذ الأخلاء والشفعاء من الناس من دون الله، حتى لك أنهم يشكون في كرم الله ويرتابون في عطائه ويخافون من الإنفاق، فيبخلون على من لا يبخل عليهم، ويصدقون الشيطان الذي يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء، ويظنون بالله الظنون، وهو الذي يعدهم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فكيف نسي المسلمون هذا الوعد من الله وهو الذي يملكهم ويملك كل شيء؟ كيف نسي المسلمون الإنفاق من فضل الله ورزقه وهو الذي جعلهم مستخلفين فيه؟ لعل السبب هو أن الإيمان قد ضعف نوره وخبى، وأن اليقين قد تراحت قوته في قلوب مسلمي هذا الزمان. كأنهم يظنون أن المال والأرزاق التي بين أيديهم من ربهم هي العاصمة لهم من كل ضرر، وهي الحامية من كل شر، والمعينة على كل أمل، وهي الشافعة والرافعة، فاعتمدوا عليها في طلب النفع ودفع الضرر، وفي نيل النجاح والنجاة من الشر، وابتغوا عندها المنعة والعزة، وظنوها معاقل اعتصام وقلع أمان، واتخذوها شفيعا لهم عند أعدائهم، أعداء دين الله من الكافرين الظالمين. إنهم يطلبون بها غير الله، وينفقونها في غير مرضات الله، ويبخلون بها على من ينصر دين الله ويتبع هداه ويدعو إلى شرعه، ظنا منهم أن هذا هو النفع، فسلك بهم هذا السلوك إلى ما يضرهم قبل وصولهم إلى ما ينفعهم، فكانوا كمن قال الله فيهم: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. ها هم المسلمون مع ثرواتهم أذلاء ضعفاء، ها هم مع سعة أرضهم مستضعفون غرباء، ها هم مع كثرتهم غثاء. وهذا هو مصير كل من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، إنه ميسر للعسرى، فاليسرى في يديه يتحول إلى عسر، والرزق من حوله يتحول سلاسل وأغلال، وذلا وخبال، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. هذا هو حال مسلمي اليوم، ابتغوا بما آتاهم الله سواه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وشكوا فيما وعدهم فغشيهم ما وعدهم الشيطان من فقره وفحشه، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. فلم يجدهم ما باعوه من الأرزاق يشترون به الجاه، ولم ينفعهم ما اتخذوه من أخلاء وبطانة من دونهم يبتغون عندهم العزة وهم لا يألونهم خبالا، ولم يرفعهم ما توسلوا به من شفعاء لدى الطغاة الظالمين، بل زادهم هبوطا واستكانة. أما كان الأولى بالمسلمين أن ينفقوا مما رزقهم الله في ابتغاء مرضاته وجهادا في سبيله؟ أما كان الأولى بهم أن يسخروا ما أعطاهم الله من النعم والثروات في نصر دين الله ولو كره من كره من الكافرين، وفي جهاد من يصد عن سبيل الله من الطغاة الظالمين؟ أما كان الأولى بالمسلمين أن يبيعوا أنفسهم وأموالهم لله وابتغاء مرضاته، لو عملوا ذلك لكانوا مخلصين له الدين، ولكانت العزة والقوة لهم أجمعين، ولكانوا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا محتاجوا إلى الأخلاء والشفعاء من الناس لدى الناس الظالمين، ولفازوا بمرضات الله ونصره في الدارين. فلنبادر أيها الإخوة إلى ذلك من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. يوم لا ينفع فيه مستكبر مستضعف، ولا ينفع فيه متبوع تابع. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فما بالكم أيها المسلمون تغفلون عن هذا اليوم وتنسون يوما عبوسا قمطريرا؟ ما بالكم تعتمدون على المال وتستغنون به عن الله وتبخلون به عن سبيله وتجدون به في شراء الأخلاء والشفعاء لحمايتكم؟ إن من يفعل ذلك فقد أشرك بالله سواه وكفر بما أولاه، ومن كفر فقد ظلم نفسه، وإن الشرك لظلم عظيم. ولهذا يختم الله الآية بقوله والكافرون هم الظالمون. اللهم اجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وممن ابتغى بما رزقته رضاك، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
3: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
4: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
5: انظر انظر يا مخرمة، أليس ذلك رجلا قادما من ناحية الحجاز؟
6: ها؟ بلى بلى يا أبا سفيان،
5: أصرخ به فليقدم إلينا لعله يعلم شيئا عن أخبار محمد.
7: يا أخ العرب، يا أخ العرب، هلم إلينا، هلم إلينا.
5: إنه لم يسمع، أصرخ به ثانية يا مخرمة.
7: يا ذاك الرجل، يا ذاك الرجل، أقدم إلينا، أقدم إلينا.
5: إنه لم يسمع، انطلق خلفه وأتي به، هيا.

0: لقد غاض قريشا أن تكون شاعر رسول الله يا حسان،
1: وسيموتون بغيظهم إن شاء الله، وسأظل حربا عليهم إلى أن ينصر الله رسوله ويعز دعوته.
0: تبا لهم، إنهم هجوك، ألا علمت؟
1: أحقا تقول يا عروة؟
0: أجل، هجاك عدو الله أمية بن خلف.
1: سحقا له، ماذا قال؟
0: لا أحفظ إلا بعض ما قال. ألا من مبلغ حسان عني مغلغلة تدب إلى عكاظي؟ أليس أبوك فينا كان قينا لدى القينات فسلا في الحفاظ؟ يمانيا يظل يشد كيرا وينفخ دائبا لهب الشواظ.
1: لعنه الله، أيعيرني بأن كان أبي حدادا؟
0: دعه يتخبط في غيظه،
1: وسأزيد غيظه وغيظ قومه بهجاء مقذع ينفذ إلى أعماقهم.
0: وما ستقول فيهم يا حسان؟
1: هذا ما سأقوله، اسمع يا عروة. أتاني عن أمية زور قول، وما هو بالمغيب بذي حفاظي. سأنشر إن بقيت لكم كلاما ينشر في المجامع من عكاظي. قوافي كالسلام إذا استمرت من الصم المعجرفة الغلاظ. تزورك إن شتوت بكل أرض، وترضخ في محلك بالمقاضي. بنيت عليك أبياتا صلابا كأسر الوسط قفص بالشظاظ، مجللة تعممه شنارا، مضرمة تأجج كالشواظ. تغض الطرف أن ألقاك دوني، وترمي حين أدبر باللحاظ.
0: هذه والله القاسمة يا حسان، تقسم بها ظهور أعدائك.
1: وسأظل حربا عليهم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
2: من أين أيها الرجل؟
3: من الحجاز.
2: ماذا وراءك؟
3: فخلفت ورائي غير محمد وصحبه، استنفروا لك ولعيرك.
4: هذا ما توجست منه يا أبا سفيان، ألم أقل لك إن محمد لن يكف حتى ينال منا؟
2: أحقا تقول يا أخ العرب؟
3: إي والله ما قلت إلا حقا.
2: أكثيرون هم؟
3: أحسبهم كل أتباع محمد، ما تخلف منهم إلا قليل.
2: يا ويل قريش إن أصابها محمد في تجارتها، ماذا يقول عنها العرب؟
3: وما أظنهم يرجعون إلا بما نفروا إليه. إنهم يتسابقون إليكم، يزأرون زئير الآساد، تتردد أصواتهم في جنبات الوديان. فخذ حذرك، إني ذاهب.
4: ماذا ستفعل الآن يا أبا سفيان؟
2: أرى أن نبعث لقريش فتمدنا برجالها.
4: العجلة العجلة يا أبا سفيان، أرسل من يأتي لك بالمدد قبل أن يدركنا محمد وصحبه.
2: حسنا، سأنفذ ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة.
1: ما وراءك يا علقمة؟
0: قريش تعد للقائنا يا حسان.
1: من أخبرك بهذا؟
0: القادمون من مكة.
1: خسئ المشركون الضالون، سيردن الله كيدهم إلى نحورهم.
0: عليك بهم يا حسان، عليك بهم، اسلقهم بلسانك حتى تتفطر أكبادهم.
1: والله ما توانيت لحظة عن هجائهم. اسمع يا علقمة، أما قريش فإني لن أسالمهم حتى ينيبوا من الغيات للرشد، ويتركوا اللات والعزى بمعزلة، ويسجدوا كلهم للواحد الصمد، ويشهدوا أن ما قال الرسول لهم حق، ويوفوا بعهد الله والوكد.
0: أحسنت أحسنت، إنك والله شاعر حق يا أبا الوليد.
1: أتسمع يا علقمة؟
5: أجل، إنه رسول الله في المسلمين، قد بدأوا المسير.
0: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بالمشركين.
5: هيا يا حسان هيا، ألا تريد أن نلحق برسول الله؟
0: نفسي فداء رسول الله، نفسي فداء رسول الله. هيا يا علقمة.
4: ويلك يا ضمضم، أتريدنا أن نرجع عن لقاء محمد؟
6: كيف لا نرجع وقد نجا أبو سفيان بغير؟
4: حتى أنت تقول هذا يا عتبة؟
6: أجل، ولا حاجة لنا للخروج.
4: ويحكم يا معشر قريش، أتجبنون عن لقاء من يريدون أن يسلبوا أموالكم ويقطعوا عليكم طريق تجارتكم؟
6: إنك لتعلم من منا يجبن يوم الوقيعة.
4: إذن قاتلوا محمدا واكسروا شوكته لتظلوا سادة الناس وقادتهم.
6: دعك من هذا يا أبا الحكم، هذا ابن شريق سيعود بقومه بني زهرة.
4: أما نحن فلن نرجع حتى نأتي بدرا فنقيم عليه ثلاثا، ننحر الجزر ونطعم الطعام وتعزف لنا القيام وتسمع العرب بمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا بعدها، صبوا ولا يتخلفن منكم أحد.
0: ألسنا على ماء بدر يا عروة؟
5: أجل،
0: ولكن لما ننزل في هذه البقعة ولا ننزل في غيرها؟
5: إنها مشورة الحباب بن المنذر على رسول الله.
0: الحباب يشير على رسول الله؟
5: أجل، إنه الرأي والحرب والمكيدة يا حسان.
0: بماذا أشار الحباب؟
5: أن ننزل أدنى ماء من القوم ثم نعور ما سواه من الآبار، ثم نبني عليه حوضا نملأه ماء ونقاتل القوم، ثم نشرب ولا يشربون.
0: وهل عمل رسول الله بمشورة الحباب؟
5: نعم، انظر ذاك رسول الله يتفقد الناس، إنهم يلبسون الدروع ويتمنطقون بالسيوف غير هيابين ولا وجلين. لقد قرب الله النصر إن شاء الله.
0: وما النصر إلا من عند الله.
5: حسان، ألا يطيب لك الشعر اليوم يا حسان؟
0: بلى يا عروة بلى، هذا يوم له ما بعده، هذا يوم الفرقان، يوم يلتقي الجمعان، يوم التقاء الحق بالباطل، يوم نصر الله لعباده المؤمنين. وقد زعمتم بأن تحموا ذماركم، وماء بدر زعمتم غير مورود، وقد وردنا ولم نسمع لقولكم حتى شربنا رواء غير تصريد، مستعصمين بحبل غير منجذم، مستحكم من حبال الله ممدود. فينا الرسول وفينا الحق، نتبعه حتى الممات، ونصر غير محدود. ماض على الهول ركاب لما قطعوا، إذا الكمات تحاموا في الصناديد. واف وماض شهاب يستضاء به، بدر أنار على كل الأماجيد. مبارك كضياء البدر صورته، ما قال كان قضاء غير مردود.
5: انظر انظر يا حسان، ذاك عتبة بن ربيعة خرج ليبارك،
0: ولكن الله سيعجل به إلى النار.
5: وها قد خرج إليه حمزة بن عبد المطلب،
0: وذاك الوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة قد خرجا يتبارزان.
4: احملوا عليهم يا فرسان قريش، تقدم يا حمزة، لأقتلنك بسيف هذا، أنا عتبة بن ربيعة.
0: أليس ذاك عمير بن الحمام الذي رمى التمرة من يده وأغار على المشركين؟
5: بلى يا حسان، إنه يسارع إلى الجنة.
4: الله أكبر، قتل رأس الخرس،
7: عتبة بن ربيعة،
8: وها قد قتل شيبة والوليد. الله أكبر، الله أكبر، لقد هبر المسلمون أمية بن خلف وولده بأسيافهم.
7: الله أكبر، الله أكبر، وقع رأس الكفر أبو جهل.
8: الحمد لله، الحمد لله، نصرك اللهم.
9: أهذا أنت يا عدو الله أبا جهل؟ هل أخذاك الله؟
10: أخبرني، لمن الدائرة اليوم؟
9: لله ورسوله.
10: ما تريد أن تفعل؟
9: أحز رأسك وأعود به إلى رسول الله.
10: لا يغرنكم هذا، الأيام دول والحرب سجال.
9: خسئت يا عدو الله، فالنصر دائما للمسلمين. اقطع رأسه ولا تتركنه يعيش لحظة. هذا رأسك أيها اللعين، سأفصله عن جسمك. أين أنت يا حسان؟ هذا أبو جهل، هذا رأس الكفر، هذا من قاد الجموع لحرب رسول الله.
11: وغدا نلتقي.
12: حسان بن ثابت.
13: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم:
14: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
13: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومسك الختام، من كمل الله بناء الأنبياء به فكان إمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، إخوتنا في الله، أحبابنا في الإيمان، يقول المولى في القرآن: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فكان الكتاب المبين واضح، اللي هو كتاب الله القرآن. أما النبي لقد جاءكم نور، فيبقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي نور كما هذه الآية، وكذلك القرآن نور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ورب العالمين المرسل للرسول ومنزل للكتاب نور، الله نور السماوات والأرض. فإذا وديننا أيضا جعل الله عز وجل هذا الدين نور، فهو يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهو الدين لمحمدي. إذن فرب العالمين نور، والقرآن نور، والنبي الهادي نور، والدين الذي نحن عليه هو النور، ومن يخرج عن ذلك فهو يتخبط في الظلمات ليس بخارج منها. حول هذه المعاني نستضيف فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي، مفتي الجامع الكبير. حياكم الله.
2: الله يحييكم.
1: وأهلا وسهلا بكم شيخ عبد الله. طبعا لما نتكلم عن النور معناه الشيء الذي يبدد الظلمات.
2: صحيح.
1: فنبينا محمد بدد الظلمات. صحيح. كان الناس يعبدون الأصنام، كانوا يقتلون البنات، ورجعوا قتلوا الأطفال، الأولاد حتى الذكور. كل صحيح. هذا ظلام. فجاء هذا النور الهادي، وكان الناس لا يعرفون ربهم، فتجدهم يدعون الأصنام، يعني كانت أشياء عجيبة جدا، ويسجدون لأشياء يصنعونها بأيديهم. هذا صحيح. ظلام. كان أيضا انتشار الحرب بينهم وعدوهم، لا يجد منهم أي مقاومة. صحيح. فضلوا شيخنا عبد الله وفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم.
1: الله الله،
2: النبي العربي الهاشمي العدناني
1: صلى الله عليه وآله.
2: كما تفضلتم، التشبيه العجيب، هناك ظلمات وهناك نور، والنور محسوس للإنسان.
1: الله.
2: يرى ضوء الشمس.
1: نعم.
2: أو نور القمر.
1: الله.
2: ولذا شبه الله هذا النبي بهذي.
1: الله.
2: بمعنى لا يغيب عن الأرض ولا عن قلوب المؤمنين.
1: الله.
2: سراجا
1: منيرا. قال الله سراجا منيرا.
2: نعم.
1: أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
2: السراج للشمس والنور للقمر.
1: الله الله.
2: يتناوب النور مع الضوء.
1: نعم.
2: هذا ذاك بالنهار وذاك بالليل، لا يخفى. نعم. على قلوب أحد.
1: نعم.
2: وهذا يقول من الاستعارة.
1: نعم.
2: النور محسوس.
1: نعم.
2: والحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذا النبي ومعانيها التي تخفى على كثير من الناس.
1: نعم.
2: وهديه التي سماه الله نورا، وهو نور نور، فما قال ظلمات بعضها
1: فوق بعض،
2: كذلك
1: من
2: نور
1: لم يجعل الله له نورا فما له من نور،
2: وهذا نور مقتبس من نور الله.
1: الله الله.
2: مثل ما الطاقة الآن، الطاقة النووية أو الشمسية،
1: الشمسية
2: أو يأخذ هذا ضوء. نعم. صغير وهذا كبير، وإذا. نعم. كان قنديل السماء هي الشمس تغني أغنى الصباح عن المصباح.
1: الله.
2: وهذا الحبيب المصطفى.
1: نعم.
2: ببعثته حينما كان تفضلتم الجاهلية.
1: نعم.
2: وهو المعبر عنها بالظلمة.
1: نعم.
2: أسقطها وأسقط الوثنية، وكان من المحال أن تسقط في مدة يسيرة، ولكن لما كان الحبيب المصطفى
1: صلى الرحيم الله عليه وآله،
2: يعني صاحب الخلق العظيم، صاحب المنطق الصادق، صاحب يعني الضمير.
1: نعم.
2: الذي لا يغش ولا يغش، وإنما
1: الله عليه وآله،
2: همه الأكبر رضا الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، صلى الله والله يهدي وآله لنوره من يشاء يحكم، من قبل هدي الحبيب المصطفى وتبع الحبيب المصطفى محمد رسول الله والذين معه المعية وهم الذي قبلوا، أما من لم فلم يكن مع الحبيب المصطفى، فهؤلاء تنوروا بأنواره وساروا على درب، لأنه درب واحد وأن هذا صراطي مستقيما بأنوار الحبيب المصطفى. وهي قلت لكم استعارة عندما يقول هذا الحكم أجازه الله حدد فيه الحبيب المصطفى، مثل ما قول الله تعالى قد سمع الله قوله كذا عندما يعني كان طلاقا في الجاهلية، فجاءت تشكو إلى رسول الله زوجها أنه طلقها بعد أن صارت يعني كاهلة طاعن في السن وشكت، بعدها قال انتظري، فنزل فجعله الله ظهارا وجعل له حكما وقبل الطرفان بهذا الحكم، تنوروا بأنوار الحبيب المصطفى وساروا على نور الحبيب المصطفى. لكن عندما يعلمون الحكم اليهود يعني يؤمنون يعني طرفه أوله ويكفرون آخره، هؤلاء يعني تركوا النور وبقوا في الظلمات، ومن لم يجعل الله له نورا هؤلاء الذي تركوا وأطفأوا النور الذي في قلوبهم المكتبس من أنوار الله ومن أنوار الشرع ومن أنوار العقل ومن أنوار الحبيب، بقي يسبحون ويتخبطون في الظلمات. أما من قبل الحبيب المصطفى كأهل اليمن حينما كان الأوس والخزرج القبيلتان العربيتان الشهامة التي لا يخفى على أحد كانت متناحرة، ويغذي اليهود الصراعات ويأخذون الولاءات بالماء، وكانوا على شفا حفرة من النار كما قال الله،
1: فأنقذهم الله سيدنا محمد
2: الحبيب المصطفى.
1: حرب البسوس كانت مجرد حيوان،
2: حيوان الناقة، وقيل 83 سنة وهم في ثارة،
1: هم في حرب لا إله إلا الله،
2: فجاء الحبيب أطفأ هذه وجعلهم أمه واحدة.
1: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين
2: الحبيب المصطفى
1: فأصبحتم بنعمتي إخوانا،
2: إنما المؤمنون إخوة.
1: الله الله.
2: واليمنيون لهم الباع العظيم في نصرة الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه،
2: والاحتفال بالحبيب إذا احتفلنا فهو اقتداء بالقرآن،
1: الله
2: برب
1: الله
2: العالمين،
1: برب
2: العالمين باليمنيين الأوائل،
1: الله الله.
2: القرآن أشاد بذكر الله،
1: الله
2: الله صلى على النبي في علي السماء، الله إن الله وملائكته
1: يصلون على النبي
2: وملائكته، يعني سكان الأرض لن يكونوا كقدره، يعني
1: أمام الملائكة
2: السماء حق لا، ما من موضع شبر إلا وفي ملك راكع أو ساجد أو ذاكر أو مدري ما، كلهم مع رب بالعالمين وله المثل الأعلى، يصلون على هذا
1: على
2: الحبيب
1: سيدنا محمد
2: قبل أن تصلي عليه وقبل أن يخلق الله آدم، لأن الله قال إن الله ملائكة، اسمه جملة ابتدائية، اسمه تفيد التوم الثبوت إلى أبد الآبدين. فإذا كان كذلك اليمنيون حينما علموا مقدم الحبيب المصطفى وقد تهيئت قلوبهم وأشخاصهم وجماعاتهم وأسرهم وأفخاذهم وعشائرهم لقبول هذا الدين، وقد يعني سرى الإسلام في بيوت الأنصار
1: الله.
2: نعم، فعندما علموا بمقدم الحبيب المصطفى خرجوا جميعا
1: الله.
2: ذكرانا وإناثا صغارا كبارا زمنا مرضى أصحاء يعني جميعا، فغاض اليهود غاض اليهود ذلكم الموقف، قالوا لا عز لنا بعد هذا اليوم،
1: الله الله.
2: خرجوا جميعا، وما زال كلمات الأنصار
1: نشيدهم
2: إلى اليوم في جميع الأدوار.
1: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع،
2: ما قال النبي كلمته واستبشر، لأنه عندما تضيف إنسان وأنت يعني
1: طيب
2: مقطب وجهك يعني ذو طبع يتألم
1: يكره
2: ويتأسف لحضوره، وعندما تراه يهل بك ويبش في وجهك ويقوم بخدمتك ويحاول إسعادك تسر به وتذكر موقفه وإحسانه أبدته. وهؤلاء الأنصار عندما ما تفضلتم به طلع البدر استبشر النبي وتهلل وجهه كأنه مذهبة، كأن وجهه مذهبة مثل هذا
1: الذهب،
2: أيوة كأن مثل هذا
1: الذهب،
2: نعم يعني مضي علامة الرضا، لم يبتعهم ولم يقول لا ولم يقل لهم لما فعلتم هكذا، قال رحم الله الأنصار. نعم. وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق.
1: الله الله،
2: إقرار بفعلهم.
1: الله.
2: والشعراء تينا في الحلقة الأولى. نعم. كعب وغيره وحسان بن ثابت كان يمدح النبي. نعم. في حضرته
1: وأفضل منك أفضل منك لم تر عيني.
2: نعم نعم.
1: أفضل منك لم تلد النساء،
2: وقالوا لأمير. نعم. المؤمن صف لنا رسول الله كأنه بين أيدينا.
1: نعم.
2: وصف ذلكم الوصف بلا نكير في. نعم. في محضر الصحابة
1: كيف يرقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء. نعم. صلى الله على سيدنا محمد وآله.
2: الاحتفال بالحبيب. نعم. المصطفى
1: الله.
2: بالنور. نعم. بالسراج بالهداية بالمعين الذي لا ينضب بالخير الأبدي. ولذا عندما قسم في الجعرانة.
1: نعم.
2: يعني صار الطائف.
1: نعم.
2: تبعد يمكن 27 كيلو من مكة. نعم. من الحرم، يعني قسم هناك غنائم حنين.
1: نعم.
2: فألف من ألف.
1: نعم.
2: وأزاح هذه عن اليمني.
1: نعم.
2: فوجدوا ما وجدوا أنفسهم. على الدنيا خافوا أن يرجع مع قوم فتألموا وتناجوا وتكلموا بصوت. نعم. خافت فيما بينهم
1: فبلغ النبي
2: نخشى أن يعود الحبيب. نعم. ولا طاقة لنا على فراقه.
1: الله.
2: فلقد سعدنا وسررنا به
1: صلى الله عليه
2: عندما وآله. قال لا يحضر إلا الأنصار.
1: نعم.
2: ولم يدخل أحد.
1: أيه.
2: ذكرهم بالنعم ما كانوا عليه وذكر ما كانوا عليه.
1: نعم.
2: فقال أما تربون أن يرجع الناس لولي هذه الطينة لهم
1: الأقرع
2: وأبو سفيان. نعم. وبالشاة والعير وترجعون بمحمد.
1: الله.
2: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم.
1: الله.
2: هذا احتفال وما احتفال.
1: رضينا برسول رضينا الله.
2: وبكوا حتى ابتلت واخبرت لحاهم.
1: الله.
2: هذا الأنصار.
1: لو سلك الناس شعبا.
2: نعم.
1: وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار.
2: يعني رضا منه عنهم.
1: نعم. الله الله.
2: ولذا دبسلوا حينما كانت تقع الثورة ضد الظالمين. نعم. كان ينحاز الأنصار يمكن ما يقارب 100% إلا. نعم. النزل القليل كلهم. نعم. مع الحق. عندما دبسروا مع أمير المؤمنين. نعم. يمكن اثنان من الأنصار مع الطرف الثاني والباقي كلهم. نعم. مع أمير المؤمنين. وفي حنين. نعم. لولا سيوف يعني. نعم. اليمنيين مع أمير المؤمنين حينما انزاح الناس وفر وصاح إلي إلي يا بيعة يا أهل بيعة الرضوان أهل. نعم. بيعة فانكب اليمنيون فهم من ذكروا
1: على رسول الله.
2: نعم. فالاحتفال بالحبيب بالسراء.
1: نعم.
2: هو احتفال بالمبادئ بأخلاق الحبيب.
1: الناس احتفلوا بسيوفهم.
2: صحيح.
1: وأعطوا نفوسهم.
2: نعم.
1: وسالت دماؤهم.
2: صحيح.
1: وإحنا ما نقدرش نقول كلمة اللهم صل على محمد.
2: وبعدها عبادة.
1: دعم.
2: وبعد ذكر. أيوة. النبي عبادة.
1: وبعدين هو ربنا يذكرنا أكثر ما ذكرنا.
2: نعم.
1: ويصلي علينا أكثر ما صلينا.
2: وعبادة.
1: ولذلك إن القرآن لما ذكرتم الآية الكريمة وفقكم الله وبارك فيكم شيخنا قال إن الله وملائكته يصلون بالفعل. أيوة. المضارع
2: مجدد
1: ولم يقل صلوا على.
2: صح.
1: يصلون
2: اكتدي. نعم. بالله عز وجل.
1: أيوة.
2: فأنت عبد الله بالحبيب دائما.
1: نعم.
2: فالذي أنصح نفسي وإخواني ومن سمع أن نكون أم واحدة فالحبيب هو حقنا كلنا.
1: نعم.
2: وهو قدوتنا جميعا وهو رمزنا لا تعذر هم بيجعلوها سياسية أو كذا أنت اجعلها لله وبرد لك من
1: انتهى القضية
2: ما احناش مطلعين على قلوب الخلق
1: على سرعة الناس
2: حتى ولذا عندما. نعم. قال ولا تقول لمن ألقى لكم السلام عندما قتله.
1: نعم.
2: هل اطلعت على سويداء قلبه. نعم.
1: الله.
2: أنا أحتفل بالنبي حبا فيه أنا. نعم. أحتفل بالنبي
1: وعظمه كما قال الله لنا عزروه
2: صح
1: صلوات الله. نعم. عليه وعلى. نعم. آله
2: ويضعوا عنهم إسرهم والأغلال التي كانت هذا من الاحتفال حق القرآن بالحبيب. نعم. المصطفى وكم وكم وذكر الله سيره وذكر ما أنعم عليه وما وأولاه. نعم. من الخير العميم والفضل الكبير حتى. نعم. وصل إلى مكان في السماء لم يصل أحد
1: منه. الله الله. والآن في هذا الوقت المناسب يا شيخنا الكريم رأينا اليمنيين خرجوا ملأوا الساحة والساحات الأخرى
2: هي اقتداء بآبائهم الأنصار.
1: الله الله.
2: الأنصار
1: يعني هذه سنة فينا من أول
2: فطرية. هم الله المدد. الله. هم المدد اليمنيون.
1: الله.
2: هم يحبوا بالفطر يحبوا الحبيب المصطفى.
1: اللهم صل عليه وآله.
2: لا طمع فيما.
1: الله.
2: يعني عندما قال في وفد اليمني.
1: نعم.
2: علماء حكماء فوقها كادوا من الفكر أن يكونوا أنبياء.
1: الله الله.
2: ومدحهم الله يعني إن الذين يغضون أصواتهم أهل اليمن.
1: أيوة.
2: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فأهل اليمن بيخرجوا تلقائيا. نعم. تعبيرا عن المحبة والولاء والانتماء.
1: الله.
2: لا يشك أحد في هذا ولا يزايد أحد على أهل اليمن، فهم المدد وهم أنصار الحبيب. كل اتجاهاتهم، كل فئاتهم في جميع مناطق اليمن، وإنما مساكن بعض الناس بيغرر علمها لا خير فيه، ولا بطبيعة اليمني يحب الحبيب.
1: الله.
2: ويدافع عن الحبيب. الله. ويقتدي بالحبيب بالفطر. قلت لكم.
1: نعم.
2: بالفطر فضلا لو يزيد يقرأ
1: ويطلع
2: بالفطره بالفطره. نعم. أهل اليمن حقيقة. نعم. سعما يقولوا القبيلي القبيلة.
1: أيه.
2: بالفطر متوارثة.
1: نعم.
2: وهذا انتمائهم إلى الحبيب.
1: وحبهم والتعظيم
2: للحبيب المصطفى.
1: ولشيخنا الكريم كما تشاهدون وترى وتعرفون، أنت واحد من الشخصيات الاجتماعية، أنه عندنا في اليمن تحل المشاكل بالصلاة على رسول الله.
2: صحيح.
1: تمام.
2: يقولوا بس صلوا على النبي وآله يلا
1: خلاص تحل المشكلة كلها.
2: صحيح.
1: الزوج يختلف مع زوجته تقول له صلي على النبي.
2: أيوة.
1: فيسكت بنفس اللحظة. صحيح. هي نفسها لو صاحت تقول صلي على النبي.
2: صح.
1: الأصحاب والجيران نفس الخبر، لو اختلفوا على شيء صلي على النبي تهدأ الأمور.
2: صح.
1: كلها.
2: صح.
1: فالصلاة على النبي عندنا يعني كما قلتم فطرة موجودة فينا.
2: صح.
1: يعني تغلغلت في دمائنا وقلوبنا. بل نشوف أصحاب البيع والشراء.
2: صح.
1: كما هذا قال بقى 20,000 يا أخي صلي على النبي.
2: أيوة.
1: فيتعقل ويرجع.
2: صح.
1: والثاني أيضا يعني شوف حتى الجزارين عندنا.
2: أيوة.
1: ما فيش ولا في بلدة إسلامية مثل ما عندنا. الجزار هو يذبح اللهم صلي. أيه. على محمد.
2: صح.
1: وهو يقطع اللهم صلي. أيه. على
2: صلي
1: محمد
2: علي.
1: صلي على الهادي لطيبة.
2: أيه.
1: اللهم صلي وبارك
2: يعني
1: عليه. إذن يعني صفات اليمنيين عجيبة. تفضلوا.
2: فاليمنيون هم ذهب وإنما يزال عنهم الغباء.
1: الله.
2: ولا يتغير معدنهم.
1: الله.
2: وهم أهل الإيمان.
1: نعم.
2: الإيمان يما
1: هذا
2: خصيصة حقيقية.
1: نعم.
2: وبفي الدول الإسلامية في مصر في المغرب في سوريا
1: الناس يحتفلون في كل العالم
2: وفي الجزائر وفي.
1: نعم.
2: أندونيسيا وفي ماليزيا يعني بالملايين ما ننكرش
1: حتى اللي ينكروا الدولة حقهم تنكر الناس يفعلوا في بيوتهم.
2: صحيح.
1: نعم.
2: صحيح. صحيح.
1: موجودة يعني
2: بعض البيوت. صحيح. وبعض
1: موجودة
2: يعني أيوة المحلات. صحيح.
1: نعم.
2: فهو الذي بيعارض بيحرم نفسه الأجر.
1: نعم يحرم نفسه الأجر.
2: قالوا سيدي محمد الكبسي الله يرحمهم.
1: نعم.
2: إمام العلماء في وقتهم.
1: نعم.
2: الذي درسونا كان عمهم العامل في.
1: نعم.
2: شارع وبعدها واحد كان مشكك في صلاة النصف من شعبان.
1: نعم.
2: ما صلهاش.
1: رأى
2: كأن مناديا ينادي ملك أو ما سواه يقول طوبى لأهل المحلة يعني في ثرى.
1: نعم.
2: قال لي ما قال أحيوا ليلة النصف فرحمهم الله وغفر ذنوبهم. قال متأسف بعض أحيان يجي الإنسان يسمع المقالة ولم ينظر ما غايته وما هو الفعل الذي بيعارضه هل يرضي الله هل هو من قسم العبادة أو لا.
1: نعم.
2: ويحرم نفسه الأجر ولكن يدخل نفسه عندما يعارض ويتشتت وأن هذا بدعة هي محل للذكر.
1: أيه.
2: لأن أقعد. أيه. مع قوم يذكرون الله خير من أن أعتق 10 من ولد إسماعيل.
1: ما هو المنكر فيه؟
2: أي ما هو المنكر
1: لا
2: فيه؟
1: رقصوا ولا شيء الناس بيذكروا الله ويصلوا على النبي.
2: صحيح.
1: ويذكروا سيرة المصطفى.
2: وبعدها ما من قوم.
1: نعم.
2: حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله.
1: نعم.
2: إلا حفتهم الملائكة
1: ونزل الرحمة
2: ونزل عليهم السكين وذكرهم الرحمة
1: في من عنده.
2: نعم.
1: الله.
2: وهذه دأب المسلمين في كل البلدان.
1: نعم.
2: الإسلامية إلا النزل القليل لكن الأغلب الأعم كلهم يعبرون عن الولاء وإنما تختلف الطقوس فقط.
1: نعم.
2: الطقوس.
1: نعم.
2: والاجتماعات ولا كلهم إلى رسول الله ومن رسول الله الجمع ملتمس.
1: نعم.
2: رجفة من البحر أو غرفة من الديم.
1: من الديم.
2: هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فالنصيحة أن يجعل الإنسان له في كل يوم ورد من الصلاة على رسول الله.
1: اللهم صلي وبارك عليه.
2: ويصلي عليك الله.
1: نعم.
2: ويرفع لك 10 درجات.
1: الله.
2: في بعض الآثر ما بين الترج والترج مسيرة 500 عام.
1: الله الله.
2: بعضهم يتعذر. الآن جاء العلم الحديث بعض النجوم مسافة من الأرض كذا كذا مليون سنة ضوئية.
1: نعم.
2: لو ما يوصلوا إليه.
1: نعم.
2: لو ما يوصلوا إليه فكم أدقوا درجات.
1: نعم.
2: يتعذر. قالوا سيدي حمد المؤياد هذا في حق الفضل لا تتعجب فضل الله أوسع وحينما يدخلك الجنة أبد الآبدين ما نسبة عملك.
1: نعم.
2: إلى هذا النعيم الأبدي.
1: الله.
2: فضل الله أوسع.
1: نعم.
2: لا تتعجب ولا شيء ولكن فضل الله أوسع ويسع الكل وافعل لك من الصلاة على وعلى آله وبعده من لزم الصلاة على كما قال لكعب بن عجرة
1: نعم.
2: قال أحبك ثم وهب له ثلث صلاة في الأخير قال إذن يكفى همك ويغفر ذنبك
1: لما قال
2: دي
1: صلاتي كلها لك
2: نعم.
1: قال يكفى همك ويغفر ذنبك
2: وتحشر مع من أحببت
1: نعم. وهذا فيها فوائد متعددة
2: صحيح.
1: أول شيء معناه خير الدنيا ما هي
2: سابرة
1: هم. فإذا راح الهم سابرة
2: صحيح.
1: والآخرة هي ذنب
2: ويقضى
1: دينه فاللي بلا ذنب يدخل جنة
2: انتهى في حتى نعم. المحبشي حولية آه. يمانية
1: نعم
2: في عهد الدولة الرسولية
1: الله
2: الجريثة. وبعدها كان عم الملك الأشرف كان
1: نعم.
2: أقوى ملك للدولة الرسولية محب للنبي
1: الله.
2: وبعدها واحد سمع ذا حديث قال لأذهبن إلى طيبة الخير من المدينة
1: نعم.
2: لألزمن رسول الله حتى يقضيني ديني
1: الله.
2: ما من أحد يصلي على الله رد الله على روحه حتى رد على سمع معتقدي
1: نعم.
2: فذهب وبقي في الروض ما بين منبره وهو بالليل هو الأول والثاني بيصلي على وعلى رأى النبي قال ما جاء بك يا فلان قال جئت تقضي ديني يا رسول الله
1: اللهم صل على محمد
2: نعم هذا مذكورة
1: نعم.
2: وبعدها قال اذهب إلى أرض تعز من نعم. أرض اليمن
1: نعم.
2: وادخلها عند فلان
1: نعم.
2: دري قد نسيت اسمه وقول له أنا رسول الله بأمرك تقضي ديني
1: الله.
2: قال يا رسول الله من صد معي صدق
1: نعم.
2: يقولنا بين أنت حل قال بين وبين الله بينه وبين الله سر لم يطلع على أحد أنه إذا أوى إلى فراشه وأطفأ السرج وتظاهر بالمنام لم ينام حتى يصلي على ألف مرة أو مئة
1: الله الله الله
2: قريته قبل مدة
1: نعم.
2: وبعده هذاك كان منتبه فرحا
1: نعم.
2: ومضى وصل لقي عسكري قال ما وقال الشيء قابل فلان أنا رسول رسول الله تكلم عما دخلك قال ما بتقول تالها القصة المرة الأولى والثاني ثلاثة وخمس قال ما بتقول هذاك ضجر كأنك لم تصدق فدمعت عين هذا الرجل
1: الله.
2: قال والله إني لمصدق
1: نعم.
2: ولم يطلع على هذا السر إلا الله,
1: الله.
2: وإني مصدق وأعطاه بكل ما علم من ديو يعني بقدر ما كرر علم من كرر بعدها قال له والله لو أكررت علي من هذا اليوم إلى مثل لأعطينك كرامة لرسول الله
1: اللهم صل على محمد
2: تقضى الحوائج وبحديث نعم. كل دعاء محجوب حتى يصلى على رسول الله,
1: الله. الله. اللهم
2: حتى
1: صلي
2: يصلى على رسول الله وآله
1: نعم.
2: وعتبي رواه نعم. الحجار العالم السوري كان لاجئ في المدينة والتالى بحسن هلال فيه عندما قال يعني مفاهيم يجب تصحيحها
1: نعم.
2: من الصوفية وبعدها القصة وهي وغرقطتها الآن
1: نعم.
2: يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكن فيه العفاف في الطهر والكرم
1: اللهم صل على محمد
2: وتحت في العطسة فكان اسم عتبي رجل نائم في الروضة فرأى النبي قال الحق الأعرابي وبشروا بأن الله قد غفر له كل الذنب
1: الله
2: لأنه توسل برسول الله,
1: الله
2: وكان هذا البيتاء
1: نعم.
2: عرض الحجرة انظهر وهي باقي وغرقطوها الأنب قماء موجودة وشاهدتها نعم. بعيني
1: وذلك الأعمى اللي جاء عند رسول
2: والأعمى
1: الله
2: رواه البخاري
1: فقالوا بكبرك ركعتين ودي
2: ايه؟
1: فدعا بحق رسول الله
2: ايه يا محمد إني متوجه إليك
1: الله.
2: قال والله ما أكملت دعائي حتى رد الله علي نظري
1: الله الله.
2: ولذا تظهر في حاشية
1: نعم.
2: إنه عندما يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله ويقول قرة عيني بك يا رسول الله ويمسح
1: اللهم
2: صل وسلم على سيدنا الله ونور السماوات والأرض
1: اللهم
2: صل وسلم على طب القلوب ونور الأبصار وعافية الأبدان
1: صلى الله عليه وسلم
2: لا يفقد نظره حتى يدخل رمس كبره
1: الله الله.
2: فالنبي هو السر المكنون والسراج
1: نعم.
2: المنير
1: وهذا كان صاحب الله جاء إلى رسول الله وقال يريد كسوة فأعطاه
2: أيوة نعم.
1: النبي البردة
2: صحيح.
1: فخرج بها وكانت ثمينة وعادها أهديت لعند النبي ثال بيئة في السوق قال من يشتري هذه وفي واحد أعمى قال لمولاه ذهب فاشتريها بأي ثمن كان
2: صحيح.
1: وإذا جئت بها فأنت حر فاشتراها وعطاه فقال له أنت حر لوجه الله ووضعها على عينه وصلى على النبي وإذا به يرى أخذها ولا عند الرسول يا رسول الله لقد حصل كذا وكذا هذه بردتك وعيدت إليك
2: ولا يتعجب وذا في حق يوسف
1: نعم.
2: عندما قال اذهبوا بقميصي هذا
1: نعم
2: فلما ألقوه على وجه فرتط بصيرا
1: نعم.
2: لا يتعجبوا ولا يقولوا
1: نعم.
2: هذا كذا فرسول الله سيد السادات قال أنا سيد ولد
1: وآله.
2: آدم ولافق
1: نعم.
2: آدم ومن سواه تحت لواي
1: نعم.
2: اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين
1: نعم.
2: فلو سرد
1: هذه البردة أغنت الأول بعد من طويل وأعتقت الثاني اللي جرها لعند الأعمى والأعمى رد الله عليه بصره وعادت إلى رسول الله
2: صحيح
1: سبحان الله العظيم وهذا يدل على كرامات النبي عظيمة
2: ومقامه
1: الشريف نعم
2: ومقامه الشريف
1: صلى الله عليه وعلى
2: آله شر أحد من العالمين
1: نعم. وبعدين لو كان الخطأ مدح النبي خطأ لكم لما قال كعب إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله. ما سيش يقول اسكات.
2: إيه.
1: لكن النبي أعطاه
2: البردة. وحسن وكل
1: كلهم مدحوه. كلهم نعم صلوات الله عليه وعلى آله.
2: صحيح.
1: ومدحه الله في كتابه. نعم. وإنك والأنبياء لعلى خلق عظيم.
2: ومبشرا برسول.
1: الله عليهم العهد.
2: صح.
1: لتؤمنن به.
2: ومبشرا برسول.
1: من بعدي.
2: نعم وابعث فيهم نعم. رسولا من أنفسهم.
1: من أنفسهم.
2: ما من نعم. نبي إلا وقد بشر قومه به.
1: الله الله.
2: كل نبي.
1: صلى الله عليه وعلى آله. إذن فضائل هذا الرسول
2: لا تحصى.
1: لا تحصى.
2: لا تحصى.
1: قلنا لهم إن السماوات والأرض احتفلت برسول الله.
2: نعم.
1: قال الله صح. تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. والتسبيح معناها التنزيه.
2: نعم.
1: أي نزهت ربها كلها نطقت.
2: صحيح.
1: لشيء معين. ويسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث.
2: صحيح.
1: من أجل أكبر. ذلك سبح الكل.
2: قالوا كان واحتفى. قبل البعثة
1: نعم.
2: يسمع النبي الحصاة تنادي بالرسالة لرسوله
1: صلى الله عليه وآله.
2: وأتى إليه الشجر
1: نعم.
2: إنما أرادوا أن يتعنت المشركون
1: نعم.
2: طلبوا من الشجر المعمرة أن تخرج من مكانها وتشهد لرسول الله فخرجت. وهذا مروي متفق
1: نعم
2: عليه
1: نعم نعم.
2: خرجت وشهدت لرسول الله بالنبوة.
1: الله.
2: يكفي شهادة الله
1: نعم.
2: شهادة والنبياء والرسول
1: نعم.
2: محمد رسول الله. يعني هذا التفخيم وهذا التبجي
1: نعم.
2: وهذا المدد
1: عظمه ربه.
2: صح.
1: لا إله إلا الله.
2: هذا لا يقولوا قال الله في كتاب الذي لا تستطيع أي أمة أو طائفة أو يد أن تغير أو تبدل.
1: الله.
2: هذا القرآن وهو الشاهد
1: نعم.
2: بعد شهادة الله للحبيب المصطفى بأنه رسول الله.
1: الله.
2: مر واحد
1: محمد رسول الله.
2: جاء واحد لا عندي في الجامعة نعم. الكبير قبل أكثر من 20 سنة طاهر قريب في روسيا. قال شهدت لله بالوحداني بآثاره فكيف شهدت لرسوله ولم تره؟ قلنا أخذنا شهادتنا من شهادة الله بالقرآن وأخذنا من المتواتر والمتواتر من البديهيات عند بعضهم
1: نعم.
2: لا تحتاج إلى إيراد ولا
1: نعم.
2: بحث عن سند ولا رجال
1: نعم.
2: وإنما تواتر أكثر من 4000 يعني معجز وكرامة والأمة كلها مذعنة أن هذا كلام الله وإذا
1: نعم.
2: أقرت بأنه كلام الله فقد شهد للحبيب المصطفى
1: نعم.
2: بالنبوة والرسالة والسيادة التي
1: لا فوقها مأخوذ
2: من سيادة الله على العالمين
1: نعم. الله الله.
2: يعني كما قال في آخر سورة التوبة جعل له صفتين من صفاته
1: نعم.
2: لقد جاءكم رسول

0: يعني من لا خير فيهم.
1: نعم.
0: النبي خط أحمر.
1: نعم.
0: قد نختلف
1: على أي شيء.
0: الصحابة يذكروا لهم فضائل، فضائلهم مكتبس من الرسول.
1: من رسول الله.
0: لو ما بش نبي ما بش صحابة.
1: نعم.
0: زوجات النبي من الرسول الله.
1: نعم.
0: آل النبي من رسول الله. أمة النبي من رسول الله. لولا الرسول الله ما نزل جبري.
1: الله الله.
0: على من ينزل جبري؟
1: نعم.
0: على من؟
1: على من؟
0: قال آخر عهدي بهذا عندما مات الحبيب المصطفى.
1: الله الله.
0: ولذا عندما قس الأمير المؤمن رسول الله سمع قيل إنه الخضر صوتا.
1: نعم.
0: لكن جبريل ما نزل على الحبيب المصطفى.
1: اللهم صل عليه وعلى آله. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، ونبقى مع هذا الفاصل.
2: يسألونك
1: ألو. مرحبا.
3: من معي فضيلة الشيخ؟
1: يا أهلا وسهلا.
3: حياك.
1: تفضل.
3: أصحاب الأول لما تقول الوالدة يعني ديك بلدي يعني لما تقول تخلقين التنور والصطف هو داخل يعني لصور شي داري يعني وحرق عليها بدأ حتى النور.
1: نعم.
3: هذا فضيلة الشيخ.
1: هذا السؤال الأول.
3: السؤال الأول.
1: اسمع الإجابة. تفضل شيخ عبد الله.
0: من رحمة الله عز وجل.
1: اسمع.
0: من رحمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى لم يؤاخذنا إلا بما تعمدت به القلوب.
1: نعم.
0: وجعل القلم كما قال الحبيب المصطفى الله
1: صلى الله عليه وآله
0: قال عن يعني عن أمتي.
1: نعم.
0: الخطأ واحد منها.
1: نعم.
0: قال هذا دخلت ديك البلد.
1: رب عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره. نعم. عليه.
0: فدخلت ديك التنو.
1: نعم.
0: ولم تعلم.
1: نعم.
0: فأوجدت الحطب.
1: نعم.
0: فحرقت ديك.
1: نعم.
0: ولم تعلم لا إثم عليها ولا يلزمها شيء
1: لأنه
0: ما تعمدت.
1: نعم.
0: ولم تعلم فلا. نعم. شيء عليها.
1: نعم. ولو كان العكس.
0: أما إذا تعمدت
1: فهو إثم كبير.
0: إثم كيف
1: دخلت
0: لا يحرق بالنار إلا
1: بارئها.
0: نعم.
1: جل جلاله.
0: ما يعني لا يحرق بالنار إلا
1: ربها.
0: ربها.
1: وبعد جل
0: يعني من تعبير القسوة. أما هذا لم تعلم ولم تتعمد
1: فلا شيء عليها.
0: فلا شيء. أما الذي يحرق أعوذ بالله من شيء.
1: مرحبا. باقي سؤال يا أخي.
3: شكرا لكم. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ. على
1: حياك حياك. ألو مرحبا.
4: ألو السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
4: كيف شيخ العزيز؟
1: حياكم الله.
4: يا شيخ معنا سؤالي.
1: تفضل.
4: نجاوب عليهم. السؤال الأول دخلت أنا واحد من أصدقاء في شراكتي مشروع.
1: نعم.
4: وصديقي أهل لا يعلمون بهذا المشروع فتوفى فهل أبلغ أهله و هذا أما ينتقل مشروع إليا والتطيرانيته.
1: نعم. هو الآن يسأل عن دخلوا شراكة مات أحدهم أهله لا يعلمون أنهم شارك هذا الشخص فهل ينبئهم ينبئ الورثة ويقسم لهم نصيبهم أم أنه أصبح ملكه الكل؟
0: يقول الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى
1: أهلها. إلى أهلها.
0: ويقول الملك القهري.
1: نعم.
0: من مات وخلف مالا من أي أنواع المال عقار.
1: نعم.
0: أو لا فلوس أو لا بضاعة.
1: نعم.
0: فيصير تلقائيا.
1: نعم.
0: من دون واسطة.
1: نعم.
0: للورثة حسب الفرائض.
1: نعم.
0: الشرعية.
1: نعم.
0: فيجب عليك وجوبا محتما شرعا أن توصل ما خصه لأهله.
1: نعم.
0: وأن تسلم للجميع أو يوكل أحد ولا يصح لك أن تتصدق بأي ريال إلى نيته.
1: نعم.
0: طالما ولم
1: لأن الملك مش ملكك
0: ولم يوصيك
1: يعني ستصدق بملك غيرك كيف.
0: آية.
1: نعم.
0: إلا إذا أوصاك في حدود الثلث.
1: نعم.
0: وأنت المقلد.
1: نعم.
0: أما إذا لم يوصي فهو حق الغي
1: الورثة
0: عاد بعضهم يقول حتى الحج إذا. آية. لم يوصي.
1: نعم. ما
0: يلزمهم
1: مش واجب عليهم
0: لأنه قد صار ملككم.
1: نعم.
0: وكان على أن يوصي.
1: نعم.
0: أن يوصي ليخرج على الله لكم في آخر أعمالكم.
1: نعم.
0: الثلث.
1: نعم.
0: تتصرفون ما تصرف كان الكل للورثة
1: وبعدين هم بمزاجهم
0: يشتوا يحسنون.
1: نعم. أحسنوا.
0: وهذا النصيحة من هذا المنبر الشريف كل من لم يحج على أن يوصي.
1: نعم.
0: حتى لا يتعلل الورثة لم يوصي
1: لم
0: كذا
1: يوصي.
0: إلا أن بعدها بيدعيدموا.
1: نعم.
0: فيا حج في حياتي يا أوصى. أما. نعم. هذا ولو لم يعلم فالله هو العالم وهي
1: جلالة.
0: اختبار.
1: نعم.
0: يعني وامتحان عليك أن تعطي ورثته كل ما خص من قليل أو.
1: نعم.
0: كثير
1: أو كثير. بارك الله فيكم. باقي سؤال معك.
4: سؤالنا الثاني يا شيخ

0: واحد طلق مرته
1: ايوه
0: وشهد الناس كامل انه هو مطلق طلقه ثالثه.
1: قالها في لفظ واحد وليس طلق ثلاث مرات.
0: لا قالها اشهدوا ان هي طالق بالثلاث.
1: أي طالق بالثلاث، هذه مشكلة كثيرة.
0: طلق من أول وقبلها طلقت دون إرجاع.
1: ها قد طلق من أول ولم يرجعها. أيوة تمام، هذا سؤال مهم جدا. يعني أول شيء انتشر كلمة أنت طالق ثلاث، بعضهم يقول مطلقة ثلاث لا رجعة فيها، بعضهم يقول طلق ثلاث خلعي لا رجعي، يعني هذه ألفاظ متعددة. إضافة أن هذا الشخص كان قد طلق تمام، وقبل انتهاء العدة تمام أيضا لم يراجع، وفي نفس الوقت عاد الطلاق.
2: هذا مهم، وعلى الأمناء بارك الله فيهم كما تفضلتم.
1: نعم.
2: بعض العوام يجيوا متحمس
1: نعم وزعلان طلاق خلعي غضبان،
2: وهو للأسف يكتب طلق فلان لديه طلاقا خلعية، وهذا خطأ.
1: أين الخلع هنا؟
2: أين المقابل؟
1: أيوة الطلاق الخلع بمقابل.
2: أيوة
1: نعم،
2: الطلاق الخلعي لا يسمى خلعيا إلا إذا فدت نفسها
1: نعم
2: أو أهلها، بمعنى نعم أعطوا الزوج
1: أو تنازلوا ما
2: أو
1: في الذمة،
2: تنازلوا مما في الذمة أو عن المهر أو عن النفقة مقابل الطلاق.
1: نعم.
2: أو يقول لها بينونة كبرى، عاد وجه السؤال للأسف.
1: نعم.
2: لو ما بين قد الزوج هادئ قلنا يا أخي طلقت زوجتك؟ قال نعم. طلقتها كم؟ قال أول مرة.
1: نعم.
2: ومع وثيق رسمي ومن العجائب معمد من المحكمة ومكتوب بينونة كبرى. قلنا هذا ما عاد أحد
1: يقدر يعقد
2: لك، ما عاد أحد يقدر يعقد لك. قال للمه هي واحدة صح تمت العدة وهي راغب وهلا راضي.
1: نعم.
2: بعقد جديد وغير مختلف في المه. قلنا صحح عند الأمين، قل الخطا منك حينما لم تسألني.
1: نعم.
2: لو سألتني طلقت من قبل الطلقة الأولى ثم راجع ثم طلقت الطلقة الثانية ثم راجع ثم أوقعت عليها الطلقة الثالثة، هذه البينونة الكبرى.
1: نعم.
2: أما يقول الزوج خلعيا أو يعني
1: لا رجعت فيها
2: أو بينونة كبرى وعدي الأولى، هذه مشكلة الأمين.
1: نعم.
2: فعلى أن يصح غلطه.
1: نعم.
2: ثم لأن عندما يقول الإنسان عادي بك أو لا مطلقة يقول مطلقة.
1: نعم.
2: ولو منه يقول ويني ورقة الطلاق.
1: أيه.
2: عندما يراها بينونة كبرى سيرفض.
1: نعم.
2: لأنها حتى تنكح زوجا غيره وهي في الأولى. فعلى الأمناء بارك الله فيهم
1: أن يتحروا،
2: من يتحرى ويسأله.
1: نعم.
2: بعد ما يهدى يقول له قال أنا قد طلقتها ثلاث وهي الأولى. العوام ما يحطرش،
1: وحيانا يقول لك أنا أشتي أنهي بس
2: وقت القضاء
1: أطلق من أول. قال ماشي إذن واحدة،
2: ولذا النبي عالج الغضب. نعم. إذا كان
1: أن يجلس
2: أيوة وأن يتوضأ في الأخير.
1: نعم.
2: يهدى. وهذا العامي وقت الغضب يتصرف صرف الجنون.
1: نعم.
2: ويهتئ من روعه ولا يثير قضية وقت الغضب.
1: نعم.
2: وبعد ما يهدى يقول هي الطلقة الأولى.
1: نعم.
2: كذا ويكتبها. أما أن يكتب لي الثالثة ويريد أن يتزوجها ومكتوبها الثالثة سيتحمل تبع الثالث.
1: نعم.
2: لأنه في الظاهر أنها الثالثة.
1: نعم.
2: والثالث مشروطه بأن تتزوج غيره، فعلم أن يتحروا ويتأكدوا وهل أعطوا مقابل الطلاق حتى يكون كذا، وعلم أن يتأكدوا إذا جاء مراجعا متى طلق وهل مقابل أو لا قبل الدخول أو بعد الدخول. هذا من مسألة الأمين، ولذا لا يزاول مهنة الأمين.
1: هنا واحد فقيه، لا بد يكون فقيه
2: الأقل في هذا الأمور.
1: نعم.
2: كما كان في عهد الإمام الله يرحمه لا يزاول التجاري إلا من يفهم مسائل الربا في البيع.
1: نعم.
2: والشراء.
1: أيوه.
2: وهذا يحفظ مسائل النكاح، مسائل الطلاق، مسائل الرهن، مسائل الوكالة.
1: نعم.
2: مسائل التقسيم الذي عايزاولهن حتى.
1: نعم.
2: لا يقع في الإثم.
1: نعم.
2: ولا يدخل غيره في محنة أو في أمر يترتب عليها تصحيح بحكم حاكم وكذا، لها الأجر عندما يثبت.
1: نعم.
2: ويثبت من الطرفين إذا وجد اختلاف يسأل الزوج ويسأل الزوج ويسأل الحاضري.
1: نعم.
2: مثل ما بيثبته في البيع.
1: نعم.
2: قال هو بيع صوري، هو بيع مدري ما هو لأجل حرمان بعض العصب كذا، بيتثبت الإنسان والحاكم.
1: نعم.
2: بيسأل وكذا وبيأخذ، وهذا يثبته ولا يتعجله.
1: نعم.
2: ولا نصدق في مثل هذا، خليه يهدأ لا يجيش وقت ما يجي
1: وعاد.
2: نعم.
1: نعم سيدي، أيضا في نقطة في سؤال الأخ العزيز أنه كان قد طلق ولم يراجع،
2: فالطلاق الثاني غير واقع.
1: يعني
2: تمت عدته. لأن الطلاق لا يتبع الطلاق.
1: نعم.
2: ولذا بدلي إذا لم يراجع حتى تمت العدة انقطعت العلاقة الزوجية.
1: نعم.
2: انقطعت العلاقة بينهن الصغرى على ما قلته.
1: نعم.
2: فيتأكد هل راجعت أو.
1: نعم.
2: ما راجعش ويحن ضلاك وكذا. نعمة.
1: نقطة ثانية سيدي، أنه طلق ولم يراجع اللي هي بالكتابة، لكن راجع فعليا وبيسألوا أيوة. أنت راجعت؟ قال ما رجع. قالوا هي طلقة واحدة. لا لابد يتأكدوا
2: صحيح،
1: لأنه لو حصل الجماع بينهما فهي مراجعة
2: أقوى من الله.
1: أها.
2: لأن هذا من فعلية. لأنها من ثمار العدل.
1: نعم
2: نعم صح.
1: بارك الله فيكم. إذن هذا الآن فائدة على سؤال الأخ العزيز. تفضل يا أخي عاد باقي سؤال.
0: يعني أنه ما تعتبرش الطلاق لا طلقة واحدة ولو حتى بدون ورق.
1: نعم.
0: شكرا سيدي أستاذ العزيز.
1: مرحبا حياكم الله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: معنا سؤال لفضيلة العلامة.
1: تفضل أهلا وسهلا.
3: والله الراعي.
1: حياكم الله.
3: سؤال أو سؤالين تقريبا.
1: تفضل أي ما الذي معك هاته.
3: جدي الله يرحمه توفى قبل حوالي 28 عام.
1: ها.
3: ولدي بنتين وولدي. قسم بينهما ورث من والده وفقاً الشرعية وفقاً الوصية التي تركها. وما هو مكتسب من شغلهم وسعيهم في الغربة فهو خاص بين أولاده كونه من كسبهم. فما رأي الشرع المطهر وهل القسمة صحيحة؟ حسب أن الأخوة مبصمين على القسمة.
1: على الذكر والأنثى الداء اللي هي ما اكتسبه هو.
3: وما اكتسبه أيوة. أولاد
1: وما اكتسبه الجهال قال يقسم بين الأولاد فقط.
2: أيوة.
1: تمام. والبنات كل واحدة مع بنتين وأخوين كل واحدة مع أخيها. تفضلوا شيخ عبد الله.
2: هذا سؤال مهم وجزاه الله خير. فالقسمة الصحيحة أن تكون شاملة للتركة بين جميع الوارثة حسب الفرائض الشرعية.
1: نعم.
2: ظالما وقد عين نصيب كل واحد في صحيحة في الظاهر.
1: نعم.
2: إلا أن العيب الذي يجري في بعض المحلات
1: إضافة البنت
2: أن يجعل نصيب البنت عند أخيها فهو كالمتعذر انتزاع عند بعض الناس.
1: نعم. يعني بعضهم ما يديش.
2: ما يديش لو ما يدموت وكذا. وإذا سألت قاطعها مدري ما.
1: نعم.
2: فتتمة للعمل أن يعين لها فصلا في حياتها.
1: نعم.
2: لكن ظالما وقد قسم معين.
1: وهم أيضا والأبناء
2: والأبناء وهم ارتضوا يقولوا رضا المكلف ضعيف.
1: نعم.
2: خاصة مثل هذا الأمور. لكن عندما الأولاد سلموا حق عماتهم.
1: تمام.
2: أخوات آبائهم. انصبام بالكامل فكتنفيذ القسمة.
1: نعم.
2: صحيحة وبريء ذمة الجد والأولاد. وأما ما خص الأولى من سعي اكتسبوا بكتهم ولم يكونوا مع والدهم في عقد الشركة فهو خاص بهم.
1: نعم.
2: بهم إن كانوا كثير أو بهما إن كانوا اثنين.
1: نعم.
2: وما شاء الله.
1: وإن أعطوا للبنات منها من طيب نفس فلا مانع.
2: قد يصلوا صدقوا ونعمة. نعم.
1: أيوة صلة رحم.
2: على الرحم صدقة وأجر. نعم. أجر أجر صدق وأصل
1: الصدق. نعم. بارك الله فيكم. بارك الله في شيخنا. شكرا لشيخنا الكريم. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. حفظ الله اليمن ودحر الله المعتدين وجعلنا مع النبي الأمين أحبابا له إلى يوم الدين وحشرنا في زمرته وأدخلنا جميعا في شفاعته صلى الله عليه وآله وعشرته وعطيرته إنه عليه وصلى الله على محمد في كل لحظة وحين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. رغم أن أبناء يمن الإيمان والحكمة والمشروع القرآني الناهض المبارك مطبوعون فطرة وثقافة وروحا وسلوكا وعملا وجهادا بالطابع الإيماني الذي يجعلهم قرآنيين ومحمديين على نحو عملي في كل وقت وآن وفي كل ظرف، إلا أنهم أحرص الشعوب المسلمة على جعل المولد النبوي الشريف موسما إحيائيا لأعظم القيم الإيمانية والحضارية، ومحطة بهالاتها الاحتفائية الكونية الزاخرة والفريدة تحمل أعظم وأقوى دلالات الارتباط الصادق بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، ولاء وانتماء وتجسيدا حيا للقيم الكبرى التي تنبض على الدوام في صميم الارتباط الصادق بهذا النبي العظيم. ولذلك كلما عظمت الخطوب والتحديات التي يواجهها أبناء هذا اليمن الحر المؤمن المجاهد العزيز توثقت عروتهم بالله وبرسوله وبالقرآن الكريم، وزاد تشبثهم بهذه العروة الوثقى. من هنا يجب أن يفهم هذا الزخم الكوني المهيب للحفاوة بمناسبة المولد النبوي الشريف في يمن الإسلام والقرآن والإيمان والجهاد في هذه المشهدية العظيمة والمهيبة. يبدو وكأن الفضاء الذي تعتمره الأرض وتتغشاه المجرة برحابتها استحال غيمة خضراء عملاقة تمطر أضواء وتسكب أخضرارها المدهش السلسال بحورا تعلو البحور ومحيطات فوق المحيطات، والمجرة تتهجى بعشق ووله أبجدية العنوان المحمدي للعرس المولدي الأعظم الذي أطلق اليمنيون أعنة بهجته النورية وشموسه وأقماره الصاهلة باعتزاز عارم، وبعثوها من مكامنها ومنابتها الخصبة بين ضلوعهم وفي أغوار مهجهم ووجداناتهم الغامرة بفيوض نزوعهم الإيماني الأصيل وعشقهم المحمدي الراسخ العتيد. كل ما على الرحب الكوكبي الشاسع ردد ويردد أنشودة الحب والولاء التي كتب اليمنيون نوتتها بنسيغ تاريخهم الحافل بالمجد والإيمان والحكمة والجهاد وتعلقهم الأزلي الأبدي بكل ما له صلة بالحق والعدل والصدق والحرية والعزة والكرامة. وهذه هي عناوين الصيغة الإلهية المحمدية الجامعة المانعة والخاتمة لكل مراد فاطر السماوات والأرض من أهل الأرض ولأجلهم. في ترددات الأهزوجة الولائية الكاسحة تلك تماوج المعنى الحار الزاخر بالوجد الصادق: صلاة وسلاما عليك يا سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعنوان القيم الأسمى، وعلى أهل بيتك الغر الميامين، وسلاما على اليمانيين وقد أشعلوا باحتشادهم الملاييني الحفي الناصر محبتك أضواء تغمر الكون واخضرارا سندسيا يملأ الفضاءات. ها هم أحفاد الأنصار وأهل الإيمان والحكمة كما وصفتهم يعيدون بجموعهم المحتفية العاشقة في يوم مولدك الميمون ضبط ساعة الكون، ويوقظون أمتهم وأحرار الكوكب من سبات لبثوا يغرقون فيه لقرون. ها هم يعلنون في يوم مولدك الفارق الأغر في هذا اليوم ميلاد ساعة الخلاص للمستضعفين التي دقت على الموعد تماما بتوقيت محمد صلى الله عليه وآله من ساحة الرسول الأعظم في صنعاء من 70 في حاضرة الروح عاصمة العواصم وعاصمة السماء وفي بقية الساحات حيث بلغ الشغف اليماني الإيماني بمحمد أوجه جامعا أطراف الموقف الولائي الانتمائي الأسمى والمترامي على امتداد الجغرافيا اليمنية بمدرجاتها وشوامخها وسهوبها القشيبة وببنها وبكرمها في مهجة كبرى تغلي بحب محمد. من هنا انطلق أذان صلاة الفجر الإسلامي المحمدي المتجدد محمولا على صيحات العز والإباء وصدحات الحناجر التي ملأت الآفاق يقينا من صدق الصبح الناهض على أنقاض الجور والطغيان الذي تمادى في غروره وشروره وضراوته البشعة مهلكا الحرث والنسل وضاربا بأطنابه أرجاء المعمورة، وها هو يحدق فزعا مرعوبا في المشهد الذي يفوق كل تصور لديه، مشهد هذا النفير الإيماني الثوري المحمدي المهيب الذي يقود اليمنيون مواكبه المجللة بالعشق المستميت وصدق الإيمان وحرارة الإخلاص، ويعيد برمجة الجهاز العصبي للمجتمع الآدمي كافة، مؤذنا بتحولات كبرى تقلب طاولة الشيطان الأكبر ومنظومته الإجرامية العالمية رأسا على عقب.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشدي.

0: مستمعين الأحباء، نحن وإياكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أبناؤنا زهرتنا هناك في المدارس، يبذلون وينهلون الكثير من العلم. التحية لكل مدرسة تقوم بمسؤوليتها. سنقف قليلا أيها الكرام مع أبنائنا الطلاب والطالبات في إذاعتهم المدرسية. سنتوجه إلى مدرسة أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد عليها السلام في مديرية سنحان في محافظة صنعاء.
1: السلام على القلوب التي تنبض بحبه، السلام على الأرواح التي أشتاقت لنوره، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لا نقدم إذاعة فقط، اليوم نفتح نافذة على السماء السابعة، حيث نزل الوحي على قلب من زين الدنيا بمجيئه في ربيع لم تكن أوراقه صفراء، بل كان ربيعا ولد فيه من جعل للحياة معنى. في 12 من ربيع الأول أشرقت الدنيا بميلاد خير البشر، جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين ومعلما للإنسانية وقدوة في الصدق والأمانة والرحمة. قبل أن نتكلم عنه دعونا نسمع الكلام الذي نزل عليه، فالقرآن هو المرآة التي رأينا فيها أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الآن ومع آيات من الذكر الحكيم.

0: اشتضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
1: فالآية الكريمة تحكي لنا جانب العفو والرحمة والرفق واللين في سلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعامله مع الآخرين.

0: الرحيم. لقد وصفت هذه الآية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بأوصاف تكشف عن مدى تأثره واهتمامه بالمسلمين وشؤونهم وحرصه عليهم، وتعبر عن مدى شفقته ورحمته بهم، وكيف أنه صلى الله عليه وآله وسلم حين يصيب الواحد منهم بعض المشقة والتعب فإن ظلالا من الأسى والحزن يخيم عليه صلى الله عليه وآله وسلم.
1: وبعد أن سمعنا كلام الله عز وجل، هلموا نسمع كلام من كان خلقه القرآن. كلمات لو وزنت في الذهب لرجحت. وأما الآن ومع كلام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق رسول الله.
3: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. صدق رسول الله.

المولد النبوي ليس ذكرى تاريخ فقط، بل هو تذكير أن نصدق كما صدق، ونرحم كما رحم، ونعفو كما عفا، أن نحيي سنته في بيوتنا ومدارسنا وفي تعاملنا مع بعضنا. وأما الآن ومع الشعر.

بشرى النبوة أقبلت ذكراها، إشذ النبي فأكرموا مثواها. والكون يرقب أي أرض يا ترى، سيشع فجر محمد برباها. قالت دعوني إنني مأمورة، واليمن في يمن الهدى ناداها. يا نور طه يا نور طه انزل ففي أرواحنا، لنولينك قبلة ترضاها. يمن الإباء في يوم مولدك احتفت، فتفتحت لك أرضها وسماها. نأتي نجدد كل عام بيعة، نأتي نجدد كل عام بيعة للمصطفى وموائعا نرعاها، للمصطفى وموائعا نرعاها. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.

تتعطر الدنيا بذكر حروفه وتفوح مسكا عاطرا وأريجا. صلوا عليه فإن في الصلوات ما يبقي الفؤاد منعما وبهجا. وأما الآن وما

0: عائشة، الأسبوع القادم مسابقة للإذاعة عن المولد النبوي الشريف، هل ستشاركين؟
1: لكن يا فاطمة، سمعت أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، معنى ذلك أنه حرام، فلماذا نحتفل به؟
0: بدعة لماذا؟ فنحن كل عام نذكر سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدرسة، ونقرأ القرآن ونمدحه.
1: طيب، دعينا نسأل المعلمة، بالتأكيد هي تعلم أكثر منا.
0: تعالين، سمعت نقاشكن سؤال جميل، تعالين نفهمه معا.
1: يا معلمة، ما معنى بدعة؟
2: البدعة هي إحداث شيء في الدين يعتقد أنه عبادة وليس عليه دليل.
0: إذن والاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة؟
2: انظري يا فاطمة، نحن في المولد ماذا نعمل؟ هل نخترع صلاة جديدة؟ أم هل نقول أن فيه وحي جديد؟ لا، نحن فقط نذكر سيرته ونقرأ القرآن ونصلي عليه ونطعم الطعام ونفرح، يعني الأصل كلها عبادات موجودة، نحن فقط جمعناها في يوم واحد لنذكر الناس بحب النبي.
0: إذن اتفقنا، ستكون إذاعتنا عن الرسول القدوة، كيف كان رحيما وصادقا وكريما.
1: الآن فهمت، الحرام ليس أن نحتفل بالمولد النبوي، إن الحرام أن نخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر.

0: تخيلوا معي، لحظة لم يكن في الأرض أحد اسمه محمد، ثم ولد فتغير كل شيء. وأما الآن ومع كلمة عن تلك اللحظة:
1: في 12 من ربيع بكت مكة فرحا، ولد طفل يتيم فصار أبا الأمة. لم يكن معه مالا، ولكن كان معه نورا غير التاريخ. يوم ولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تنفس الكون الصعدة، لأن الرحمة نزلت على الأرض تمشي على قدميه.

0: القول.
1: كانوا يقولون عنه يتيما فصار هو أبا اليتامى. تعالوا نرى كيف مسح الدمعة بقلبه قبل أن يمسحها بيده. وأما الآن ومع فقرة دمعة يتي.
0: يا رسول الله يا خير نبي أفرقت لبيك فوق الشهود.
1: رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد غلاما يبكي وثيابه ممزقة، فسأله ما يبكيك؟ قال مات أبي في الحرب وتزوجت أمي. فضمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره وقال أما ترضى أن أكون لك أبا وعائشة أما؟ فبكى الغلام، لكن هذه المرة من الفرح. هكذا كان يمسح الدمعة قبل أن تنزل.

الاحتفال الحقيقي ليس بالحلوى، الاحتفال أن نقول يا رسول الله عاهدناك على أن نكون أمتك التي تباهي بها الأمم، وأما الآن نستقبل فقرة الزهرات بنشيد وحركات عن مولد النور صلى الله عليه وآله وسلم.

0: سؤال واحد يهزنا، لو دخل صفنا اليوم ماذا كان سيقول لنا؟ وأما الآن ومع فقرة لو كان بيننا اليوم،
1: لو دخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفنا الآن لربما قال: يا بنياتي تعلمنا القرآن الكريم فهو نوركنا، تصادقنا، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان، لا تكذبنا ولا تغتبن، فإني بريء من الكذاب والمغتاب، ساعدنا الضعيف وكونن مفتاح خير. ثم ينظر إلينا ويقول: إني أحبكم في الله وأنتم أمتي التي أتمنى لقاؤها.

0: لم يأتي ليحتفل الناس بيوم ميلاده، بل جاء ليغير أيامهم كلها. ثلاث وصايا خرجت معه من ذلك البيت في مكة، وأما الآن ومع فقرة ثلاث وصايا من مولد.
1: الوصية الأولى الصدق، كان يلقب بالصادق الأمين قبل أن يكون نبيا. الوصية الثانية الرحمة، قاله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الوصية الثالثة التواضع، كان يخيط ثوبه ويحلب شاته ويساعد أهله.
2: وأنت لتعنى بذكرات المحان، مرحبا يا نور عيني.
0: كلنا كتبنا رسائل كثيرة، لكن أهم رسالة لم نرسلها بعد، رسالة إلى من سيشفع لنا، فلنكتبها معنا الآن بقلوبنا. وأما الآن ومع فقرة رسالة لم ترسل بعد.
3: يا رسول الله، جئناك اليوم لا بالهدايا بل بالعهود، نعدك أن نقرأ سيرتك كل يوم لنقتدي بك، وأن نصلي عليك في كل حين لننال شفاعتك، وأن نحيي سنتك في بيوتنا ومدارسنا وشوارعنا. سنكون صادقين كما كنت، رحماء كما كنت، متواضعين كما كنت. فإن قصرنا فاشفع لنا، وإن نسينا فذكرنا. نحبك ولم نرك، ولكن قلوبنا رأتك ودموعنا تشهد لك.

اللهم لا تحرمنا صحبته في الجنة كما حرمتنا صحبته في الدنيا، واجعلنا ممن قال عنهم وددت أن لو رأيت أخواني، وأما الآن ومع الدعاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وآله دون الأمم الماضية والقرون السالفة بقدرته التي لا تعجز عن شيء، وإن عظما ولا يفوت شيء وإن لطف، فاختم بنا على جميع من ذرأ وجعلنا شهداء على من جهد وكثرنا بمنه على من قل. اللهم فصل على محمد أمينك على وحيك ونجيبك من خلقك وصفيك من بعدك، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة. اللهم فأرفعه بما كدح فيك إلى درجة العليا من جنتك، حتى لا يساوى في مرتبة ولا يكافئ في مرتبة، ولا يوازيه لديك ملكا مقرب ولا نبيا مرسل. وعرفه في أهلي الطاهرين وأمة المؤمنين من حسن شفاعة أجل ما وعدته يا نافذ العدة يا وافي القول يا مبدل السيئات بأضعافها.

0: سامعني الأكارم، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة السريعة لدرجات الحرارة. لذا سنتوجه إياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ عبد القادر السهلي. صباح الخير أستاذ عبد القادر.
1: أسعد الله صباحكم سيد الفاضل، وصباح كل المستمعين وكل عام والجميع بخير بإذن الله.
0: وأنتم بصحة وسلامة يا رب، تفضلوا.
1: بكل سرور طبعا أختي الفاضلة، أحب أن أستعرض بمعيتكم الطقس الحالي واتجاه الطقس وكذا درجات الحرارة العمان لهذا اليوم الصغرى اليوم غدا بمشيئة الله تعالى. في هذه الأثناء طبعا تشهد المرتفعات الجبلية وكذا أقدام من الصحراء سحب ركامية منخفضة ومتوسطة قد تهطل منها أمطار خفيفة متفرقة. طبعا بالأمس هطلت أمطار تراوحت ما بين غزيرة إلى متوسطة إلى غزيرة، كانت أعلى كميات لها في سجلت في محافظة المحويت 43 ملم وكذا في تعز 42 ملم و10 ملم في دمار، بما تراوحت ما بين 2 ملم إلى 8 ملم على بقية المحافظات. جعلها الله أمطار خير وسقيا بركة. طبعا لا زالت الأجواء في الفضلة في مبشرة بإذن الله تعالى، خاصة على المرتفعات وأقدام الهضاب، وقد تمتد إلى ساحل التهامة والسواحل الغربية، وبالتالي في مثل هذه الأجواء عادة تتدفق السيول في الوديان، وبالتالي وجب تحذير الإخوة المواطنين القاطنين في المناطق التي تتوقع هطول الأمطار عليها، بضرورة عدم التوابد في مجال السيول وكذا ضرورة الاهتمام بالعواصف الرعدية، أيضا عدم استخدام الجوالات أثناء هطول الأمطار وفصل التيار الكهربائي إذا أمكن. طبعا في مثل هذه الأجواء أيضا السحب منخفضة كثيفة خاصة على الطرقات الجبلية والضباب، تنعدم تقريبا الرؤية الأفقية، وبالتالي وجب تحذير الإخوة سائقي المركبات خاصة خلال الفترة المسائية بضرورة أخذ الحيطة والحذر، وكذا ينصح بعدم عبور بسول الأرضية عند أثناء تدفق السيول. الأجواء لا زالت حارة على السهول وكذا الصحارى، حيث تتراوح درجة الحرارة بين 38 إلى 43 درجة مئوية. أيضا الرياح الموسمية لا زالت على أرقبة سقطرى وخليج عدن، وبالتالي ينصح الإخوة المرتادين البحر بضرورة عدم ممارسة رواية السباحة إلا في الأماكن التي تحددها السلطات المحلية. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى والصغرى اليوم غدا في صنعاء 32-16، عدن 38-28، في تعز 31-18، المكلا 34-30، في الحديدة 37-31، سيئون العظمى 43 الصغرى 28، سقطرى 35-27، في دمار 27-13، في إب 27-14، الغيضة 30-25، زنجبار 38-29، في الضالع 32-21، الحوطة لحق 40 العظمى الصغرى 28، في عتق 38-25، مارب 40-27، في صعدة 33-16، المحويت العظمى 27 الصغرى 16، في عمران 30-15، الحزم القوف 40-25، في حقي 31-21، البيضاء 30 العظمى الصغرى 17، وفي الجبين ريمة العظمى بإذن الله تعالى 26 الصغرى 20. هذا كل ما لدينا حسد ساعة، نهاركم سعيد وكل عام وأنتم في رعاية الله وحبة.
0: إذن هي التحية لك الأستاذ عبد القادر السهلي من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
1: في أمان الله.

الثامنة صباحا في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. سلام الله عليكم سامعين الأفاضل، وكل عام أنتم بألف خير.

نشرة الأخبار الأولى نستهلها بأبرز عناوينها. قائد الثورة يجدد التأكيد على حق الشعب اليمني في موقفه وقضيته العادلة، وأيضا مطالبه المشروعة بإنهاء الحصار والاحتلال السعودي. العاصمة صنعاء والمحافظات تشهد أكبر حشود بشرية احتفاء بالمولد النبوي الشريف. تصعيد صهيوني واسع في جنوب لبنان. إيران تؤكد التزامها بالسلام في المنطقة من خلال دبلوماسية راسخة مع الجيران. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، جدد قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التأكيد على حق الشعب اليمني في موقفه الحق وبقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما. وأوضح في كلمة له أمس بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أمام الجماهير المليونية المحتشدة في ميدان 70 في العاصمة صنعاء وفي ساحات بقية المحافظات، أكد أن حصار العدو السعودي تسبب في حرمان الشعب اليمني من ثروته الوطنية وإغلاق المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين في وقت يتم فيه فتح الأجواء أجواء بلاد الحرمين في مكة والمدينة لليهود الصهاينة. ودعا سيد القائد أبناء الشعب العزيز للاستعانة بالله والتوكل عليه وبتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدافع عن نفسه ويدفع الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر. وسنذيع تسجيلا لكلمة قائد الثورة عقب هذه النشرة. هنأ فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وكافة أبناء الشعب اليمني وأعضاء المجلس السياسي الأعلى والحكومة بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وقد وجه تحية شكر وإجلال وعرفان للشعب اليمني العظيم على خروجه الجماهيري الواسع والكبير لإحياء هذه الذكرى المقدسة في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات وبشكل لم يسبق له مثيل في كل البلدان الإسلامية. وأكد أن الاحتفال المليوني بالمولد النبوي الشريف الذي شهدته العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات قدم رسالة للعالم أجمع بمدى تمسك وارتباط شعب الإيمان والحكمة بمنهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبسيرته العطرة والاقتداء به والمضي على نهجه الجهادي في مواجهة طواغيت العصر الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، أيضا بنصرة المستضعفين من أبناء هذه الأمة. وأشار إلى أنه في الوقت الذي يعمل اللوبي الصهيوني وأدرعه أمريكا والكيان الصهيوني في الإساءة المتكررة للقرآن الكريم ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعملون على فصل الأمة وإبعادها عنه، فالشعب اليمني بإحيائه لهذه الذكرى العظيمة يعزز ارتباطه بالقرآن الكريم وبرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. احتضنت العاصمة صنعاء عصر أمس الحشد المليوني الأكبر على مستوى العالم احتفاء وابتهاجا بالمولد النبوي الشريف تعظيما وإجلالا وتقديسا لخير خلق الله سبحانه وتعالى وسيد ومعلم البشرية الأول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنذ ساعات الصباح تدفقت الحشود المليونية كسيول بشرية صوب ساحة المهرجان المحمدي في ميدان 70 في مشهد إيماني مهيب جسد عظمة وأصالة شعب الإيمان والحكمة. كما شهدت العاصمة صنعاء والمحافظات احتفاليات نسائية حاشدة بذكرى المولد النبوي الشريف. واكتظت الساحات بالحشود النسائية في مشهد عكس مستوى التفاعل الشعبي والاهتمام بإحياء هذه المناسبة الدينية لما تمثله من دلالات إيمانية ثقافية تربوية
في نفوس أبناء الشعب اليمني.

0: بالرشاشة الثقيلة في تصعيد طال عشرات النقاط والبلدات. وقد أفادت المعلومات الواردة بسلسلة غارات صهيونية على المنصوري ووادي السلوقي وفي المنطقة الواقعة بين وادي السلوقي وبلدة شقرة وصربين ومركبة والخيام، إلى جانب المناطق الواقعة بين القنطرة ودير سريان. كما استهدف الطيران الصهيوني مرارا مرتفعات علي الطهر ومحيط منطقة الدبشة عند أطراف المرتفعات في قضاء النبطية، فيما استهدف قصف مدفعي محيط دوحة كفر الرمان وأطراف القصير والمنصوري بالتزامن مع تمشيط بالرشاشات الثقيلة باتجاه أطراف القنطرة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أن التزام بلاده بالسلام والاستقرار في المنطقة يتحقق من خلال دبلوماسية راسخة مستمرة مع الجيران. قال في تدوينة على منصة إكس إن الإطار المقترح الذي نقش خلال اللقاءات يتضمن ثلاثة محاور رئيسة: إنشاء ممر جديد وعمليات إزالة ألغام مشتركة إلى جانب آلية إدارة مضيق هرمز مستقبلا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن القوات الروسية نفذت ضربات استهدفت سفينتي شحن ومخازن أسلحة ومعدات عسكرية، إضافة إلى خزانة وقود في ميناءي يوجني وتشيرسك الأوكرانيين. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين: قائد الثورة يجدد التأكيد على حق الشعب اليمني في موقفه وقضيته العادلة وأيضا بمطالبه المشروعة بإنهاء الحصار والاحتلال السعودي. العاصمة صنعاء والمحافظات تشهد أكبر حشود بشرية احتفاء بالمولد النبوي الشريف. تصعيد صهيوني واسع في جنوب لبنان. إيران تؤكد التزامها بالسلام في المنطقة من خلال دبلوماسية راسخة مع الجيران. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الأولى. الآن أيها الإخوة والأخوات نستمع إياكم إلى تسجيل وإعادة لكلمة السيد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والذي كانت يوم أمس بمناسبة المولد النبوي الشريف.
1: حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وطوبى لكم وهنيئا بهذا الإحياء العظيم لهذه المناسبة المباركة. نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، أرسله الله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ رسالات الله وأرسى دعائم الحق والعدل، صابرا ثابتا محتسبا حتى أتاه اليقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحاب

0: الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، في كل ساحات الاحتفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومبارك لكم ولكل شعبنا العزيز ولكل أمتنا الإسلامية بحلول هذه المناسبة المجيدة والذكرى المباركة العزيزة، ذكرى مولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد، لهو في صدارة الشعوب الإسلامية في إحيائه لهذه المناسبة المباركة، تعظيما لشعائر الله وفرحا بفضل الله وتوقيرا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وترسيخا للانتماء الإيماني والهوية الإيمانية، وتذكيرا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستلهاما للدروس منها في مقام التأسي والاقتداء، وتعزيزا للارتباط الإيماني برسول الله من موقعه في الهداية والقيادة والقدوة والأسوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي إطار نهضة شعبنا العزيز الإيمانية التحررية وحركته على أساس القرآن الكريم وسعيه للتوجه نحو بناء النموذج الحضاري الإسلامي وفق تعليمات الله تعالى ورسالته المباركة، وقد تبوأت هذه المناسبة المباركة المنزلة العليا والمكانة الأسمى بين كل المناسبات في إحياء شعبنا العزيز لها بالفعاليات والأنشطة التثقيفية والخيرية وإظهار الابتهاج والسرور، اعترافا لله تعالى بعظيم منته وفضله، وجعل شعبنا العزيز منها موسما سنويا يسعى فيه للارتقاء الإيماني والأخلاقي والاكتساب المزيد من الوعي والبصيرة، ويزداد بذلك عزما وثباتا في مواصلة السير في طريق الحق ومواجهة التحديات والمخاطر. كما أن الحضور الشعبي في هذه المناسبة المباركة في يمن الإيمان لا مثيل له في كل أنحاء الأرض قاطبة، وهو من مصاديق الحديث النبوي الشريف: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ومن تجليات التقوى كما في الآية الكريمة: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن مظاهر الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن هذه المناسبة المباركة وهي مرتبطة برسول الله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، تذكرنا به وبالرسالة الإلهية لهي عظيمة الشأن، وهي مناسبة عظيمة العطاء فيما يستفاد منها ومن نورها وبركاتها التي أودعها الله فيها، في مرحلة نحن كأمة مسلمة أحوج ما نكون إلى إعادة التقييم لواقعنا والسعي لترسيخ صلتنا الإيمانية الواعية بالرسالة الإلهية منهجا لحياتنا في كل المجالات، وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوة وقائدا وهاديا وأسوة لنا، وأن نسعى للخلاص من كل أشكال التبعية لقوى الشر الظلامية المضلة المفسدة في الأرض والمنحرفة عن رسالة الله تعالى، والتي يقودها اليهود وتحمل رايتها في عصرنا وزماننا الحركة الصهيونية وأتباعها في الغرب الكافر بأهدافهم الشيطانية وهجمتهم الوحشية الإجرامية التي يستهدفون بها أمتنا الإسلامية ويسعون للسيطرة على شعوبنا واستعبادها وإذلالها واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها.
1: الله أكبر! الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت لليهود.
0: إن والطاغوت الظلامية الظالمة المجرمة وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل باتت في هذه المرحلة مكشوفة ومفضوحة لشعوب أمتنا الإسلامية ولشعوب العالم أجمع فيما هي عليه من طغيان وإجرام وظلم ووحشية وانسلاخ عن القيم والأخلاق الفطرية، وبأنها الامتداد الظلامي للمنحرفين عن رسالة الله تعالى إلى موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، والمحاربين لامتدادها الأصيل المتمثل بالدين الإسلامي الحنيف وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكتاب الله المجيد القرآن الكريم. إننا في هذه المناسبة المباركة نذكر أنفسنا وأمتنا بعظيم نعمة الله علينا برسوله ورسالته وكتابه ودينه الحق الإسلام العظيم، النعمة التي أنقذنا بها من ظلمات الجاهلية ورجسها ومفاسدها وضلالها، والنعمة التي جعلت من الأميين البدائيين الضائعين في المتاهات أمة عظيمة تتحرك برسالة الله تعالى وتحمل أقدس هدف وأعظم راية بقيادة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقلتهم من حالة الجهل والبدائية إلى معارف القرآن الكريم كتاب الله المجيد ونوره وهديه العظيم، وإلى التزكي بمكارم الأخلاق والارتقاء الإيماني، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما قبل بعثة الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت ظلمات الجاهلية قد أطبقت على المجتمعات البشرية نتيجة لانحراف الناس عن رسالة الله تعالى وتحريفهم لتعاليمها ومعارفها، ففي الفترة الممتدة ما بعد نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام إلى ما قبل مولد خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، كان أهل الكتاب اليهود والنصارى قد تعاظم مع الزمن انحرافهم عن رسالة الله تعالى ومخالفتهم لتعاليم الله وتحريفهم لكتب الله، وتحولوا إلى ضالين مضلين ومفسدين ظالمين، واندمجوا مع الطاغوت، وكانت النماذج المستقيمة حالة نادرة فيهم ومنعزلة عن موقع التأثير، وكان غيرهم من المجتمعات الوثنية في ضلال مبين كما هي حالة العرب آنذاك. وفي تلك الوضعية تفاقم الشر وعظم الطغيان وانتشر الفساد وعم الظلم وتناقص الخير وتضاءلت القيم الفطرية، وأصبح الواقع البشري مأساويا وكارثيا، وكان المجتمع البشري أحوج ما يكون إلى منقذ رباني يعيد للإنسانية اعتبارها ويضيء للبشرية دربها بنور الله تعالى ويهديها إلى الصراط المستقيم. وكان من أعظم الإرهاصات لمولد رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله الحادثة العجيبة، هلاك أصحاب الفيل الجيش الموالي للروم، والذي كان يريد غزو مكة وهدم الكعبة المشرفة والحيلولة دون قدوم الخلاص، حينما كانت العلامات والمؤشرات والبشارات تدل على اقتراب مولد الرسول الخاتم واقتراب موعد الفرج والخلاص للبشرية. اتجه جيش أبرهة بقوته وإمكاناته التي أخافت العرب وأرهبتهم، فلم يجرؤوا على التصدي له بالرغم من مكانة الكعبة المشرفة في أنفسهم. وحينما اقترب من مكة أرسل الله الطير الأبابيل عليهم كما قال تعالى ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. في ذلك العام المعروف بعام الفيل في شهر ربيع الأول منه ولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من نسل نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم صلوات الله عليهما. وتحققت دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل التي تضمنت البشارة بقدوم هذا المولود المبارك في حقبة من الزمان المتأخر، كما في قول الله تبارك وتعالى وهو يذكر دعاءهما وهما يبنيان الكعبة المشرفة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كما تحققت بشارة نبي الله موسى ونبيه عيسى عليهما السلام به، وقد كان من البشارات العظيمة التي وردت في كتاب الله التوراة، وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام تلك البشارة التي تضمنت المواصفات المهمة البارزة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ولأتباعه الحقيقيين الصادقين، كما أخبر الله عن ذلك في القرآن الكريم، قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إن هذه البشارة التي ذكرها الله في التوراة وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام، تبين المنهج الحقيقي لامتداد المسيرة الرسالية الإلهية، وتقدم المعالم الواضحة والمواصفات الدقيقة التي تشخص الاتجاه الصحيح والامتداد الأصيل لرسالة الله ورسله وأنبيائه. محمد رسول الله، اصطفاه الله واختاره وأعده لأقدس وأعظم وأشرف مهمة ومسؤولية، وأرسله رحمة للعالمين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كما قال في القرآن الكريم: وكفى بالله شهيدا. فهو امتداد لرحمة الله تعالى وعزته وحكمته وملكه. وكما جعل الله سبحانه وتعالى لختام النبوة والرسالة أكمل وأعظم رسله وأنبيائه، جعل ختام كتبه ومحتوى رسالته القرآن الكريم أعظم كتب الله. فهو كما قال عنه: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهو في منزلته العالية كما قال عنه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهو في سعة معارفه كما قال عنه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إنه الحق الخالص الذي قال عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهو المعجزة الخالدة التي قال عنها: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إنه النور الذي أنزله الله إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإخراج الناس به من الظلمات، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وتحرك به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مبلغا وهاديا ومبشرا ونذيرا، تحرك به مجاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وحفظه الله للأجيال إلى قيام الساعة، كما قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محمد رسول الله، ولأنه رسول الله فهو القدوة والأسوة، وهو في موقع الهداية والقيادة، وهو حجة لله على عباده. من يطع الرسول فقد أطاع الله. والذين معه بكل ما تعنيه الكلمة، معه متبعين له، معه متمسكين برسالة الله، معه مهتدين بكتاب الله، معه في مسيرته ومنهجه وموقفه، ومعه في المواصفات المذكورة في بشارة الله به وبهم. معه لا تعني مجرد الانتماء العام، بل الانتماء الصادق القائم على الاتباع والولاء والموقف. أشداء على الكفار. الكفار هم أعداء الرسالة الإلهية الصادون عنها، والمعارضون لها، وهم الطاغوت المستكبر الذي يسعى لاستعباد الناس من دون الله، وهم أولياء الشيطان يعملون على إغواء وإفساد الناس ليتمكنوا بذلك من السيطرة عليهم والتحكم بهم والاستغلال لهم. إنهم منبع الشر والفساد ومنبع الإجرام والظلم ومصدر الضلال، يسعون لتقديم بدائل عن رسالة الله وتعاليمه وفق أهوائهم لتحقيق أهدافهم الشيطانية، وهم يمارسون الجبروت بكل شدة وقسوة، ويسحقون الشعوب المستضعفة بكل شدة، ويرتكبون أبشع الجرائم دون أي اعتبار ولا اكتراث للضمير الإنساني. إن الشدة سمة أساسية في سلوكهم الإجرامي والظالم وفي طغيانهم وجبروتهم، وهم على الدوام في موقع العدوان والطغيان بمثل ما عرف العالم عن جرائم العدو الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ولذلك لا بد من الشدة لوضع حد لإجرامهم وإيقاف ظلمهم ومنعهم من محاولة فرض باطلهم على الناس، إذ لا يتهيأ التمسك بالرسالة الإلهية والالتزام بتعاليمها والثبات على منهجها إلا بالصمود في وجههم والتصدي لعدوانهم وشرهم والتحرر من هيمنتهم والامتناع من التبعية لهم. إن الشدة عليهم تتجلى موقفا قويا ثابتا صريحا معلنا، وتتجلى ثباتا على الحق والرسالة الإلهية وتمسكا بها وإباء وصلابة، وتتجلى جهادا في سبيل الله وتضحية وصمودا مهما كانت وحشية الكفار ومستوى جبروتهم. إنها شدة المقت للفساد والكراهية للظلم والإشمئزاز الفطري من الطغيان والغضب لله على أعدائه. إنها شدة نابعة من إيمانهم بعظمة الحق وسوء الباطل وآثاره الوخيمة والكارثية على الناس في حياتهم في الدنيا وعلى مستقبلهم في الآخرة. رحماء بينهم، وهم رحماء لأن شدتهم ليست نزعة إجرامية ولا انفعالا مزاجيا ولا حالة عدوانية، وإنما هي شدة بالحق وللحق في ضوابط الأخلاق والقيم وبمقتضى الحكمة وتحت سقف العدل. رحماء بينهم، إنها الرحمة التي تجسد تعاليم الله في رسالته، رحمة يتجلى أثرها في وجدانهم ومشاعرهم وفي إحسانهم وتعاملهم وفي علاقاتهم واهتماماتهم، وهي عامل عظيم من عوامل إخائهم ووحدتهم وتعاونهم وبالتالي قوتهم. تراهم ركعا سجدا، فهم خاضعون لله وعابدون له وسليمون من حالة التكبر والغرور والأنانية، يعبدون الله ويعبدون أنفسهم له ويسلمون لأمره وينقادون لتعاليمه بكل إخلاص، فهم متحررون من الأطماع الدنيئة والأهداف الرخيصة والأنانية الشخصية، لأن آمالهم ومبتغاهم من الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد ارتسمت معالم هذه الصفات في حياتهم كما ارتسمت معالم السجود لله في وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. وهكذا هي المواصفات، وهكذا كانت مسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه الصادقون امتدادا لمسيرة الرسل من قبله، وهكذا يبقى امتدادها الأصيل في الأجيال في مقابل المستقبل الظلامي الذي يطرأ فيه صعود مؤقت قائم على الظلم والإفساد في الأرض يؤول حتما إلى السقوط، كما ذكر الله في القرآن الكريم وفي التوراة عن بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن الدلائل الواضحة أنهم يتجهون نحو الانهيار وإلى نهاية عتوهم والتمكين لهم، إنه إلى نهاية وإلى زوال، وإن المستقبل الحقيقي والتمكين الإلهي والظهور المحتوم هو للإسلام وللرسالة الإلهية، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الأمة الإسلامية تتحمل مسؤولية عظيمة في تفريطها بمسؤولياتها المقدسة التي تحظى من خلال النهوض بها بتأييد الله ونصره. وإن معاناة الشعب الفلسطيني الرهيبة من الطغيان والإجرام الصهيوني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس وفي سائر فلسطين، والانتهاك المستمر والمتكرر لحرمة المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل هو من نتائج ذلك التفريط، وكذلك المخاطر التي تهدد الأمة بكلها نتيجة لأطماع الصهيونية وتحركها تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، والمؤامرات الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا الإسلامية بشكل عام، والتي أتى في إطارها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، والاعتداءات المستمرة على لبنان، والاستباحة المستمرة لسوريا، والاستهداف المستمر لليمن. كل ذلك يدل بشكل قاطع على أن الخيار الصحيح لأمتنا هو التحرك وفق تعاليم الله تعالى بحمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى، والأخذ بأسباب النصر، والتمسك بالقرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقد تجلت ثمرة الثبات على هذا الخيار الصحيح في الانتصار العظيم الذي تحقق للجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وفي ثبات محور الجهاد والمقاومة في مختلف جبهاته في لبنان وغزة واليمن والعراق بالرغم من جبروت الأعداء، وفي نهضة شعبنا اليمني التحررية وجهاده في سبيل الله تعالى.
1: الله الله الله.
0: وإننا في هذه المناسبة المباركة لنؤكد على التالي: أولاً، نؤكد على ثبات شعبنا العزيز في توجهه الإيماني ونهضته التحررية الجهادية ومسيرته القرآنية وسعيه لتحقيق الاستقلال التام على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام، وأنه لن يقبل أبداً بمصادرة هذا الحق مهما كان حجم التحديات ومستوى التضحيات. ثانياً، نؤكد ثباتنا على موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة، وفي الموقف من العدو الصهيوني الذي هو عدو للإسلام والمسلمين. ولن نألو جهدا في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه حتى يتحقق الوعد الإلهي المحتوم بسقوط الكيان الصهيوني واستعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتحرير فلسطين، كل فلسطين. ثالثا، نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعا تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ويشن منذ 6 أشهر عدوانا متواصلا على الجمهورية الإسلامية في إيران. ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعا إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة. رابعا، نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما، ويحرم فيه شعبنا العزيز من ثروته الوطنية ويغلق عليه المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين، في الوقت الذي يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين وأجواء مكة والمدينة لليهود الصهاينة. إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار. ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك. وإنني في هذه المناسبة المباركة أدعو شعبنا العزيز إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر، وإن الله يقول في القرآن الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ويقول تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم. إنني في ختام هذه الكلمة أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم على هذا الحضور العظيم المشرف في هذه المناسبة المباركة، وأن يكتب أجر كل الذين عملوا على إحياء هذه المناسبة وبذلوا الجهود المشكورة في سبيل ذلك من علماء وثقافيين وخطباء وأمنيين ومنظمين وتقنيين وكل العاملين والمساهمين في هذا الإحياء العظيم. ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا ويوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت
2: كانت تلك سامعين الأفضل كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي ألقاها بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إنه الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. بمبعثه كل النبيين بشرت، ولم مرسل إلا له كان يخطب بتوراة موسى نعته وصفاته، وإنجيل عيسى بالمدائح يطنب. نحن وإياكم سامعين الأفاضل عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وتحيا اليمن.

0: حضراتكم أيها الكرام، في هذا اليوم الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمران.
1: حب طه محمد في الحنايا مجيب.
0: ومن الاستديو أمل إبراهيم.

0: معنا أيضا أحمد سالم. أحلم عزيز.
1: أنشأت الكون والتاريخ واحتفل.
0: عبد الله الحوصلي.
2: يا من الإيمان ما أولده عدا له.
0: عبد القدوس المحبشي. ومن التنفيذ على الهواء مباشرة لهذا النهار جمال محمد سريع.

اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة عظيمة مباركة تليق بمقامه الكريم. فيا من ذكرت سيرتك وحينما تذكر هذه السيرة العظيمة تشرق الروح ونوافذ النور، وإذا مر اسمك على القلب خفت أثقال الدنيا، وإذا صلى عليك المحبون شعروا أن بينهم وبين السماء جسرا من الرحمة والسلام.

إنه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مسيرة تسكن الوجدان، نهج ونور تهتدي به القلوب، هو رحمة علمت الإنسان كيف يكون إنسانا. جاء إلى الدنيا في زمن كانت فيه الأرواح عطشة، عطشة إلى الحق، فكان هو الصادق قبل بعثته، والصدق شاهد عليه. كانت أخلاقه بعد بعثته مدرسة لا تنتهي فيها الدروس. كان عظيما في قوته، عظيما في رحمته، عظيما في تواضعه، في صبره. فإذا انتصر لم يتكبر، وإذا قدر لم يظلم، وإذا أذي لم يجعل الألم ذريعة لترك الرحمة. جمع في شخصه جلال النبوة وجمال الإنسان، فكان قريبا من الضعيف، رحيما باليتيم، حانيا على الصغير، كريما مع كل الناس.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. التحية لكم وهذا موجز بأهم الأنباء. جدد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التأكيد على حق الشعب اليمني في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه والمطالب المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما. أصيب مواطنان فلسطينيان أحدهما طفل مساء أمس برصاص قوات كيان العدو الصهيوني خلال العدوان المتواصل على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. واقتحمت قوات كيان العدو الصهيوني مدينة طوباس في الضفة الغربية المحتلة. شن طيران كيان العدو الصهيوني الليلة الماضية وفجر هذا اليوم سلسلة غارات على جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات بالرشاشة الثقيلة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التزام بلاده بالسلام والاستقرار في المنطقة يتحقق من خلال دبلوماسية راسخة مستمرة مع الجيران. وقال في تدوينة على منصة إكس: الإطار المقترح الذي نوقش خلال اللقاءات يتضمن ثلاثة محاور رئيسة: إنشاء ممر جديد، عمليات إزالة ألغام مشتركة، آلية لإدارة مضيق هرمز مستقبلا. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
4: فينكتب رسالة حب واعتذار.
3: لمن؟
4: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف شوارع.
3: ما رأيك تغني لهن؟
4: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
3: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
4: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
3: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
9: اوف اوف، ثاني مرة ادخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
10: عيلطف الله، ما نفعلها.
9: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
10: نسينا،
9: ومن سلامة الخرطوم الذي بين الاسطوانة والبوتجاز.
10: وهذا ما يقع به،
9: بيتلف من دول الاستخدام او بسبب الفيلة.
10: خلاص جل من لا يسهو.
9: السلامة تشتي الحرص،
10: وما نفعل.
9: للمرة الاخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخرطوم وتبديل الربلة.
10: ان شاء الله.
9: سيدرس من جديد اغلاق صمام الاسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للاحتياط، عدم اشعال النار او مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود اي تسرب للغاز.
10: هيا اقوم افعل هنا الان وارقد بامان.

اليمنية من صنعاء البرنامج العام. الشعب اليمني بمختلف فئاته وأطيافه وكل ما هو فيه خرج بالأمس مستحضرا الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في احتفاله بمولده النبوي الشريف باتباع نهجه والاقتداء به عملا وقولا. فصلوات الله عليك وعلى آلك يا سيدنا وحبيبنا محمد.

في جغرافيا اليمن الحبيب، وعلى هذه الأرض الصلبة كجبالها ثمة شيء مختلف. ثمة عهد كتب قبل 14 قرنا بدم الأوس والخزرج، وما زال يوقع يوميا بدموع الحب والعشق المحمدي. ليس المشهد مجرد احتفالية سنوية ولا استعراضا بشريا عابرا، إنه تجديد العهد الأبدي وإعلان للعالم أجمع أن الأنصار لم يرحلوا بل غيروا الزمان ونصروا دين الإسلام. حين ضاقت مكة بأمر الداعي إلى الله، وحين أغلقت القبائل أبوابها في وجه رسالة الإلهية المحمدية، جاء المدد من الجنوب، من اليمن الميمون، الذين قال عنهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. خرج أبناء الأوس والخزرج، القبائل الأبية التي حملت معها من أرض الإيمان والحكمة الجود والبأس، فكانت بيعتهم لرسول الله الأمين محمد صلوات الله عليه وآله وسلم قرارا بتغيير مجرى التاريخ الإنساني. بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأبناءهم. ومنذ تلك الليلة أطلق عليهم الحبيب المصطفى اللقب الأعظم في تاريخ البشرية: الأنصار. تغيرت الجغرافيا واستقر الإسلام، لكن الجين الإيماني ظل يتدفق في شرايين اليمنيين.

نقل الآباء للأبناء أن النصرة عقيدة وشرف وهوية، ولأن الهوية تختبر في المحن، فإن اختبار العصر الحديث كان يحتاج إلى قيادة وميدان يصححان البوصلة.

قبل حلول الثاني عشر من ربيع الأول بأسابيع طويلة، يدخل اليمن في حالة استنفار إيماني لا مثيل

وأصدقائه في العالم. فها هم اليمنيون بلهفة شائقة تتسابق فيها الأسر والقبائل من القرى النائية فوق قمم الجبال إلى الحارات الضيقة في المدن القديمة. تطلى الشوارع باللون الأخضر وتتحول البيوت إلى مراكز ضيافة. إنها مظاهر الاحتفاء بالرحمة المهداة في زمن حاول فيه البعض تغييب ارتباط الأمة بنبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

0: صلي يا ربي حبيب الله يا الله
1: ميدان السبعين الشاهد النبوي على تحولات اليمن العظمى.

في هذا الميدان ملايين البشر يتجمعون في مساحة محددة، وخلال ساعات معدودة آلاف الأحرار المتطوعين يعملون ليل نهار بلا كلل. هنا تذوب العصبيات القبائلية والمناطقية ليبقى العنوان واحداً: مرحباً يا ضيوف رسول الله.

وحين تشرق شمس الثاني عشر من ربيع الأول يتوقف الزمن في صنعاء، يستحيل ميدان السبعين والميادين الموازية في مختلف المحافظات إلى بحر بشري أخضر لا ترى نهايته. ملايين الصدور تتنفس برتم واحد، وملايين الأيدي ترفع إلى السماء. إنها المشهدية الأكبر على وجه الأرض في الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف.

0: في ذروة المشهد المحمدي النبوي، يطل السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه على الملايين الحاضرة المحبة لنبيها. لا يطل من موقع الاستعلاء، بل يقف شامخا على قدميه احتراما وتبجيلا لحضرة ذكر رسول الرحمة والهداية، ولهذا الشعب المحمدي العظيم الذي تحدى كل الظروف ليكون حاضرا في عرسه الإيماني المحمدي الأصيل. وتأتي الكلمات التي تهز أركان الميدان كلمات تخرج من القلب لتقع في أفئدة الملايين. روحي لكم الفداء، شكرا لكم يا ضيوف رسول الله.
1: حياكم الله جميعا، أرحب بكم في كل ساحات الاحتفال رجالا ونساء، وأسأل الله أن يكتب أجركم وأن يتقبل منكم على هذا الإحياء العظيم لهذه المناسبة المباركة، هذا الإحياء الذي لا مثيل له في كل أنحاء الأرض. هو من الشواهد الواضحة لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا الإحياء العظيم محبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وتوقيرا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هو من الإيمان.
2: دعاكم الله، كتب الله أجركم وبارك فيكم.

0: إنما يمنح احتفال اليمنيين بالمولد النبوي قيمته الحقيقية هو ارتباطهم بالرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين، كيف لا وهم كانوا المحرك الأساسي لمواقفهم العملية المناصرة لدين الإسلام، كما كانت يثرب بالأمس ملجأ وملاذا ونصرة للمستضعفين. يقف يمن الأنصار اليوم في الخطوط الأمامية للدفاع عن مظلومية الأمة. لم يمنعهم الحصار ولا الحروب ولا الأزمات الاقتصادية من أن يكونوا السند والظهر المنيع لغزة وفلسطين والمستضعفين في هذه الأمة الإسلامية العظيمة.
1: القول يسبح لله، القول يسبح لله، أكرم نادي رسول الله، أكرم نادي رسول الله في ميلاد رسول الله، نتوجه شكرا لله في ميلاد رسول الله، نتوجه شكرا لله مع غزه من اجل الله، مع غزه من اجل الله، وفاء لرسول الله، وفاء لرسول الله، عهدا في ذكرى الرسول، عهدا في ذكرى الرسول، لا بد اسرائيل تزول، لا بد اسرائيل تزول، لا بد اسرائيل تزول، الانصار بني الانصار، والانصار بني الانصار، يحيون ربيع المختار، يحيون ربيع المختار.
0: وفي شهر ربيع الأول تتوشح اليمن بشرقها وغربها ومدنها وقراها برداء من النور، تزين الشوارع والبيوت والأسواق والطرقات بزينة خضراء ساحرة تضيء ليل اليمن طوال الشهر بأكمله، لتتحول الليالي إلى لوحة إيمانية محمدية تشع بالابتهاج والسرور بمولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. في زمن تجرف فيه التغييرات المتسارعة كثيرا من المجتمعات، وتنسلخ فيه شعوب عن هويتها وقيمها وأصالتها، ليلتحقوا بركب الغرب الكافر والصهيوني الحاقد الماجن،

يقف اليمنيون كالجبل الأشم. يجسد الشعب اليمني حباً نادراً وعميقاً للنبي الأكرم، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. حب يتجاوز مجرد شعار ليكون مسار حياة. لقد تمسكوا بالقيم الإسلامية والأخلاقية والمبادئ العظيمة، وجعلوا من هذه المناسبة محطة سنوية لتجديد العهد والميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستمدين من سيرته الصمود والنخوة والكرامة.

12 يوما متواصلة، كل يوم منها يحمل زخما متصاعدا من الفعاليات والأمسيات والأنشطة، حتى تصل ذروتها في اليوم 12 من ربيعين الأول، اليوم الذي تحتشد فيه الجماهير في صورة لا مثيل لها عالميا، لتعلن للعالم أجمع أن النبي محمد هو القدوة والمنهج والرمز الأول في قلب كل يمني، وليشرح قول الله تعالى عن الفضل والرحمة التي منها على المسلمين جميعا في قوله سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هنا نصرة اليمنيين للإسلام حاضرة في زمن صار فيه الإسلام غريبا، وهذا مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا. تتغير الأزمان، تتبدل التضاريس، وتفنى أجيال وتولد أجيال، لكن الحقيقة الثابتة التي تسجلها جبال صنعاء وصحاري اليمن هي أن الأنصار هم نهج وهوية ودم محمدي يتدفق من الأوس والخزرج إلى أحفادهم اليوم. في ميدان السبعين سيبقى هذا الشعب هو الحصن المنيع والراية المرفوعة والروح الفادية للرسالة وللرسول، امتثالا لقوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. وسيبقى النبض اليمني يردد عبر القرون: لبيك يا رسول الله، لتكتمل بكل هذه المظاهر المحمدية النبوية اليمنية مشهدية كمال الدين.

سامعين الأكارم، شهدت العاصمة صنعاء ومحافظات جغرافيا السيادة بالأمس تدفقا بشريا غير مسبوق، حيث غصت الساحات والميادين بالحشود المليونية التي توفدت منذ ساعات الصباح الأولى لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. ومع حلول ساعات الظهيرة اكتظت الساحات والميادين بالحشود الهادرة التي فاضت على امتداد المكان في مختلف المحافظات في مشهد مهيب عجزت الكاميرات عن الإحاطة به، ليسجل يوما مشهودا في تاريخ اليمن تجلت فيه الهوية الإيمانية بأبهى صورها.

من ميدان السبعين في قلب العاصمة إلى عشرات الساحات في المديريات ارتسمت لوحة إيمانية يمانية جامعة رفعت شعار لبيك يا رسول الله، مؤكدة عمق الانتماء الإيماني الذي يميز اليمنيين ويجسد قول النبي الكريم: الإيمان يمن والحكمة يمانية. وغطت الأعلام والرايات الخضراء والبيضاء المشهد فيما صدحت الهتافات والأناشيد المحمدية في الفضاء العالي، معلنة الولاء للرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، والتمسك بنهجه وأخلاقه في نصرة المستضعفين ومواجهة قوى الاستكبار.

وتخللت المسيرات والمهرجانات فقرات إنشادية ومدائح نبوية وموروث شعبي أصيل أصفت على المناسبة أجواء روحانية خاصة، فيما رددت الجماهير الأناشيد التي استقبل بها الأنصار النبي في المدينة المنورة، وفي مقدمتها طلع البدر علينا، إلى جانب الهتافات والشعارات التي أكدت السير على خطى النبي والمضي في طريق العزة والدفاع عن قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

يعتبر المشاركون إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف محطة سنوية للتزود من بركة المناسبة وتعزيز الهوية الإيمانية، مؤكدين أن الاقتداء برسول الله يمثل سبيلا لبناء أمة قوية وموهبة، وأن الاحتفاء بذكرى مولده ليس مجرد مناسبة دينية وإنما مناسبة لتجديد العهد والتمسك بنهجه وقيمه ومبادئه.

أيضا أيها الأفاضل، وجددت الجماهير الغفيرة المليونية عهدها بالاقتداء برسول الله والسير على نهجه، وأعلنت البراءة من أعداء الأمة في مشهد عكس بحسب المشاركين حجم الحضور الشعبي للمناسبة ومكانتها في وجدان اليمنيين، وما تمثله من مناسبة جامعة تتجدد فيها مظاهر الابتهاج والاحتفاء بالمولد النبوي الشريف عاما بعد آخر.

كما جدد تفويضها لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لاتخاذ ما يلزم من خيارات إنهاء العدوان واستعادة الثروة الوطنية، مؤكدة الجهوزية الكاملة لخوض معركة التحرير حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن، ومجددة موقفها المعلن من قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأيضا في غمرة الاحتفال المحمدي الأعظم أطل السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي متوجها إلى الجماهير المليونية بالمباركة لهذا الإحياء الجماهيري العظيم الذي جسد مكانة المولد النبوي الشريف في وجدان اليمنيين. إذن أيها الأكارم، بالأمس كان يوما محمديا استثنائيا على كافة المستويات، كما ونوعا وحضورا وألقا. هذا المشهد عكس محبة اليمنيين لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم.

0: أيها الأفاضل، جميعنا بالأمس كنا نحتفي قلبا ومشاعرا بهذه الذكرى العظيمة، ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحديث عن تلك النفحات الإيمانية وتلك المقامات السامية في مولد المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله. معنا على خط الهاتف الأستاذ حسن خيران الناشط الثقافي. مرحبا بكم أستاذ حسن.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
0: حياكم الله
1: أستاذ حسن، مبارك كل عام أنتم بخير
0: وأنتم بصحة وسلامة
1: العظيمة.
0: أستاذ حسن، بالأمس كلنا شاهدنا ذلك الحضور المليوني الكبير، شاهدنا ملايين اليمنيين وهم يهتفون لبيك يا رسول الله. فماذا يعني المولد النبوي الشريف لليمني اليوم، وكيف عبر عن حبه وولائه لله ولرسوله؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا الحديث عن المناسبة هذه والشعب اليمني ارتباط عظيم جدا، شاهدنا أفواج بشرية كبيرة بحبهم لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، شاهدنا الجريح، شاهدنا المريض، شاهدنا كبير السن، شاهدنا كل فئات هذا المجتمع اليمني، حتى نساء، حتى كل شيء، لم يبقى حجر ولا مدر ولا شجر إلا وهي تصلي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين في هذه البلاد العظيمة المحبة برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. عندما كنا في أوساط الحضور كنا نسمع الصلاة على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من داخل قلوب هذا الشعب اليمني، وبأعماق أعماق هذا الولاء المحمدي الأصيل الذي يرتبط برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يخرج الناس وهم متشقفون كأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بيننا، يحبونه ويعظمونه ويجلونه ويقدرونه، يتحركون في كل ميدان وفي كل الميادين بحب لرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. شاهدنا آيات الولاء وآيات الارتباط وآيات المحبة الصادقة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في هذه الوجوه، وجوه هذا الشعب اليمني المبارك والعظيم. شاهدنا الكثير والكثير ولا نستطيع أن نصف هذا الحشد الكبير الذي أغاض أعداء الله وأعداء رسوله، والذي جسد لوحة عظيمة في حب رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ليس فقط في حب محمد شكليا ومناسبة فقط، بل عمليا محبة وإخاء وشدة على الكافرين وعملا صالحا وإيمانا بالله سبحانه وتعالى. هذا الشعب المؤمن الذي وصفه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، الإيمان يمان والحكمة يمانية، الأرق قلوبا وألين أفئدة، هذا هو الشعب الذي حب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وتولى رسول الله وذهب في منحى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما تجاهله الكثير وغاب عن واقعه واقع الكثير من الناس، وأرادوا أن يطمسوا الرسول وسيرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وحتى اسم رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. وذلك الشعب اليمني، أتذكر قول الله سبحانه وتعالى عندما رفض الكثير أن يعظموا رسول الله وأن يتبعوا رسول الله وأن يجلوا رسول الله ويوقروه، قال الله سبحانه وتعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وحقيقة جسد الشعب اليمني الولاء والارتباط المحمدي الأصيل في خروجه بالأمس، خروج لم يسبق له مثيل، خروج لم تتسع الساحات لهذا الخروج الرباني المبارك والعظيم. هذا الخروج الذي ينم عن إيمان وعن ارتباط بالله سبحانه وتعالى، ولذلك نحن بحاجة إليه في ميداننا وواقعنا، ارتباطا ومحبة برسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ولذلك الشعب اليمني قدم النموذج الأرقى في حبه لرسول الله وفي ولائه، ولم نجد ساحة في ميدان إلا وهي ملآنة، ويتشرف الشعب اليمني أن يكون هو الشعب الأوحد بين الشعوب بهذه الفعاليات والمناسبات العظيمة والمباركة. التنظيميين وصلوا إلى أكثر من 60,000 تنظيمي، يعني هذا رقم كبير جدا، 60,000 فقط التنظيميين، فما بالنا في ساحة الأمانة، أمانة العاصمة السبعين، 60,000، هذا رقم كبير جدا. فكيف بالحاضرين؟ فكيف ببقية الناس الذين حضروا واحتفلوا واحتشدوا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ هذه الفعاليات، هذه الفعالية الكبيرة والعظيمة تنم عن ارتباط عميق برسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وأن الشعب اليمني يؤثر الرسول على كل المناسبات ويحتفي برسول الله ويحب رسول الله ويعظم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أكثر من بقية الشعوب. لذلك هذا جدير بأن يحمل هذه الرسالة الإلهية، وأن يكون على عاتبه إنقاذ هذه البشرية بكلها، كما أنقذ رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هذه البشرية، أنقذ سينقذ الشعب اليمني بقيادته العظيمة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، سينقذ العالم كله من براثم وظلمات الصهيونية العالمية التي تريد أن تدنس البشرية وتجعل البشرية في أحط مستوى يمكن أن يصلوا إليه.
0: نعم، إذن لو تحدثنا عن ما الرسالة التي ينبغي أن يحملها المولد النبوي إلى الأجيال القادمة الجديدة في زمن تتغير فيه المفاهيم والقيم بسرعة كبيرة وهائلة، وذلك من خلال تسليط الضوء على كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بالأمس، والتي استمعنا إليها جميعا، ويتحمل الكثير من القيم والكثير من هم الأمة العربية والإسلامية.
1: طبعا الرسالة التي يريد الشعب اليمني أن يوجهها للعالم والأمة الإسلامية، أن أولا نريد أن نتكلم عن أن لدينا قيادة تسير بنفس نهج رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، تسير بنفس خطى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ومنهاجه العظيم. طبعا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قدم نموذج راقي في حبه وولائه وارتباطه بهذا القرآن العظيم، وأن لا نجاة ولا فوز ولا نجاح إلا عندما يعود الناس إلى منهجية الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول صلوات الله عليه وعلى آله تحرك بحركة القرآن وسار بسيرة القرآن الكريم، وكانت خطاه قرآنية، قرآنية الممشى، قرآنية الهوى، قرآنية الطريقة والطرق. ولذلك لابد أن نوصل رسالة لكل الناس أن اليوم الشعب اليمني اتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واتبع القرآن في نهجه وسيرته، وها هو السيد القائد اليوم يسير بنا نسمى بخطى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبخطى القرآن الكريم لإنقاذنا من براثم الظلم والطاغوتية المتمثلة اليوم بالصهيونية العالمية أمريكا وإسرائيل. ولذلك ندعو العالم إلى العودة إلى رسول الله كمنهج، إلى القرآن كمنهج، ككتاب هداية، كنور يستضاء بها في واقع الظلم. طبعا ما أنقذ رسول الله، ما أنقذ ما نسميها بالجاهلية الأولى، أنقذ بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هو القرآن الكريم. ونحن بحاجة إلى العودة الصادقة إلى المنهجية الربانية التي نستطيع أن نقول أن الأمة الإسلامية بحاجة إليها اليوم، وبحاجة إليها أكثر فأكثر، لأن اليوم يعني الأمة تعيش جاهلية أخرى أسوأ من الجاهلية الأولى.
0: بالفعل سيد الكريم، أيضا عندما استمعنا لكلمة السيد القائد يحفظه الله، كيف تناولت هذه الكلمة العلاقة بين محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وبين المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية والسياسية للمجتمع؟
1: طبعا الرسول صلى الله عليه وعلى آله كان يتحرك لبناء مجتمع قوي يبني الأمة الإسلامية في كل المجالات، كل المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وكان يتحرك بحركة عظيمة ومباركة الأمة الإسلامية بحاجة إليها، لأن الكثير يربط الدين بجزئية معينة سواء كانت بالمساجد أو بطقوس دينية. لا، الإسلام كله نموذج متكامل من المبادئ والقيم التي تساعد على الرقي الاقتصادي والاجتماعي. هناك توجيهات الله سبحانه وتعالى التي تبني الواقع الاجتماعي في قيمه وأخلاقه، وبالأساس في الواقع الاجتماعي بناء الأسرة وبناء المجتمع في على المستوى الضيق وهي الأسرة، ومن ثم بناء المجتمع ككل. هذه الأشياء التي الإسلام حدد معالمها وحدد رؤاها حتى على المستوى الاقتصادي، حتى على المستوى السياسي، كيف تكون العلاقات والمعاملات، العلاقة بين الأمة وغيرها، العلاقة بين الأمة وأعدائها من الكفار. ولذلك القرآن الكريم جسد النموذج في هذا المبدأ. أيضا الله سبحانه وتعالى رسم سيرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ونحن نتكلم عن شعار المناسبة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه هي سيرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في علاقته مع أعداء هذه الأمة، الشدة السياسية، الشدة في كل المواقف، لأن هؤلاء الأعداء يريدون أن يضربوا واقع هذه الأمة في بنيته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وسيتحركون في ضربها حتى تجابيا. ولذلك يتطلب من الناس أن يقفوا هذه المواقف التي ترضي الله سبحانه وتعالى، وأن يكونوا أشداء، لا يكون لديهم أي تنازلات مع أعداء هذه الأمة ومع من يريدون الحرب على هذه الأمة ويريدون إضعاف هذه الأمة.
0: بالفعل سيد الكريم، سيظل المصطفى صلوات الله عليه وعلى أهله وسلم هو نبراس القلوب اليمانية، وهو الطريق والضوء الذي ينير لنا هذا المستقبل والتحديات التي تمر بها اليمن. أستاذ حسن، لديكم أي إضافة أخرى تودون قولها في نهاية هذا اللقاء؟
1: أود أن أقول إلى أن ليس رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله فعالية فقط، بل رسول الله قدوة.
0: صحيح.
1: على الأمة الإسلامية أن تنهج بنهج رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأن تلتفت إلى الآية الكريمة التي كانت شعار هذه المناسبة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وأن تسعى الأمة الإسلامية أن تؤقلم الدين وفق هذه الرؤى وهذه الآية الكريمة التي قدمت أسس راقية، لا أن يؤقلموا الدين على رؤاهم على أهواءهم. ولذلك على الأمة أن تقف المواقف التي ترضي الله مع قضية فلسطين، مع قضايا هذه الأمة، وأن تكون هي المناوية لأعداء هذه الأمة الشديدة على الكفار، وأيضا أن تتحول الشدة على الكفار بدلا من أن تكون الشدة على المؤمنين. أيضا نوجه رسالة أننا عندما نكتدي برسول الله صلوات الله عليه وآله، رسول الله لا يمكن أن يقبل بأن نذل وأن نهان وأن نقهر وأن نستعبد من قبل أعدائنا، أعداء الأمة الإسلامية وكل من يواليه. أننا اليوم في مشروعنا التحرري نكتدي برسول الله صلوات الله عليه وآله، وأن الله سبحانه وتعالى قد ضمن لنا في القرآن الكريم أننا لا بد أن نعود إلى القرآن وأن نستلهم من القرآن ما هي الاستراتيجيات التي نتحرك بها. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. آيات كثيرة جدا، ونحن مع مواجهة العدو السعودي المتغطرس ومرتزقة الأمريكي والإسرائيلي، نقف الموقف الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ونبشر شعبنا بأن ما بعد المولد ليس ما قبل المولد، أن الله سبحانه وتعالى قال ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيكون بعد العسر يسر بحبنا ورفعنا لذكر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ونسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يرزقنا محبة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأن يرزقنا السداد والتوفيق وحسن الختام، وأن يحفظ المجاهدين، وأن ينصرنا بنصره، وأحفظ السيد القائد إنه سميع الدعاء
0: يا رب. إذن شكرا لكم ضيفنا الكريم أستاذ حسن خيران الناشط الثقافي، شكرا جزيلا لك.
1: حياكم
0: في أمان الله.
2: إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد، لهو في صدارة الشعوب الإسلامية في إحيائه لهذه المناسبة المباركة، تعظيما لشعائر الله وفرحا بفضل الله وتوقيرا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وترسيخا للانتماء الإيماني والهوية الإيمانية، وتذكيرا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستلهاما للدروس منها في مقام التأسي والاقتداء، وتعزيزا للارتباط الإيماني برسول الله من موقعه في الهداية والقيادة والقدوة والأسوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي إطار نهضة شعبنا العزيز الإيمانية التحررية وحركته على أساس القرآن الكريم وسعيه للتوجه نحو بناء النموذج الحضاري الإسلامي وفق تعليمات الله تعالى ورسالته المباركة، وقد تبوأت هذه المناسبة المباركة المنزلة العليا والمكانة الأسمى بين كل المناسبات في إحياء شعبنا العزيز لها بالفعاليات والأنشطة التثقيفية والخيرية وإظهار الابتهاج والسرور، اعترافا لله تعالى بعظيم منته وفضله، وجعل شعبنا العزيز منها موسما سنويا يسعى فيه للارتقاء الإيماني والأخلاقي والاكتساب المزيد من الوعي والبصيرة، ويزداد بذلك عزما وثباتا في مواصلة السير في طريق الحق ومواجهة التحديات والمخاطر، كما أن الحضور الشعبي في هذه المناسبة المباركة في يمن الإيمان لا مثيل له في كل أنحاء الأرض قاطبة، وهو من مصاديق الحديث النبوي الشريف: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ومن تجليات التقوى كما في الآية الكريمة: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن مظاهر الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

0: العاشرة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. لكم التحية سامعين الأفاضل، وهذا موجز بأهم الأنباء. جدد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التأكيد على حق الشعب اليمني في موقفه الحق وقضيته العادلة والمطالب المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي، وذلك بإشراف أمريكي منذ 12 عاما. وأوضح في كلمة له أمس بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أمام الجماهير المليونية المحتشدة في ميدان 70 في العاصمة صنعاء وفي ساحات بقية المحافظات، أن حصار العدو السعودي تسبب في حرمان الشعب اليمني من ثروته الوطنية وإغلاق المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين. أطلقت الآليات العسكرية لكيان العدو الصهيوني نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وفي شمالي خان يونس أطلقت الآليات الصهيونية باتجاه المنطقة الشرقية من مدينة حمد تزامنا مع تجدد استهداف خيام النازحين في المنطقة، ما أسفر عن إصابة مواطن فلسطيني برصاص قوات كيان العدو الصهيوني. وفي مدينة غزة أطلقت الدبابات الصهيونية نيرانها بكثافة تجاه المناطق الشرقية من المدينة. أيضا في الضفة الغربية المحتلة شنت حملة مداهمات في أنحاء متفرقة واعتقلت خلالها 6 مواطنين فلسطينيين. شن طيران كيان العدو الصهيوني الحربي الليلة الماضية وفجر اليوم سلسلة غارات على جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات بالرشاشة الثقيلة. أعلنت سلطات مقاطعة لبيتسكا الروسية عن مقتل رجل وفتاة في حريق نجم عن سقوط مسيرة على منزل خاص. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلما حلت ذكرى مولد الرسول الأعظم أضاء الكون وازدان وجه الزمان. وبهذه المناسبة العظيمة يسرنا في المستشفى العربي الدولي تقديم عروضنا التخفيضية، خصم 20% من كافة الخدمات والعمليات والإجراءات بالمستشفى، خصم 50% من المعاينة في جميع أقسام العيادات، 40,000 ريال فقط للولادة الطبيعية. يسر العرض ابتداء من الأول وحتى 15 من ربيع الأول 1448 هجرية. المستشفى العربي الدولي 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
4: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
5: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران، تعاوننا استعدينا لها واستقبلناها
4: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
5: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد لهو في صدارة الشعوب الإسلامية في إحيائه لهذه المناسبة المباركة، تعظيما لشعائر الله وفرحا بفضل الله وتوقيرا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وترسيخا للانتماء الإيماني والهوية الإيمانية، وتذكيرا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستلهاما للدروس منها في مقام التأسي والاقتداء، وتعزيزا للارتباط الإيماني برسول الله من موقعه في الهداية والقيادة والقدوة والأسوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي إطار

زلافا بالفعاليات والأنشطة التثقيفية والخيرية وإظهار الابتهاج والسرور اعترافا لله تعالى بعظيم منته وفضله، وجعل شعبنا العزيز منها موسما سنويا يسعى فيه للارتقاء الإيماني والأخلاقي والاكتساب المزيد من الوعي والبصيرة، ويزداد بذلك عزما وثباتا في مواصلة السير في طريق الحق ومواجهة التحديات والمخاطر. كما أن الحضور الشعبي في هذه المناسبة المباركة في يمن الإيمان لا مثيل له في كل أنحاء الأرض قاطبة، وهو من مصاديق الحديث النبوي الشريف: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ومن تجليات التقوى كما في الآية الكريمة: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن مظاهر الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

نحن وإياكم سامعين الأفاضل عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وتحيا اليمن.

إنه المولد الربيعي الوهاج، يأتي دوما بالنصر والتوفيق للأمة الإسلامية المسلمة لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

هذه الحشود المليونية الهادرة في وطننا اليمني الحبيب، وما يحتفل به أيضا في الدول العربية والإسلامية حتى الغربية، ترمي هذا العدو الصهيوني الماسونية الصهيونية العالمية بغصة وتوجس وقلق.

0: رغم كل الآلام والأوجاع انعكاسا للإبادة الجماعية التي يرتكبها الإجرام ممثلا بالكيان الصهيوني الأمريكي ومن يلتف حولهما من الغرب والأعراب، احتفظين بالمولد النبوي المقدس. رغم كل ذلك كان لها الاحتفال. أحداث متجددة فيها من الإجرام المضاعف ضد أمتنا العربية الإسلامية، هناك صد وهناك أيضا إقحام يقوم به كيان العدو الصهيوني. رغم كل ذلك نجد الأحرار في هذه الأمة يعملون على إفهام هذا العدو وأيضا إفحامه دفاعا ودرءا للظلم الذي يتفنن به الأعداء ضد أمتنا. يسرنا أن نستضيف عبر الخط الهاتفي الأستاذ عبد الرقيب البليط، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم معنا أستاذ عبد الرقيب. أستاذ عبد الرقيب تسمعنا؟ إذا أيها الكرام يبدو أنه يسمعنا الآن أستاذ عبد الرقيب.
1: أيوة نعم
0: حياكم الله، مرحبا بكم.
1: أهلا
0: وسهلا. طبعا أستاذ عبد الرقيب، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بكلمته يوم أمس بمناسبة المولد النبوي الشريف دعا إلى ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد للطغيان وظلم الكيان السعودي لشعبنا اليمني. ماذا تقرؤون في هذا الحث والتوجيه لشعبنا وأيضا لقواتنا المسلحة التي تنكل بالعدو السعودي تصيبه بخسائر مهولة من الناحية العسكرية والاقتصادية وغيرها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بلغ رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين، وعلينا معهم صلاة دائمة في الأولين وفي الآخرين، تغشاهم وتغشانا في الدنيا والآخرة. بعد هذه الليلة التحية والتقدير والاحترام لك أختي الفاضلة الأستاذة الإعلامية الرائعة أماني راوح، وأيضا إذاعة صنعاء بكل طاقمها، وللإخوة المستمعين الكرام ولقواتنا المسلحة البطلة بكل تشكيلاتها المتعددة، ولشعبنا اليمني الصامت في كل ربوع اليمن الحبيب. طبعا لقد كان كلمة السيد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه ورضي عن أمس في مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لنبينا وحبيبنا وسيدنا وقائدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كانت كلمة صريحة وواضحة بكل ما تحمله من المعاني، بمعنى أنه أراد أن يوضح أولا أننا في معركة جهادية مقدسة كما كنا اليمنيون منذ الأزل في مساندين في النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم والإسلام، وذات الأعداء الذين كانوا يعادون الإسلام ويعادون النبي ويعادون القرآن الكريم أيام ما كان قريش واليهود وأيضا أزلامهم هم ذاتهم اليوم، ولكن بطريقة متحضرة، بمعنى أننا اليوم أيضا هو نحارب ذات الأعداء الذين هم كانوا يحاربون الإسلام في بدايته. وبالتالي هنا يوضح أن هؤلاء الأعداء الذين يعملون في خدمة العدو الصهيوني والأمريكي ضد اليمن وشعبها على مدى 12 عاما، ومع كل ذلك لم أيضا يتعظوا ويعتبروا من كل ما قد حدث لهم في تلك المعارك وأثناء عدوانهم وحصارهم على اليمن، بغرض من أنهم هم طلبوا أيضا عملية خفض التصعيد أو عملية الهجرة، وأنهم يريدون أن ينصاعوا إلى عملية السلام كما كانوا يدعون ويزعمون، ولكنهم يريدوا أن كانوا أن يعملوا عملية خفض التصعيد أو الهجرة مقابل أن يبقى عملية الحصار المتواصل على شعبنا اليمني. وبالتالي هنا أعطى هو الإشارة الصريحة والواضحة بأنه يجب على شعبنا اليمني أن يعمل على أن يكون مستعدا وأن يكون جاهزا على كل السيناريوهات، وأن يعمل على استعادة كافة حقوقه الذي يجب أن يستعيدها من العدو الصهيوني الأمريكي الذي يعمل في خدمة أيضا العدو السعودي الذي يعمل في خدمة الصهيونية ولا يزال حتى الآن لم يتحد ولا يعتبر، وبالتالي يزال يكرر أيضا عملية عدوانه في مثلا في محافظات صعدة، في القصف المدفعي، أحيانا في خروقات الطائرات بدون طيار، أيضا عدم انصياعه إلى طاولة الحوار والعمل في تنفيذ كل ما يجب عليه تنفيذه واستعادة حقوق الشعب اليمني. ولذلك إذا طالما أنه أصر واستمر في عناده وأراد أن يكون خادما للأعداء الصهيونية الأمريكية في تنفيذ كل هذه المخططات، فما علينا إلا كيمنيين اليوم أن نعمل على استعادة حقوقنا بكافة الطرق المشروعة التي كفلها لنا القرآن الكريم والإسلام وكل القوانين أيضا الإنسانية والدولية التي يجب أن تكون أيضا من خلالها اليمنيون الذين اليوم يريدون انتزاع كل حقوقهم وحريتهم والعمل على إنهاء هذا العدوان وهذا الحصار. كذلك أؤكد في كلمته أيضا من أن اليمن اليوم لن يقف مكتوف الأيدي في ترك المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية التي يعتبرها هي القضية المركزية، وكذلك ما يحدث في لبنان وما يحدث في سوريا وما يحدث في العراق وما يحدث في إيران، لأن اليمن اليوم هو عازم على اتخاذ نفس هذا النهج الجهادي التحرري الذي عزم عليه منذ بدء هذه المعركة الجهادية المقدسة، بالرغم من الآلام والجراح الذي تعرض لها اليمن وشعبها على أيدي الأعداء وفي مقدمتهم العدو السعودي والإماراتي الذين قاموا بخدمة العدو الصهيوني الأمريكي. ولذلك نحن نقول اليوم متجهين صوب المعركة الشاملة، وهذا ما أشار إليه السيد القائد أيضا في نهاية كلمته حينما يقول نحن اليوم نسير على كافة السيناريوهات ونعمل على استعادة كافة حقوقنا ويجب أن نأخذها، وهذا ما يجب أن يكون من أن ننتزعه من العدو السعودي.
0: نعم، إذن هي مستمرة معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس في ركب طوفان الأقصى. أستاذ عبد الرقيب، هناك عملية مستمرة تنجزها قواتنا المسلحة، وما كان من استهداف لسفينة النفط السعودية أمام سواحل ينبع. هنا نتساءل، رغم تواجد العديد من السفن إلى جوار هذه السفينة السعودية لم تتأثر هذه السفن، فما دللت ذلك في الدقة والتصويب من قواتنا اليمنية المسلحة؟
1: طبعا لم تكن هذه العملية هي العملية الوحيدة التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية سواء ضد العدو السعودي أو الإسرائيلي أو الأمريكي في اصطياد تلك السفن أينما كانت وأينما تواجدت، سواء كانت في البحر الأحمر أو العربي أو الأبيض المتوسط أو المحيط الهندي الذي يبعد عن اليمن أكثر من 6000 كيلو، وأيضا في البحر الأبيض المتوسط الذي يبعد عن اليمن أكثر من 5000 كيلو، فمبارك، وهذا يبعد حوالي 1000 كيلو. وبالتالي اصطياد الأهداف سواء كانت ثابتة أو متحركة، القوات المسلحة اليمنية أولا بتأييد وتوفيق من الله الملك سبحانه وتعالى، وأيضا حنكة وحكمة اليمنيين الأبطال الذين اليوم يسطرون أروع البطولات الأسطورية سواء في اصطياد هذه السفن أو في دفع المنشآت أيضا العسكرية أو السيادية أو الحساسة، سواء كان في عمق العدو الصهيوني أو كان أيضا في عمق العدو السعودي أو الإماراتي. فهذا وعلى مدى هذه الفترة التي مرت، وخاصة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وسبقها أيضا المعركة التي كانت ما تسمى بمعركة عاصفة الحزم التي أتى بها الأعداء، فكيف كانت تتم اصطياد تلك الأهداف داخل مثلا العاصمة السعودية الرياض، داخل جدة، داخل الدمام، داخل الظهران، وكل هذه تصيب الأهداف دون أن تعمل على قتل حتى مواطن يمني أو تصيب منازل أخرى مهما كان وتواجد الهدف، حتى وإن كان في وسط أحياء سكنية أو في منطقة منشآت صناعية، يصيب الهدف الذي يتجه إليه ذلك الصاروخ والطائرة المسيرة اليمنية، الأمر الذي أدهش الأعداء في كيفية عملية الدقة في إصابة تلك الأهداف، وهو ما يعجز عنه الأعداء بالرغم من امتلاكهم طائرات F-15، F-16، F-18، F-35، أيضا كل أنواع الطائرات، استخدامهم للطائرات والقاذفات الشبحية والاستراتيجية، ومع كل ذلك يعجزون حتى في إطلاق الصواريخ من البوارق الحربية التي كانت تطلق أيضا صواريخها كالكروز وتوماهوك وغيرها من هذه الأشياء، لكنها كانت تذهب لتدمر أحياء سكنية، لتبرد مدرسة، لتبرد منشأة مستشفى، لتبرد، وهذا ما شاهدناه أيضا من اقتراب تلك المجازر البشعة بحق المدنيين وبحق البنية التحتية والبشرية طيلة ذلك العدوان. لكن اليمن كان وعلى مدى تلك الفترة وحتى هذه اللحظة لم يعمل على قتل أي كان من المواطنين أو يدمر بنية تحتية أو بشرية، لكن أهدافه يصيبها بكل نجاح ودقة عالية، وهذا بفضل الله الملك سبحانه وتعالى وحنكة أولئك اليمنيين الأسود الأبطال الذين أعطاهم ونورهم وأعطاهم الحكمة في كيفية استخدام هذه الدقة التي عجزت عنها كل تكنولوجيا العالم. لاحظي مثلا حاملات الطائرات الأمريكية حينما كانت تتحرك في وسط البحر وكانت تبعد أحيانا على مسافة 1300 كيلو، كانت تذهب إلى منطقة ينبع أيضا، كيف كان يقوم باصطيادها من بين تلك السفن ومن بين كل تلك القطاع الحربية، كيف كان يستطيع أن يستهدف سفينة مملوءة بالضغط مثلا كروبي مار التي البريطانية التي تم إغراقها في البحر العربي، أيضا كيف تم استهداف سفينتي أيضا انتر دي تي سيتي ماجيك سيز التي كانت هي آخر السفن التي تم استهدافها، وهي كانت تهرب بالرغم من أنها كان حولها العديد من السفن، وبالتالي تم اصطياد تلك السفينتين وإغراقها وتدميرها. أيضا كيف كان يتم اصطياد السفن في داخل المحيط الهندي وعلى بعد 6000 كيلومتر، وهي تذهب وبطريقة مسرعة وهدف متحرك، كيف كانت تصيبها الطائرة المسيرة أو الصاروخ على الكروز المجنح اليمني الذي يستطيع الوصول إليها على كل تلك المسافة ويصيبها ويعمل على إعقابها أو إغراقها. يعني كل هذه الأهداف اليوم وكل هذه الدقة والحنكة هي من جعلت اليوم الأعداء يحتارون في كيفية هذه الحنكة وهذه الشجاعة وهذه الدقة التي يمتلكها أولئك الكفاة العراة الذين كانوا يعتبروهم أنهم لا شيء، اليوم أثبتوا أنهم هم الأسود الأبطال، وأن من يواجهوهم مجرد وحوش مفترسة لكنها لا تعي ولا تفهم، لأنها دائما متصفة بالغباء وأيضا متصفة بالحقارة والنزالة، لأنهم لا يعرفون سوى ارتكاب الجرائم والمجازر البشعة ضد البشرية. وهذا لم يكن حتى فقط في اليمن، بل شاهدنا في سوريا، شاهدنا في العراق، شاهدنا في ليبيا، يعني في العديد من الدول حتى الأفريقية، في كل مكان نلاحظ من الذي قتلوه ومن الذي تسببوا فيه، حتى داخل إيران من قتل مدرسة ميناب وأيضا الطالبات التي كانت في تلك اليوم ببداية الضربات والعدوان على إيران وغيرها من المناطق أيضا التي تم استهدافها، أيضا ما تم استهدافه من مستشفيات في صعدة، في حلقة، في تعز، في الحديدة، في داخل صنعاء، في دبار، أيضا العزاء، الأفراح، صالات، الخيام، أيضا مراكب الأعراس، كلها هذه كانت دائما مغصوب بأهداف من قبل هؤلاء الأعداء الذين كانوا يقولون بأنهم يستهدفون معسكرات ويستهدفون أيضا قوات وأنهم يستهدفون أيضا أركان عسكرية. لاحظي اليوم أيضا العمليات العسكرية اليمنية ليس فقط استهداف هذه السفن في داخل ينبع، أيضا لاحظي في دقة الأهداف التي يتم اصطيادها في داخل العبر والوديعة، مثلا الوقت العسكري نحن نعرف الوديعة بأنها مكان للعبور للسفر، وأيضا هناك العديد من الأسواق داخلها وأشياء مع ذلك يأتي ويمر رتب عفريت يتم اصطياده وإحراقه بالكامل دون أن يكون هناك أي خسائر بشرية في الجانب المدني أو البنية التحتية. كيف مثلا تقوم باصطياد الأهداف في داخل منطقة الكنائس؟ الكنائس هذه هي تقع ما بين مارد والجوف، تبعد عن مارد حوالي 40 كيلو، وهناك يتم تجميع عدد من القوات العسكرية. كيف تم اصطياد معسكر الرويك الذي هو كان يعتبر في منطقة محصنة بعد مأرب، وهذا يقع ما بين مأرب وحرمونت، وهذا كان يعتبره علي المحسن الأحمر بأنه الغرفة المحصنة والغرفة العمليات العسكرية التي لا يمكن أن يتم دكها أو الوصول إليها. كيف استطاعت القوات المسلحة اليمنية دك غرفة العمليات العسكرية فيها، دك مخازن الأسلحة، دك تلك القوات العسكرية المحتشدة، كل ما قامت به من الأهداف؟ كيف يتم اصطياد الأهداف في داخل مثلا شبوة، في داخل تعز، في داخل المخاء، في داخل حنيش وزقر التي هي عبارة عن جزر داخل البحر الأحمر وبالقرب من إريتريا؟ يعني كل هذه الأهداف، وأيضا هناك البوارج التي تم استهدافها في بداية المعركة أثناء العدوان والحصار على اليمن، ما تم استهدافه أكثر من 25 بارقة حربية في المخا، في الخوخة، بالقرب من المناطق اليمنية، عملية الإنزال البحري الذي كان يراد به في تلك الأيام على محافظة الحديدة، كيف تم اصطيادها وكيف تم استهدافها. هناك أيضا عمليات عسكرية لم يتم الإعلان عنها في العدوان على اليمن الأخير الذي كان من قبل الصهيو الأمريكية والبريطانية والأوروبية، في عملية الإنزال البحري الذي كان يستهدف جزيرة كبران وعملية احتلالها. كيف استطاعت القوات اليمنية أيضا أن تأسر العديد وتقتل من الأمريكان الإسرائيليين وقبل الدارجتين وتغرقها؟ كل هذه الأشياء التي حققتها اليوم القوات المسلحة اليمنية إنجازات بطولية أسطورية، بمعنى لا توجد إلا في الأساطير أو في الخيالات من خلال القصص والروايات التي كنا نقرأها. اليوم نشاهدها على أرض الواقع يطبقها هؤلاء اليمنيون الأسود والأبطال الذين عجزت كل القوى والتكنولوجية أن تقف أمامهم وأمام بطولتهم الأسطورية ودقتهم في إصابة كل تلك الأهداف الثابتة والمتحركة.
0: نعم، إذن نستطيع القول قواتنا المسلحة اليوم أيقونة حربية عالمية استراتيجية بإنجازاتها، بشجاعتها، بقوتها، فسلام الله على هذه القوات. أستاذ عبد الرقيب، طبعا غزة فلسطين تحيي مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رغم كل المعاناة من الإبادة الجماعية إلى الحصار الخانق، فما هي رسالة فلسطين؟ هذه فلسطين التي تأن ولكنها لا تركع، تقبض على دينها رغم الجمر والنيران والحمام التي يفعلها الكيان الصهيوني ويحاصرها بها.
1: لاحظوا، بالنسبة لفلسطين هي تأن وبتعرض لكل أنواع الجراح وكل أنواع التعذيب، ليس من الآن بل من بداية ما بدأ هذا العدوان على الاستعمار البريطاني، الاستعمار الفرنسي، العثماني، الذي أيضا أتى فيما يسمى بوعد بلفور، والذي أتى أيضا نتيجة أيضا لعملية التقسيم في سيكس بيكو، وأيضا ما كان يقوم به الاستعمار العثماني وتسليمه أيضا للمسجد الأقصى والقدس لليهود والنصارى عن طريق البريطانيين. أيضا ما تعرض له الشعب اليمني، الشعب الفلسطيني، طيلة هذه فترة مقاومته ومحاولة استعادته لأرضه والإبادات الجماعية التي تعرض لها من قبل الصهاينة اليهود منذ العام 1917 وحتى العام 1930، العام 1948، 1967، أيضا منذ التسعينات، ونحن نشاهد المجازر البشعة التي تقترب في داخل غزة، في داخل أيضا المخيمات الفلسطينية، مخيم نور شمس، المغازي، أو العديد من المخيمات الفلسطينية، منطقة حوارة الذي قارن اليهود ينادون بإحراقها وإبادتها، بالكامل، من الذي يحصل أيضا في الشيخ جراح داخل القدس بالقرب من المسجد الأقصى المبارك، من الذي يحصل في النقب، من الذي يحصل في كل تلك المناطق، من الذي حصل أيضا في لبنان وقد شهدنا ذلك في العام 2000 في العام 2006 في ما بعد 2006 حتى هذه اللحظة، المجازر البشرة التي تقترب أيضا داخل جنوب لبنان اليوم داخل غزة، كيف يتم تدمير كل تلك المباني والتي جعلوا من غزة التي كانت المدينة الحلوة، المدينة التي كانت من يشاهدها كان يستغرب بأنها تقع داخل فلسطين، اليوم يشاهدها عبارة عن منطقة صحراوية، كيف تحولت إلى ثقلة مخلوطة بالتراب والرمال والجثث البشرية، كيف تحولت هذه المدينة إلى تلك الخراب والدمار، أيضا ما يحدث في داخل الضفة الغربية وإنشاء المستوطنات الصهيونية، وأيضا التهديد الذي يتم من قبل سيميريتش وبالغفير وبأنه الاغتصابات الجنسية سواء كان للجانب الرجولي أو الجانب الأنثوي الذي يقوم من قبل اليهود والنصارى في كل المناطق الفلسطينية، حتى من أتوا لعملية كسر الحصار الذين كانوا يسمون بشفاء السلام عبر السفن، كيف تم أيضا ضربهم وسفنهم وأيضا عملية اغتصابهم وأساليب تعذيبهم وكل ذلك، اليوم ما يحدث في الأرلوة التي تقوم بتوزيع المساعدات للشعب الفلسطيني، ما الذي يحدث؟ كل هذا وهؤلاء العرب المستعربة جميعهم يتفرجون على كل تلك الجرائم دون أن تتحرك لهم أي نفوس أو ضمائر أو أن يكون هناك لديهم أي أحاسيس، لكن في الوقت الذي يتم فيه
0: للأسف طبعا أستاذ عبد الرقيب هم يشاركوا في إبادة الشعب الفلسطيني
1: بكل تأكيد، وهم يدفعون الأموال والمليارات مقابل كل ذلك، لكن حينما نشاهد مقتل جنود أمريكيين أو إسرائيليين أو يتم ضربات على الجانب الإسرائيلي الجانب الأمريكي سواء في قطع حربية سواء في داخل عمق فلسطين المحتلة سواء على قواعد عسكرية، نلاحظ كل تلك الأصوات التي تخرب، أصوات النشاز التي تنتقد وتصيح وتتولول وتدعي أن هناك قتل للمدنيين وأن هناك اعتداءات، مثلا كما يحصل اليوم داخل دول الخليج وأيضا العراق والأردن حينما تضرب تلك القواعد العسكرية الأمريكية، كيف نشاهد أولئك الأعداء الذين يحاولون التصدي لتلك الصواريخ وأيضا إيران تعتدي على جيرانها على العرب والمسلمين، لا تضرب إسرائيل كما هي تضرب إخوتها العرب والمسلمين، كل هذه الأشياء والفزاعات وبكاء التماسيح التي تضرب، لكن هناك الآلاف الذين راحوا من الشهداء من الرجال من النساء الأطفال الذين تم تدميرهم البنية التحتية البنية البشرية كل أنواع الحياة التي اليوم باتت تباد من قبل العدو الصهيوني الأمريكي وبأموال عربية وإسلامية، وأيضا الجميع يتفرج دون أن يكون لهم أي تحرك في هذا الجانب، بل بالعكس حتى وإن تحركوا ينادون بنزع السلاح من من المقاومة الفلسطينية من المقاومة اللبنانية من اليمنيين من الإيرانيين، لأن هذا السلاح يعتبر خطر على من؟ على اليهود والنصارى وأزلامهم وأدواتهم وأضلاعهم، لكن هم يريدون أن يكون لديهم السلاح ويشترون السلاح للعدو الصهيوني الأمريكي، بالإضافة أيضا لما يقوم به اليوم اليهود داخل مثلا فلسطين حينما يقوم بالغفير بتوزيع أكثر من 120 ألف قطعة سلاح على المستوطنين الصهاينة اليهود ويحرضهم على قتل الفلسطينيين في الوقت الذي يطالبون فيه بنزع السلاح من المقاومة الفلسطينية ومن كل فلسطيني، حتى وإن كان هذا السلاح مجرد 60 بيد أي فلسطيني يخافون أن يقتل بها إسرائيلي أو مستوطن صهيوني يهودي، لكن هم يحق لهم أن يمتلكوا كل تلك أنواع الأسلحة، يحق لهم أن يأتوا ويقتلوا، لكنهم جبناء يخافون أن يكون لدى الجانب الآخر أي قطعة سلاح، لأنهم هم يريدون أن يقتلوا بأسلحتهم ولكن بشرط أن تكون أعزل ولا تمتلك أي أسلحة لمواجهة أولئك الأعداء، وهذا اليوم ما يطبق على دولنا العربية والإسلامية، ومن يقوم بذلك هم أولئك العرب المستعدة الذين كانت تجتمع ما تسمى بالجامعة العبرية وما يسمى مجلس التعاون التخريبي وأيضا ما تسمى بالمنظمة الإسلامية وليست الإسلامية. كل هؤلاء الأعداء هم اليوم ذاتهم الذين كانوا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يجتمعون في دار الندوة ويعتمدون على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، على قتل المسلمين، على وعد الإسلام، على إزالة القرآن. نفس الطريقة اليوم هي تعمل ضد الفلسطينيين وضد العرب والمسلمين ولكن بطريقة متعددة.
0: أستاذ عبد الرقيب، طبعا تأتينا الأخبار بشن سلسلة غارات على جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي واستهداف بالرشاشات الثقيلة هناك من قبل كيان العدو الصهيوني. هنا نتساءل أين السلطة اللبنانية؟ أين المفاوضات التي تجريها وأجرتها مع كيان العدو الصهيوني؟ لماذا الصمت من قبل هذه السلطة؟ رغم ضبط النفس من قبل حزب الله وإعطاء السلطة الفرصة لتتصرف كسلطة لبنانية.
1: بالنسبة لما تسمى بالسلطة اللبنانية التي هي بالأساس تعتبر سلطة صهيو أمريكية، وأنا تحدثت عنها قبل أن توجد هذه السلطة، وبالذات وبأخص بالذكر ما يسمى جوزيف عون نواف سلام، وذكرتهم بالاسم من قبل أن يطلعوا في هذه السلطة، وكنت أحذر وأقول أن هناك مخطط أيضا لأن يكون هناك اختيار لما يسمى قائد الجيش اللبناني الذي يسمى جوزيف حول، وأيضا ما يسمى بنواف سلام الذي هو يعتبر عضو في محكمة الجناية الدولية والذي كان متخصص في داخل لبنان قبل أن يهرب إلى فرنسا ويطرده السيد حسن نصر الله بأنه كان هو متخصص في اتهام حزب الله وأيضا إدارة القضايا في داخل لبنان ضد حزب الله، ويتهم حزب الله بأنه هو منفجر مرتع بيروت وأنه هو من يقتل اللبنانيين ويعمل في خدمة العدو الصهيوني الأمريكي. اليوم نحن نشاهد هذه الحكومة منذ أن تم طلوعها في داخل لبنان مهمتها من أول لحظة ما يسمى بخطاب القسم البيان الوزاري الذي هو ما هو مهمته نزع السلاح التابع للمقاومة اللبنانية التي هي حزب الله وحركة أمل. لماذا؟ لأن هؤلاء يشكلون خطرا على العدو الصهيوني والأمريكي ويقومون بقتل اليهود والنصارى، لأنهم يريدون الدفاع عن سيادة لبنان ويمنحون أيضا عملية احتلال لبنان. اليوم مهمة هذه الحكومة أيضا متابعة ما يسمى بحصر السلاح وأنزقون الأمور بيد الدولة حتى تتمكن إسرائيل من احتلال كافة لبنان. اليوم ما نحصل من تدمير في جنوب لبنان مربعات سكنية لبيوت وإحراق وأيضا قتل وخراب ودمار، وحتى وبالأمس كانوا يتحدثوا ويقولون قريبا سيصلون إلى العاصمة اللبنانية بيروت وهذا مخططهم. أعلنها أيضا ترامب على الملأ وقال فشلت إسرائيل في إنجاز المهمة في لبنان. ما هي المهمة؟ المهمة عملية احتلال لبنان بالكامل. إذن ما الذي يجب؟ الذي يجب اليوم أن يكون هناك تحرك من قبل الميليشيات القائدية الداعشية في داخل سوريا، أيضا الأدوات العملاء في داخل لبنان ما يسمى بحزب القوات اللبنانية وما يسمى حزب الكتائب التابع لسامي الجمهير وحزب القوات التابع لسمير جعجع. إذن هنا اليوم التحركات هي تدور وتصب في قالب إشعال حرب أهلية في داخل لبنان، وهذا المخطط ساري وسيتم تحقيقه لا محالة طالما وأن استمر الخنوع والوقوف بدون أن يكون هناك أي تحرك في مواجهة هذا المخطط الصهيوني الأمريكي. وحذر منه أيضا بالأمس السيد قائد الثورة السيد عبد الناصر بدر الدين الحوثي سلام الله عليه ورضي عنه وأكد ما يحصل في لبنان في جنوب لبنان، ما يحصل في سوريا، ما يحصل في العراق، ما يحصل في إيران، أكد على كل ذلك، وما يحصل في داخل فلسطين في داخل أيضا الضفة في كل في قطاع غزة في كل المناطق الفلسطينية من عملية التهويد، من عملية أيضا السباحة المسجد الأقصى المقدسات الإسلامية، كل هذا هو يدور في مخطط واحد ما يسمى بتغيير الشرق الأوسط الجديد وما يسمى مدويلة إسرائيل الكبرى. لاحظي أنا أريد أن أوضح نقطة مهمة جدا. مثلا الطيران الإسرائيلي حينما يشن عدوان على سوريا الكلام مهم
0: لعلكم أستاذ عبد الرقيب ستتحدثون عن تركيا التي تعتبر سوريا بعدها الإقليمي.
1: أيوه لا بس هذا الكلام مهم جدا. أود أن أؤكد ما هو المخطط اليوم الذي يدور داخل سوريا. مثلا الضرب على سوريا هو يأتي في إطار المسرحيات الهزلية الموجودة والمصطنعة فيما بين العدو الصهيوني الأمريكي وأيضا التركي والميليشيات القاعدية الداعشية التي داخل سوريا من أجل إضفاء إعطاء الاجتماعات الرسمية التي تدور بينهم حاليا الآن بطريقة شرعية ورسمية أمام العالم تحت مسمى أيضا أنهم يعقدون اتفاقيات أمنية. الغرض ليس كما يدعون اتفاقيات أمنية. فسوريا قد صارت مستوطنة صهيونية يهودية لكن هي اليوم من قام بتسليمها لليهود والنصارى هم الأطراف والميليشيات القاعدية الداعشية. اليوم الاجتماعات التي تتم داخل الأردن وإنشاء غرفة عمليات عسكرية مشتركة بما يسمى بين الأطراف واليهود والنصارى الأمريكان والإسرائيليين وأيضا هؤلاء الميليشيات القاعدية الداعشية هو يدور المخطط اليوم لتمثيل المخطط في لبنان بالدرجة الأولى لعملية كيفية التحرك وأيضا احتلال لبنان وتسليمها للعدو الصهيوني بكل سهولة. أيضا ما يدور على من مؤامرة على الأرض العراقية وكيفية إنهاء المقاومة العراقية حتى لو تلاحظي بالأمس ما يسمى مظلوم عبدي الذي يسمى رئيس حزب سوريا الديمقراطية وكيفية عملية انخراطه ضمن ما يسمى بالدولة السورية وتسليم أيضا هؤلاء الذين كانوا معه للحكومة. هذه هي تأتي في إطار ذات المخطط أيضا كيفية الآن انخراط كلهم يصبون في طالب واحد وكيفية أن يتم احتلال لبنان العراق وبعد ذلك سياسة الدول
0: هذا طبعا
1: وأيضا التحرك ضد إيران خاصة أنهم يحضرون اليوم ضد إيران في معركة وفي مؤامرات كثيرة وكبيرة جدا. لذلك هذه العمليات المسرحيات نحن نشاهد الآن ضربوا سوريا. إذن كيف تقولوا أن هؤلاء عملاء إسرائيل؟ إسرائيل تبنوهم. هذه تأتي في إطار التلميع
0: الصهيوني
1: لأعدائهم وعملائهم من أنهم واقفين ضد المشروع الصهيوني. لكن في حقيقة الأمر هم اليوم يصبون منهم في طالب واحد والعمل على إنهاء الدول العربية والإسلامية وتحت مسميات وذائع مختلفة.
0: إذن لدعي أن نتساءل بأنه ماذا سيحصل أو ستؤول إليه الأمور من خلال التوغلات والاعتداءات خاصة أن سوريا فيها من الصهيوني وأيضا التركي. فهل سنشهد هناك صراع تركي صهيوني بعد هذا الحديث الذي تحدثتم به؟ بكل تأكيد كما تقولون هي عبارة عن مسرحيات.
1: لا يمكن أن يكون هناك أي صراع إسرائيلي تركي. فجميعهم يصبون في طالب واحد ويعملون في خدمة بعض. لذلك هذه التلميعات التي أنا تحدثت عنها يلمعون الجانب التركي والجانب السوري والتصريحات الأردوغانية وغيرها من هذه التصريحات القطاعية هي مجرد تلميعات فقط وأيضا إعطاء مفهوم خاطئ للرأي الإقليمي العربي والإسلامي والدولي أن هناك وجود صراع بين الجانب الإسرائيلي والتركي. اليوم إسرائيل محتلة لسوريا بكل مددها حتى موجودة داخل القصر الرئاسي الذي كان فيه بشار الأسد. اليوم هي محتلة بكل المناطق في داخل سوريا. هذا مطار الشغول أين يقع هو بقرب الحدود التركية. لن نسمح بوجود رادارات. لن نسمح بوجود قوات تركية. إذا كانت تركيا هي تقوم بالمهمة ضد بشار الأسد وضد الجيش السوري من أجل من؟ من أجل تسليم سوريا لليهود والنصارى. وقالها ترامب بصريحة إلى الأدوان لقد أنجزت المهمة وقمت بعمل عظيم في سوريا وسلمتها لنا والآن أمامك مهمة إقليمية كبيرة وسوف نقوم بدعمك وتحديد كل ما تريد بالمساعدة. قالها أيضا وزير الخارجية التركي حكام في ذلك حينما قال أنجزنا المهمة في سوريا والآن الدور القادم على العراق وبقية الدول الأخرى. ما هي هذه المهمة؟ المهمة أننا قمنا بتدمير سوريا وتسليمها لمن؟ للأعداء، للأمريكان والإسرائيليين، واليوم الدور القادم على بقية المناطق والدول الأخرى. وهذا هو المخطط. لكن حينما يأتي شخص ويقول لك اليوم نحن سوف يكون هناك نحن نلاحظ ضرب إسرائيل تبرد على قاعدة تركيا تحاول أن هنا اللي بتفجر أردوغان هذا رجل إسلامي. أردوغان هو صهيوني يهودي كذاب
0: دجال
1: يحمل في خدمة العدو الصهيوني اليهودي الأمريكي بكل معنى الكلمة. اليوم يقود تركيا أيضا لكي توفر كل تلك المخططات الإجرامية والعدوانية سواء في سوريا سواء في العراق سواء حتى في إيران الذي اليوم يستورد منها الغاز أكثر من ثلث ما يحتاجه يأخذه من إيران وكل ذلك. ومع ذلك يتآمر على إيران ويعمل ويستخدم البشمركة والأكراد الذي قال أنه كان يحاربهم أيضا ويقومون بهجمات ضد الجيش التركي وغيرها. ولكن هي في حقيقة الأمر الجميع اليوم يركزون ويستخدمون هذه السزاعات لوقت اللزوم لاستخدامها في عملية التخريب داخل الأراضي الإيرانية داخل الأراضي العراقية داخل سوريا داخل كل المنطقة. يلاحظ اليوم حتى مجيئه للتخريب داخل اليمن فيما يسمى إنشاء الحلف الذي يسمى حلف الناتو التركي الداكستاني السعودي. ما الذي يريد؟ قال هناك ما يحدث في البحر الأحمر يعمل ضد مصالحنا. ما الذي يقول ذلك؟ ما يسمى وزير الخارجية تركيا الذي هو هاتان في ذان وأيضا ما يردده أردوغان ويقول هذا الحلف ونحن نطالب إيران أن تنضم إلينا ونطالب الحديث من الدول لأن هناك يجب حماية البحرية في البحر الأحمر في موضوع هرمز. يعني أنه يريد تنفيذ المخطط الإجرامي الصهيوني اليهودي
0: إسرائيل كبرى
1: كله في طالب لا اليهود والنصارى وتحقيق أطماعهم الاحتلالية والاستعمارية. وكما تم تسليم اليهود المسجد الأقصى والقدس من قبل العثمانيين والبريطانيين والفرنسيين فيما يسمى معاهدة سايكس بيكو اليوم ذاته يحلل نفس الطريقة ونفس الأسلوب ولكن بطريقة أخرى تحت مسميات الدفاع عن الإسلام تحت مسميات أننا اليوم شعب عربي مسلم وأيضا مسلمين يجب أن نكون أيضا في صف واحد هو أن نكون في صف اليهود والنصارى ضد الدول العربية والإسلامية التي ترفض المشروع التقسيمي والتقسيمي لليهود والنصارى وعمل بسط نفوذهم وامتدادهم داخل وطننا العربي والإسلامي. ولاحظي اليوم اليمن ما تعرض له حتى هذه اللحظة من عملية مواصلة الحصار من عملية هذا عدم الوصول إلى خروج العدو السعودي وقواته وأيضا عدم استجابته لتنفيذ مطالب الشعب اليمني كلها هي بسبب أن العدو الصهيوني والأمريكي هو الذي يقوم بتسهيل هذه العمليات العسكرية ضد اليمن وضد كل الدول العربية والإسلامية لأنها ترفض المشروع التطبيعي المشروع أيضا أن تكون إسرائيل محتلة للمنطقة العربية والإسلامية وتقف ضد هالمنطقة وغراستهم وتكبرهم. لذلك هم مستمرين ولذلك نحن نقول اليوم متجهين صوب المعركة الكبرى المعركة الإقليمية الشاملة التي هي سوف تكون فاصلة بين الحق والباطل المعركة التي سوف تحدد وتعيد خارطة المنطقة بشكلها الصحيح ولكن ستكون ذلك على أيدي الأسود اليمنيين والأبطال الذين سيكون لهم الدور الكبير والبارز في إعادة رسم المنطقة وإعادتها إلى مكانها الصحيح الذي يجب أن تكون شامخة وعزيزة وحورة ترفض الظل والمهانة.
0: وهذا طبعا ما يراه العالم أجمع
1: التيار الحديث الصهيوني وداعميه أينما كانوا وأينما تلاقوا وستطهر المنطقة العربية والإسلامية.
0: سادات الرقيب قبل أن يدركنا الوقت أشكنا على الانتهاء ولكن لابد أن نعرج على إيران وأحداثها هناك. بيان إيراني عماني مشترك مشاورة بناءة تركزت على أهمية استئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز مع الحفاظ على حقوق البلدين السيادية. أيضا هناك تصريح من الخارجية الإيرانية لن يعاد فتح مضيق هرمز ما لم تنهي الولايات المتحدة الأمريكية الحرب. ماذا تقرؤون في التصريحين؟
1: طبعا في عملية الاجتماعات التي دارت أولا قبلها قبل ما يدور ما بين عمان وإيران دار هناك اجتماع ما بين الجانب الباكستاني والجانب الإيراني أيضا بقيادة قائد الجيش حاتم منير ووزير داخليته الذين وصلوا إلى داخل إيران قبلها بيوم ثم أتبع على ذلك وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. هنا الجانب الباكستاني والعماني يريد أن ينفذ المخطط لمن للعدو الأمريكي بتسليمه منفذ داخل مضيق هرمز وهو المنفذ الجنوبي الذي يدور حبل المياه الإقليمية العمانية. لكن اليوم عمان قد بدأت تقرأ وتفهم الدرس جيدا وتعي وتفهم المؤامرة الكبرى. لذلك الاتفاق الذي تم بين عمان وإيران يحتاج أيضا إلى مفاوضات ما بين 30 يوما إلى 60 يوما وإيجاد ممر مؤقت بلاحي ونزع الأرغام. كل هذه اليوم هي لعملية كسب الوقت وإطالة أمد الوقت لأن الأمريكي اليوم لا يريد أن يدخل في عملية المعركة قبل أن تبدأ المرحلة النصفية للانتخابات الفيدرالية أو نسمها الكونغرس الأمريكي. ولذلك هم يريدون فقط اليوم النظر إلى هذه والانتهاء من عملية أيضا التجهيزات العسكرية في عملية تصنيعات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوية وتجهيز أنفسهم في العديد من الأسلحة. ولذلك يلجؤون إلى هذه الأساليب. هم يريدون اليوم أن يكون هناك إخراج لعملية السفن من مضيق هرمز والحصول على أشياء تحمل على تخفيض الأسعار والخفاض التضخم اليوم موجود داخل أمريكا والدول الأوروبية ولاحظ ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية التي يروج لها في سن ما يسمى وزير خزارة كيان العدو الأمريكي وكل هذه الفزاعات والأشياء. لكن في حقيقة الأمر العماني والباكستاني هم اليوم يرسلون وسطاء إلى إيران من قبل الأمريكي وأيضا التهديد الذي أطلقه ترامب حينما يقول سأدمر عمان إن لم تقوم بتنفيذ ذلك وهو يريد أن يضغط على عمان من أجل أن تسلمه المنفذ الجنوبي في مضيق هرمز لكي يعمل على إخراج السفن عبر هذا المضيق ويقوم بتحصيل الرسوم هو من السفن وأن ترجع إيران على جنب. لذلك إيران لا يمكن أن تسمح في هذا الشيء. ومن خلال البيان الذي صدر بالأمس العماني لن يكون هناك وجود أي مبرر إلا فيما سوق في مصلحة البلدين عمان وإيران. إذن عادوا سيدون اجتماعات بين الدول المطلة على الساحل في مضيق هرمز والأشياء هذه وكيفية إيجاد الأمن وغيرها. لكن الأمور هي اليوم تتجه صوب المواجهة العسكرية الكبرى والعملية التي هي سوف تكون وتشعل المنطقة بربتها. ولكن العملية يتم الآن فقط فيها تحضيرات وتجهيزات على عملية التصنيع العسكري لما يحتاجه العدو الصهيوني والأمريكي وأيضا لأنهم يريدون أن تشتعل المنطقة فيما بين الدول العربية والإسلامية بينها البين وهذا ما يفتحون له من أجل أن يكونوا هم في منأى عن تحرك للخسائر الفادحة التي تحرك لها.
0: ونقف نتوقف معكم أستاذ عبد القيد
1: في مواجهة عسكرية ومن منها العرقلة التي تدور على اليمن في عملية تحقيق السلام من أجل أن تبدأ المعركة أولا بين الدول العربية والإسلامية فيما بينها البين وهو ما تحدثت عنه أيضا في سوريا في عملية تركيا والقاعدة والدواعش وما يدور في لبنان وكل ذلك هو الجهود مواجهة العرب والمسلمين فيما بينهم البين سواء عن طريق التنظيمات الإرهابية هذه
0: لمصلحة الصهيونية الأمريكية
1: التي لا زالت في غيها وعمالتها والجهارها للعدو الأمريكي الأمريكي.
0: التحية والتقدير لكم أستاذ عبد الرقيب. لا أدري هل تسمعني أم لا. شكرا كثيرا لكم أستاذ عبد الرقيب البريط الكاتب والمحلل السياسي يعطيكم ألف عافية.
1: شكرا كثيرا لك.
0: شكرا
2: نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعاً تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى ويشن منذ 6 أشهر عدوانا متواصلا على الجمهورية الإسلامية في إيران، ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعا إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة. نؤكد على ثبات شعبنا العزيز في توجهه الإيماني ونهضته التحررية الجهادية ومسيرته القرآنية وسعيه لتحقيق الاستقلال التام على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام، وأنه لن يقبل أبدا بمصادرة هذا الحق مهما كان حجم التحديات ومستوى التضحيات.
3: نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

سمعنا الأكارم، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. قائد الثورة يجدد التأكيد على حق الشعب اليمني في موقفه وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة بإنهاء الحصار والاحتلال السعودي. تصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان. قتيلان بسقوط طائرة مسيرة أوكرانية في ليبيتسك الروسية. أهلا بكم. جدد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التأكيد على حق الشعب اليمني في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما. وأوضح في كلمة له أمس بمناسبة الذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 للهجرة أمام الجماهير المليونية المحتشدة بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحة بقية المحافظات، حصار العدو السعودي تسبب في حرمان الشعب اليمني من ثروته الوطنية وإغلاق المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين، في وقت يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين أجواء مكة والمدينة لليهود الصهاينة. واعتبر إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد اليمن وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني ظلما وطغيانا لا مبرر له، بل خدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار، يدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم. ودعا السيد القائد أبناء الشعب العزيز إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر. نعت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي ورئاسة هيئة الأركان العامة الشيخ المجاهد أحمد مصلح علي أبو ست السالمي الذي وفاه الأجل بعد مسيرة حياة حافلة بالنضال وخدمة الوطن والمجتمع. وأشادت الوزارة والهيئة في بيان النعي بمواقف الفقيد البطولية وأدواره الوطنية التي أسهم بها خلال مسيرة حياته، حيث كان إحدى الشخصيات الوطنية والاجتماعية التي عرفت بإخلاصها وثباتها على موقفها. وعبر البيان عن خالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد همدان وفواز وعمار وجمال وفايز وكافة أفراد الأسرة وآل أبو ست عامة وقبائل السالم في محافظة صعدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أفادت وكالة جهاب الإخبارية الفلسطينية اليوم أن الآليات العسكرية للعدو الصهيوني أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأضافت الوكالة أن مدفعية العدو أطلقت عدة قذائف باتجاه المناطق الغربية من مدينة رفح وفي شمال خان يونس. أفادت الوكالة بإطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية باتجاه المنطقة الشرقية من مدينة حمد تزامنا مع تجدد استهداف خيام النازحين في المنطقة، مما أسفر عن إصابة مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو. وفي مدينة غزة أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية من المدينة. وفي الضفة الغربية شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة مداهمات في أنحاء متفرقة اعتقلت خلالها 6 مواطنين فلسطينيين. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة شهرية بشأن القضية الفلسطينية. وبحسب وكالة وفا الفلسطينية تتبع جلسة المجلس مشاورات مغلقة وسيقدم خلال الجلسة إحاطات بهذا الشأن. شن طيران العدو الإسرائيلي الحربي الليلة الماضية وفجر اليوم سلسلة غارات على جنوب لبنان بالتزامن مع قصف متعي واستهداف بالرشاشات الثقيلة في تصعيد طال 10 نقاط والبلدات. وأفادت المعلومات الواردة بسلسلة غارات إسرائيلية
المنصوري ووادي السلوقي والمنطقة الواقعة بين وادي السلوقي وبلدة شقرة وصربين ومركبة والخيام ودوحة كفرمان والمناطق الواقعة بين القنطرة ودير سريان والنبطية الفوقة ومحيط الطيبة ودير سريان، كما استهدف الطيران الإسرائيلي مرارا مرتفعات علي الطاهر ومحيط منطقة الدبشة عند أطراف المرتفعات في قضاء النبطية، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين الدبشة ودوحة كفر رمان، فيما استهدف قصف للتعيين محيط دوحة كفر رمان وأطراف القصير والمنصوري بتزامن مع تمشيط بالرشاشات الثقيلة باتجاه أطراف القنيطرة. وأفادت المعلومات أيضا بوقوع تفجيرات إسرائيلية في صربين والمنصوري وفي مصادف الدبابة الإسرائيلية من طراز ميركافا بلدة المنصوري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التزام بلاده بالسلام والاستقرار في المنطقة يتحقق من خلال دبلوماسية راسخة ومستمرة مع الجيران، مشيرا إلى أن مباحثاته الأخيرة مع ضيفين من باكستان وسلطنة عمان ركزت على الحلول الإقليمية للقضايا المشتركة. وقال في تدوينة على منصة إكس أمس إن الإطار المقترح الذي نوقش خلال اللقاءات يتضمن 3 محاور رئيسية: إنشاء ممر جديد وعملية إزالة ألغام مشتركة وآلية لإدارة مضيق هرمز مستقبلا. واعتبر الوزير الإيراني أن هذه المقترحات مثال واضح على النهج الإيراني القائم على التعاون الإقليمي بدلا من الاعتماد على الأطراف الخارجية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت الليلة الماضية 426 مسيرة أوكرانية فوق 15 مقاطعة روسية وإقليم كراسندار وجمهورية القرم، فيما أعلنت سلطات مقاطعة ليبيتسك الروسية عن مقتل رجل وفتاة في حريق نجمة عن سقوط مسيرة على منزل خاص. ونشب حريق بمركز لوجستي لشركة ويلد بيرز بعد هجوم مسيرات مقاطعة تامبوف. سامعنا الأكرم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الثانية، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. قائد الثورة يجدد التأكيد على حق الشعب اليمني في موقفه وقضيته العادلة ومطالب

أنا دكتور حسام الحمادي، اشتغلت في القطاع الخاص 30 سنة. في نتيجة ضغط العمل والجهد النفسي والضغط المتزايد في العمل، أصبت بمرض الشلل الرعاش. ولذلك تقدمت إلى المستشفى العامة للتأمينات من أجل استلام راتب العاجل. أنصح كل العمال في القطاع الخاص بأن يقدموا اشتراكاتهم لدى المستشفى العامة للتأمينات علشان يضمنوا حياة كريمة لأنفسهم ولأسرهم لأولادهم في سن الشيخوخة، والعجز هو الوفاة.

0: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
1: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
3: أهلم يا أمة الإسلام، إلى نبي الإسلام في رسالته، في حركته، في جهاده، في صبره، في هدي قرآنه. هلم لتزكية النفوس، فالله كلفه بتزكيتنا. هلم إلى مكارم الأخلاق، فهو بعث ليتمم مكارم الأخلاق. هلم إلى الرحمة والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالمرحمة. هلم إلى الثبات في مواجهة التحديات. وهلم يا يمن الإيمان ويا أحفاد الأنصار، لتنمية القيم الإيمانية وترسيخ المبادئ الإيمانية وتعزيز الروابط الإيمانية وتتميم مكارم الأخلاق وتقديم النموذج من جديد، كما النموذج الأول من أجدادنا الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تقديم النموذج الذي قدمه الأجداد، فقال عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم ما علمتم تكثرون عند الفزع رجال مواقف، رجال صمود، رجال شجاعة وأهل مبادئ، تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. نفوس زكية وعفيفة ليست أسيرة للطمع والذل. تقديم النموذج المؤمن العزيز بعزة الإيمان والحكيم بحكمة القرآن.

الكون أشرق والخلائق شرفات وصناه من رحم المشيئة يولد لولاهما كرمات مكانة آدم أو قال ربك للملائكة السجود.

سامعي الكريم، ستظل هذه الذكرى ذكرى مولد المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، هي الذكرى التي لا تمحو من قلوب اليمنيين.

هذا الموسم الجميل، الذكرى الرائعة التي نعيشها وعشناها بالأمس وما مضى من الأيام، كانت وما زالت تلك الذكرى العابقة في قلوبنا، حكاية نور لا يطفئها الزمن، وسيرة رحمة لا تنتهي، واسم كلما نطقناه قلنا من أعماق القلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: توافدت إلينا بالأمس واليوم الكثير والكثير من الرسائل التي كانت نفح عود من تلك الساحات الرائعة التي امتلأت بحشود نبوية جاءت لتحتفي بميلاد المصطفى صلوات الله عليه وعلى أهله وسلم. في هذه الدقائق المعدودة سنستمع إياكم إلى هذه الرسالة الصوتية والزميل محسن الشعبي.
1: مرحبا بمستمعينا مستمعي إذاعة صنعاء تحيا اليمن، مرحبا بضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة العظيمة في هذا اليوم العظيم.
2: اسم خليفة زيد محمد صالح القائد.
1: عميت أحسن بالمناسبة هذه.
2: هذا الاحتفال الذي يحتفلوا به اليمنيون هو يعني احتفال مشرف ويقيد الكفار، ونحتفل بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الأمة، ولقد كانوا يعني أضلوا الناس من قبل وبدعوا يتناسوا من هو رسول الله، لكن الشعب اليمني بقيادة السيد عبد الملك حفظه الله ورعاه جاء ليجدد لنا الإسلام ويعرفنا معنى من معنى رسول الله ومن هو محمد رسول الله. ولقد قال الله في سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسول ورحمة، والاحتفال بهذا الرسول يعني هو احتفال يعني احتفال يعني رحمة لنا ويغيظ الكفار، ويعني الاحتفال هذا هو سبب في يعني إغاظة الكفار. ونحمد الله عز وجل أنه ربي يعني أهدانا إلى الطريق الحق وعرفنا برسول الله ونقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
4: لإسرائيل. سيد البشرية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته ومكارمه وعظمته يعني في من صفاته وأفعاله وكل ما هي لديه من أعمال خير وأعمال صالحة يعني تحفز البشرية إن ما يتبعوا نهجه، والذي إذا حافظنا على نهجه يعني نستطيع إن إحنا نقاوم وندافع على هذا المقدسات وعلى بلادنا وعلى كل ما يمتلكه الأمة الإسلامية.
1: بايش يتميز الشعب اليمني عن بقية الشعوب العربية الإسلامية؟
4: يتميز الشعب اليمني إنه فيه أصالة وفيه يعني تحفيز رباني في إقامة المشاعر الإسلامية والدفاع على الأمة الإسلامية وتوحيد الكلمة في يعني في المبادئ والأخلاق و إقامة سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: صدى الله بالخير، أوقاتكم عم عبد الله وكل عام أنتم بخير، بالصلاة والسلام على رسول الله.
5: والله نصلي ونسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. حيابكم وحياب مقابلتكم.
1: أهمية الاحتفال
5: والله أهمية الاحتفال في الموتى النبوي الشريف على سيدي وعيني وسيد العون والآخرين، ونحتفل به وبعيده بعيد الميلاد، ونرحب بأخواننا المسلمين أن يحتفلوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن لو هي كورة أمام الشباب هذا والصايعي يجي يحتفل الليل ونهار وسمر طول الليل وتعنى الكورة لما وسيد العون والآخرين، قال هذه بدعة، هذا ما تصلح، هذا عياد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرد الإيمان في قلوب العالم في أمام الدول العربية والأجنبية، يشوفوا سيد العون والآخرين ماذا فعلوا فيما المولد وفي موته وفي ولاده وموته.
1: كيف تستذكرون المولد سابقا وأنتم عاطكم في الطفولة؟
5: كنا نجلس في الجوامع، نجي للختم وندرس في يوم 12 ربيع الأول، وندعي ونحتفل ونحلف على الأطفال والحريم والكل، نتبادل ونكسي الأطفال ونكسي الحريم والكل في عيد المولود.
1: طبعا كيف يتميز الشعب اليمني بالاحتفال برسول الله عن بقية شعوب العالم؟
5: والله هذا نحتفل بسيد العون والآخرين إنه الآن الكريسماس في الدول العربية أكثرها والكور نسيوا عن سيد العون والآخرين.
1: يحتفلوا
5: بالكلاب والنصارى ويحتفلوا بالأعياد لا إله لها ولا عليها. وسيد العون والآخرين غافين عنه. لكن إحنا قال ذكرنا ذكرى مع المؤمنين. ونحتفل بسيد العون والآخرين. إحنا والدول العربية والذي ما مش عارف سيد العون والآخرين يزيد الذكرى ويدرس في الخدم ويدعي. في موضع نبوي
1: نصيحتك لأبناء الأمة العربية والإسلامية بالاكتداب الشعب اليمني
5: إن شاء الله نحن ننصحهم وننصح الدول العربية والدول الأجنبية أن يكتدوا بسيد العون والآخري.
1: معنا في هذه اللحظة
6: يحيى غيلان
1: في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم
6: صلى الله عليه وسلم
1: أهمية الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة
6: استشعارا بعظمة هذه المناسبة لاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بكل صفاته يعني لا يقدر واحد انه يعني يعبر فيها في
1: من خلال هذا كيف يتأثر ابنائنا
6: الله يسلمك ارتباطا مباشرا برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء هو هذه الرساله الاهم الارتباط وايضا قد كان من الماضي ربطونا باعياد غير اللي لكن للمسيرة وللمولى عبد الملك بدر الدين الحوثي يعني استشعارا بهذه المناسبة اقتداءا خلاقا عملا قولا تراحما
1: كيف يتميز الشعب اليمني على مستوى الدول العالم العربي والإسلامي بإحياء هذه المناسبة بشكل يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم
6: هذا فضل الله سبحانه وتعالى على أن من على اليمن بهذا الشرف أن يقوم المناسبة هذا العظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا مثيل لها على قول المولى لا مثيل لها في يعني في بقية العالم
7: الاسم زكريا هاشم محمد شمس الدين المغربي مجاهد في سبيل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم برضاك عن صحابة الأخيار من المهاجرين والأنصار وعنا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين في الحقيقة إذا أتينا إلى الاحتفال بالمولد ومشروعيته الله سبحانه وتعالى بيقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع في إطار هذا الآية القرآنية كل الناس المسلمين بشكل عام معترفين على أن هذه الأفضلية الفضل من الله ورسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله وكذلك أنه هو الرحمة المهدى بقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فلنجد أن في هذه الرحمة المهدى أمرنا الله سبحانه وتعالى بالفرح فيها ولنجد مقارنة بسيطة بين من يحتفل بالمولد النبوي وبين من يحتفلون الآن بالفنانات والمغنيات والراقصات من يسئن حتى إلى الذات الإلهية عزكم الله وصان قدركم ولذلك نلاحظ في هذا الواقع الآن أن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى العودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستمد منه القوة العزيمة الصبر الرحمة الإيمان التقوى لذلك ليكون النبي صلى الله عليه وسلم مصدر من أهم المصادر للهداية وهو المصدر الثاني بعد القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى جعله كأهم مصدر للهداية لماذا؟ لما حباه الله سبحانه وتعالى ولما حبى هذه الأمة به ولم يمتن الله سبحانه وتعالى لهذه البشرية بشيء إلا برسول الله صلوات الله عليه وعلى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين في هذا الواقع نرى هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله بعثت بين جاهليتين أخراهما شر من أولاهما هذه هي الضلالة اليوم ضلالة في المواقف نرى أطفال غزة يقتلون يذبحون نرى نساؤهم تغتصب نرى بلدنا ينهب نرى بلداننا تنتهك من قبل اليهود والنصارى ولا واقف يقف أمام فلذلك نحن بحاجة إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله ليجمع هذه الأمة ليلم شملها من جديد تحت راية الإسلام تحت راية الله الذي جعلها الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم كمنهج عمل يقومون به الناس وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
1: كيف يتميز أبناء الشعب اليمني بالاحتفال بهذه المناسبة على مستوى الأمة العربية والإسلامية وعلى مستوى العالم؟
7: في هذا الجانب نرى أن هذا الجانب هو تواتره عن الأجداد منذ الأوس والخزرج رضوان الله عليهم، حيث قال الله سبحانه وتعالى وحباهم بآية مباركة: الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم. لذلك كانت علاقتهم بالنبي من البداية علاقة رحمة، علاقة توافق. وحينما لم يقبل النبي صلوات الله عليه وعلى أهله وطردوه وخرج من مكة وهو يقول، وصل إلى أطراف مكة وهو يقول: والله إنك لا أحب البقاء إلى قلبي ولكن أهلي أخرجوني منك. وصل إلى المدينة وكان أهل اليمن والممثلين بالأوس والخزرج ينتظرونه لأشهر، يعني في أكثر الروايات أنهم ظلوا ينتظرونه لشهر، وفي كل يوم يخرجون مع نسائهم وأطفالهم إلى ملتقى المدينة ليرتقبوا وصول النبي إليهم. وهذا هو ممتد إلينا في هذه الأيام. ولذلك في هذه الأيام نحن نحتفل بالنبي، لأن العالم الغربي المتمثل باليهود والنصارى والطاغوت الأمريكي أصبح اليوم يصنع لنا قدوات مزيفة، قدوات لا تمد إلى الحق بصلة، قدوات مسخ بشري. يعني أصبح اليوم القدوات هم الفنانون، المغنيات، المطربات، أو بعض الرياضيين كما يستخدمونهم اليوم. ولذلك نحن نحتفل لنشد أبناءنا، أجيالنا الآتية، أطفالنا، نساءنا، بناتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأننا وجدنا، يعني لو أتيت الآن في بعض الدول كما أسلفت أنت، لو أتيت في بعض الدول مثلا في مصر تقف في الشارع ولتسأل من هو رسول الله، أقول لك رسول الله وخلاص، يعني ما أعرف حتى اسمه. لكن هنا ما تأتي لتسأل عن بعض من هي الفنانة الفلانية، فأجي يقول لك كم تزوجت وكم معها أولاد وكم ما هي سبب إشكاليتها مع زوجها، عارف بكل تفاصيل حياتها.
1: مقياس المجتمع
7: أكيد هذا هو المقياس. ولذلك اليوم نحن بحاجة إلى رسول الله من هذا الجانب، لأن الغرب الكافر يصنع لنا قدوات، هو يريد أن يزيف وعي أبنائنا، يريد أن يستهدف هذا الوعي الذي يتمثل في أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو القدوة والبركة.
1: معنا في هذا اليوم العظيم الشاعر،
8: الشاعر أبو محمد السخيمي.
1: سمعنا من الأبيات في حب رسول الله
8: صلوات الله عليه وعلى آله. طبعا لدي قصيدة مختصرة في حب رسول الله بعنوان مولد المختار صلوات الله عليه وعلى آله. أقول فيها: يا ناس بين اسمع مجابر تجعل المؤمن ذليل، حنين قلبي يا جماعة أهل الرجال الراقدة، قد حصلوا لمولد العدنان يا خبره بديل، عيد الكريسمس والوساخة والوجيه الساقطة، قالوا بمولد خير خلق الله من يشفي العليل، بدعة ضلالة مهزلة تلك القلوب الحاقدة. يا سيد الكونين طه صاحب الخلق العظيم، يا سيدي حبي لكم تبقى المواقف شاهدة، يا نور من ربي إله الكون مولانا العظيم، يا هادي الأمة من أيام الضلالة السابقة، صلى عليك الله يا من قلبكم دائم رحيم، صلى عليك الله يا طب الجروح النازفة، صلى عليك الله ربي خالق الجسم السليم، صلى عليك الله والآل الكرام الراشدة، صلى عليك الله دائم يا نبي العالمين، صلى عليك الله بعداد النجوم الواقدة. بنحتفل بك سيدي في كل سحابك نهيم، في حبكم يا سيدي قلوبنا هي صادقة، رقم الذي بيحاربونا كل شيطان الرجيم، كل الدول ذي حاربونا يا جماعة سارقة، رقم الذين تحالفوا وجمعوا كم من بهيم، سمى جميع تحالفات يا حبايب عاصفة، وجالكم طوفان ينسف يجعلك حبات ليم، قد قلت لك يا ابن اليهودي يا الرجال الفاسدة، جالي مهنجم بالتحالف قصتهم بالنفهيم، جاب الجنود المكرشة ورجعوها حارقة، هذا اليمن يا أخي فهموا يوجد بها كم من حليم، باندعس المحتل نلعن جد جدة والده، باندعس المحتل نلعن جد جدة والده. سلامتكم.
3: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: في الأخير نشكر ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء تحت اليمن.
9: إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد لهو في صدارة الشعوب الإسلامية، في إحيائه لهذه المناسبة المباركة تعظيما لشعائر الله وفرحا بفضل الله وتوقيرا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وترسيخا للانتماء الإيماني والهوية الإيمانية وتذكيرا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستلهاما للدروس منها في مقام التأسي والاقتداء وتعزيزا للارتباط الإيماني برسول الله من موقعه في الهداية والقيادة والقدوة والأسوة كما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي إطار نهضة شعبنا العزيز الإيمانية التحررية وحركته على أساس القرآن الكريم وسعيه للتوجه نحو بناء النموذج الحضاري الإسلامي وفق تعليمات الله تعالى ورسالته المباركة، وقد تبوأت هذه المناسبة المباركة المنزلة العليا والمكانة الأسمى بين كل المناسبات في إحياء شعبنا العزيز لها بالفعاليات والأنشطة التثقيفية والخيرية وإظهار الابتهاج والسرور اعترافا لله تعالى بعظيم منته وفضله، وجعل شعبنا العزيز منها موسما سنويا يسعى فيه للارتقاء الإيماني والأخلاقي والاكتساب المزيد من الوعي والبصيرة، ويزداد بذلك عزما وثباتا في مواصلة السير في طريق الحق ومواجهة التحديات والمخاطر. كما أن الحضور الشعبي في هذه المناسبة المباركة في يمن الإيمان لا مثيل له في كل أنحاء الأرض قاطبة، وهو من مصاديق الحديث النبوي الشريف الإيمان يمان والحكمة يمانية، ومن تجليات التقوى كما في الآية الكريمة ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن مظاهر الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

0: من ميدان السبعين في العاصمة صنعاء اجتمع الملايين من أبناء هذا الشعب اليمني لأبيه من كافة فئاته شرائحه تحت راية النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ملبيين مهللين مرددين بصوت واحد لبيك يا رسول الله.
1: وجددت الحشود اليمانية المليونية الولاء والمحبة لرسول الله والعهد بالاقتداء به والسير على نهجه وتمثيل تلك السيرة العظيمة الجهادية والمضي على نهج أجدادهم الأوس والخزرج في نصرة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم ودين الله والمقدسات الإسلامية، ومواصلة مواقفهم المشرفة إلى جانب قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
0: أعلنت الجماهير البراءة من أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صدحت بعبارات يا ختام الأنبياء جددنا عهد الولاء، يا ختام الأنبياء جددنا عهد الوفاء، نحن رجال رسول الله، فليكن المولد فرصتنا لنتوحد يا أمتنا. هكذا إذن تردد الحشود الأناشيد التي استقبل بها الأجداد من الأنصار النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: مشهد بوسع الواقف في أي من البوابات أن يرى احتشادا يجعل تفرد اليمنيين في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف سابقة لا تقوى مضاهاتها، وتفردا آخر في الرسائل والدلالات من العاطفة إلى النصرة إلى الولاء إلى البيعة الجهادية.
1: لبيك يا رسول الله.
2: نجدد ولاءنا وحبنا وعشقنا لرسول الله محمد، ومن أجله سنأخذ أطراف الأرض زحفا زحفا وصفا صفا، سيوفنا من أغمادها مسلولة في وجه الكفر والطغاة المتمثل بأمريكا وإسرائيل.
1: جئنا من كل اتجاه، جئنا من كل اتجاه تعظيما لرسول الله،
3: لا أحد يمكنه أن يصف إقبال المحبين غير الحبيب، ولا أن يدرك موقع المقصود في الوجدان غير القاصدين.
0: وحال المراقبين لمشهد الاحتفاء حال من لا يستطيع إحصاء القادمين عددا لكثرتهم والمنهوفين لشغفهم. والقياس يؤخذ بالزمن الحاضر، اتقف الأمة منحا يتوارى عنه مليارا فرد تخوفا من المواجهة وتمسكا بوهم السلام والاستقرار والعزوف عن حمل الراية التي تحمل هنا وترفع، وما من تردد حيث لا تقبل الشعوب الذل بعد أن قبلت به الأنظمة.
4: استمر تدفق المواكب إلى ساحة الذكرى، وامتد مد موج بحرها البشري لمحيطها، وانتظم جلوس الوفود في مربعاتها، وتربعت الصلوات في أجوائها، وبدأت الصورة نحو صعودها إلى الذروة، والصورة إلى الاكتمال، والفعالية إلى الكلمة.
5: الجمع على قلب أنصاري واحد يتأهب لمطلع سماحة السيد القائد. كطلوع البدر في كبد الذكرى وتمام الوصول على رأس الموعد وتوقيت الخلاصة وفصل الخطاب، وما إن أطل سماحته مبتسما مسلما:
6: حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار،
5: ملقيا بالتحية مجزلا بالثناء حتى سكت الصخب، فأصاخ الحشد لبلاغ من الله ورسوله، وأنصت الجمع لرسائل من الذكرى.
6: إذ لا يتهيأ التمسك بالرسالة الإلهية والالتزام بتعاليمها والثبات على منهجها إلا بالصمود في وجههم والتصدي لعدوانهم وشرهم والتحرر من هيمنتهم والامتناع من التبعية لهم.
5: درر تنتثر ولآلئ تنهمر، وسطور تحتها خطان وثلاثة وأربعة يجب أن تقرأ جيدا وتستوعب عميقا، جدول عمل قرآني مزمن، واستراتيجية نبوية دقيقة تصغي إليها قلوب الحاضرين بإنصات ملايين. وهل شاهدت يوما كيف تكون هيبة إنصات الملايين؟
7: هذه الراية ستظل مرفوعة دائما، ونحن شعب الأنصار،
8: ونحن العوس والخزرج، ونحن الجهاد في سبيل الله حتى آخر رمد.
9: الأنصار بني الأنصار، الأنصار بني الأنصار، يحيون نبيع المختار.
10: حملة الرايات في دروب المصطفى يستلهمون الروح الباعثة من ربيع الرسالة، يلهمون الأمة السبيل للنهوض. حشود اليمانيين تلبي الرسول والرسالة، تجذر الثوابت وتصدر وتتصدر عن خصوصية الانتماء.
0: تفيض الذكرى على البشرية خيرا، تتيح اتصال بني الإنسان بحقيقة الكون العليا، وتبرز جسر عبور نحو الإنجاز للمجتمع البشري من مشاكله الكبرى، وتؤسس بهدي صاحبها البناء لحضارة تحفظ الكرامة الإنسانية.
11: لكي نفوز ونعتز ونعيد للأمة الإسلامية دورها ومكانتها، ونعيد لها عزها ومجدها.
12: أمة متمسكة بنبيها، متمسكة بقرآنها، متمسكة بأعلامها، متمسكة بقضاياها.
0: الإسلام ونصرته في قلب الميدان وجنباته، النبي في الوجدان، محمد والقرآن والإيمان يمان.
13: اللهم صل وسلم على.
0: يرتل المشهد المحتشد صلوات اليمانيين على ثقة كاملة أن خريف الرسالة يقي الأمة قيض حر الصيف ولهيبه، وينجيها الاستعمار وطغاته والانحراف ووكلاءه والتحريف ودعاته.
10: ينزاح الجمع عن المكان وهم يحثون الخطى في لواء صاحب الذكرى، يأملون أن تنتشر الأمة في الأرض برسالته، وأن تجوس القارات بهديه وسيرته.
13: اللهم صل وسلم على.
14: الحضور الجماهيري المهيب إلى جانب التنسيق والتنظيم الخاص باللجان التي تواجدت، وأيضا حرصت على أن يكون هذا الاحتفال بأبهى الصور، وأيضا في الحفاظ على الأرواح والصحة لكل من حضر من النساء والرجال. الرئيس المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أشاد بالخروج المليوني العظيم، وأكد أن شعبنا يستلهم من القرآن والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحكمة والمواقف الصحيحة. طبعا كان هناك حضور مهيب للمرأة اليمنية إلى جانب أخيها الرجل. امتلأت الساحات بحضور مهيب احتفاء بهذه الذكرى الخاصة بالمولد النبوي الشريف. إذن كان هناك رسائل من النساء والرجال لكل أعداء الدين وأعداء الأمة الإسلامية ولأعداء اليمن، أننا جاهزون، حاضرون، مستعدين أيضا للتصعيد وانتزاع حقنا انتزاعا.
15: حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وطوبى لكم وهنيئا هذا الإحياء العظيم لهذه المناسبة المباركة. مرسي لكم ابتداء يا شعب الوفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن.
16: وجاء الأنصار بأقدام تدوس على الحصار، وبقبضات تحاصر الأشرار، حناجر تناصر وأعين مشدودة نحو فلسطين. جاءوا إلى السبعين وهم سيول، يشربون من حوض الرسول عزة وشدة، ومن حفيده أسوة وقدوة.
17: الشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا هو انطلاقتنا، وهذه هي موقفنا، وهذه هي رسالتنا لكل من أراد أو فكر أن يغزو بلدنا.
18: وهذا الحشود القبيرة ما حضرت إلا تبين الموقف اليماني، الهوية الإيمانية، العزة والكرامة، الثبات في كل الجبهات.
19: معادلة الحصار بالحصار، فوالله ما يقبض لنا جف ولا يرتاح لنا بال حتى نحرر الأراضي المقدسة بالكامل.
20: اضربوا عرنكو واضربوا مسافيهم واضربوا موانيهم ومطاراتهم، لقد بقوا في الأرض، لقد أفسدوا في الأرض، لقد هذا الجار السوء نعاني منه أبا عن جد إلى اليوم.
21: استمروا في ضرب الأعداء وتحشيداتهم والضرب محمد بن سعود ومشاهاته، ونحن معكم دوما ودائما، لا نبخل بدمائنا وأولادنا وأموالنا أبدا. مهما كانت التبعه ما كانت لو طرحنا نسوسنا وابنائنا واموالنا لا نبالي بعزه شعبنا وعزه بلدنا وقيادتنا وجيشنا ابدا لا نبخل لا بمال ولا برجال مهما كان لو نسحق ان احنا مع قيادتنا الثوريه والسياسيه والعسكريه
1: على العهد جالسين ما حيينا وكل سنه نخرج نجدد العهد باذن الله
2: موقف مشرف باذن الله مناصرين السيد عبد الملك العودي وجميع انصار الله في نصرة الشعب اليمني وأخذ مظلوميتنا والحصار بالحصار
22: يضرب الجيش بيد من حديد ينكل بعد الله
23: أنا جاهزين لمحاربة الطغاة وكسر قرن الشيطان إن شاء الله من علوقه
24: غريمنا السعودي اليهودي
25: لو يبزوا أطفالي ويذبحوا ما كذا قدامي على واحد واحد أن نتراجع عن السيد عبد الملك لن نتراجع أبدا مهما كان نفنى ويبقى السيد عبد الملك أمام العالم منارة للإسلام والمسلمين ليس لليمن اليمن هو قد كفاها فخرا أنه من اليمن
26: ونحن فداهم في كل شيء مهما امتلك العالم من قوة فنحن فداء السيد
27: الكرام في هذه الأثناء ومع التدفق السيول البشرية هطلت قطرات الغيث من السماء لتلطيف الجو في هذه الأثناء نشاهد الوفود ما زالت تتوافد كالسيول إلى ميدان 70
28: نحن نثبت للعالم أننا نحن هنا في ساحة 70 نقف مع رسول الله ونقف مع المستضعفين ونستمد قوتنا من الرسول صلى الله عليه وسلم أشجع رجل وأشجع وأعظم رجل في التاريخ
27: ليش جيتها معك؟
29: هذا عشان يعرف قيمة رسول الله القوة الضاربة الذي حركت اليهود زمان وحيحرقهم من الآن على يد حفيده
16: المشهد أبعد من التوصيف لا مثيل له وليس له مماثل والرسائل أشد حدة من الصواريخ والقنابل هذه الحشود فوضت وأيدت وحضرت للجهاد بعد أن أعدت واستعدت
30: إن احنا جاهزين لك وإننا لك بالمرصاد سنلكنك دروسا لن تنساها
31: لن نتراجع أبدا وبعدك يا ولي الله
14: صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم تلك الجموع التي رأيناها بالأمس كلها كانت ترفع شعارها بقلوبها ومشاعرها لبيك يا رسول الله فكان عليه الصلاة والسلام عظيما في قوته عظيما في رحمته عظيما في تواضعه في صبره فإذا انتصر لم يتكبر وإذا قدر لم يظلم وإذا أذي لم يجعل الألم ذريعة لترك الرحمة جمع في شخصه جلال النبوة وجمال الإنسان فكان قريبا من الضعيف رحيما باليتيم حانيا على الصغير كريما مع الناس يا رسول الله يا من علمتنا أن الإيمان ليس كلمات تقال وإنما رحمة ترى وأمانة تحمل وصدق يعاش وأخلاق تمشي بين الناس صلى الله عليك ما أشرقت شمس وما تنفس فجر وما خفقت قلوب بحبك وما ارتفعت أكف المؤمنين بالدعاء

0: سامعين الأكارم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفترة التي تزينت بذكر المصطفى صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم.
1: مع الله مهما تطول الدروب لأنك يا
0: تقبلوا فائق التقدير والاحترام من فريق فترتنا لهذا اليوم أعدادا وتقديما أمان راوح وأمل إبراهيم.
2: رسول الإله وخير الأنام
0: مشرف المشرف العام عبد الرحمن الحمران، ومن النظم والمعلومات هشام العيزري.

من إدارة الأخبار يحيى الأديب وطه سلامة. مكتبات بسام الحمامي. من الصيانة مأمون الدرواني. هندسة صوتية جمال محمد سريع. ومن الإخراج هدى صبر. إلى اللقاء.

0: سمعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. جدد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التأكيد على حق الشعب اليمني في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما. وأوضح في كلمة له أمس بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 الهجرة أمام الجماهير المليونية المحتشدة بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحة بقية المحافظات إن حصار العدو السعودي تسبب في حرمان الشعب اليمني من ثروته الوطنية وإغلاق المطارات، واعتبر إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد اليمن وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني ظلما وطغيانا لا مبرر له، بل خدمة للصهيونية واليهود ضد الشعب المسلم المجار. يدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم. أطلقت الآليات العسكرية العدو الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت مدفعية العدو عدة قذائف باتجاه المناطق الغربية في رفح وفي شمال خان يونس، وأطلقت الآليات الإسرائيلية باتجاه المنطقة الشرقية مدينة حمد تزامنا مع تجدد استهداف خيام النازحين في المنطقة، مما أسفر عن إصابة مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو. وفي مدينة غزة أطلقت دبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية من المدينة. وفي الضفة الغربية شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة مداهمات في أنحاء متفرقة اعتقلت خلالها 6 مواطنين فلسطينيين. شن طيران العدو الإسرائيلي الحربي الليلة الماضية وفجر اليوم سلسلة غارات على جنوب لبنان بتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات بالرشاشات الثقيلة في تصعيد طال 10 النقاط والبلدات. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت الليلة الماضية 426 مسيرة أوكرانية فوق 15 مقاطعة روسية وأقليم كراسنودار وجمهورية القرم، فيما أعلنت سلطات مقاطعة ليبيتسك الروسية عن مقتل رجل وفتاة في حريق نجمة عن سقوط مسيرة على منزل خاص، ونشب حريق بمركز لوجستي لشركة ولديريز بعد هجوم وسيارات لمقاطعة تامبوف. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة وانبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: قمامة الجيران الطيبين
4: مالها؟
3: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى لجوره وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوماً من القمايم.
3: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
3: كلام في محله مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في ذكرى مولد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، نتحدث عنه في عبارات أصدق من عرف رسول الله وتحدث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من البشر. من أعظم من تحدث عنه كما قلنا سابقا هو الإمام علي عليه السلام، الذي تربى على يد رسول الله وعرف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من البداية، من بداية بعثته وحتى وفاته صلوات الله عليه وعلى آله. وفي هذه الأيام المباركة ونحن نستقبل مولده الشريف، من المهم جدا أن نكثر من الصلاة على رسول الله وعلى آله، لأن الله سبحانه وتعالى هو من أراد لنا ذلك وأمرنا بذلك، وهو سبحانه وتعالى العظيم الكريم الحي القيوم القاهر الجبار، هو من صلى على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، هو وملائكته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذا حينما نرجع إلى كلام الإمام

ورسولك، الخاتم لما سبق، والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، والدافع جيشات الأباطيل، والدامغ صولات الأضاليل. كما حمل فاضطلع قائما بأمرك، مستوفزا في مرضاتك، غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك، حافظا لعهدك، ماضيا على نفاذ أمرك، حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط، وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام. فهو أمينك المأمون، وخازن علمك المخزون، وشهيدك يوم الدين، وبعيثك بالحق، ورسولك إلى الخلق. يواصل الإمام علي عليه السلام صلواته على رسول الله فيقول: اللهم أفسح له مفسحا في ظلك، وأجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأتمم له نوره، وأجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة، مرضي المقالة، ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة، ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة. وهذا الترتيل العظيم من أعظم ما سطر وتحدث به عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وكما قلنا، لن يجد الإنسان بعد وصف القرآن لرسول الله، لن يجد أعظم من وصف الإمام علي عليه السلام للنبي صلوات الله عليه وعلى آله. يقول أيضا وهو يصف الرسول ويتحدث عن رسول الله، ولنا أن نعرف صفات رسول الله ومقامه عند الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الكلام للإمام علي عليه السلام. يقول: حتى أفضت كرامة الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وآله، فأخرجه من أفضل المعادن منبتا، وأعز الأرومات مغرسا، من الشجرة التي صدع منها أنبياءه، وانتجب منها أمناءه، عترته خير العتر، وأسرته خير الأسر، شجرته خير الشجر، نبتت في حرم وبسقت في كرم، لها فروع طوال وثمر لا ينال، فهو إمام من اتقى، وبصيرة من اهتدى، سراج لمع ضوءه، وشهاب صدع نوره، وزند برق لمعه، سيرته القصد، وسنته الرشد، وكلامه الفصل، وحكمه العدل. أرسله على حين فترة من الرسل، وهفوة عن العمل، وغباوة من الأمم. وفي خطبة أخرى يقول الإمام علي عليه السلام عن رسول الله: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله، وليس أحد من العرب يقرأ كتابا ولا يدعي نبوة، فساق الناس حتى بوأهم محلتهم، وبلغهم منجاتهم، فاستقامت قناتهم، واطمأنت صفاتهم. وفي خطبة أخرى يقول الإمام علي عليه السلام: أرسله على حين فترة من الرسل، وتنازع من الألسن، فقفى به الرسل، وختم به الوحي، فجاهد في الله المدبرين عنه والعادلين به. الإمام علي عليه السلام هنا يتحدث عن كيف كان ماضي العرب قبل أن يأتي النبي صلوات الله عليه وعلى آله. هذا فعلا هو ما وصفهم الله سبحانه وتعالى به في كتابه العزيز، إنما قال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نجده أيضا في خطبة أخرى يقول الإمام علي عليه السلام عن رسول الله: أرسله على حين فترة من الرسل، وطول هجعة من الأمم، وانتقاض من المبرم، فجاءهم بتصديق الذي بين يديه، والنور المقتدى به، ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي، والحديث عن الماضي، ودواء دائكم، ونظم ما بينكم. وفي خطبة أخرى يتحدث الإمام علي عليه السلام عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله فيقول: ابتعثه بالنور المضيء، والبرهان الجلي، والمنهاج البادي، والكتاب الهادي، أسرته خير أسرة، وشجرته خير شجرة، أغصانها معتدلة، وثمارها متهدلة، مولده بمكة، وهجرته بطيبة، على بها ذكره، وامتد منها صوته، أرسله بحجة كافية،

0: وموعظة شافية ودعوة متلافية، أظهر به الشرائع المجهولة، وجمع به البدع المدخولة، وبين به الأحكام المفصولة. فمن يبتغي غير الإسلام دينا فتحقق.
1: أيها الإخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

أكبر. الله أكبر.

خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله

وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولى

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، آمين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 54 بعد 200 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية. والآية كما سمعنا وأنصتنا تأمر المؤمنين بالإنفاق مما رزقهم الله. ولو تأملنا الآية بشكل أدق لوجدناها تبدأ بنداء المسلمين بالصفة التي يحبونها، وهي الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. إنها الصفة التي تقربهم إلى الله، وهي الصفة التي يجب أن تجعلهم يوقنون بأن ما بأيديهم من مال ونعم، وما يرتدونه من صحة وقوة، وما يتحلون به من علم وعقل، كل ذلك من رزق الله وهباته ومن كرمه وعطائه، بل إن أنفسهم وأرواحهم التي في أجسادهم ملك لله تعالى، منحهم إياها من فضله وجوده. وإذا أيقن المؤمنون بذلك، وإذا أصبح هذا الأمر مسلما عندهم، فإن الإنفاق منه والسخاء به يصبح واجبا وحقا على المؤمن، وإلا فإن إيمانه ضعيف ويقينه مهزوز وثقته بالله واهية خافتة. كيف لا؟ وهو وما يملكه مملوك لله، ولو شاء الله لا نزع من الإنسان ما ملكه من المال والصحة والقوة والفهم والإدراك، فلا يستطيع على شيء، بل لو شاء الله لسلبه نفسه وحياته، فهو المحيي المميت، وله أنفسنا وحياتنا ومماتنا. هذا هو يقين المؤمنين. ولهذا فإن الله يناديهم بهذه الصفة التي تعني ما ذكرنا، ليرتب عليها أمره لهم بالإنفاق مما رزقهم الله، على أن كلمة ما في قوله تعالى مما رزقناكم تعني العموم لكل أنواع الأرزاق لا خصوص المال. فالعلم رزق، والصحة رزق، والعقل رزق، والفهم رزق، والجاه رزق، والذكاء رزق. فواجب المؤمن أن ينفق من العلم إن رزقه الله علما، وأن ينفق من القوة إن رزقه الله قوة، وأن ينفق من الفهم إن رزقه الله فهما، وأن ينفق من الصحة إن رزقه الله صحة، وأن ينفق من الذكاء إن رزقه الله ذكاء، وهكذا إلى آخر المعاني والنعم التي رزقنا الله. يجب على المسلم أن ينفق منها في سبيل الله وفي إعلاء الحق وفي نصر دينه وفي كل خير ونفع للناس. ومثلما ينطبق هذا الشمول والعموم على الأفراد، فهو ينطبق على الأمة المؤمنة. ولو نظرنا إلى ما رزقنا الله اليوم نحن المسلمين من نعمه وفضله، لوجدنا الأرض التي يسكنها المسلمون تزخر بكل خير، وتتفجر منها الأرزاق من كل نوع. الأمر الذي جعل سوانا من الأمم يسيل لعابهم طمعا في أراضينا وفي ثرواتنا. فأرض المسلمين تتفوق على سواها في ثروات البترول والذهب والفضة والحديد وغيرها من مختلف المعادن المتنوعة الأغراض والمنافع المتعددة المواقع والمنابع المتميزة بجودتها وغزارة إنتاجها. أرض المسلمين تجري فيها أشهر وأكبر أنهار الأرض التي يسرها الله وسخرها للناس. أرض المسلمين تطل على أهم البحار والمحيطات التي رزقنا الله منها ما لا يحصى من الثروات الغذائية والحلي والزينة والمعادن. أرض المسلمين تتمتع بمختلف المناخات الدافئة والباردة والمعتدلة، وتمتد من شرق الأرض إلى غربها ومن أعماق شمالها إلى أعماق جنوبها، مما يمكنها من إنتاج مختلف المحاصيل والثمار وبأن تجود بمختلف الخيرات والنعم. وفوق هذا الثراء والرزق الواسع، فإن العلم يزيد هذه الثروات والأرزاق نمواً، وكلما تقدم العلم زادها تدفقاً وتوسعاً، وزاد من استخراجها وسهل من استغلالها ووسع من التمتع بها ومضاعفة محاصيلها. نعم، هذا هو حال أرض المسلمين، وهذا حال ثرواتهم، وهذا بعض ما رزقهم الله فضلا منه وكرما. فهل حالهم يتفق ويتناسب مع ما رزقهم الله؟ هل هم ينفقون مما رزقهم الله فيما يرضي الله؟ لو تأملنا الآية مرة أخرى لوجدنا عقب الأمر بالإنفاق قوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وهذا يعني أنه سيوجد في المسلمين من لا ينفق، ومن يبتغي بالمال الرياء واتخاذ الأخلاء والشفعاء من الناس من دون الله، حتى لك أنهم يشكون في كرم الله ويرتابون في عطائه ويخافون من الإنفاق، فيبخلون على من لا يبخل عليهم، ويصدقون الشيطان الذي يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء، ويظنون بالله الظنون، وهو الذي يعدهم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فكيف نسي المسلمون هذا الوعد من الله وهو الذي يملكهم ويملك كل شيء؟ كيف نسي المسلمون الإنفاق من فضل الله ورزقه وهو الذي جعلهم مستخلفين فيه؟ لعل السبب هو أن الإيمان قد ضعف نوره وخبى، وأن اليقين قد تراهت قوته في قلوب مسلمي هذا الزمان. كأنهم يظنون أن المال والأرزاق التي بين أيديهم من ربهم هي العاصمة لهم من كل ضرر، وهي الحامية من كل شر، والمعينة على كل أمل، وهي الشافعة والرافعة، فاعتمدوا عليها في طلب النفع ودفع الضرر، وفي نيل النجاح والنجاة من الشر، وابتغوا عندها المنعة والعزة، وظنوها معاقل اعتصام وقلع أمان، واتخذوها شفيعا لهم عند أعدائهم، أعداء دين الله من الكافرين الظالمين. إنهم يطلبون بها غير الله، وينفقونها في غير مرضات الله، ويبخلون بها على من ينصر دين الله ويتبع هداه ويدعو إلى شرعه، ظنا منهم أن هذا هو النفع، فسلك بهم هذا السلوك إلى ما يضرهم قبل وصولهم إلى ما ينفعهم. فكانوا كمن قال الله فيهم: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. ها هم المسلمون مع ثرواتهم أذلاء ضعفاء، ها هم مع سعة أرضهم مستضعفون غرباء، ها هم مع كثرتهم غثاء. وهذا هو مصير كل من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، إنه ميسر للعسرى، فاليسرى في يديه يتحول إلى عسر، والرزق من حوله يتحول سلاسل وأغلال وذلا وخبال وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. هذا هو حال مسلمي اليوم، ابتغوا بما آتاهم الله سواه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وشكوا فيما وعدهم فغشيهم ما وعدهم الشيطان من فقره وفحشه، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، فلم يجدهم ما باعوه من الأرزاق يشترون به الجاه، ولم ينفعهم ما اتخذوه من أخلاء وبطانة من دونهم يبتغون عندهم العزة وهم لا يألونهم خبالا، ولم يرفعهم ما توسروا به من شفعاء لدى الطغاة الظالمين، بل زادهم هبوطا واستكانة. أما كان الأولى بالمسلمين أن ينفقوا مما رزقهم الله في ابتغاء مرضاته وجهادا في سبيله؟ أما كان الأولى بهم أن يسخروا ما أعطاهم الله من النعم والثروات في نصر دين الله ولو كره من كره من الكافرين، وفي جهاد من يصد عن سبيل الله من الطغاة الظالمين؟ أما كان الأولى بالمسلمين أن يبيعوا أنفسهم وأموالهم لله وابتغاء مرضاته؟ لو عملوا ذلك لكانوا مخلصين له الدين، ولكانت العزة والقوة لهم أجمعين، ولكانوا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا محتاجوا إلى الأخلاء والشفعاء من الناس لدى الناس الظالمين، ولفازوا بمرضات الله ونصره في الدارين. فلنبادر أيها الإخوة إلى ذلك من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. يوم لا ينفع فيه مستكبر مستضعفا، ولا ينفع فيه متبوع تابعا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فما بالكم أيها المسلمون تغفلون عن هذا اليوم وتنسون يوما عبوسا قمطريرا؟ ما بالكم تعتمدون على المال وتستغنون به عن الله وتبخلون به عن سبيله وتجدون به في شراء الأخلاء والشفعاء لحمايتكم؟ إن من يفعل ذلك فقد أشرك بالله سواه وكفر بما أولاه، ومن كفر فقد ظلم نفسه، وإن الشرك لظلم عظيم. ولهذا يختم الله الآية بقوله والكافرون هم الظالمون. اللهم اجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وممن ابتغى بما رزقته رضاك، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حسان بن ثابت.
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة إخراج عمر حامد.
3: انظر انظر يا مخرمة، أليس ذلك رجلا قادما من ناحية الحجاز؟
4: ها؟ بلى بلى يا أبا سفيان،
3: أصرخ به فليقدم إلينا لعله يعلم شيئا عن أخبار محمد.
5: يا أخ العرب يا أخ العرب، هلم إلينا هلم إلينا.
3: إنه لم يسمع، أصرخ به ثانية يا مخرمة.
5: يا ذاك الرجل يا ذاك الرجل، أقدم إلينا أقدم إلينا.
3: إنه لم يسمع، انطلق خلفه وأتي به. هيا

0: لقد غاض قريشا أن تكون شاعر رسول الله يا حسان،
1: وسيموتون بغيظهم إن شاء الله، وسأظل حربا عليهم إلى أن ينصر الله رسوله ويعز دعوته.
0: تبا لهم، إنهم هجوك، ألا علمت؟
1: أحقا تقول يا عروة؟
0: أجل، هجاك عدو الله أمية بن خلف.
1: سحقا له، ماذا قال؟
0: لا أحفظ إلا بعض ما قال. ألا من مبلغ حسان عني مغلغلة تدب إلى عكاظي؟ أليس أبوك فينا كان قينا لدى القينات فسلا في الحفاظ؟ يمانيا يظل يشد كيرا وينفخ دائبا لهب الشواظ.
1: لعنه الله، هيعيرني بأن كان أبي حدادا؟
0: دعه يتخبط في غيظه،
1: وسأزيد غيظه وغيظ قومه بهجاء مقذع ينفذ إلى أعماقهم.
0: وما ستقول فيهم يا حسان؟
1: هذا ما سأقوله، اسمع يا عروة. أتاني عن أمية زور قول، وما هو بالمغيب بذي حفاظي. سأنشر إن بقيت لكم كلاما ينشر في المجامع من عكاظي. قوافي كالسلام إذا استمرت من الصم المعجرفة الغلاظ. تزورك إن شتوت بكل أرض، وترضخ في محلك بالمقاضي. بنيت عليك أبياتا صلابا كأسر الوسق قفص بالشظاظ. مجللة تعممه شنارا، مضرمة تأجج كالشواظ. تغض الطرف أن ألقاك دوني، وترمي حين أدبر باللحاظ.
0: هذه والله القاسمة يا حسان، تقسم بها ظهور أعدائك.
1: وسأظل حربا عليهم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
2: أين أيها الرجل؟
3: من الحجاز.
2: ماذا وراءك؟
3: فخلفت ورائي غير محمد وصحبه، استنفروا لك ولعيرك.
4: هذا ما توجست منه يا أبا سفيان، ألم أقل لك إن محمد لن يكف حتى ينال منا؟
2: أحقا تقول يا أخ العرب؟
3: إي والله ما قلت إلا حقا.
2: أكثيرون هم؟
3: أحسبهم كل أتباع محمد، ما تخلف منهم إلا قليل.
2: يا ويل قريش إن أصابها محمد في تجارتها، ماذا يقول عنها العرب؟
3: وما أظنهم يرجعون إلا بما نفروا إليه. إنهم يتسابقون إليكم، يزأرون زئير الآساد، تتردد أصواتهم في جنبات الوديان. فخذ حذرك، إني ذاهب.
4: ماذا ستفعل الآن يا أبا سفيان؟
2: أرى أن نبعث لقريش فتمدنا برجالها.
4: العجلة العجلة يا أبا سفيان، أرسل من يأتي لك بالمدد قبل أن يدركنا محمد وصحبه.
2: حسنا، سأنفذ ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة.
1: ما وراءك يا علقمة؟
0: قريش تعد للقائنا يا حسان.
1: من أخبرك بهذا؟
0: القادمون من مكة.
1: خسئ المشركون الضالون، سيردن الله كيدهم إلى نحورهم.
0: عليك بهم يا حسان، عليك بهم، اسلقهم بلسانك حتى تتفطر أكبادهم.
1: والله ما توانيت لحظة عن هجائهم. اسمع يا علقمة، أما قريش فإني لن أسالمهم حتى ينيبوا من الغيات للرشد، ويتركوا اللات والعزى بمعزلة، ويسجدوا كلهم للواحد الصمد، ويشهدوا أن ما قال الرسول لهم حق، ويوفوا بعهد الله والوكد.
0: أحسنت أحسنت، إنك والله شاعر حق يا أبا الوليد.
1: أتسمع يا علقمة؟
5: أجل، إنه رسول الله في المسلمين، قد بدأوا المسير.
6: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بالمشركين.
5: هيا يا حسان هيا، ألا تريد أن نلحق برسول الله؟
6: نفسي فداء رسول الله، نفسي فداء رسول الله. هيا يا علقمة.
4: ويلك يا ضمضم، أتريدنا أن نرجع عن لقاء محمد؟
7: كيف لا نرجع وقد نجا أبو سفيان بالعير؟
4: حتى أنت تقول هذا يا عتبة؟
7: أجل، ولا حاجة لنا للخروج.
4: ويحكم يا معشر قريش، أتجبنون عن لقاء من يريدون أن يسلبوا أموالكم ويقطعوا عليكم طريق تجارتكم؟
7: إنك لتعلم من منا يجبن يوم الوقيعة.
4: إذن قاتلوا محمدا واكسروا شوكته لتظلوا سادة الناس وقادتهم.
7: دعك من هذا يا أبا الحكم، هذا ابن شريق سيعود بقومه بني زورة.
4: أما نحن فلن نرجع حتى نأتي بدرا فنقيم عليه ثلاثا، ننحر الجزر ونطعم الطعام وتعزف لنا القيام وتسمع العرب بمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا بعدها، فامضوا ولا يتخلفن منكم أحد.
6: ألسنا على ماء بدر يا عروة؟
5: أجل،
6: ولكن لما ننزل في هذه البقعة ولا ننزل في غيرها؟
5: إنها مشورة الحباب بن المنذر على رسول الله.
6: الحباب يشير على رسول الله؟
5: أجل، إنه الرأي والحرب والمكيدة يا حسان.
6: بماذا أشار الحباب؟
5: أن ننزل أدنى ماء من القوم ثم نعور ما سواه من الآبار، ثم نبني عليه حوضا نملأه ماء ونقاتل القوم، ثم نشرب ولا يشربون.
6: وهل عمل رسول الله بمشورة الحباب؟
5: نعم، انظر ذاك رسول الله يتفقد الناس، انهم يلبسون الدروع ويتمنطقون بالسيوف غير هيابين ولا وجلين. لقد قرب الله النصر ان شاء الله.
6: وما النصر الا من عند الله.
5: حسان، الا يطيب لك الشعر اليوم يا حسان؟
6: بلى يا عروة بلى، هذا يوم له ما بعده، هذا يوم الفرقان، يوم يلتقي الجمعان، يوم التقاء الحق بالباطل، يوم نصر الله لعباده المؤمنين. وقد زعمتم بأن تحموا ذماركم، وماء بدر زعمتم غير مورود، وقد وردنا ولم نسمع لقولكم حتى شربنا رواء غير تصريد، مستعصمين بحبل غير منجذم، مستحكم من حبال الله ممدود. فينا الرسول وفينا الحق نتبعه حتى الممات، ونصر غير محدود. ماض على الهول ركاب لما قطعوا، إذا الكمات تحاموا في الصناديد. واف وماض شهاب يستضاء به، بدر أنار على كل الأماجيد. مبارك كضياء البدر صورته، ما قال كان قضاء غير مردود.
7: انظر انظر يا حسان، ذاك عتبة بن ربيعة خرج ليبارك،
6: ولكن الله سيعجل به الى النار.
7: وها قد خرج اليه حمزة بن عبد المطلب،
6: وذاك الوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة قد خرجا يتبارزان.
4: احملوا عليهم يا فرسان قريش، تقدم يا حمزة، سأقتلنك بسيف هذا، انا عتبة بن ربيعة.
6: أليس ذاك عمير بن الحمام الذي رمى التمرة من يده وأغار على المشركين؟
7: بلى يا حسان، إنه يسارع إلى الجنة.
4: الله أكبر، قتل رأس الخرس،
8: عتبة بن ربيعة
7: وها قد قتل شيبة والوليد.
9: الله أكبر الله أكبر، لقد هبر المسلمون أمية بن خلف وولده بأسيافهم.
8: الله أكبر الله أكبر، وقع رأس الكفر أبو جهل.
9: الحمد لله الحمد لله، نصرك اللهم.
10: أهذا أنت يا عدو الله أبا جهل؟ هل أخذاك الله؟
7: أخبرني، لمن الدائرة اليوم؟
10: لله ورسوله.
7: ما تريد أن تفعل؟
10: أحز رأسك وأعود به إلى رسول الله.
7: لا يغرنكم هذا، الأيام دول والحرب سجال.
10: خسئت يا عدو الله، فالنصر دائما للمسلمين. اقطع رأسه ولا تتركنه يعيش لحظة. هذا رأسك أيها اللعين، سأفصله عن جسمك.
8: أين أنت يا حسان؟ هذا أبو جهل، هذا رأس الكفر، هذا من قاد الجموع لحرب رسول الله.
11: وغدا نلتقي
1: حسان بن ثابت.
11: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: سمعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. جدد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التأكيد على حق الشعب اليمني في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما. وأوضح في كلمة له أمس بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 الهجرة أمام الجماهير المليونية المحتشدة بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحة بقية المحافظات إن حصار العدو السعودي تسبب في حرمان الشعب اليمني من ثروته الوطنية وإغلاق المطارات، واعتبر إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد اليمن وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني ظلما وطغيانا لا مبرر له، بل خدمة للصهيونية واليهود ضد الشعب المسلم المجار. يدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم. أطلقت الآليات العسكرية العدو الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت مدفعية العدو عدة قذائف باتجاه المناطق الغربية في رفح وفي شمال خان يونس، وأطلقت الآليات الإسرائيلية باتجاه المنطقة الشرقية مدينة حمد تزامنا مع تجدد استهداف خيام النازحين في المنطقة، مما أسفر عن إصابة مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو. وفي مدينة غزة أطلقت دبابة الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية من المدينة. وفي الضفة الغربية شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة مداهمات في أنحاء متفرقة اعتقلت خلالها 6 مواطنين فلسطينيين. شن طيران العدو الإسرائيلي الحربي الليلة الماضية وفجر اليوم سلسلة غارات على جنوب لبنان بتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات بالرشاشات الثقيلة في تصعيد طال 10 نقاط والبلدات. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت الليلة الماضية 426 مسيرة أوكرانية فوق 15 مقاطعة روسية وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم، فيما أعلنت سلطات مقاطعة ليبيتسك الروسية عن مقتل رجل وفتاة في حريق نجم عن سقوط مسيرة على منزل خاص، ونجب حريق بمركز لوجستي لشركة ولديريز بعد هجوم مسيرات لمقاطعة تامبوف. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: كلام في محله.
4: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
5: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
4: للمها كذا؟
5: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
4: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
5: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
4: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
5: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
4: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
5: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
4: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
7: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
6: الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوصاف.
7: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي
1: وهو
0: هم
1: وأنتم
0: نواة المجتمع وأساسه
1: بناة الجيل ورعاته
0: وكل شؤون الأسرة
1: في دائرة اهتمامنا
0: فعونكم في محط عنايتنا
1: عبر مساحة أسبوعية
0: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
1: في القلب أنتم
0: في القلب أنتم.

تزينت القلوب واخضرت محبة وودا ورحمة ورضا في مختلف الأسر، وازدانت البيوت كما ازدانت الأحياء والشوارع بالأنوار المحمدية بذكر مولد سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي بعثه الله رحمة وهدى للبشر أجمعين، وفاز من اتبع نهجه وامتثل لمبادئه وسار على دربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسرتنا الصغيرة تحتفل بهذا المولد المجيد، بمولد معلم البشرية، نجد تعاليمه في مختلف الأسر من خلال المودة بين الزوجين، في الرحمة التي يتعامل بها الأبوان مع أبنائهم، في تزاور الأرحام وبمواساة القريب والبعيد، بالإحسان إلى الجار، وغيرها الكثير والكثير من التعاليم السامية والتي شملت الجميع صغارا وكبارا. ومن مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الروحية المقدسة تجمع أفراد الأسرة، الأبناء ينصتون للأب الذي يروي لهم أحداث وواقع عن تعامل الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الناس، كذلك في سمو أخلاقه ليقتدوا به نبراسا هاديا ومرشدا يقول سبحانه وتعالى واصفا خلقه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. هناك الأم تعد ما تيسر من أطباق الطعام والحلوى لتدخل البهجة إلى قلوب الأبناء ومختلف أسرتها. يشعر بتميز وتفرد هذا الشهر، شهر ربيع عن غيره من الشهور، فهو ربيع النور، المولد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أيضا ليرتبط بنبينا وحبيبنا وهادينا الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقدوة لهم منذ الطفولة. يقول سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأسرة التي تزرع حب الرسول في نفوس أبنائها باتباع تعاليمه والابتعاد أمنها عنه ربحت وفلح أبناؤها في الدنيا والآخرة. فصلاة الله عليك يا سيدنا ورسولنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم.

0: أيها الكرام، النزوح القسري، فقدان الأمن الأسري، تدمير وهدم المنازل والمدارس ومختلف المنشآت والمؤسسات، ضياع الاستقرار فقدانه، والكثير من العوامل التي تصيب البعض بالهشاشة النفسية يمثلها العدوان السعودي الإجرامي الذي لم يستثني شيئا من استهدافه مع من تحالف معهم من الأمريكي والبريطاني والصهيوني وباقي الأعراب وغيرهم. حديثنا أيها الكرام عن الهشاشة النفسية وما يقابلها من الصمود النفسي. قبل النقاش في طرح الموضوع مع ضيفنا، نذكر ما جاء في الرسائل. رسالة أم صفا تقول: ابنتها نتيجة القصف السعودي وعدوانه أصبحت ترفض الذهاب إلى الحمام خوفا من القصف أي لحظة. كذلك رسالة ميار تقول: نتيجة العدوان أصبحت عديمة التركيز، خاصة بعد استشهاد والدتها أثناء القصف. مروان في رسالته: ابنه يرفض الخروج من المنزل إلا مع أحد أفراد الأسرة أو الجيران خوفا من الاستهداف والقصف بعد مشاهدة أشلاء أصدقائه نتيجة الاعتداء السعودي على بلادنا. يسرنا أيها الأحبة أن نرحب معنا عبر الخط الهاتفي المعالج النفسي والمرشد الأسري صبر المهدي. مرحبا بكم معنا.
1: أهلا وسهلا يا أستاذة بكم وبجميع المستمعين،
0: حياكم الله. من خلال هذه الرسائل، فيما تحمل من معاناة وتحول من النفسية المطمئنة إلى النقيضة إلى الهشاشة، نتساءل ما مفهوم الهشاشة النفسية وعواملها المسببة كحال النماذج التي ذكرناها في الرسائل.
1: حقيقة مفهوم الهشاشة النفسية هي حالة من الضعف أو الحساسية النفسية تجعل الشخص أكثر تأثرا بالضغوط والمواقف.

0: الصعبة والأحداث المؤلمة، وقد يجد صعوبة في التكيف معها واستعادة التوازن النفسي بعد التعرض لها. بصيغة مختصرة، الهشاشة النفسية هي قابلية زائدة للتأثر بالضغوط والأحداث السلبية مع ضعف القدرة على التكيف النفسي معها. بالنسبة لعواملها، هناك مجموعة من العوامل ولكنها لا تنتج عادة عن سبب واحد، وإنما مجموعة من العوامل المتداخلة، ومنها العوامل النفسية، ضعف الثقة بالنفس والتفكير السلبي، الخوف الزائد وصعوبة التحكم في المشاعر، التجارب والصدمات، فقدان شخص عزيز، الانفصال، الفشل، التعرض للعنف أو الإهمال أو التنمر، الضغوط المستمرة، ضغوط الدراسة أو العمل أو المشكلات المالية والمشكلات الأسرية، العوامل الأسرية القسوة، كثرة الانتقاد، الحماية الزائدة، الإهمال العاطفي أو عدم توفر الدعم النفسي، العوامل الاجتماعية، العزلة الاجتماعية، ضعف العلاقات، الشعور بعدم القبول وقلة الدعم من المحيطين، وما يحدث أحيانا من حروب لدى بعض المجتمعات كما هو حادث الآن لدينا من العدوان السعودي على بلادنا. ثالثا، نمط الحياة، قلة النوم، الإرهاق المستمر، قلة النشاط البدني وسوء العادات اليومية، العوامل الشخصية، الحساسية الزائدة، الاعتماد الشديد على الآخرين، وصعوبة مواجهة المشكلات واتخاذ القرارات. لدينا العوامل البيولوجية والوراثية، قد يكون لدى بعض الأشخاص استعداد أكبر للتأثر بالقلق والضغوط النفسية. الخلاصة، تزداد الهشاشة النفسية عندما تتراكم الضغوط والتجارب السلبية مع ضعف مهارات التكيف وقلة الدعم النفسي والاجتماعي.
1: إذن نفهم من حديثكم تراجع في القدرة في مواجهة متطلبات الحياة وتضخيم المواقف المزعجة كحال عدم الخروج إلا برفيق وهكذا. ما هي الأعراض إن تساءلنا حتى تدرك الأسرة ما يعاني هذا الطفل أو أحد أفرادها؟
0: بالنسبة لأعراض الهشاشة النفسية، تختلف من شخص لآخر، وقد تظهر على شكل أعراض نفسية وانفعالية وسلوكية وجسدية، ومن أبرزها سرعة التأثر والانفعال بالمواقف أو الكلمات البسيطة، القلق والتوتر والخوف المستمر من المستقبل، الحزن وسرعة البكاء والشعور بالإحباط، انخفاض الثقة بالنفس والشعور بعدم القدرة على مواجهة المشكلات، الحساسية الشديدة للنقد أو الرفض والخوف من الفشل، كثرة التفكير وتوقع النتائج السلبية، سرعة الغضب وتقلب المزاج، صعوبة اتخاذ القرارات والشعور بالتردد والعجز، أيضا الانسحاب والعزلة الاجتماعية وتجنب التعامل مع الآخرين والجلوس مع الآخرين، اضطرابات النوم مثل العرق أو عكسه، النوم لفترات طويلة، أيضا الإرهاق وقلة الطاقة وصعوبة التركيز، واضطرابات الشهية مثل زيادة الأكل أو عكسه فقدان الشهية. هذه أبرز الأعراض.
1: نعم، إذا نستخلص من كل ما ذكرتم أن هناك صعوبة في عملية التوازن في الحياة. إذا كيف يمكن التغلب على الهشاشة النفسية والانتقال إلى الصمود النفسي الذي قد يقول البعض أو حتى في مفهومهم أن الصمود النفسي يعني عدم الشعور أو حتى بمعنى آخر التبلد؟
0: نعم، هنالك فرق مهم جدا بين الصمود النفسي أو التبلد العاطفي.
1: نعم،
0: الصمود النفسي هو قدرة الفرد على التعامل مع الضغوط والأزمات والمواقف المؤلمة والتكيف معها، ثم استعادة توازنه النفسي ومواصلة حياته دون أن يعني ذلك أنه لا يتألم أو لا يتأثر. بمعنى آخر، الصمود النفسي ليس ألا تنكسر أبدا، وإنما أن تستطيع النهوض والتكيف بعد الانكسار.
1: إذن نفهم بأنه عملية المرونة والتكيف الناجح لما يمر به الفرد من مواقف وتجارب صعبة ومؤذية. إذن هنا نتساءل الدور الذي يجب وأيضا ينبغي أن تتحمله الأسرة في عمليات الدعم النفسي لهذا الشخص المعاني من الهشاشة النفسية.
0: حقيقة بالنسبة لدور الأسرة أو المحيطين بالفرد المعاني من الهشاشة مهم جدا، لأن البيئة المحيطة قد تساعده على استعادة قوته النفسية أو بالعكس تزيد من هشاشته. بالنسبة لدور الأسرة والمحيطين، توفير الأمان والدعم النفسي وإشعاره بأنه مقبول ومحبوب وأنه يستطيع الحديث عن مشكلاته دون خوف من السخرية أو اللوم، الاستماع دون إصدار أحكام، إعطاؤه فرصة للتعبير عن مشاعره وعدم التقليل من معاناته بعبارات مثل أنت تبالغ أو الأمر بسيط، تجنب الانتقاد المستمر والمقارنة بالآخرين وكثرة اللوم، وقد تزيد ضعف الثقة بالنفس والشعور بالعجز، تشجيعه على الاعتماد على نفسه. الدعم لا يعني القيام بكل شيء نيابة عنه، بل مساعدته تدريجيا على اتخاذ القرارات وحل المشكلات بنفسه، تعزيز نقاط القوة لديه، التركيز على قدراته وإنجازاته حتى لو كانت بسيطة، يساعده على بناء الثقة بالنفس، عدم المبالغة في الحماية الزائدة قد تجعل الشخص أكثر اعتمادا على الآخرين وأكثر خوفا من مواجهة المواقف الصعبة. مساعدته على مواجهة المشكلات تدريجيا بدلا من تجنبه كل موقف يسبب له القلق. يمكن مساعدته على التعامل معه خطوة بخطوة وبطريقة آمنة، تشجيع نمط حياة صحي، تنظيم النوم، النشاط البدني، التواصل الاجتماعي.
1: هذا طبعا بالنسبة لدور الأسرة. نعم، هناك
0: أيضا طلب المساعدة المتخصصة عند الحاجة إذا استمرت المعاناة أو أصبحت تؤثر بوضوح في الدراسة أو العمل أو العلاقات، فمن المفيد تشجيعي على التواصل مع أخصائي النفسي.
1: نريد التساؤل بالنسبة للشخص الراشد البالغ، كيف يمكن مساعدة ذاته، خاصة أن البعض لا يرغب بالظهور أمام الآخرين بهذه الهشاشة؟
0: بالنسبة للراشد البالغ يمكنه أن يساعد نفسه بدرجة كبيرة، خصوصا إذا كان لا يرغب بإظهار معاناته للآخرين. طلب المساعدة ليس شرطا أن يكون علنيا، والصمود لا يعني أن يكشف الإنسان كل ما بداخله للجميع أو للآخرين. يساعد الراشد نفسه من خلال أن يبدأ فهم ما يحدث بداخله، يفرق بين إخفاء المشاعر وتنظيمها. هنالك فرق بين الخصوصية، لا أرغب في مشاركة مشاعري مع الجميع وهذا حق طبيعي، الكبت منع نفسي تماما من الشعور أو التعبير ثم تتراكم المشاعر، التبلد فقدان الإحساس أو أصبح غير مبال بما كان يؤثر فيه. المطلوب هنا هو وجود منفذ صحي للمشاعر مع تمتعه بالخصوصية. 3، يتدرب على مواجهة المواقف تدريجيا، بأن يواجه المواقف الصعبة بخطوات صغيرة ومتدرجة بدلا من محاولة تغيير كل شيء دفعة واحدة. يراجع أفكارها السلبية، مثلا أنا فاشل، واجهت موقفا فشلت فيه، لكن هذا لا يعني أنني فاشل، إذا أستطيع تحمل ذلك، الأمر صعب لكن يمكن التعامل معه خطوة بخطوة. نعم. هذه الطريقة تساعده على بناء المرونة.
1: إذا نستطيع القول إن الإخفاق لا يعني الفشل في كل شيء. قبل أن نختم معكم، ما هي النصيحة للجميع في عملية التحلي بالصمود النفسي في ظل ما نعيش من عدوان متواصل من العسكري الاقتصادي؟
0: هناك مجموعة من النصائح نجملها في الآتي. تقبل أن التأثر طبيعي، الخوف والحزن والغضب والقلق من ظروف قاسية استجابات إنسانية طبيعية، لا تلوم نفسك لأنك متعب نفسيا، لا تجعل الأزمة تبتلي حياتك كلها، تابع ما يحدث بقدر الحاجة لكن تجنب التعرض المستمر للأخبار والمشاهد المؤلمة، وامنح نفسك أوقاتا للراحة والأنشطة اليومية. أيضا ركز على دائرة ما تستطيع التحكم فيه، الأسرة، العمل، الصحة، العلاقات الاجتماعية وطريقة تعاملك مع الأحداث. حافظ على الروابط الاجتماعية، لا تحمل نفسك فوق طاقتها، حافظ على أساسيات الحياة، حول الشعور بالعجز إلى فعل ممكن. مساعدة أحد أفراد الأسرة.

أيها الأحبة، قد تصاب بعض الأمهات باحتقان الثدي عقب الولادة، خاصة في الأسابيع الأولى، وتحدث عملية الاحتقان لعدة عوامل وأسباب، منها تشقق الحلمة، هذا التشقق الذي قد يعمل على الالتهاب أثناء الرضاعة، والاستخدام وضعية خاطئة أثناء الرضاعة لا تساعد في تفريغ الثدي من الحليب بشكل كامل، أو قد يكون لانسداد إحدى قنوات الحليب، كذلك لانتقال بكتيريا من الجسم أو حتى من فم الطفل عند رضاعته. ولكن كيف يمكن الوقاية من الوصول إلى حالة الاحتقان المتعبة للأم وإصابتها بالحمى؟ البعض من الأمهات قد تحجم عن عملية الإرضاع عند الاحتقان، وهذا خطأ، إذ ينبغي إرضاع الطفل دون توقف إلى جانب تجنب امتلاء الثدي بالحليب. كذلك ينصح بشرب السوائل وعدم ارتداء حمالات الصدر الضيقة، إلى جانب استخدام الكمادات الباردة لتخفيف الآلام الناتجة عن الاحتقان، إلى جانب استخدام الكمادات الدافئة في حال تكتل الحليب في الثدي. أيضا على الأم أن تعمل على تليين الحلمة بزيت الزيتون حتى يتسهل على الطفل الرضاعة، فكلما رضع الطفل خف الاحتقان، إلى جانب عملية التدليك للثدي أكثر من مرة في اليوم، وينصح بتناول الحلبة كمشروب لاحتوائها على عنصر الفلافونيد الذي يساعد على تقليل الالتهاب للاحتقان. لك السلامة غاليتنا.

0: طبياً تتعدد أنواع ومسميات ومصطلحات التحسس لدى الإنسان، كالتحسس من بعض أنواع الطعام مثل البيض، الحليب والمأكولات البحرية، القمح والمكسرات، وتعرف بحساسية الطعام. كذلك الحساسية الجلدية بالتهاب الجلد كالإكزيما. هناك حساسية لبعض الأدوية مثل المضادات الحيوية، أو حساسية للسعات الحشرات. وبما أن الطقس يتغير من فصل إلى آخر، تنشأ حساسية تعرف بالحساسية الموسمية، والتي ستكون محور حديثنا في هذه الحلقة، خاصة أنها تترافق مع حبوب اللقاح والغبار وأشعار الحيوانات. رسائل متعددة بعث بها العديد منكم سامعين الأحبة، نذكر المحتوى فيها لكسب المزيد من الوقت. البعض في رسالته يشكو من عطاس متكرر لدرجة مزعجة له، آخر لديه حكة في الحلق وفي الأنف، كذلك هناك من يشكو سيلان الأنف بإفرازات شبيهة بالماء، أيضا صعوبة التنفس واحتقان لدى البعض. يسرنا أيها الكرام الترحيب بضيفنا الدكتور الحسن الكبسي. دكتور، أولا نتعرف منكم ماذا يقصد بالحساسية الموسمية أو البيئية؟
1: الحساسية هي رد فعل مبالغ فيه، وحساسية في اللغة العامية الدارجة مثل أن أقول حاسس فلان مثلا يتحسس من كلامك، أي أنه يبدي رد فعل مبالغ فيه لكلامك. وطبيا الحساسية الموسمية هي رد فعل مبالغ فيه من جهاز المناعة تجاه مواد طبيعية وغير ضارة في البيئة حولنا، مثل حبوب اللقاح أو الأتربة والغبار الناتج عن التغيرات المناخية. ومعنى موسمية أنها تأتي في أوقات وفترات معينة في السنة، مثل وقت تغير المناخ أو الفصول من الصيف إلى الخريف أو الشتاء إلى الربيع.
0: طب هنا دكتور نتساءل، ما هي الأعراض التي يشعر بها المصاب؟ وقد ذكرت بعض الرسائل جزء من هذه الأعراض.
1: الأعراض تتركز غالبا في الجهاز التنفسي العلوي والعيون. نلاحظ العطاس المتكرر وانشداد أو سيلان الأنف، برش شفاف، وكذلك حكة شديدة في الأنف، الحلق أو الأذن، وحكة واحمرار في العينين مع دموع متكررة، وأحيانا شعور بالإرهاق العام أو صداع خفيف نتيجة صعوبة التنفس والنوم.
0: إن تسألنا عن الأسباب لذلك، أصبح معروف لدى أغلب الناس أنها بسبب الرياح الناقلة لحبوب اللقاح، فما الأسباب أيضا؟
1: الأسباب هو الاستعداد الوراثي والجيني للجسم نفسه، لأنه في أشخاص يحصل لهم حساسية موسمية وأشخاص ما يحصل لهم حساسية موسمية، لأن عندهم استعداد وراثي وجيني. لكن المثيرات هي التي تفجر هذه الأعراض، وأبرز هذه المثيرات تغير الفصول كما قيل مسبقا، بشكل خاص انتقالات الربيع والخريف حيث تنتشر حبوب اللقاح والأبواغ النباتية في الهواء. اثنين، الأتربة الغبارية والرياح النشطة، وهي شائعة جدا في بيئتنا وتعمل كمهيج مباشر للأغشية المخاطية. ثلاثة، تقلبات درجة الحرارة كالانتقال الفجائي من الجو الدافئ إلى البرودة.
0: طب هنا الدكتور نتساءل عن كيفية الوقاية أو حتى التخفيف من أعراضها وحدتها على الشخص.
1: الوقاية طبعا هي خط الدفاع الأول، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج، والوقاية خير من العلاج. أولا تجنب الخروج في أوقات الذروة للرياح والغبار إذا لم تكن هناك حاجة ملحة. ارتداء الكمامات عند الخروج في الأجواء المغبرة لحماية الجهاز التنفسي، وإغلاق النوافذ في المنزل أو السيارة أثناء نشاط الرياح، وكذلك النظافة الشخصية، غسل الوجه والعينين وتبديل الملابس فور العودة للمنزل للتخلص من أي علائق غبارية. وممكن غسول الأنف الملحي، تنظيف الأنف بمحلول ملحي يوميا يساعد كثير في إزالة العوالق والمثيرة.
0: إذن نقول هناك نصيحة للجميع، ينبغي أن يكون هناك متابعة لأجواء وحالة الطقس حتى يتعرف على الأجواء المقبلة، إن كان لديه خروج، خاصة ممن يعرف نفسه أن لديه حساسية.
1: نعم
0: دكتور، طبعا لدينا العديد من المصابين بأعراض الحساسية الموسمية تختلف من شخص إلى آخر، كيف يمكن التشافي والعلاج للتخلص منها؟
1: طبعا التشافي والعلاج، مضادات الهستامين، ممكن أن نعطي مضادات الهستامين للسيطرة على الحكة والعطاس والسيلان. والأهم كما قلنا قبل العلاج هو الوقاية، وبعدها ممكن نتطرق للعلاج من مضادات الهستامين وممكن بخاخات الكورتيزون الموضعية للأنف وهي آمنة جدا وتعمل كخط علاج أساسي للحد من الالتهاب والتورم داخل الأنف. قطرات العين المرطبة والمضادة للحساسية. والنصيحة الأهم عدم استخدام القطرات المزيلة للتقنص يعني نستدي كونجستن لأكثر من 3 إلى 5 أيام متواصلة حتى لا يسبب احتقان مرتد. وضرورة استشارة الطبيب لوضع الخطة العلاجية المناسبة لكل حالة.
0: طب دكتور، هل يمكن انتقال أعراض الحساسية الموسمية من شخص إلى آخر بمعنى عدوى كحال التساؤل الذي ورد إلينا في بعض الرسائل؟
1: طبعا الحساسية الموسمية ليست عدوى إطلاقا ولم تنتقل من شخص لآخر. سبب اللبس هو أن أعراضها تشبه إلى حد كبير أعراض أدوار البرد والإنفلونزا مثل العطاس والرش، لكن الفرق حاسم. الإنفلونزا والبرد ينجمان عن فيروسات حية وتنقل بالعدوى وتسحبها غالبا حرارة وألم بالجسم، بينما الحساسية تفاعل مناعي داخلي بحيث غير معدي على الإطلاق.
0: طبعا دكتور، هناك مسببات خارجية، قد يكون هناك مثلا ارتفاع درجة الحرارة نتيجة إنفلونزا، ولكن البعض يعتقد بأنها بسبب الحساسية. هل الحساسية ممكن أن يكون لديها ارتفاع في درجة الحرارة كحال عدوى الإنفلونزا؟ ذكرتم بأنها لا عدوى لها.
1: نعم لا يوجد عدوى، ولكن ممكن أن يكون هناك بعض ارتفاع في الحرارة وضعف في الجسم مع الحساسية،
0: بس بنسبة ضعيفة نقول حمى خفيفة ضعيفة، ليست بذلك الحد التي تأتي للشخص المصاب بزكام بأعراض البرد.
1: نعم.
0: إذن دكتور، قبل أن نختم، ما هي أهم النصائح التي يتوجب أن يتقيد بها الجميع حفاظا ووقاية على صحتهم خاصة في هذه الفصول؟
1: كما قلنا مسبقا، تجنب الخروج في أوقات الذروة للرياح والغبار خاصة في فصل الربيع وفصل الخريف، في بداية فصل الخريف حيث تكون هناك الأبواغ وكذلك الأتربة والأجواء المغبرة. تمام. ارتداء الكمامات، إذا خرج الإنسان يرتدي كمامات عند الخروج في الأجواء المغبرة. وثانيا إغلاق النوافذ في المنزل أو السيارة أثناء هذه الأيام، والنظافة الشخصية أكيد.
0: طب دكتور، بالنسبة للمزارع الذي يتعامل مع مثل هذه النباتات في هذا الجو، ما الذي ينبغي عليه؟ مثلا وضع قناع على وجهه، كمامة؟
1: أكيد ضروري من هذا. الكمامات مهمة جدا وتعتبر من وسائل الوقاية الشخصية والحماية، وكذلك إن أمكن ما يكون يتعرض لها بشكل متكرر، يعني يكون هناك العمل متناوب عليه.
0: إذن بهذا وصلنا وإياكم دكتور الحسن الكبسي، طب عام وجرحى، إلى ختام اللقاء. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لكم.

0: وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
3: النافذة الرقمية
2: تواكب منطق العصر المعلوماتي
3: وتحلق بكم في فضاءاته
2: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
3: في ضغطة زر واحدة
2: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
3: النافذة الرقمية.
2: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
0: مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج النافذة الرقمية، حيث نواصل معا الاقتراب من عالم التقنية ونحاول أن نفهم كيف تتحول الابتكارات الجديدة إلى أدوات تغير طريقة عملنا وحياتنا، وكيف يمكن في الوقت نفسه أن تحمل معها مخاطر جديدة لا تظهر دائما منذ اللحظة الأولى. تخيلوا أن يصل إلى مكتبكم موظف جديد يعمل على مدار الساعة، لا يتعب ولا يتوقف، يستطيع قراءة البريد الإلكتروني، البحث في الملفات وتحليل التقارير والتعامل مع أنظمة المؤسسة وتنفيذ العديد من المهام خلال ثوان. موظف يبدو مثاليا بكل المقاييس، لكن ماذا لو كان هذا الموظف ليس إنسانا؟ ماذا لو كان وكيلا ذكيا يعتمد على الذكاء الاصطناعي؟ منحناه صلاحية الوصول إلى ملفاتنا وأنظمتنا وبيئاتنا. هنا يتحول السؤال من كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدنا إلى السؤال الأكثر أهمية، كيف يمكن أن يتحول الوكيل الذكي نفسه إلى أخطر ثغرة داخل المؤسسة؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم. فاصل قصير ثم نتعمق بتفاصيل أكثر في هذا الموضوع، ابقوا معنا.

0: مستمعين الأعزاء، عندما ظهر الذكاء الاصطناعي وانتشر استخدامه، كان دوره في الغالب يقتصر على الإجابة عن الأسئلة، كتابة النصوص وتلخيص التقارير وتحليل المعلومات، وكان الإنسان يطلب والذكاء الاصطناعي يجيب، ثم يتولى الإنسان تنفيذ ما يحتاج إليه. لكننا اليوم أمام مختلفة، مرحلة الوكلاء الذكيين الذين لا يكتفون بتقديم الإجابة، وإنما يستطيعون التخطيط للخطوات اللازمة لتحقيق هدف معين، ثم استخدام الأدوات والأنظمة المتاحة أمامهم لتنفيذ تلك الخطوات. قد يكون الوكيل متصلا بالبريد الإلكتروني أو بنظام إدارة الملفات أو بقواعد البيانات أو بمنصة خدمة العملاء وإدارة المشاريع، وبمجرد أن يصل الذكاء الاصطناعي قادرا على الوصول إلى هذه الأنظمة والتفاعل معها، فإنه يتحول من مجرد مساعد رقمي إلى طرف قادر على تنفيذ إجراءات حقيقية. وهنا تحديدا تبدأ المشكلة الأمنية، فكلما ازدادت قدرة الوكيل احتاج إلى صلاحيات أكبر، وكلما ازدادت صلاحياته أصبحت إساءة استخدامه أكثر خطورة. ولنتخيل معا سيناريو بسيط: مؤسسة تستخدم وكيلا ذكيا لمساعدة الموظفين في إدارة البريد الإلكتروني، يستطيع قراءة الرسائل، تصنيفها، تلخيصها، وحتى إعداد الردود. كل شيء يبدو طبيعيا، لكن ماذا لو وصلت رسالة تحتوي على تعليمات خبيثة صممت خصيصا لخداع الوكيل؟ قد الموظف شيئا غير طبيعي، لكن الوكيل قد يتعامل مع تلك التعليمات باعتبارها جزءا من المعلومات التي ينبغي تنفيذها. وهنا يظهر أحد أخطر التحديات الحديثة في أمن الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعرف بحقن الأوامر أو prompt injection. الفكرة ببساطة أن المهاجم يحاول التأثير في طريقة عمل النموذج من خلال محتوى يتعامل معه، كرسالة أو مستند أو صفحة ويب، بهدف دفعه إلى تنفيذ تعليمات لم تكن جزءا من مهمته الأصلية. وهذا يغير قواعد اللعبة في الأمن السيبراني، لأن المهاجم لم يعد مضطرا دائما إلى اختراق الجهاز مباشرة أو سرقة كلمة المرور. في بعض السيناريوهات قد يكون هدفه هو خداع الوكيل نفسه، ثم ترك الوكيل ينفذ مهمة نيابة عنه. وتصبح الخطورة أكبر عندما يمتلك الوكيل صلاحيات حقيقية داخل المؤسسة، فإذا كان يستطيع الوصول إلى ملفات حساسة أو إرسال رسائل أو تعديل بيانات أو استخدام أنظمة داخلية، المهاجم في التأثير عليه قد يعني عمليا امتلاكه وسيلة لتنفيذ سلسلة من الإجراءات دون الحاجة إلى القيام بها بنفسه. لكن الخطر لا يأتي دائما من مهاجم خارجي، فالوكيل الذكي قد يصبح مصدرا للمشكلة بسبب خطأ في الفهم أو التفسير. قد يسيء قراءة طلب، أو يختار ملفا خاطئا، أو يرسل رسالة إلى جهة غير مقصودة، أو يتخذ قرارا بناء على معلومات غير دقيقة. وفي النظام التقليدي قد تكون الإجابة الخاطئة مجرد معلومة يمكن تجاهلها، أما عندما يصبح الذكاء الاصطناعي وكيلا قادرا على التنفيذ، فإن الخطأ قد يتحول إلى إجراء حقيقي داخل المؤسسة. وهنا يجب أن ندرك أن الذكاء الاصطناعي مهما بلغت قدراته لا يعني بالضرورة أنه يمتلك فهما بشريا كاملا للعواقب القانونية أو الإدارية أو الأمنية لكل قرار يتخذه. ومن هنا تظهر أهمية التحكم في الصلاحيات. إذا كان الوكيل يحتاج إلى قراءة التقارير، فلا ينبغي أن يحصل تلقائيا على صلاحية حذفها. وإذا كان يستطيع إعداد الرسائل، فهذا لا يعني أنه يجب أن يمتلك صلاحية إرسالها دون مراجعة. وإذا كان يحتاج إلى الوصول إلى مجموعة محددة من الملفات، فلا توجد حاجة لفتح جميع الملفات المؤسسة أمامه. هذه القاعدة تبدو بسيطة، لكنها تصبح شديدة الأهمية عندما نتحدث عن أنظمة تستطيع تنفيذ الإجراءات بشكل شبه مستقل. وهناك جانب آخر لا يقل أهمية، يتعلق بالبيانات التي يتعامل معها الوكيل وذاكرته. فكلما عمل النظام لفترة أطول داخل المؤسسة، يمكن أن يتعامل مع عدد كبير من التقارير والمراسلات والملفات والبيانات. يجب أن تعرف المؤسسة بدقة ما الذي يستطيع الوكيل الوصول إليه، وما الذي يحتفظ به، وأين تخزن هذه المعلومات، ومن يستطيع الوصول إليها، ومتى يتم حذفها. فالذاكرة التي تجعل الوكيل أكثر فائدة يمكن أن تتحول إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح إلى مصدر جديد للمخاطر الأمنية والخصوصية. وتزداد الصورة تعقيداً عندما تبدأ المؤسسات في استخدام عدة وكلاء في الوقت نفسه، وكيل للمبيعات وآخر للمحاسبة وثالث لخدمة العملاء ورابع لإدارة الوثائق، وربما نظام مركزي ينسق عمل هذه الوكلاء. قد يبدو هذا المستقبل شديد الكفاءة، لكنه يعني أيضاً أن أخطاءً أو اختراقاً لأحد الوكلاء يمكن أن يؤثر في أنظمة أخرى مرتبطة به. ولهذا يجب ألا تكون العلاقة بين الوكلاء قائمة على الثقة المطلقة. يجب أن تكون لكل وكيل حدود واضحة لما يستطيع الوصول إليه وما يمكنه تعديله وما يمكنه تنفيذه، مع وجود آليات تمنع انتقال الخطأ أو الاختراق من نظام إلى آخر. ومن المهم كذلك أن تكون جميع أنشطة الوكيل قابلة للمراقبة والتتبع. يجب أن تعرف المؤسسة ما الذي فعله الوكيل، ما البيانات التي وصل إليها، ما الأدوات التي استخدمها، ما الإجراءات التي نفذها، لأن اكتشاف حادث أمني دون وجود سجلات واضحة يجعل معرفة ما حدث أشبه بمحاولة إعادة بناء قصة من دون أدلة. وهنا يأتي الدور الأهم للإنسان، فالمستقبل لا يعني أن نترك الذكاء الاصطناعي يعمل وحده في كل شيء، وإنما أن نحدد بوضوح متى يمكنه التصرف باستقلالية ومتى يجب أن يتوقف وينتظر موافقة بشرية. الإجراءات الحساسة مثل حذف البيانات أو تغيير الصلاحيات أو تنفيذ معاملات مالية أو إرسال معلومات سرية إلى خارج المؤسسة يمكن أن تتطلب مراجعة بشرية قبل تنفيذها. وهذا لا يقلل من قيمة الذكاء الاصطناعي، بل يجعل استخدامه أكثر أماناً. كما يجب ألا تكتفي المؤسسات باختبار الوكيل لمعرفة مدى نجاحه في تنفيذ المهام، بل يجب أن تختبره أيضاً لمعرفة مدى مقاومته للخداع، كيف يتعامل مع تعليمات متعارضة، ماذا يفعل عندما يواجه مستنداً يحتوي على أوامر غير مرتبطة بالمهمة، هل يستطيع التمييز بين البيانات التي ينبغي تحليلها والتعليمات التي يسمح له بتنفيذها؟ هذه الاختبارات مهمة، لأن أمن الوكيل لا يعتمد فقط على قدرته على أداء المهمة، وإنما أيضاً على قدرته على رفض المهمة الخاطئة. مستمعين الكرام، قد يبدو الحديث عن هذه المخاطر وكأنه دعوة إلى الابتعاد عن الوكلاء الذكيين، لكن الحقيقة مختلفة تماما. هذه التقنيات يمكن أن تقدم فوائد هائلة للمؤسسات، من تسريع الأعمال وتقليل المهام الروتينية إلى تحليل البيانات وتحسين خدمة العملاء وربط الأنظمة ببعضها. المشكلة ليست في استخدام الوكيل الذكي، وإنما في استخدامه دون ضوابط. فالخطر يبدأ عندما نجمع بين الذكاء والصلاحيات الواسعة والاتصال بالأنظمة الحساسة وغياب الرقابة. فأخطر ما في الوكيل الذكي أنه لا يحتاج إلى أن يكون جاسوسا بالمعنى التقليدي، فهو قد يبدأ كأداة لمساعدة الموظفين، ثم يحصل تدريجيا على صلاحيات أكبر ويتصل بالمزيد من الأنظمة، يصبح جزءا أساسيا من دورة العمل اليومية. وفي اللحظة التي يتمكن فيها مهاجم من التأثير في سلوكه، قد يتحول هذا الموظف الرقمي من وسيلة إنتاجية إلى نقطة ضعف خطيرة. ولهذا فإن القاعدة الذهبية في عصر الوكلاء الذكيين هي: لا تثق بالقدرة لمجرد أنها ذكية، لا تمنح الصلاحيات لمجرد أنها مفيدة، ضع حدودا واضحة، راقب ما يحدث، اختبر النظام باستمرار، ابق الإنسان حاضرا عندما تكون العواقب كبيرة. النشرة التقنية وفي عناوينها لهذا الأسبوع: هونر تضع كاميرا على ذراع متحركة في ظهر هاتفها، ما السبب؟ وشات جي بي تي يسجل خطواتك على الحاسوب، ميزة جديدة أم خرق للخصوصية؟ إلى التفاصيل. في عالم مليء بالهواتف المتشابهة، طرحت شركة هونر الصينية هاتفاً مبتكراً يختلف عن أقرانه من الشركات الأخرى، وبدلاً من أن تزيد من حجم شاشة الهاتف أو بطاريته، ثبتت الكاميرا الخلفية على مثبت محوري يتحرك ويحرك الكاميرا بحرية كاملة في عدة اتجاهات وفق بيانها الرسمي. وكانت الشركة كشفت عن هاتفها هونر روبوت كما أطلقت عليه للمرة الأولى خلال مؤتمر برشلونة المقام مطلع هذا العام، ولكنه آنذاك كان مجرد هاتف اختباري. وتصف هونر الهاتف الجديد بأنه فئة جديدة تماما من الهواتف المحمولة المصممة لتلبية احتياجات صناع المحتوى في العصر الحديث الذين يفضلون الاعتماد على هواتفهم بدلا من الكاميرات المعقدة، وفق تقرير موقع وايرد التقنية. وتحاكي الكاميرا الخلفية في هاتف هونر روبوت الجديدة آلية عمل كاميرات المغامرة المثبتة على مثبت محوري متحرك مثل DJI Osmo Pocket أو Insta 360 لونا ألترا، وهي جميعا كاميرا موضوعة على مثبت متحرك يحافظ على ثبات الكاميرا أثناء تصوير الفيديو. أوضح تقرير وايرد أن هونر احتاجت لبناء مكونات المثبت المحوري بالكامل بنفسها، إذ أن المكونات المتاحة تجاريا كانت كبيرة وغير مناسبة للاستخدام مع هاتف صغير. تضمن هذا الأمر خفض حجم المكونات بنسبة 65% مقارنة بأجهزة جامبل التي تعمل كمثبت محوري للكاميرات الاحترافية المتاحة في السوق. كما صنعت الشركة الذراع المتحركة من التيتانيوم مع محرك يزن 2.6 جرام فقط، وذلك يمكنه وضعها بسهولة في الهاتف الذي يبلغ سمكه 9.599 ملي. ولحماية الآلية المعقدة وضعت هونر غلافا زجاجيا فوق الكاميرا والمثبت يمكن إزالته يدويا قبل البدء في التصوير. يمنحك الهاتف القدرة على التحكم في الذراع يدويا وتحديد اتجاهات التثبيت والحركة مثل أي جهاز جامبل احترافي. كما يمكنك أيضا استخدام الوضع الآلي أو استخدام الأوامر الصوتية للتحكم في الكاميرا. ولم تكتفي هونر بتصميم الهاتف بفكرة مبتكرة فقط وأهملت في بقية مواصفاته، بل وضعت كافة المواصفات المتوقعة من هاتف رائد فيه، بدءا من العدسة الرئيسية المثبتة فوق الذراع والتي تأتي بدقة 200 ميجا بكسل وحتى العدسة الإضافية. ويأتي الهاتف مع عدسة تقريب بصري إضافية مثبتة في الهاتف نفسه بدقة 200 ميجا بكسل أيضا، مع عدسة 50 ميجا بكسل لالتقاط الزوايا الواسعة للغاية وعدسة 50 ميجا بكسل أمامية. يعتمد الهاتف على شاشة أمامية بحجم 6.31 بوصة من نوع أوليد، وتدعم معدل تحديث حتى 120 هرتز، فضلا عن معالج سناب دراجون 8 إيليت جين 5 مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت ومساحة تخزين تصل إلى 1 تيرا بايت. ومن ناحية البطارية، يستخدم الهاتف بطارية سيليكون كربون بحجم 7060 ملي أمبير في الساعة مع قوة شحن تصل إلى 120 واط وشحن لاسلكي 50 واط. ورغم وجود المحرك والذراع المتحرك بشكل مباشر داخل الهواتف، فإن الهاتف يأتي بوزن 248 جرام مقارنة مع آيفون 17 برو ماكس الذي يأتي بوزن 205 جرام. لذلك لا يمكن القول بأن الهاتف أثقل كثيرا من الهواتف التقليدية التي تأتي بالتصميمات المعروفة. أوضحت هونر أن الذراع مصممة لتحتمل أكثر من 500,000 مرة فتح وإغلاق، لكنها لم توضح مدى كفاءة المحرك وإن كان سيظل بنفس الكفاءة أم سيتعطل بعد الاستخدام لفترة. تمنح الكاميرا المثبتة فوق الذراع المستخدمين ثباتا احترافيا عند تسجيل لقطات الفيديو أثناء الحركة، مما يجعل تجربة صناعة المحتوى باستخدام هذا الهاتف مختلفة للغاية. كما يوجد بها أطوار مختلفة لاستخدام الذراع بما فيها تتبع الأجسام المتحركة أثناء تسجيل الفيديو أو حتى مكالمات الفيديو، فضلا عن استخدام الكاميرا الخلفية ككاميرا أمامية بشكل مباشر. يشير تقرير وايرد إلى أن الكاميرا قادرة على التقاط أكثر من صورة ودمجها معا إذا كنت تحاول التقاط صورة لعدد كبير من الأشخاص أو شيء كبير نسبيا. حصل تطبيق شات جي بي تي في أنظمة ماك أو إس على ميزة جديدة تتيح له تسجيل وتتبع ضغطات الفأرة ولوحات المفاتيح واستخدام الحاسوب بشكل عام، لكن دون أخذ لقطات شاشة، وهو ما أثار حفيظة خبراء الخصوصية وفق تقرير موقع زيدنيت التقنية. تأتي الميزة الجديدة تحت اسم كمبيوتر هيستوري، وهي تتيح لتطبيقات شات جي بي تي مراقبتك أثناء استخدامك الحاسوب ومتابعة تصرفاتك داخله دون أخذ لقطات الشاشة. وبدلا من ذلك يتحرف التطبيق على آلية استخدامك للتطبيق حتى يتمكن من إعادة تنفيذ هذه الوظائف مجددا، فضلا عن اقتراح بعض النصائح عليك أثناء استخدام الحاسوب. وتمتد المنية اقتراح بعض خيارات الأتمتة التي تستطيع مساعدتك وتسريع عملك قدر الإمكان، وحتى إكمال المهام التي لا ترغب في إكمالها وفق تقرير موقع The Verge التقنية. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج النافذة الرقمية. لكم أطيب التحايا من التقديم أماني عمر، ودمتم بخير.
1: النافذة الرقمية،
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية،
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.

0: وقفة إعلانية.
1: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله، وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
1: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: إن الاحتفاء الحقيقي بمولد خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون بوعد الله مؤمنين وعلى درب نبيه مجاهدين، أن تعلموا أن كل رصاصة تطلقونها في سبيل الله هي ترنيمة حب في ذكرى مولده الشريف.
1: إضاءة ثورية.
2: هذا الإحياء العظيم لهذه المناسبة المباركة، هذا الإحياء الذي لا مثيل له في كل أنحاء الأرض، هو من الشواهد الواضحة بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار في ميادين العزة والكرامة، يا من رفعتم راية الجهاد عالية وملأتم الدنيا بعزة الإيمان، في ذكرى مولد الحبيب المصطفى خرج اليمن العظيم بحشوده الهادرة التي ملأت الساحات محتفية بهذه الذكرى العطرة ومستمدة من سيرته المباركة معاني الصمود والثبات. فكانت تلك الجماهير الغفيرة لوحة ناطقة بعظمة هذا الشعب، تؤكد للعالم أجمع أن اليمن لا يرضى بالتبعية ولا يقبل بالهوان، بل هو أمة تؤمن بأن العزة في مواجهة الباطل، وأن الحياة الحقيقية تبدأ حين يقف المرء في وجه الطغيان. يا رجال الله في الميدان، يا حماة الدين والعقيدة، في حين كان شعبنا يحتفل في الميادين والساحات بهذه الذكرى، كنتم أنتم في جبهات الشرف تترجمون ذلك الحب إلى رصاص يحرق المستكبرين وإلى صواريخ تذل المتغطرسين. أنتم اليوم تحملون أمانة هذه الأمة وتكتبون بأيديكم ملحمة جديدة في سجل المجد، تجسدون فيها معنى الاقتداء برسول الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي كان أشد الناس على أعدائه وأرحم الناس بالمؤمنين. أيها الأبطال، يا من لا تلين لكم عزيمة، إن حشود الاحتفال التي عمت جميع الساحات لم تكن سوى انعكاس لروحكم التي تسري في عروق هذا الشعب. فشعب يهتف بحب نبيه لا بد أن يكون خلفه جيش يدافع عن حماه، وأنتم ذلك الجيش الذي أذل الله به الكافرين وأعز به المؤمنين. امضوا أيها الأبطال على بركة الله، فالنصر حليف الصابرين والعاقبة للمتقين، وما دمتم على هذا الدرب فلسوف ترفرف رايات التحرير فوق كل شبر مغتصب بإذن الله العزيز الحكيم.

0: على الأحداث.
1: أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون في مشاهد نوعية بطابعها القتالي المتسم بالاحترافية والكفاءة في اصطياد الأهداف من علوات مرتفعة تعدت عوامل الطبيعة الأرضية والجوية وقاومت الأحوال الجوية عند تنفيذ مهامها القتالية بتميز واقتدار. الإعلام الحربي للقوات المسلحة اليمنية أزاح الستار عن مشاهد عملية عسكرية جوية طالت تجمعات المقاتلين وآليات عسكرية تابعة للسعودية بطائرة رجوم المسيرة في مأرب والساحل الغربي. ووثقت مشاهد الإعلام الحربي جانبا من تفاصيل العملية التي كشفت عن طبيعة الأهداف وحجم الأضرار والخسائر العسكرية البشرية والمادية الناجمة عن الاستهداف. وبعد 10 دقائق من مشاهد التنكيل التي أثلجت صدور مشاهديها من أبناء الشعب وأحرار الأمة والمراقبين للشأن اليمني، أطل المتحدث العسكري للقوات المسلحة العميد يحيى سريع

من البهجة والروحانية في مشهد يزداد حضورا كل يوم. ففي 12 من ربيع الأول تكتسي صنعاء والمحافظات اليمنية باللون الأخضر، فتتزين الشوارع والميادين والمباني بالرايات والأنوار واللوحات التي تحمل عبارات الصلاة والسلام على رسول الله. في الليل تبدو الزينة الخضراء كأنها موجة من النور تمتد في الأحياء والطرقات حتى ينعكس ضوءها في السماء لتمنح المدن مشهدا استثنائيا يبعث على البهجة والسكينة.

0: السلام تحية.
1: زملاء المجاهدين في جبهات العزة والكرامة، عندما تعجز الكلمات نترك الكلام لهتاف الأحرار في 70 وكل الساحات، وعندما يعجز التعبير ندع الصورة المحتفلين في ميدان 70 تعبر عن ما فيها من النورانية ومن الهيبة والعزة والانتماء الإيمانية المحمدية الأصيل. ورغم الحصار ورغم المعاناة ما زال هذا الشعب ثابت ومتمسك برسول الله، فالاحتفال بمولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في هذه المرحلة التي كثف فيها العدو بالتضليل والشائعات والتثبيط على شان يفصل الشعب اليمني عن رسول الله، لكن الجماهير الضخمة التي خرجت قد أفشلت وهزمت كل مخططاتهم، وكما يدل على وعي هذا الشعب، وإن ذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ليست ذكرى عابرة، وإنما هي محطة يتزود منها الشعب اليمني الإيمان والمبادئ والأخلاق والقيم التي كان يحملها رسول الله. ونقول لأعداء الله من اليهود والنصارى: موتوا بغيظكم، فالحق دائما منتصر والباطل دائما مهزوم ومنكسر، فالله مع من هو معاه ومع رسوله ومع المؤمنين. وكما انتصر رسول الله في ذلك العصر سينتصر أنصار رسول الله من يمن الإيمان والحكمة في هذا العصر. وعلى الأعداء تدور الدوائر، وما النصر إلا من عند الله. والسلام تحية.
0: صرخة الشعب. جئت نورا ورحمة وسلاما ونبيا للأنبياء ختاما، وحملت للحرب سيفا ورمحا، فمحوت من الوجود الظلاما، وبنيت للمسلمين جيوشا بها أرسيت دولة ونظاما، إذ فتحت بها الأرض شرقا ثم غربا حتى علوت مقاما. كم جمعت للفتح ذاك رجالا مؤمنين ومخلصين عظاما، وشققت درب الجهاد صبورا وعلى المشركين كنت حماما. كم بلاد فتحتها وأذقت ملوكها الكافرين موتا زعاما، ونشرت في الأرض دينا حنيفا به يا صاحي حررت الأنام، وجعلت كل الدنا في أمان حتى فاضت مودة ووئاما. فلتقوموا يا مسلمين جميعا لنبي المسلمين قياما، إنني يا رسول العالمين ذبت فيك محبة وهياما، فعليك الصلاة في كل حين يا نبيا فذا شجاعا هماما. وعلى الآل والصحاب سلام، ما محب لله صلى وصام، ليت يوم المولد

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. صدق الله العلي العظيم. نبدأ اليوم أيها الإخوة المؤمنون في الجزء الخامس من ملزمة معرفة الله نعم الله، الدرس الرابع. وقبل أن ندخل في درس اليوم نعرج على أبرز النقاط التي جاءت في درس أمس. بالأمس أول نقطة كانت حديث عن مجال من مجالات النعم، مجال الدفع عن المؤمنين وكف أيدي أعدائهم. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أليست هذه نعمة من هذا القبيل، نعمة الدفع عن المؤمنين؟ ويراد من خلال هذا أن الله سبحانه وتعالى من ضمن نعمه أنه يدافع عن المؤمنين. وعندما أتى الله ليذكرنا بهذه النعمة في القرآن الكريم يريد أن تعرف أنك متى ما توليته توليت من هو على كل شيء قدير، من لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يغفل عنك، توليت من سيرعاك ويدفع عنك. ثانيا أكد أن الله تعالى يذكر في كتابه الكريم مع كل الأمم، يأمرهم بأن يتذكروا النعم التي أنعم الله بها عليهم. وهكذا أيضا أنبياؤه يذكرون أممهم أن يذكروا نعمة الله عليهم، يذكروهم بالنعم ويأمروهم بتذكر نعم الله عليهم. ثالثا أكد أنه إذا كانت الأمة تقارن بين ماضيها وما وصلت إليه وترى الفارق الكبير بين الوضع السابق السيء وهذا الوضع الجيد الحسن، فستحرص فعلا على أن ترعى، على أن تحمي، على أن تدفع عن كل ما حقق لهم ذلك المكسب العظيم. بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يتذكر وضعيته السابقة وكيف كانت، وأنه أصبح الآن في نعمة عظيمة. وطبعا لا ينتقل الناس من وضعية سيئة إلى وضعية حسنة إلا استجابة وأعمال عملوها، فيجب أن يحافظوا على تلك الأعمال، على تلك الروحية، على تلك الاستجابة التي نقلتهم من ذلك الوضع إلى الوضع الآخر الجيد. رابعا أكد أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أيضا أن أولياءه يدعونه أن يوفقهم لشكر نعمه، وضرب مثال رضوان الله عليه بسليمان عليه السلام، ذلك الذي ملك الطيرة وملك الجنة وملك الإنس وملك الرياح، وسخرت له أشياء كثيرة جدا، وكان يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. خامسا أكد أنه لا يصح أن ننطلق لنحذر الناس من الدنيا أنها خداعة مكارة، لأن الدنيا نعمة عظيمة. ولهذا جاء القرآن بهدايته الواسعة متجها نحو النفوس، ولم يصب جام غضبه على الدنيا ويحذرنا من الدنيا أبدا، بل هو من يذكرنا بأن الدنيا وما فيها من النعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا. فأنت انطلق في الدنيا وابتغ فيها من فضل الله، ولكن لا تنخدع بها ولا تغتر بها، واهتدي وأنت تتحرك فيها بهدى الله ولا تؤثرها على الآخرة. هذا أبرز ما جاء في درس أمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه من الصفحة 11: هكذا يأمر الله سبحانه وتعالى أولياءه، أو يذكر أن أولياءه هم دائما يدعون الله أن يرزقهم تذكرا وشكر نعمه. وهم أولئك الذين إذا ما ملكوا نعمه الكثيرة كيفما بلغت، فلا تملكهم، لا تخدعهم، لا تغرهم، لا يؤثرونها على الآخرة، لا تلهيهم عن ذكر الله. فهل تتذكر وأنت تملك شيئا من الدنيا؟ قد تكون ما تملك يساوي قدرا أو اثنين من قدور سليمان التي كان يعملها الشياطين له، وجفان كالجواب وقدور الراسيات، أليس هكذا في الآية؟ وتريد أن تطغى، تريد أن تتكبر، تنسى أن تطلب من الله أن يدخلك في عباده الصالحين. تعال انظر إلى سليمان الذي ملك الدنيا، ملك الجبال، ملك الطيرة، ملك الجنة، ملك الإنس، ملك البر والبحر، ملك الرياح. تعال إلى كلماته الرقيقة: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. بعض الناس ينسى أن يدعو لوالديه فيما إذا تركوا له مالا، بل قد يقول الله لا يرحمه لأنها أعطى فلانها الجربة الفلانية، قال كان عادها مهر وقال يريد يتخلص. ما زال يحز في نفسه أن والده خلص ذمته من مهر أخته أو مهر بنته. سليمان يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هذا الملك كله أنا أريد أن أسخره في الأعمال الصالحة، تلك الأعمال التي ترضيك، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أليست هذه كلمات رقيقة؟ ما أبعد الناس، أولئك الذين لا يملكون مثل قدور سليمان، عن هذا المنطق. أصبح الناس كما قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا نقطة أولى تضمنت أو تلخصت أن أولياء الله دائما يدعون الله أن يرزقهم شكر نعمة أو شكر وتذكر نعمة، وهم أولئك الذين إذا ما ملكوا نعمه الكثيرة كيفما بلغت وكيفما كانت هذه النعم لا تملكهم ولا تخدعهم ولا تغرهم، لا يؤثرونها على الآخرة ولا تلهيهم عن ذكر الله، ويطلبوا من الله أن الله يلهمهم يذكروا نعمه ويشكروه على نعمه. وإحنا كما جاء الواحد شوية مال أو سيارة أو هكذا طغى ونخط ونسي الله سبحانه وتعالى وغفل عنه. إذن فالمعالجة أن نأتي نحن لنعالج الإشكالية في النفوس، وهو توجه القرآن الكريم، هو توجه إلى النفوس، القرآن الكريم توجه إلى النفوس لنعلم الناس كيف يزكون أنفسهم، لا أن نأتي لنصب جام غضبنا على الدنيا نفسها التي هي نعمة عظيمة من نعم الله، والتي للإنسان دور مهم فيها في تحقيق عبادته لله سبحانه وتعالى وشهادته بكمال الله. نتجه إلى النفوس ونذكر الناس كيف يتعاملون مع الدنيا، كيف يملكون الدنيا ولا تملكهم، كيف يكون همهم أن يعملوا أعمالا صالحة من خلال ما يملكون وعلى الرغم مما يملكون، وأن ينشدوا ذلك المقام الرفيع وهو أن يكونوا ضمن عباد الله الصالحين في هذه الدنيا وفي الآخرة. هذا نقطة ثانية مهمة، أن المعالجة أن نأتي نحن لنعالج الإشكالية في النفوس، وهو توجه القرآن الكريم، القرآن الكريم توجه إلى النفوس. إذن لنتوجه إلى النفوس لنعلم الناس كيف يزكون أنفسهم، لا أن نأتي لنصب جام غضبنا على الدنيا نفسها التي هي نعمة عظيمة من نعم الله وللإنسان دور مهم فيها. أساسا مسؤوليتك ارتبطت بالدنيا، كيف تقول لا يبتعدوا الناس عن الدنيا ويزهدوا في الدنيا ولا يملك أحد أي ممتلكات ولا أي شيء؟ أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ويصف أولياءه سبحانه وتعالى بأنهم يشكرون نعمته، فيقول عن نبي الله إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وموسى عليه السلام يتمثل شكره لتلك النعمة في قطع عهد على نفسه، فيقول: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. من منا يقول هذا؟ من منا يقول هذا عندما يرى أمواله التي تدر عليه مبالغ كبيرة؟ من منا يقول هذا عندما يرى نفسه أنه أصبح في موقف حق وفي عمل حق، وأنه وفق لأن يكون ممن ينطقون بالحق ويعملون بالحق، ممن يهدون بالحق وبه يعدلون، فيقطع على نفسه عهدا أمام الله: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هل تتصورون بأن موسى عليه السلام دخل من طرف مزرعته وفيها ما لا يقل قيمته عن نحو 2,000,000 دولار من ثمار وممتلكات وآليات داخلها، فقال: ربي بما أنعمت علي؟ لا، بل رأى نفسه أنه أصبح إنسانا استطاع أن يقول الحق وأن يقف موقف الحق وأن يقف في وجه الظالمين، فكانت هذه هي النعمة الكبرى. هذه هي من أهم الأشياء التي تخلق لديك حصانة عن أن تنخدع بالآخرين الذين ينطلقون ليثبطوا الناس. لأنه من هو ذلك الذي يمكن أن يؤثر أو أن يؤثر فيك وأنت ترى ما أنت عليه نعمة عظيمة؟ الموقف الحق الذي أنت واقفه نعمة عظيمة، من هو الذي يستطيع أن يؤثر فيك؟ ستسخر منه أنت، لأنك ترى ما أنت فيه نعمة عظيمة، ولأنك تحس بأنك وفقت إلى نعمة عظيمة من خلال مقارنتك أنت للآخرين الذين يبذلون أموالهم وأيديهم وألسنتهم وأنفسهم في طريق الباطل وفي خدمة الباطل، وأنت تعرف أين سيكون مصيرهم. سترى أنت أنك في نعمة عظيمة، فتصبح ممن يكون من المستحيل أن يؤثر عليه الآخرون بدعاية أو تضليل أو خداع أو ترغيب أو ترهيب يصرفونه عما هو فيه، لأنه يرى ما هو فيه نعمة، نعمة دفعته إلى أن يقول: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هذا نقطة ثالثة ومهمة، أن من الأشياء التي تخلق لديك حصانة عن أن تنخدع بالآخرين الذين ينطلقون ليثبطوا الناس، عندما ترى أن ما أنت عليه نعمة، أن موقف الحق الذي أنت فيه نعمة، أنك وقفت في وجه الظالمين، كما قال موسى عليه السلام: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وقال هذا القول وهو بعد أن وقف موقف حق واتخذ موقف حق ووفق لأن يقف موقف حق، أبدا من طرف مزرعته وقال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فعندما ترى أن الموقف الذي أنت فيه، أن العمل الذي أنت تنطلق فيه الذي هو عمل حق وموقف حق، أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك، لا يمكن أن يؤثر فيك الآخرين. ويذكر الله عن نبيه نوح عليه السلام أيضا فيقول: إنه كان عبدا شكورا. هكذا تجد شكر النعم الإلهية في مجال نعمة الهداية والنعم المادية المتعددة، شكرها وتذكرها من أهم صفات أولياء الله، لما لها من أثر كبير في ربطهم بوليهم بالله سبحانه وتعالى. إذن شكر وتذكر نعم الله سبحانه وتعالى من أهم مواصفات أولياء الله. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين له على نعمائه والذاكرين له، ونسأله تعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
1: عيلطف الله، ما نفعل لها.
0: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
1: نسينا.
0: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
1: وهذا ما يقع به؟
0: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
1: خلاص، جل من لا يسهو.
0: السلامة تشتي الحرص.
1: وما نفعل؟
0: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
1: إن شاء الله.
0: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
1: هيا أقوم أفعلهم الآن وارقد بأمان.
2: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
3: الإخوة أصحاب الأعمال، التأمين على العاملين لديكم والالتزام بتوريد الاشتراكات التأمينية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزامي بموجب قانون التأمينات. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مستقبلك مضمون.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. بجدارة واقتدار وتمكن أضاف اليمنيون إلى إيمانهم وحكمتهم المشهودين والمشهود بهما قلادة أخرى لا تقل قيمة ونفاسة، هي الانتماء المحمدي الإسلامي الأصيل في أكثر صياغه، مصداقية وإقناعا ومتانة، فباتوا شعب محمد وعلى نحو لا نظير له بين شعوب أمة الإسلام أحرزوا هذا التاج وهذا الإكليل، مشكلين أسمى وأعظم علاقة حب وعشق مع أعظم معشوق ومحبوب محمد صلى الله عليه وآله. وبذا استطاعوا دون بقية شعوب أمتهم تحقيق هذه المعادلة الودية الانتمائية الولائية الفريدة، وتقديم نموذجهم المرموق والمتميز في صدق المحبة والولاء. فعلوا ذلك لأنهم كانوا بإيمانهم وجهادهم وتضحياتهم وصبرهم وصمودهم وقيمهم ومبدئهم ونهجهم أشبه الناس بمحبوبهم الأعظم والأكرم صلى الله عليه وآله. وما فرادتهم الكونية الزاهية في الاحتفال والاحتفاء بمولد النبي الأكرم الشريف إلا فدرة حاكية مجسدة لذلك النهج المتكامل المتسامي في الحب والاقتداء والتأسي بالمحبوب والتماهي معه. هذا هو شعب اليمن، وهؤلاء هم أبناؤه بأصالة هذا المعدن الإنساني والمحتد النادر. هؤلاء هم اليمنيون منذ أقدم العصور وحتى اليوم، وإن كانت فترات الانحطاط والنكوص بسبب تسلط الأنظمة الفاسدة المرتهنة للأجنبي، الأنظمة التي باعت كل شيء وفاقمت معاناة هذا الشعب، كما هو حال الأمة المحكومة بنفس الأنظمة والزمر الفاسدة التي لم يستفد منها أحد من أبناء أمتها وشعوبها إلا العدو الأجنبي، إلا الأمريكي والغربي الذي اعتصر هذه الأنظمة وحلبها على حساب كرامة أمتها وشعوب هذه الأمة. والمثال الأبرز لهذه الأنظمة السوء، هذه النكبة التي نكبت بها الأمة، النظام السعودي، هذا النظام المجرم الدموي الكهنوتي البوليسي، النظام الوظيفي الذي جعله الأعداء وسيلة للتنكيل بهذه الأمة بمختلف أشكال التنكيل، بالخيانة وبإعطاء الأعداء كل ما يطلبون على حساب هذه الأمة، وفي الوقت ذاته يتعاملون مع شعوبهم وجيرانهم من أبناء هذه الأمة بكل أشكال العنة والصلافة والوقاحة والاستكبار وكل أشكال العدوان. اليوم الشعب اليمني يتذكر ويذكر كل من نسي بمن هو هذا العدو السعودي، بموقف الشعب اليمني اليوم الذي يريد حسما لكل الملفات العالقة والمتعلقة بعدوان بني سعود، هذا العدوان الذي كان لحساب أعداء الأمة ولمصلحتهم بكل ما في الكلمة من معنى، وليس فيه أدنى مصلحة لهذه الأمة ولا للشعبين اليمني وشعب نجد والحجاز. هذا العدوان كان لحساب هؤلاء الأعداء ولمصلحتهم، وما زال العدو السعودي يراوح مكانه في استحقاقات وتبعات هذا العدوان، وها هو الشعب اليمني يقول له بكل وضوح وبكل صراحة: لم يعد هناك مزيد من الوقت، والصبر نفد، وما على هذا السعودي إلا أن يعيا وأن يعقل بأن اللحظة هي لحظة استحقاق، وإلا سيتكبد المزيد من تبعات ونتائج هذه المعادلة التي أرساها الشعب اليمني بقائده وقيادته الثورية والسياسية وبقواته المسلحة وبنفير شعبه الذي صبر وتحلى بالجلد وطول النفس كثيرا وعلى مدى 12 عاما. واليوم يقول لهذا العدو: كفى، ولتتوقف عن عدوانك وحصارك الظالم القاسي. هذا المثال الذي يقدمه النظام السعودي هو مثال السوء الذي عانت وتعاني منه أمتنا، أنظمة مرتهنة لا خير فيها أبدا لشعوبها، والخير كل الخير إن كان هناك خير من هذه الأنظمة فهو للأعداء، فهو لمن يتربصون بهذه الأمة وعلى رأسهم الأمريكي والصهيوني والذين يديرون مشاريع التحطيم والتدمير لهذه الأمة والاستيلاء على مقدراتها ومقدساتها، ويحاولون أن يطيلوا وأن يزمنوا معاناتها تحت رحى هذه المشاريع العدوانية، وأولها مشروع السطو على فلسطين الذي ما زالت الأمة تنزف، وما زال أهلنا في فلسطين يدفعون الثمن الغالي لهذا المشروع الشيطاني الذي يسفك الدماء وينهب الأرض ويتجاوز كل الحرمات ويمس كل المقدسات دون أن تحرك هذه الأنظمة شيئا ودون أن تحرك ساكنا. ولكن ها هو المحور الحر في هذه الأمة يقدم نموذجه في هذا السياق ويقول لأمته: هذا هو طريق الحرية والكرامة، بالجهاد وبالصمود وبالثبات سنصل إلى كل حقوقنا كعرب وكمسلمين، وسنقطع اليد التي عبثت بحقوق ومقدرات ومقدسات هذه الأمة.
4: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام. يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشادي.

تشير ساعة الآن إلى الثالثة في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الثالثة نستهلها بأبرز عناوينها: تصعيد صهيوني واسع في جنوب لبنان، قتيلان بسقوط طائرة مسيرة أوكرانية في البيتسك الروسية، فيضان عارم يجرف قرى ويقطع طرقا ومشاريع الطاقة في النيبال. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أفادت وكالة شهاب الإخبارية الفلسطينية أن الآليات العسكرية لكيان العدو الصهيوني أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأضافت الوكالة أن مدفعية كيان العدو الصهيوني أطلقت عدة قذائف باتجاه المناطق الغربية من مدينة رفح. وأفادت الوكالة بإطلاق نار مكثف من الآليات الصهيونية تجاه المنطقة الشرقية من مدينة حمد تزامنا مع تجدد استهداف خيام النازحين في المنطقة، ما أسفر عن إصابة مواطن فلسطيني برصاص قوات كيان العدو. وفي مدينة غزة أطلقت الدبابات الصهيونية نيرانها بكثافة تجاه المناطق الشرقية من المدينة. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات كيان العدو الصهيوني حملة مداهمات في أنحاء متفرقة اعتقلت خلالها 6 مواطنين فلسطينيين، كما اعتقلت 7 مواطنين من القدس المحتلة. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسته الشهرية بشأن القضية الفلسطينية، وبحسب وكالة وفاء الفلسطينية تتبع جلسة المجلس مشاورات مغلقة، وسيتم التقديم لإحاطات بهذا الشأن. شن طيران كيان العدو الصهيوني الحربي الليلة الماضية وفجر اليوم سلسلة غارات على جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات بالرشاشات الثقيلة في تصعيد طال عشرات النقاط والبلدات. وأفادت المعلومات الواردة بسلسلة غارات صهيوني على المنصوري ووادي السلوقي وفي المنطقة الواقعة بين وادي السلوقي وبلدة شقرة وصربين ومركبة والخيام ودوحة كفر الرمان، هذا فيما استهدف قصف مدفعي محيط دوحة كفر الرمان وأطراف القصير والمنصوري بالتزامن مع تمشيط بالرشاشة الثقيلة تجاه أطراف القنطرة. قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أبرهام صالح إنه بعد 9 سنوات من النزوح الجماعي للاجئين الروهينجا المسلمين لا يزال حوالي 1,200,000 شخص يعيشون في بنغلاديش. وأضاف في تدوينة على منصة إكس اليوم: لقد تحملت بنغلاديش والمنطقة الأوسع مسؤولية جسيمة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت الليلة الماضية 426 من المسيرات الأوكرانية فوق 15 مقاطعة روسية وإقليم كرنسدور وجمهورية القرم. فيما أعلنت سلطات مقاطعة البيتسكا الروسية عن مقتل رجل وفتى في حريق النجم عن سقوط مسيرة على منزل خاص. أعلن سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر تيموف أعلن أن الحوار بشأن القضايا البناءة مع ممثل الدول الأوروبية غير ممكن ما داموا يواصلون دعم أوكرانيا. وأضاف أن مهمة الأوروبيين اليوم لا تتمثل في شيء آخر سوى الحفاظ على نظام النازيين الجدد في كيف. في المقابل أشار تيموف أن بلاده بالفعل لديها عدد كبير من الحلفاء والشركاء خارج غرب أوراسيا، وستعمل بصورة هادفة معهم على بناء منظومة للأمن الأوراسي من خلال تطبيق مبدأ المساواة وعدم قابلية التجزئة. قالت السلطات في نيبال اليوم إن فيضانا عارما اجتاح الدولة الواقعة في جبال الهملايا
فجرف قرى وألحق أضرارا بطرق وجسور ومشاريع للطاقة في إقليم متاخم لمنطقة التبت. وأوضح مسؤولون أن منطقتي سيبرا بيسي وتيموري في إقليم راسو الجبلي الذي يقطنه نحو 50,000 نسمة تضرر بشدة. وقد حث سكان ضفتي نهر بوتيكوشي بالتوجه إلى مناطق أكثر ارتفاعا. هذا وقالت وزارة الموارد المائية في نيبال أن مشاريع الطاقة الكهرومائية كانت بين البنى التحتية المتضررة إلى جانب الطرق والجسور. ختام هذه النشرة تذكر بأبرز ما ورد فيها من عناوين: تصعيد صهيوني واسع في جنوب لبنان، قتيلان بسقوط طائرة مسيرة أوكرانية في البتسك الروسية، فيضان عارم يجرف قرى ويقطع الطرق ومشاريع الطاقة في النيبل. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الثالثة لحظات ونوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

وفي المتابعات، حب الرسول الأعظم يفيض في قلوب وساحات اليمن السعيدة. نور المورد النبوي الشريف يزداد تألقا بخطاب السيد القائد، مرحبا بكم. في يوم إيماني محمدي عظيم، سطر أحفاد الأوس والخزرج أكبر ملحمة عشق في التاريخ القديم والجديد، لينعكس حب خير البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مظاهر الفرحة والبهجة والاحتفال الذي عم كل أرجاء اليمن الحبيب، ليتجسد في الساحات وفي الطرقات والشوارع والبيوت والكبار والأطفال والصغار والنساء وعلى الشاشات ومواقع الأخبار التي استرسلت في حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودونت حكايات ارتباط أهل اليمن أهل الإيمان والحكمة الوثيق بالله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج اليمنيون إلى ساحات العزة والكرامة والإباء مستذكرين سيرة خير البرية ومواقفه الخالدة ومعجزاته التي أخرجت الناس أجمعين من الظلمات، ظلمات الجهل والضلال والجاهلية، إلى نور الحق والإسلام واليقين بعون الله وتأييده في ظل ما تعانيه الأمة الإسلامية والعربية من خذلان والذل. هذا الذل المستشري بسبب الأنظمة الأبستينية التي ولت اليهود والنصارى، سعت جاهدة إلى تنفيذ مخططات الحركة الصهيونية الشيطانية ضد أبناء الأمة لإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى. هذا ما أشار إليه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إطلالته البهية التي أطل فيها يوم الزحف الإيماني المحمدي الأكبر في مختلف المحافظات الحرة، وبين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قدوة مثالا لكل البشر وللقيادة العظيمة التي صنعت المعجزات، نشرت الإسلام إلى أقطاب الأرض بحكمته وثقته بالله سبحانه وتعالى وبتحركه العملي على أرض الواقع. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قائدا عظيما مجاهدا شجاعا يتقدم الصفوف في المعارك والغزوات، ليس كما تم الترويج له من قبل الحاقدين من أهل الكتاب المشركين ومن بعض المغرضين المطبعين مع كيان العدو الصهيوني الإجرامي. غيث العزة والكرامة التي تدفقت يوم أمس إلى ساحات الكرامة والإيمان في 70 وفي باقي ساحات

للتلاحم والترابط والاعتصام بحبل الله والعودة إلى القرآن الكريم وإلى نهج خاتم الأنبياء والمرسلين حتى تخرج من عنق الزجاجة. تقاوم المادة الصهيونية الإرهابي الذي يستبيح الوطن العربي والإسلامي أرضا وإنسانا وثروات. كما كان الخروج المليوني الطوفاني دليلا على ما تحمله تلك الحشود المحشرية من وعي أسقط كل تلك المؤامرات الخاصة بالأعداء، أعاد العدو إلى دائرة الذلة والمسكنة التي ضربت على أهل الكتاب والمشركين أيضا من يواليهم من المنافقين. لذا كان تأكيد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي على مضي شعب الإيمان والحكمة في انتزاع حقوقه من أحفاد الطغيان الصهيوني الأبستيني الجديد بالجهاد والثبات بالسير على طريق الحق الذي رسم خطوطه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، جسده عمليا سيد المجاهدين والمرسلين محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. ليسير اليوم أهل المدد والإيمان والحكمة في مسيرتهم القرآنية مساندين لغزة، للبنان، لإيران، لكل مستضعف في هذه الأرض، ليكون الوفاء والولاء والجهاد هما ثلاثية النصر التي يرسخها الشعب اليمني في ذكرى مولد خير البرية صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، والدليل على مدى ثقته بنصر الله وعونه، والله خير الناصرين.

في يوم النور المحمدي الذي خرج فيه اليمنيون أفواجا إلى ساحة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطاب تاريخي ألقاه بمناسبة المولد النبوي الشريف. وقد جاء تتويجا لهذه المناسبة الدينية العظيمة التي أكد فيها على ثبات الموقف اليمني الذي جدد فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عزيمته أمام قريش. حول هذا الموضوع أشار نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة فؤاد ناجي، بيّن في تصريح للمسيرة أن السيد شدد على الموقف الثابت في دعم غزة ومواجهة الطغاة والمستكبرين إلى جانب فك الحصار واستعادة حقوق الشعب اليمني دون تفاوض أو مساومة. وقد وصف خطاب السيد القائد بالاستثناء والشامل، إذ خطب الداخل والخارج وأكد الانتماء إلى الرسول والذين معه الذين هم أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقد أوضح أن الشدة تكون في المواقف الجهادية وبالتراحم الذي يكون بين المؤمنين، وأن الخضوع والذلة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. السيد القائد أكد أيضا الثبات على المبادئ والقضايا التي تعتبر خطوطا حمراء للشعب اليمني، في مقدمتها الحرية والدفاع عن القضية الفلسطينية وعن وحدة الصف، ودعا الأمة الإسلامية للانضمام إلى محور الحق والجهاد والخير والإسلام، وشدد على جهوزية الشعب اليمني لمواجهة أي تصعيد من دول العدوان. كما دعا كيان العدو السعودي للكف عن التدخل في الشأن اليمني، وختم بدعوة الشعب اليمني للاستعانة بالله وبالصبر. واستشهد بكلام نبي الله موسى عليه السلام حين قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وقد أكد نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف أن الخطاب القرآني الذي استشهد به السيد القائد في دعوته للشعب اليمني بالاستعانة بالله يعكس التأييد الإلهي لهذا الموقف. وأوضح أن الخطاب حمل دلالات واضحة على أن المرحلة القادمة ستشهد تصعيدا وعمليات عسكرية واسعة، فهروب الكيان السعودي نحو التحشيدات العسكرية هو دليل على أنه لا ينوي الخروج من اليمن ولا ينوي إنهاء وصيته وعدوانه، إلى جانب تدخل

كوريه في الشان اليمني. واختتم بالقول: الشعب اليمني ليس أمامه إلا أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في مواجهة هذا الظلم الذي ألحقه هذا الكيان السعودي طوال 12 عام. هذا الموقف يعبر عن ثبات الشعب وصموده وإصراره على رفع الظلم عن كاهله واستعادة حقوقه المشروعة والعاقبة للمتقين.

وصلنا وإياكم سامعين الأفضل إلى ختام هذه المحطة الإخبارية. حرر النشرة فيها يحيى الأديب. أيضا أعد المتابعة بسام عبدالله نجار. في الطباعة والكمبيوتر طه أحمد سلامة. نفذها على الهواء مباشرة جمال محمد سريع. في أمان الرحمن وسلامه.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة

0: حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج هدى صابر. وفي عناوين 60 دقيقة: حشود اليمن المليونية في الساحات، رسالة ثبات في مواجهة الحصار والمشاريع الأمريكية. صنعاء تكرس معادلة استراتيجية جديدة، والرياض تريد إبقاء القديم على قدمه. طهران تفرض معادلة ردع جديدة ردا على الحرب الاقتصادية. بقيادة المجرم بن كفير، العدو الصهيوني يستولي على معهد قلندية التابع لوكالة الأونروا في القدس المحتلة. البداية مع موضوع الساعة، وحشود اليمن المليونية في الساحات، رسالة ثبات في مواجهة الحصار والمشاريع الأمريكية. في ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، يرفع قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سقف الرسائل في مواجهة العدو السعودي، مؤكدا استمرار معادلة الحصار بالحصار مع تثبيت موقف صنعاء إلى جانب إيران وتوحيد جبهات محور المقاومة في مواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي. وفيما تتجدد المواقف اليمنية الداعمة لفلسطين، شهدت صنعاء ومختلف المحافظات حشودا مليونية في مشهد يختصر حجم التعبئة الشعبية والسياسية في بلادنا. فماذا حملت كلمة قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي من رسائل للداخل والإقليم، وإلى أين تتجه معادلة التصعيد اليمنية في المرحلة المقبلة، وما هي أبرز رسائل الشعب اليمني في خروجه المليوني يوم أمس؟ هذه الأسئلة وأكثر نناقشها مع ضيفنا عبر الهاتف الدكتور محمد عبد الله الحيفي، الخبير في الدراسات الاستراتيجية. دكتور محمد، مرحبا بكم عبر أثير إذاعة صنعاء.
1: أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على الاستضافة.
0: دكتور محمد، يعني الملايين من الشعب اليمني خرجت يوم أمس في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات اليمنية، حشود مليونية خرجت إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، وتأكيدا على قيم الارتباط والولاء والانتماء للنهج المحمدي. لكن برأيكم، ما هي أبرز الرسائل التي انطلقت من العاصمة صنعاء ومن مختلف المحافظات للعالم من وراء هذا الخروج المليوني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الخروج أمس كان خروجا غير اعتيادي، يعني غير اعتيادي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. خروج الشعب اليمني في الساحات احتفالا بالمولد النبوي الشريف هو دليل قطعي على ارتباط هذا البلد بهذا النبي العظيم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، الذي يريد أن يكون في مصاف العالم، يعني بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، الذي يريد أن يحقق أهداف شعبه وأهداف دولته وأهداف طبعا كل ما يرغب فيه أي شعب مسلم، هو الكرامة والشرف والازدهار وكل ما تعنيها الكلمة من معنى. أي بمعنى أن الخروج المليوني أمس كان خروجا يجي له عدد من الرسائل. الرسالة الأولى أولا إلى الخارج، وبالذات إلى السعودية، الذي تعتقد بأن هذا البلد لا بد أن ترتبط به ارتباطا كليا رغم ما تحولاتها أو التحولات التي قامت بها نحو الكيان الصهيوني لكي تقوم بعملية التطبيع. وهنا هو الفارق الكبير، أي بمعنى أن الشعب اليمني، الرسالة أمس الذي خرج بها الشعب اليمني في عدد من الساحات هي رسالة إلى هذا البلد الذي خاض حربا ضد هذا البلد، ظلما وعدوانا حصارا بكل ما تعني الكلمة من معنى، وحتى على مستوى الجرائم الذي ارتكبها وغير ذلك. أي بمعنى أن ارتباط هذا البلد هو ليس ارتباطا بالمشروع الأمريكي الصهيوني، وهذه نقطة مهمة واستراتيجية في نفس الوقت. أيضا ارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ارتباط أزلي، ليس من اليوم ولا من 100 سنة ولا من 500 سنة، ولكنه من 1448 سنة، كبيعة العقبة الأولى والثانية. من هم الذي بايعون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ هم القبائل اليمنية الموجودة في المدينة، الأوس والخزرج. في نفس الوقت حتى على مستوى المعارك التي خاضها الرسول في غزواته، من هم الذي كانوا معه؟ طبعا اليمنيون. لماذا ارتباطهم هذا الارتباط الوثيق بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأن كان يهود بني قريظة وبني النضير وغيرها في المدينة كانوا يتوعدون القبائل اليمنية في المدينة المنورة أو الأوس والخزرج بأن النبي القادم الذي سيكون من بني إسرائيل وسيقومون بأفعال كثيرة ضد هؤلاء الناس الموجودين في المدينة أو ضد الأوس والخزرج في المدينة. ولكن الله سبحانه وتعالى له ناموسه الخاص وله ناموسه الذي يريد أن يكون، من أجل ماذا؟ من أجل البشرية، لكي تنعم بالحرية، لكي تنعم بالعبادة، لكي تنعم بكل خير في هذه الأرض. إذن هنا طبعا الرسالة كانت للسعودية، وأيضا حتى على مستوى المشاريع التي هي موجودة على مستوى المنطقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني أو الصهيونية العالمية بإقامة إسرائيل الكبرى، وهذا الذي لم ولن يكون، وهذا المستحيل بكل ما تعني الكلمة بسبب ارتباطهم بالرسول الأعظم صلى الله عليه اللهم وآله على وسلم
0: وعلى آله. نعم. طيب دكتور، لو نركز الآن على بعض النقاط التي وردت في كلمة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، كلمته التي ألقاها يوم أمس في ختام الحفل المركزي لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، أرسل السيد في ختامها أو أكد على عدة نقاط، وكان من بين ما قاله إن النظام السعودي مصر على موقفه من الشعب اليمني، إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار مع سعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار، ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم. إذن دكتور محمد، النظام السعودي مصر على موقفه من الشعب اليمني، ولكن على ماذا يراهن؟
1: طبعا يراهن على الوعود الأمريكية الذي بدأت في الحرب مع إيران فيما سمي بالوعد الصادق 4، وهو على أساس أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني سيقومون بالقضاء على النظام في إيران، ومن بعد ذلك سوف يخرج الشعب الإيراني في مظاهرة وسيأتون طبعا ابن الشاه إلى إيران، وستكون أمريكا هي الدولة المسيطرة على إيران وعلى ثروات إيران. أي بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت إيران بهدف إنهاء النظام، ولكنها لم تستطيع الخروج بعد ذلك. لماذا؟ لأن النظام لم ينتهي. صحيح. ولكن تعتقد السعودية بأن الولايات المتحدة الأمريكية، للأسف نقولها يعني، إنها على كل شيء قدير، وهذا ما هو الذي تؤمن به السعودية، ولكن خاب ظنها، وخاصة بعد خروج الجيش الإيراني العظيم، وخاصة الحرس الثوري والجيش الإيراني وفيرق القدس والشعب الإيراني والقيادة الإيرانية الجديدة وكل ما له علاقة بإيران والساعات الأولى بضرب القواعد الأمريكية على مستوى المنطقة كاملة بما فيها السعودية. وما زالت السعودية تؤمل بأن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية سيستمرون في العمليات العسكرية. ولكن عندما انتقلت إيران إلى السيطرة على

0: السعودية تمولها أكثر من 50 عام، خاصة بعد ثورة 26 سبتمبر، عندما انتقل الصراع داخل هذا البلد بين مصر وكذلك طبعا السعودية على أساس القضاء على الملكيات. وكانت السعودية تعتقد بأن دخول الجيش المصري إلى اليمن سيكون نهاية للسعودية، ولكن حدث العكس، بقيت السعودية وذهب النظام الذي هو موجود في صنعاء، وهذا كان الاعتقاد السائد للسعودية، ولكنها غيرت أيضا استراتيجيتها بالاتفاق مع مصر، وعلى أساس أن مصر تكون فقط قد آخر عمل أن تقوم بإسقاط هذه الملكية، ولم تعد طبعا تقوم بأي عمل آخر ضد أي مملكة أو أي نظام داخل الخليج العربي الذي صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية مع الكيان الصهيوني. ومن هنا فتحت السعودية على أساس اللجنة الخاصة داخل الديوان الملكي، والذي كانت تأتي طبعا بالمبالغ المالية لكل من يقوم بتنفيذ أجندتها في هذا البلد، وكانت تعتقد بأنها قد سيطرت سيطرة كلية، ومن تم إدخال المذهب إلى داخل هذا البلد وبناء المعاهد وغيرها، وأنها قد سيطرت كليا، وأن اليمن لم ولن يتغير أبدا وسيظل الحديقة الخلفية للسعودية. ولكن في نفس الوقت عندما طبعا سنمر بشكل كبير جدا، خاصة بعد ثورة 21 سبتمبر، والتي كانت السعودية لم تعتقد بأن هناك ثورة ستأتي وتأخذ كل ما قامت به السعودية وتنهيه بكل بساطة، وهذا هو أيضا الهدف الذي يفكر فيها السعودي إلى هذه اللحظة، كيف يترك هذا البلد بخيراته وثرواته وأيضا بتبعية للسعودية على أساس الحاق بالمشروع الأمريكي الصهيوني في إدانة إسرائيل الكبرى. وهذا دليل قطعي على أن السعودية كان لديها مشروع لهذا البلد، وأنها هي الخادم الفعلي للكيان الصهيوني وكذلك للمشروع الأمريكي في إدانة إسرائيل الكبرى على مستوى المنطقة واحتلال الأمة لألف عام قادمة. ولكن لم تعتقد السعودية بأن هذا الشعب والخروج المليوني أمس كانت رسالة للسعودية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى من قبل الشعب اليمني، وكذلك حتى على مستوى العمليات العسكرية الذي قام بها الجيش خاصة في الفترة الأخيرة، طبعا في الحصار مقابل الحصار والتصعيد مقابل التصعيد، فالعمليات العسكرية كانت كبيرة ومدمرة بالنسبة للسعودية.
1: سنتحدث عنها صحيح، سنتحدث عن يعني عن هذه العمليات، ولكن اسمح لي دكتور محمد عبد الله الحيفي، يعني تتحدثون أن السعودية تراهن على المرتزقة، على النظام السابق، على الأحزاب التي ظلت تمولها لعقود، ولكن أليس المثل يقول يعني من جرب المجرب فعقله مخرب؟ يعني كيف تظل السعودية تعتمد على نفس الأدوات التي اعتمدت عليها لعقود واعتمدت عليها أكثر منذ أن بدأت هذا العدوان على اليمن في 26 مارس 2015؟ يعني دكتور محمد، أليست يعني المقدمات المتشابهة تؤدي إلى نتائج مشابهة؟
0: من ناحية، ومن ناحية أخرى هو إيمان السعودية بالمشروع الأمريكي وأيضا بأمنها على أساس أن الأمريكي هو الذي سيدافع عنها وهو الذي سيقوم بكل شيء وهو الذي سيعيد النظام أو ما قبل ثورة 21 سبتمبر إلى السلطة، ولكنها فشلت حتى الولايات المتحدة الأمريكية في عملية إرجاع النظام أيضا حتى على مستوى الكيان الصهيوني، فما التضييع إلا مشروعا أمريكيا على أساس أن الدول العربية وخاصة الخليج وخاصة السعودية، الأمريكي يسعى إلى تضييع السعودية أكثر من أي دولة خليجية أخرى. لماذا؟ لأن السعودية هي أكبر دولة أو أكبر قوة مالية على مستوى الأرض، كما الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة عسكرية في القوة العسكرية على مستوى الأرض، وهذا الذي كان يعتقده، ولم يكن يعتقد السعودي بأنه في يوم من الأيام سيقوم اليمني بعملية إسناد لإخوانه الفلسطينيين، ولم يكن يعتقد في يوم من الأيام بأن اليمن ستمتلك الصناعة العسكرية والحرب المتماثلة أي الحرب الهجينة التي ستكون صناعتها بكل ما تعنيها الكلمة من معنى الصناعة اليمنية. هنا السعودية ما زالت تؤمن بالمشروع الأمريكي، ولكنها لم ترى ولم تنظر إلى الداخل الأمريكي وتحلله، كأنها لم تعي ولا تعي حتى على مستوى الأحداث في العالم. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع أن تدافع عن قواعدها العسكرية المتواجدة في المنطقة، لم تستطع أن تواجه الجيش اليمني على مستوى البحر الأحمر ومضيق باب المندب، عندما قام الجيش اليمني طبعا بإغلاق باب المندب ومنع يعني الملاحة للكيان الصهيوني ما دام وهو

0: عمليات عسكريه ضد اخواننا في غزه ويقوم بعمليه الاباده داخل غزه. هذا ايضا السعوديه لم تستوعب الفكره بكل ما تعنيها الكلمه من معنى.
1: وهنا السؤال يعني وهنا سؤال يعني دكتور محمد الحيفي، يعني تتحدثون عن امتلاك اليمن للقوى العسكريه، قبل ان تمتلك اليمن القوى العسكريه امتلكت القرار، وهذا ما لم تستوعبه السعوديه بعد. برايكم متى يستوعب النظام السعودي بان اليمن خرج عن الوصاية السعودية، خرج عن العباءة السعودية؟
0: طبعا أنا سأتي بها من الناحية الاستراتيجية وهذا مهم جدا. اليمن أليس محاصرا من قبل السعودية صحيح. ومن قبل الأمريكي ومن قبل صحيح. الدول ما سمي بعاصفة الحزم، أليس حتى على مستوى الدول الأفريقية التي هي مظلة على البحر الأحمر مثل جيبوتي ومثل هؤلاء كانوا يعتقدون بأن هذا الحصار لم ولن يفك على الإطلاق. تخيلي عندما يكون اليمن محاصرا ويخرج من قلب الحصار ويقوم بإعداد حصار كامل على السعودية، أغنى دولة في العالم والعالم معتمد على ماذا؟ على نفطها وعلى التجارب معها لأنها أغنى دولة في العالم. تخيلي هذا لم يستوعبه السعودي إلى هذه اللحظة. كيف يكون لهذا البلد الذي كان حديقة خلفية للسعودية ومعظم مسؤولية الدولة قبل 21 سبتمبر ومشايخه وغيره على مستوى اللجنة الخاصة مرتزق لدى السعودية؟ تخيلي عندما يقوم طبعا هذه الثورة عندما تقوم بإنهاء نظام وتجعل من هذا البلد صاحب سيادة واستقلال واستقرار داخلي حتى على مستوى اتخاذ القرار السياسي السيادي. تخيلي عندما تم تشكيل الحكومة، تشكيل حكومة جديدة، حكومة التغيير، طبعا الكل يعرف ذلك، من أين تم انتخابها؟ انتخابها من صنعاء وليس من الرياض ولا من واشنطن ولا من أي دولة من الدول. هنا السعودي ما زال يفكر بأن هذا البلد ما زال لم يعي ويعتقد بأنه لديه القدرة على سحق هذا الشعب، ولكن للأسف الشديد هناك من النظام العربي الرسمي الذي لا يعي أو لا يقوم بعملية النصح للسعودي. تخيل إيران عندما طلبوا من إيران أن توقف العمليات العسكرية اليمنية أو للجلوس في مائدة المفاوضات، تخيل الإيران يقول لهم أنا ليس لي دخل باليمن وليس لي عليكم
1: صحيح.
0: قرار
1: القرار يمني
0: طبعا
1: صحيح القرار يمني صحيح. لا اسمح لي فقط يعني لو نعود إلى كلمة قائد الثورة ونختتم بها أيضا، يعني السيد في كلمته يوم أمس أكد على حق الشعب اليمني في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما. هنا نتساءل دكتور محمد الحيفي، ما هي خيارات النظام السعودي أمام هذا الحق وأمام هذا الموقف اليمني الصارم والحاسم والحازم؟ يعني وقد جرب تداعيات هذا الموقف حتى الآن شهر وأسبوع مرت منذ أن أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن أولى معادلاتها الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ثم أعلنت عن المعادلة الثانية استهداف تحشيدات العدو السعودي أينما كانت، ثم أعلنت عن المعادلة الثالثة حماية السيادة اليمنية والرد على أي اختراق سعودي بضرب أهداف العمق السعودي. الآن ما هي خيارات النظام السعودي وقد جرب مفاعيل وتداعيات هذا القرار شهر وأسبوع حتى الآن؟
0: طبعا إذا نظرنا من هو الذي قام بالاعتداء، السعودي هو الذي اعتدى على هذا البلد وأعلن الحرب على هذا البلد من الولايات المتحدة الأمريكية، هذا نقطة. أي بمعنى أن حتى على مستوى الألفاظ والكلمات الذي تكلم بها السيد في إحدى خطاباته عندما قال سننتزع حقنا انتزاعا ولم يقول سنأخذ، لماذا؟ لماذا الانتزاع؟ لأن السعودي هو المعتدي على هذا البلد واستضاع هذا البلد بسيادته واستقلاله وبشعبه وبجيشه وبكل ما يملك بأن يوجد قاعدة عسكرية كبيرة جدا. لماذا؟ لأنه استطاع أن يخلق معادلة جديدة على مستوى النظام الإقليمي وليس فقط النظام الإقليمي. وهنا السيد عندما أرسل الرسالة للسعودي يقول له بأن القادم أعظم. لماذا؟ لأن الشعب والقيادة الثورية والقيادة السياسية والجيش قد أخذ أمره وأخذ أمره بانتزاع الحقوق بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. أي بمعنى اليوم السعودي اليوم لابد أن يفكر ألف مرة، لابد أن يقعد على دولة المفاوضات وأن يلتزم بما تم قبل 4 سنوات بما سمي بخارطة الطريق. ويمكن اليوم سيختلف تماما، قد تكون خارطة الطريق إذا عادي متاحة إلى هذه اللحظة، ولكن عندما يتطور الأمر أكثر لماذا؟ لأن السعودية ستكون الخاسر الأكبر، لأن اليوم اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادة الثورية وبفضل النهج الإيماني اليمني العظيم وارتباطه بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإيمانه بالقضية المركزية للأمة وهي قضية فلسطين والمستضعفين على وجه هذه الأرض، بأن هذا البلد اليوم تغير تماما، هو مختلف على ما كان يعتقد وعلى ما كان يتصرف من خلاله. كان السفير السعودي هو المسيطر فعلا داخل هذا البلد وهو الذي يحكم ويعين في أي مكان. اليوم اليمن اختلف تماما لأنه غير المعادلات ليس فقط العسكرية ولكن أيضا السياسية، حتى على مستوى النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب. اليوم اليمن جزء لا يتجزأ من محور مقاومة، هذا محور الجهاد والمقاومة اليوم هو أصبح قوة عسكرية عالمي وقفت أمام المشروع الأمريكي الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى. اليوم اليمن لديه القدرة ليس فقط على أن يستمر في عملية الحصار، ولكنه يستطيع اليوم بما لديه من قوة بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل السواعد للجيش اليمني والشعب اليمني العظيم الذي بذل الدم والعظم واللحم في حرب لمدة 8 سنوات. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعود إلى الحضيض السعودية؟ هذا هو المستحيل بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. لماذا؟ لأن اليوم غير الشعب اليمني والجيش اليمني كل المعادلات، لأن هذا البلد أصبح حر مستقلا ويريد الاستقلال. اليمن لا يبحث عن الحرب، هو يبحث عن السلام. صحيح. السلام العادل الذي هو الند مقابل الند، أي بمعنى ليس اليمن تابعا لأحد، لا للسعودي ولا للأمريكي ولا للصهيوني ولا للمصري ولا لأي أحد. لماذا؟ لأن الشعب قد قرر أخذ الطريق الذي يراها مناسبا لهذا البلد ولهذا الشعب. فطبعا السيد في كلمة الأمس هو يوضح الصورة أكثر بأن القادم سيكون أعظم، هناك أهداف أساسية وحساسة للسعودية، طبعا ضرب منابع النفط وكما قال السيد في إحدى خطاباته أمس ويذكرهم حتى على مستوى كلماته الذي ألقاها قبل خطبة قبل كلمة أمس يا سيدتي، عندما قال وهذا مهم جدا عليهم أن ينعموا بثرواتهم واحتياطاتهم النفطية، أي بمعنى أن اليمن اليوم لديه القوة الكافي والقادرة على ماذا؟ على كسر أنف السعودي.
1: صحيح.
0: وقد نصل إلى أبعد مما يتصوره النظام السعودي.
1: صحيح. صحيح. وهذه الكلمات نعم وهذه الكلمات لقائد الثورة تترجمها وترجمت القوات المسلحة اليمنية ويفوض بها الشعب اليمني، وجزء من رسائل الشعب اليمني الذي خرج يوم أمس في حشود مليونية تجديد التفويض للقيادة في اتخاذ ما يلزم لإعادة حقوق الشعب اليمني. نشكرك الشكر الجزيل الدكتور محمد عبدالله الحيفي الخبير في الدراسات الاستراتيجية، كنت ضيف هذه الفقرة فقرة موضوع الساعة عبر أثير إذاعة صنعاء وضمن برنامج 60 دقيقة.
0: ولكم الشكر على الاستضافة، في أمان الله وحفظه.
1: الله معكم.
2: نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعا تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ويشن منذ 6 أشهر عدوانا متواصلا على الجمهورية الإسلامية في إيران. ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعا إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة.
1: وفي مرصد 60 دقيقة، صنعاء تكرس معادلة استراتيجية جديدة، والرياض تريد إبقاء القديم على قدمه.

0: يتمحور الصراع بين اليمن والسعودية اليوم حول تثبيت معادلة سياسية واستراتيجية جديدة يمكن أن تحدد شكل العلاقة بين البلدين لعقود مقبلة. فالتصعيد الراهن وإن كان اندلع على خلفية تتصل بتنصل السعودية عن تنفيذ التزاماتها الإنسانية والاقتصادية الواردة في خارطة الطريق، إلا أن جوهره يتجاوز تلك الملفات إلى محاولة اليمن أن تفرض رؤيتها على النظام الإقليمي الذي سيتشكل بعد هذه الحرب. وهنا تبدو صنعاء غير مستعجلة لفرض نتائج سريعة، بل تدير هذه المواجهة وفق استراتيجية تقوم على سحب الأوراق من يد العدو قبل الانتقال إلى مراحل تصعيد أكبر. وإذا كانت السعودية لا تزال تمتلك أدوات عسكرية وسياسية واقتصادية متعددة، فالمشكلة بالنسبة إليها تكمن في أن غالبية هذه الخيارات أصبحت أكثر كلفة وأقل قدرة على تحقيق نتائج حاسمة. فالعودة إلى حرب استنزاف واسعة مثلا تعني تعريض الاقتصاد السعودي والمنشآت الحيوية السعودية لمزيد من الضغوط والاستهداف، بينما يظل خيار الاعتماد على الحلفاء الخارجيين محكوما بحسابات إقليمية ودولية لم تعد كما كانت قبل عقد من الزمن. فهل تعدل السعودية استراتيجيتها في التعامل مع اليمن؟ هذا المشهد بهذه التفاصيل يتحدث عنه المختص في الشؤون الإقليمية خليل نصر الله.
1: كما هو واضح أنه في مرحلة معينة وحساسة ودقيقة من ما يجري في المنطقة ومن تاريخ هذه المنطقة، لأنه في إعادة تشكيل المنطقة، دخل اليمن الساحة من عدة أبواب، لكن هو أيضا لديه استحقاقات فعمل على وضع استحقاقاته أيضا على الطاولة. واضح أنه يجب أن يكون موضوع اليمن جزء من التسوية الإقليمية الكبرى. أن حصلت صار في موضوع الطائرة الإيرانية تذكروه جميعا، صار في رد فعل سعودي فرد اليمنيون، وبعدها أطلقوا حصارا بحريا. الآن بدأ يتطور أيضا ليصل إلى منع التصدير من ينبع. تعرفون تعرفوا حساسية ينبع، هي ليست مرتبطة بموضوع مضيق هرمز، مرتبطة بمحاولة الالتفاف أيضا بموضوع مضيق هرمز، ولا اعتبارات مهمة. لذلك باليمن هناك عاملين، عامل مرتبط بالموضوع اليمني مع السعودية أو مع الحكومة المدعومة من السعودية، إذا البعض أراد أن يرتأي أن يسميه كذلك. ولكن صنعاء تقول نحن لدينا مشكلة مع السعودية، لأن السعودية أيضا هي فوضتهم في مرحلة معينة، ومحمد آل جابر لمعني بالملف اليمني أتى إلى اليمن، وأيضا وفد من اليمن ذهب إلى السعودية، وكان واضح المسألة هناك. لكن وضعت على الطاولة، وضع اليمنيون هذه المعادلة وطوروها كجزء من أو صنعاء كجزء من توجهها، أو ما هي تقول أنه فك الحصار اللي هو مفروض من التحالف يعني، وفرض وأعلن ببيان رسمي. لكن طبعا يوم السعودية تقول أنه يجب أخذ رأي الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، وأن الحكومة في صنعاء أو حكومة صنعاء غير معترف بها دوليا وغير شرعية. طبعا هذا جزء من إظهار الصورة، لكن دائما تأخذ الأمور بالأمر الواقع الموجود على الأرض. طيب ذهبت أيضا صنعاء بمرحلة أخرى إلى ضرب تحشيدات سعودية، سواء في عند الحدود في منطقة مأرب، في منطقة تعز، في المخة، في مناطق عدة يعني. وأيضا تقول هي وهو الواضح أنه أحبطت شيء ما كان يعد أيضا من الداخل كعملية إشغال له. اليوم شو عم بيقول لها، سأصل إلى ما هي كيف ستتعامل السعودية أو ما هي استراتيجيتها. اليوم في أيضا حديث بالأمس يعني من وزير الدفاع في حكومة صنعاء وقائد الأركان هناك، عملوا بيان وكان واضح جدا أنه مضمونه يعني إذا ما نأخذ الزبدة منه أنهم ذاهبون إلى خطوات تصعيدية أكثر تأثيرا وتوسيع نطاق عملياته. طيب خلينا بهذا الواقع اللي موجود على الأرض. طيب المملكة العربية السعودية كيف تتعامل معه؟ ذهبت إلى إنشاء تحالف، أول شيء صار في اتفاقية مكة، لا أعتقد أنها ستواجه ضد اليمن، لأنه تركيا لها حسابات وأيضا باكستان لها حسابات، وهذا الصراع له يعني تذكر حتى أردوغان كان يقول أنهم يعتدون على اليمن، هذا كان يقول. وأيضا باكستان لها حساباتها، وهي رفضت أن ترسل قوات برية عام 2015. إذن الواقع هون، أنا ليش أنا مهم هذا الشرح وهذه المقدمة؟ أن السعودية تذهب إلى بناء تحالفات. طيب تحالف بحري ويدعمه الأمريكيون، هون نحكي منطق. الأمريكي ذهب إلى شن عملية حارس الازدهار على اليمن ولم يفلح، ثم ذهب لاحقا واستهدف اليمن ولم يفلح، ثم حاول أن يرافق السفن ولم يفلح، بل ابتعدت بواريجه وحاملات الطائرات، وهو يقر بذلك. ترامب يقر أنهم معاندون وشن حرب لمدة شهرين ولم تسر الأمور كما هم يريدون. الموضوع أحلاف بحرية لحرية الملاحة، لتقول صنعاء أنه ما في مس بحرية الملاحة، نحن ننفذ حصارا على الموانئ السعودية. لأن قد تذهب صنعاء بخطوة أيضا، أنا يعني هذه الخطوة هي منع السفن غير السعودية من الدخول إلى الموانئ السعودية. يعني هي تطور الآن، هي سفن نفط سعودية أو سفن سعودية الآن تطور، قد ستذهب إلى هذه الخطوة. طيب شو استراتيجية التعامل واضحة لحتى الآن المملكة العربية السعودية؟ هي ذات الاستراتيجية التي تعاملت بها والسابقة، الذهاب نحو بعيد بدل أن تأتي إلى القريب، بدل أن تأتي وتحاكي الوقائع في اليمن بمنطقيتها وواقعها. وإذا أرادت فعلا أن تقود حوارا بناء بين اليمنيين، هلأ صنعاء ترفض هذا الأمر، لكن مش ترفضه من مبدأ الحوار، من مبدأ أن تكون المملكة العربية السعودية راعيا، لأنها تشن حرب وفق منظور المكان. إذا تركت اليمن ودعت لحوار، أنا أعتقد سيلبون هذه المسألة. هي ماذا تفعل؟ تذهب إلى إنشاء تحالفات. هل التجربة في المنطقة، منطقة التحالفات، أدى نتيجة؟ أبدا. هذا ماذا يعني؟ يعني أن هناك مازال في المملكة العربية السعودية بكل وضوح مازال رهان على أنه يحصل التغير في اليمن وفق ما يريدون وبدعم خارجي. كل التجارب، يعني إذا كانوا يستندون على واشنطن، واشنطن لم تنجح هناك. إذا كانوا يستندون على بريطانيا، بريطانيا لم تنجح، لم ينجح أحد في اليمن. وفي ظل الحرب على اليمن، في ظل الحرب الموجودة في اليمن، لم تنجح كل هذه التحالفات. إذن أنا أعتقد بأنه نحكي بالبعد الأكبر، هذا ما تريده السعودية. اثنين، شوف قديش المشهد معقد على المملكة العربية السعودية. هي تعلم أن الموضوع اليمني دخل ضمن الحسابات الإقليمية، ويتعلم أن صنعاء وضعت معادلات مرتبطة أيضا بالإقليم، في جزء منها مرتبط مع السعودية، جزء منها مرتبط مع الأمريكي يعني، ومرتبط بهرمز، ومرتبط بالاستفاف اللي فيه صنعاء بالمنطقة. أنا بحكي وقائع موجودة قدامي. طيب إذن اليوم الحل، هل السعودية، أنا هون بصلوا، هل هي المملكة العربية السعودية عندها استراتيجية باليمن؟ أنا من وجهة نظري لا، ما في استراتيجية واضحة كيف نتعامل مع الموضوع، في رهان. طيب إذا بكرة إجوا الأمريكيين والإيرانيين وقعوا ونطبق مذكرة التفاهم، سيوضع بالموضوع أيضا موضوع الحل باليمن، وإلا عندها ستبقى السعودية وحيدة من موضوع اليمن، لأنه ما بعتقد الأمريكي سيذهب إلى توتير المنطقة من جديد لمشهد قد يرى أنه يحل، لأنه هو حتى الآن يمارس ضغوطا. أنا بعتقد حتى الآن هو يمارس ضغوط على المملكة العربية السعودية أيضا لعدم تقديم أي وقت. لماذا؟ لأنه كرمال موضوع الاشتباك السعودي اليمني، بتكون رأيي لأنه له على اليمن بإيران، يعني واضح المقاربة الأمريكية لكل ما تسميهون أذرع إيران في المنطقة أو شركاء أو شو ما بتكون سموهن، الضغط عليهم تراه واشنطن بغض النظر يعني بشو الأساليب هو ضد إيران. لذلك إذا ذهبت إلى حلول مع إيران، التوجه الأمريكي مع اليمن حتما سيحصل عليه، يطرأ عليه متغيرات أو تغييرات في السلوك. لذلك التعامل المملكة العربية السعودية مع اليمن بعده بأساليب قديمة، يعني مثل ما اليوم الأمريكي دخل بحرب وما عنده مخرج منه، بكل صراحة المملكة العربية السعودية وتحالفها اللي ذهبوا لحرب ما عندهم قدرة على الخروج منها لأسباب كثيرة. هلا الأمريكان القرار عنده، بس هون على السعودية في ضغط أمريكي واضح، وبريطاني وغيره مورس بمراحل طويلة جدا، وكان في مفاصل لأنه واشنطن تنظر إليه من زاوية إيران. هلا تلي السعودية توافق على هذا الأمر، هي تريد أن تضغط على إيران محتمل بمكان معين، لكن اليوم قدرت الصنعة تفرض عليها معادلات صعبة. يعني لاحظ اليوم السعودية تستهدف ولا تستهدف، يعني هذا بالتاريخ الصراع ما شفنا هالقد، أنه أنت تضرب ولا تضرب. فبقول لك شو تأثير وموجع، وإذا تطور مشكلة ومصيبة كبيرة جدا ما يحصل هناك. لذلك هل تبدل تعاملها؟ أنا أعتقد أنه ما زالت الفرصة لدى المملكة العربية السعودية فرصة كبيرة جدا لإعادة احتواء اليمن بشكل مختلف تماما، من نبدأ أن يكون اليمن دولة ذات قرارها السيادي والتعامل معها بشراكة، وهذا مكسب للسعودية، وليس وفق منطق أنا قلت احتواء، أن ليس وفق منطق الاحتواء اللي مبني على شو؟ الإبقاء اليد داخل اليمن. لا يمكن لأحد اليوم أن ينكر عن دور في قوات سعودية موجودة في اليمن، في إدارة لكثير من الأمور في اليمن. إذن الاستراتيجية السعودية ما تبدلت لحد هلا، وما في استراتيجية واضحة أن شو بدهن وين رايحين، لأنه الآن يدفعون ثمنا ولا يردون. طيب إذن أنا رأيي الحساب الأكبر لكله شوف هالدش لما أنا دائما بقول المشهد في الإقليم معقد وهذه كلها ضمن التعقيدات اللي طرأت نتيجة أيضا الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي فشلت ضد إيران بإقرار كثير من الأوساط الغربية بكثير من المحللين الكبار الواقعيين المنطقيين أنه في دولة اسمها أمريكا ذهبت إلى حرب على إيران بخطة واحدة إما نجحت ومع الحسم بيقين النجاح قامت فشلت فليس لديها خطة خروج ونشوف التخبط. فأنا الفكرة الأساس اللي أريد أن أختم بها أنه المملكة العربية السعودية ورغم التعمية العالمية على ما يجري في اليمن بشكل كبير جدا لازالت برأيي أنا حسابات خاطئة إن كانت تعتقد بأنه هي ستسير بهذا الشكل ويمكن أن تصل إلى نتيجة. الأفضل هو أن الأفضل والأصح هو أنه الحوار من النند إلى النند مفاوضات والتحلل قليلا من الضغوط الأمريكية للذهاب نحو حلول هذا ربما يساعد كثيرا في تبريد الأجواء في المنطقة. لكن أنا أعتقد ما زال الجميع بما فيها حتى هذا الملف خلينا يكون منطق وشفاف وكله ناطق شو بدهم يتفقوا الإيران والأمريكان ساعتك كثر في المنطقة سيلتزمون. هذا المنطق بيقول هيك انه بالنهايه الوقائع والامر الواقع هو اللي بده يمشي. هلا ممكن تشتغل انت والله هيدي حالي مش حال الدوله او هيدي هون حالي مش حال الدوله بقول لك هذا امر واقع كيفك تتعامل معه كيفك تراعي هواش كيف بدك تحتويه. باليمن بيحكوا بصنع واضح انه هون ياخذون معركه تحرير القرار السيادي اليمني وتحرير الارض كما هم يسمونه ومصطلحات لذلك سقفهم عالي جدا. يعني اليوم لن يقبلوا بترتيبات فيها السعودية باليمن، لن يقبلوا بهذا الأمر كما لن يقبلوا بترتيبات فيها الأمريكي في اليمن. هم يريدون استقلال بلدهم كما هم يعبرون ولاحقا يقيمون علاقات ندية مع أي دولة باستثناء إسرائيل كما هم يقولون. أنا أتمنى أن تكون وصلت هذه الفكرة وحللنا الأمور بمنطقيتها. إذا بدكم نعمل ملخص، استراتيجية التعامل الجديدة للسعودية في اليمن غير واضحة، ما زالت السعودية رهن للضغوط الأمريكية الحاصلة عليها، حسابات ما يجري في اليمن جزء منهم بالنسبة لليمنيين واضح جدا منطلقاته يمنية والآخر ضمن حسابات إعادة رسم الموازين في المنطقة وتشكيل المنطقة لأن هذه منطقة تتشكل. وأعتقد بأنه موضوع التحالفات لن ينجح، لن يؤدي إلى تخفيف أي ضغط موجود من قبل صنعاء على المملكة العربية السعودية. وأيضا جزء أساسي يجب أن ننظر له دائما أنه إذا حصل توافق أو تفاهمات حقيقية وبدأ تطبيقها بين الأمريكيين وبين الإسرائيليين سترون مشهدا مختلفا فيما يتعلق في اليمن.

0: ما وراء الأحداث؟ طهران تفرض معادلة ردع جديدة ردا على الحرب الاقتصادية. الفيلم مكرر، يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما أسماه بإنزال اقتصادي ضد طهران. تتغير الأسماء لكن السيناريو الأمريكي مجرب، تقول طهران التي خبرت سياسة الضغط القصوى أثناء إدارة ترامب الأولى، وسياسة العقوبات المنهكة أثناء إدارة باراك أوباما، وسياسة الاحتواء المزدوج إبان إدارة كلينتون. وإذا كان ترامب يراهن على دفع الدول إلى الانخراط في الإنزال الاقتصادي المفترض، فإن طهران تجعله أمام معادلة ردع جديدة تضع الدول المنخرطة في الحرب الاقتصادية ضدها في مرمى الاستهداف. في البرلمان الإيراني تمضي طهران في ترجمة مواقفها إلى خطوات عملية، آخرها إقرار المادة الثالثة من مشروع الإجراء الاستراتيجي لتأمين مضيق هرمز ولدفع الرسوم المطلوبة. وفي هذا السياق يؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران فؤاد إزيدي أن الهجوم العسكري الأمريكي والإسرائيلي على إيران لم يحقق أي نتيجة، ولو حقق النتائج التي كانوا يبتغونها لما لجأوا إلى استخدام العقوبات الاقتصادية.
1: أعتقد هناك نقطتين أساسيتين. أولا أن سبب الضغوط الاقتصادية التي أعلن عنها اليوم وزير الخزانة الأمريكية هو أن الهجوم العسكري الأمريكي والإسرائيلي على إيران لم يحقق أي نتيجة، ولو حقق النتائج التي كان يبتغونها لما لجأوا إلى استخدام العقوبات الاقتصادية. وهو الآن ترامب يعود إلى السياسات السابقة، سياسات الضغوط القصوى. ونقطة ثانية هي أن إيران بعد انتصار الثورة كانت تتعرض لأقصى أنواع العقوبات، ولم يكن هناك أي عقوبات لم تتعرض لها إيران. لذلك فإن كلام وزير الخزانة الأمريكية تم تنفيذ هذه العقوبات على إيران سابقا، وفشلت الصواريخ التي دكت القواعد الأمريكية في المنطقة تم صناعتها في ظل العقوبات، وكذلك صناعة العسكرية الإيرانية بنيت في ظل العقوبات. أنتم في المنطقة تشاهدون من هذا الارتفاع كل طهران، وكل هذه الأبنية بنيت خلال فترة العقوبات، وفي ذلك الوقت طهران لم تكن تمتلك ثلث السكان في هذا الوقت. لذلك فإن هذا الكلام هو إعلان فشل لأمريكا. لماذا؟ لأن الحرب العسكرية لم تحقق أي نتيجة، وليس لديهم أي كلام جديد. ورأيتم ردود فعل بعض البلدان التي لديها علاقات جيدة مع إيران مثل الصين، وكذلك مواقفهم، فالصين أعلنت بأنها لن تعير أي أهمية لهذه العقوبات، وسوف تواصل تعاونها وعلاقتها التجارية مع إيران وباقي الدول أيضا، والبلدان التي لديها استقلال ضعيف فإنها لن تعلن عدم تبعيتها بشكل علني. وإذا ترامب نتنياهو إذا لكانوا وصلوا إلى أي نتيجة في الجانب الحربي لما لجوا إلى العقوبات الاقتصادية. هذه العقوبات بكل تأكيد سوف تفشل كما في المرات السابقة.
0: بدوره يوضح الصحفي محمد كريم أن الإدارة الأمريكية تراهن على فرض عقوبات على الدول المتعاملة اقتصاديا مع إيران، لكن نجاحها محل شك بعدما خبر طهران التعامل مع العقوبات منذ عقود.
2: واضح جدا أن الإدارة الأمريكية اليوم تراهن على هذه الخطوة التي وصفتها بالكبيرة والتي كانت تحضر لها منذ الأسبوع الماضي بشأن فرض العقوبات الثانوية، أي بمعنى آخر الدول والكيانات التي لديها روابط اقتصادية تجارية وتتعامل مع إيران ماليا أيضا بأنها ستخضع للعقوبات الأمريكية. ولكن في الحقيقة رغم طول الانتظار بشأن هذا المؤتمر الصحفي وأن هنالك ربما ستبرز منه أيضا ربما بعض المعالم، ولكن لم يكن واضحا في الكثير من النقاط التي ذكرها وزير الخزانة سكوت بيست، وأهم ربما ولعل أهم هذه النقاط هي مسألة الجدول الزمني أو المهل الزمنية المحددة كما قال التي منحت لهذه الدول والكيانات بهدف إيقاف علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إيران. هو رفض تحديد هذه المهل الزمنية ولكن نوه بالقول بأن صبر الولايات المتحدة ينفد. ولكن بطبيعة الحال هذا يؤكد بشكل أو بآخر بأن الاستراتيجية الأمريكية الحالية هي تعني أن هنالك انعطافة عن الخيار العسكري والذهاب مجددا إلى الخيار الاقتصادي الذي لم تفلح فيه الولايات المتحدة في تحقيق أي من أهدافها في الماضي. وبالتالي التشكيك هنا حقيقة في واشنطن هو بدأ بمستوى مرتفع أكثر مما كانت عليه في الأسابيع الماضية. لماذا؟ لأن المشككين اليوم هنا في واشنطن يقولون أن هذا الخيار أو نجاح هذه العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات أو التي تفرضها الولايات المتحدة هو رهنا بمدى قناعة الدول التي تمتلك علاقات وطيدة مع إيران. ونحن طبعا بطبيعة الحال نتحدث أولا عن الشريك الأهم ربما لإيران وهي الصين. وهنا طبعا كان بيست واضحا عندما سئل عن الصين تحديدا هو رفض تسميتها ولكن قال بأن الإدارة الأمريكية تتبع نهجا عنوانه الدبلوماسية الهادئة، أي بمعنى آخر أن هنالك حوارات ومناقشات تجري منذ أسابيع مع هذه الدول وعلى رأسها الصين. وهو قال بشكل واضح بأن أطقما من وزارات الخزانة والخارجية وكذلك من القوات الأمريكية يجرون لقاءات مع نظرائهم في الدول الأخرى بهدف إيضاح وجهة النظر الأمريكية. إذن بمعنى آخر بأن هذه الاستراتيجية تقول العدد من المشككين هنا في واشنطن بأن ربما ارتداداتها ستكون أكثر من نتائجها، ارتداداتها على المستهلك الأمريكي بالدرجة الأساس إذا ما رفضت الصين التعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى بطبيعة الحال التي تتمتع بعلاقات تجارية مع الولايات المتحدة. هذا الأمر ستكون له بالطبيعة الحال انعكاسات واضحة على المستهلك الأمريكي. الأمر الآخر أيضا الذي يثير ريبة العديدين من نجاعة هذه الاستراتيجية هو أن إيران بطبيعة الحال أساسا هي خبرت التعامل مع العقوبات الأمريكية منذ يعني عقود، وبالتالي ليس جديدا هذه العقوبات ولا بتحمل ربما أمرا أو أوامر لافتة حقيقة تستهدف أشياء أو قضايا أو ملفات ربما تكون مؤثرة إلى حد كبير. لطالما إيران تمكنت من تجاوز العقوبات الأمريكية ومضت ولم يتغير موقفها.
0: أما الخبير في الشؤون الاستراتيجية محمد مارندي فاعتبر أن هذه التهديدات ضد إيران وهذه الحرب سواء أكانت عسكرية أو اقتصادية لن تغير في الموقف الإيراني.
3: من جهة الولايات المتحدة توجه الرسائل عبر الباكستانيين ومن جهة أخرى تشن الحرب الاقتصادية على البلاد، ولكن كما رأينا في الاجتماعات التي عقدت في طهران اليوم إيران لا تزال تتمسك في نفس الموقف، وهذه التهديدات ضد إيران وهذه الحرب التي تشن على إيران سواء كان عسكرية أو اقتصادية هذه الحرب لن تغير في الموقف الإيراني. الموقف الإيراني كان واضح، وأعتقد أن كل الذين التقوا قائد الجيش الباكستاني أعتقد أنهم وجهوا رسالة واضحة مفادها أن الشيء الوحيد هو التنفيذ الفعل لمذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم ليست مهمة سواء كانت حية أم ميتة، ولكن الالتزامات الموجودة في المذكرة التي وقعت عليها الولايات المتحدة يجب أن تنفذ هذه الالتزامات، وإلا لن يفتح مضيق هرمز ولن نعود إلى العمل كالمعتاد. وبالطبع هذا يتضمن الانسحاب الكامل للقوات التابعة للنظام الإسرائيلي من لبنان ووقف الحرب ووقف الإبادة الجماعية في غزة. هذه شروط مسبقة وجرى إيضاح هذه الشروط للباكستانيين كي يقوموا هم بدورهم بنقلها إلى الولايات المتحدة. وبالطبع بسنت وما قاله اليوم بسنت لم تحمل أي جديد خلافا لما كان يعتقده البعض في وسائل الإعلام. لم نرى كثير في ما قاله وإنما تكرار لما كنا نواجهه على مدار أعوام. والولايات المتحدة بالطبع لا تتمتع بالأدوات التي تدعي بأنها تتمتع بها كما حصل في حرب الأربعين يوم وما بعد ذلك. حرب استمرت 13 يوم. نحن نسمع الولايات المتحدة باستمرار تقول أنها ستدمر القوات الإيرانية وأن الجيش الأمريكي انهار. وفي النهاية الأمريكيون هم الذين اضطروا إلى التراجع في كلا المرتين. وفي هذه الحالة أيضا فإن الضجيج كان أكبر بكثير من الجوهر.

0: وفي محور 60 دقيقة بقيادة المجرم بن كفير، العدو الصهيوني يستولي على معهد قلندية التابع للأونروا في القدس المحتلة. الخطر يتمدد مع عودة الصهاينة إلى ضم الضفة الغربية تدريجيا عبر اقتحام قراها وبلداتها وصولا إلى مقرات وكالة الأونروا في القدس والجوار. كل هذا على عين الأمم المتحدة التي تتبع لها وكالة الأونروا، أما الأمة فمعمية أعينها ومنعدمة رسائل دعمها. في القدس المحتلة وبحماية قوات العدو وبغطاء سياسي من رئيس حكومة العدو الإسرائيلي وقراره بإخلاء مجمع الأونروا في كفر عقب بالقدس المحتلة، عمد وزير ما يسمى بالأمن القومي المجرم إتمار بن كفير إلى اقتحام معهد قلندية التابع للأونروا في ظل صمت أممي وغياب إجراءات جادة لكبح جرائم الاحتلال التي لا تكاد منطقة من الضفة الغربية تخلو منها. وتعليقا على اقتحام بن كفير مجمع الأونروا، يؤكد المحلل الفلسطيني لشؤون المقاومة هاني الدالي أن هذا العمل يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية وتصفية قضية اللاجئين وتقويض الغطاء القانوني الداعم للفلسطينيين في الضفة الغربية.
1: الاستهداف بن غفير وهذا الاقتحام المباشر أنا بتقديره هو تطبيق عملي لموضوع فرض السيادة الإسرائيلية ولتصفية قضية اللاجئين وإنهاء الوجود القانوني والإداري للغطاء القانوني والدعم لشعبنا وأهلنا في الضفة الغربية، وكذلك بذل الاحتلال الإسرائيلي كل محاولة وكل جهد ممكن من أجل إنهاء أي شاهد من الشواهد على قضية اللاجئين وقضية العودة وقضية النكبات التي تعرض لها شعبنا الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي. اليوم أنا بتقدير ما يحدث بهذا الاقتحام المباشر هو استخفاف حقيقي في المجتمع الدولي وفي الدول العربية والإسلامية والأوروبية وبكل تهديدات هذه الدول، وهو أيضا يؤكد العقلية الإجرامية الإسرائيلية والإحلالية والعنصرية في تصفية شعبنا الفلسطيني. اليوم حينما يكون هناك مشاركة مباشرة لوزير بهذا الحجم بهذه الحكومة المتطرفة بالاقتحام المباشر، بالتأكيد هو يتحدى العالم ويستخف بهذه الدول وخاصة الدول الأوروبية التي أصدرت بيانات الإدانة والشجب وطلبت محاسبة الاحتلال الإسرائيلي. وهذا يؤكد مرة أخرى أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر هذه الإدانات هي كأنها رسالة غير مباشرة ضوء أخضر الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار بعدوانه، وإلا كيف يتم تفسير ذلك في كل محاولة يتم فيها الإدانة سواء كان من الرئيس الأمريكي ترامب أو من الدول الأوروبية أو من بعض الدول العربية؟ شراسة الاحتلال الإسرائيلي تزداد في عمليات التضييق والقتل والإبادة ومصادرة الأراضي وإطلاق عنان المستوطنين في الضفة الغربية. اليوم ما يحدث حقيقة خطير وخطير جدا، وهناك تكامل في ما يسمى ثورة الاستيطان وثورة الحسم الصراع في الضفة الغربية، وهذا كله يأتي في إطار التكامل ما بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية والمستوطنين والغطاء الموجود للمستوطنين الذين أصبحوا جزء والذراع أساسي للمؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى المؤسسة الشرطية التي يتولى جزء منها أساس جزء التي يتولاها بن غفير في هذا المستوى. أنا بتقديري من الوقاحة التي لا حدود لها في محاولة فرض اليوم السيادة الإسرائيلية والوجود الإسرائيلي في هذه المناطق.

0: 60 دقيقة انتهى، إلى اللقاء. 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
0: والقصة،
1: نقرأها
0: ونحللها
1: في
0: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء هي الساعة الآن في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية. لكم التحية من صنعاء، وهذا موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أطلقت الآليات العسكرية للعدو السعودي نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت مدفعية العدو عدة قذائف باتجاه المناطق الغربية من مدينة رفح. وفي شمال خان يونس أطلقت الآليات الإسرائيلية نيرانها باتجاه المنطقة الشرقية من مدينة حمد تزامنا مع تجدد استهداف خيام النازحين في المنطقة، ما أسفر عن إصابة مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو. وفي مدينة غزة أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية. أما في القدس المحتلة فاعتقلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم 7 مواطنين فلسطينيين. شن طيران العدو الإسرائيلي الحربي الليلة الماضية وفجر اليوم سلسلة غارات على جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات بالرشاشات الثقيلة في تصعيد طال 10 نقاط والبلدات. أفاد مركز سجل السوري اليوم أن قوات العدو الصهيوني شنت حملة مداهمات في قرية جملة بريف درع الغربي جنوب سوريا. أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإيراني العميد حسين محبي اليوم أن فتح مضيق هرمز مرتبط بقبول الولايات المتحدة للشروط الإيرانية، مشددا على أن المضيق لن يفتح بأي حال من الأحوال إذا لم تستجب واشنطن لهذه الشروط. قالت السلطات في نيبال اليوم إن فيضانا عارما اجتاح الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا فجرف قرى وألحق أضرارا بطرق وجسور ومشاريع للطاقة في إقليم متاخم لمنطقة التبت. من صنعاء قدمنا لكم موجزا بأهم الأنباء، شكرا للمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها وسلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
4: تخيل أن احتياطيات بلادنا من الخامات والمعادن المستكشفة والمؤكدة فقط تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليونات دولار، وهناك أكثر من 1540 فرصة استثمارية في الصناعات الاستخراجية بقطاع التعدين. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول الفرص الاستثمارية في اليمن عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800043 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حسان بن ثابت
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة إخراج عمر حامد
3: عمت صباحا يا صفوان
4: عمت صباحا يا عمير إلى أين؟
3: إلى حجر الكعبة
4: تعال إذن نجلس ونتحدث في هذا الأمر
3: أي أمر هذا يا صفوان؟
4: أنسيت بدرا وأصحاب القليب؟
3: لا والله لم أنسى ما فعله محمد وصحبه بقريش
4: إذن ماذا نفعل يا عمير؟
3: والله يا صفوان لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لا ركبت إلى محمد حتى أقتله
4: أو تفعل يا عمير؟
3: أجل كيف لا أفعل وابني أسير عنده؟
4: اسمع علي دينك أنا أقضيه عنك
3: وعيالي يا صفوان؟
4: لا عليك عيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا

0: هاجم عن فراخ الهامي. ينتابنا جبريل في أبياتنا بفرائض الإسلام والأحكام، يتلو علينا النور فيها محكما قسما لعمرك ليس كالأقسام. نحن الخيار من البرية كلها ونظامها وزمام كل زمام. إنا لنمنع من أردنا منعه ونجود بالمعروف للمعتام. ما زال وقع سيوفنا ورماحنا في كل يوم تجالد وترامي، حتى تركنا الأرض سهلا حزنها منظومة من خيلنا بنظام.
1: أحسنت يا أبا الوليد، هذا رسول الله يبتسم لك وعينه عليك.
0: الحمد لله، إنها عين الرضا إن شاء الله.
1: أترى يا حسان ذاك عمير بن وهب؟
0: ويحه، ما جاء به إلى يثرب؟
1: والله ما جاء إلا لأمر.
0: أجل، وإن في وجهه لشر.
1: انظر، ذاك عمر بن الخطاب قد أخذ بحمالة سيفه ولبسه بها.
0: لله درك يا ابن الخطاب، إنه يخشاه على رسول الله.
1: أترى يا حسان، أترى ها قد أخذ به عمر إلى رسول الله.
0: تعال تعال يا أوس، تعال لنرى ما يريد هذا.
2: أنعموا صباحا. قال صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام، تحية أهل الجنة.
3: أما والله يا محمد، إني بها لحديث عهد.
2: قال صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا عمير؟
3: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه.
2: قال صلى الله عليه وسلم: فما بال السيف في عنقك؟
3: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟
2: قال صلى الله عليه وسلم: اصدقني القول يا عمير، ما الذي جئت له؟
3: ما جئت إلا لذلك.
2: قال صلى الله عليه وسلم: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا. فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك.
3: أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق.
2: قال صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له أسيرة.
1: الحمد لله الحمد لله، لقد أسلم عمير يا حسان.
0: إنه من فضل الله، هداه الله إلى الحق وأرشده إلى الصواب.
1: أرأيت ما دبره ذلك المشرك صفوان بن أمية؟
0: ولكن الله رد كيده إلى نحره، ولن يفلح بعد ذلك أبدا.
1: أجل يا حسان، أجل، لن يفلح أعداء الله إن شاء الله. قل الآن يا حسان، ألا هجوت ذاك الوغد اللئيم؟
0: بلى يا أوس، وسأسمع به رسول الله. من مبلغ صفوان أن عجوزه أمة لجارة معمر بن حبيبي،

أمة يقال من البراجم أصلها، نسب من الأنساب غير قريب. سائل بحنبل إن أردت بيانها، ماذا أراد بخربها المثقوب؟ لولا السفار وبعد خرق مهمه لتركتها تحبو على العرقوب.

0: يا معشر قريش، يا معشر قريش.
1: ما بك يا صفوان؟ ما بك؟
0: أبشروا يا معشر قريش، أبشروا.
1: ويحك، تبشرنا بماذا؟
0: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر.
1: وما تلك؟ أفصح.
0: ها قد عاد عمير، ها قد عاد عمير.
1: ما لك ولعمير يا صفوان؟
0: لعله قتل محمدا.
2: خسئت يا صفوان، هو والله سالم معافى في أهله، وإني أشهد أنه رسول الله.
0: تبا لك، أهذا الذي ذهبت من أجله واتفقنا عليه في الحجر؟
2: لقد أبى الله إلا أن يهديني إلى دينه وأكفر بمن سواه.
1: لما جئت إذن من عند محمد ما دمت قد أصبحت على دينه؟
2: جئت أدعوكم إلى دين الله ففيه خيره، ووالله لن تفلحوا بغيره أبدا.
3: هذا رسول الله يقربك إليه يا حسان.
4: أجل، إنها سعادة غامرة أن أكون بقرب رسول الله.
3: هات الآن قل.
4: يا رسول الله، أتحب أن أفخر بقومي؟
5: قال صلى الله عليه وسلم: بلى يا حسان.
4: إذن اسمع مني يا رسول الله. قومي الذين هم آووا نبيهم وصدقوه، وأهل الأرض كفار، إلا خصائص أقوام هم سلف للصالحين مع الأنصار أنصار، مستبشرين بقسم الله قولهم لما أتاهم كريم الأصل مختار. أهلا وسهلا، ففي أمن وفي سعة، نعم النبي ونعم القسم والجار. فأنزلوه بدار لا يخاف بها من كان جارهم، دارا هي الدار. وقاسموه بها الأموال إذ قدموا مهاجرين، وقسم الجاحد النار. سرنا وساروا إلى بدر لحينهم، لو يعلمون يقين العلم ما ساروا. ثم التقينا فولوا عن سراتهم من منجدين، ومنهم فرقة غاروا.
5: قال صلى الله عليه وسلم: صدقت والله يا حسان.

0: من أين قدمت يا حارث؟
1: من عند اليهودي كعب بن الأشرف.
0: أهو هنا في مكة؟
1: أجل، نزل على المطلب بن أبي وداعة.
0: ويحه، ماذا يريد؟
1: جاء ينشد الأشعار ويبكي أصحاب القليب ويحرض على حرب محمد.
0: أتحفظ شيئا مما قاله؟
1: أجل، أحفظ أبياتا.
0: أسمعنيها يا حارث.
1: طحنت رحى بدر لمهلك أهله، ولمثل بدر تستهل المدامع. قتلت سرات الناس حول حياضهم، لا تبعدوا إن الملوك تصرعوا. نبئت أن بني المغيرة كلهم خشعوا لقتل أبي الحكيم وجدعوا، وابن ربيعة عنده ومنبه ما نال مثل المهلكين وتبعوا. نبئت أن الحارث ابن هشامهم في الناس يبني الصالحات ويجمعوا، ليزور يثرب بالجموع، وإنما يحمي على الحسب الكريم الأروع.
2: أعلمت ما فعل كعب بن الأشرف في مكة يا حسان؟
3: لعنه الله، راح يحرض قريشا على رسول الله.
2: سمعت أنه كان يحرضهم بشعره.
3: أجل، لقد قال ما قال، ولكن الله سيفشلهم ويذهب ريحهم.
2: أنا رددت عليه يا حسان.
4: وغدا نلتقي
2: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: تثبت به شيئا؟ هل طمعت في رحمته؟ إن لم تفعل ذلك فقد خسرت الفضل العظيم في معية.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم الرسول في القرآن. الرسول في القرآن برنامج خاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعده ويقدمه للإذاعة الدكتور يوسف الحاضري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. نواصل الحديث عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم. هذه الحلقة سنتحدث عن آية عظيمة ترتبط بعلاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كلام قوي وشديد يجب أن نستشعره لأنه مر عليه مرور الكرام. الله الله الله الذي يقول، وليس كلام حكيم أو حتى كلام رئيس. الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله بيقسم بذاته رابطا بذلك الذات برسول الله، ربك، فلا وربك. الله بيقسم برب محمد الذي هو الله، ركزوا، فبدأ بفاء ولا فلا، فلا وربك لا يؤمنون، أي أنهم غير مؤمنين. من يخرج عن نطاق هذه الآية؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حتى لو قبلت الحكم ورضيت وانتهى الأمر، بس عاد داخل قلبك شيء ولا ونه كما يقال، ولا عادي بتحز في القلب، أنت خارج عن نطاق الإيمان. ولا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. حكم انتهى الموضوع. مكانة رسول الله عظيمة عند الله، لذلك وضعت هذه الآيات، وضعت هذه التوجيهات والتنبيهات. يقول لك رسول الله اكفز من الدور العاشر، اكفز ولو ما بأدوار كبيرة في عهده، بدون ما تتساءل، حتى لا تتساءل. عندما قال إبراهيم لابنه إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، هل تساءل إسماعيل؟ أولا عندما جاءت الرؤيا إلى إبراهيم بأنه يذبح ابنه من الله، هل تساءل إبراهيم وقال لي ليش يا الله، ما هي الحكمة، ما هو؟ طيب حاضر، بذبح ابني وسوف أذبح ابني ولا يهمك، بس ما هي الحكمة؟ لا، ما تساءلوا. لماذا؟ لأنهم يثقون بأن الله الحكيم الرحيم لن يطلب منهم هذا الأمر إلا لحكمة ورحمة وعدالة. هذا معناها الثقة، هذا معنى التسليم. ثم بعد ذلك هل تساءل إسماعيل لأبيه؟ طيب يا أبتي حاضر افعل ما تؤمر، بس أشتي أفهم ليش؟ لا، ما فيها هذه الأمور أبدا، ولا تتواجد أبدا هذه في مقاييس من يثق بالله وبرسوله وبأنبيائه وبأوليائه أيضا، لأنها نثق بأنه لا يأتي منهم إلا خير ولا يأتي منهم إلا صلاح. لذلك جاءت هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لأن الآية اللي قبلها ماذا قالت؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أنت عندما تطيع الله تطيع رسول الله، عندما تطيع رسول الله تطيع الله، لأنه مرسل من عند الله، لأنه هو الوصل بيننا وبين الله. ما هو الوصل بيننا وبين الله؟ الرسول. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وأيضا هو مصدر، هو العلاقة ما بيننا وبين الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، يعني توسلوا برسول الله الذي يقول لا يجوز التوسل وما إلى ذلك، وهذه الآية ترد عليهم واستغفر لهم الرسول للرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذا يجب أن نفهم لذلك إيش بعدها ويسلموا تسليما. الآية التي بعدها قال ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا. يعني بعد التسليم هذا لو قلنا لكم اقتلوا أنفسكم، لو قال لكم الرسول اقتلوا أنفسكم كما تكلمت أنا في بداية هذا وقلت لو طلب مني الرسول أكفز من الدور العاشر سأكفز، هذه نعمة عظيمة في إطارة التسليم وفي إطار الربط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يقول لو أن كتبنا عليهم أو اخرجوا من دياركم أو انفقوا كل أموالكم ما فعلوه إلا قليل منهم، أي أنها القلة فقط التي تسلم لرسول الله تسليما. في يومنا هذا كيف نسلم لرسول الله تسليما؟ بطريقتين، أولى بالكتاب والثاني بالرجل. الكتاب هو القرآن الكريم وتوجيهات الله سبحانه وتعالى لأنها جاءت عبر رسول الله في كل الجزئيات وكأن رسول الله بيننا، عندما نقرأ آية كأن الله أنزل في تلك اللحظة الآية على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكلمنا، يعني الآن بنقرأ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، كأنه رسول الله بيحدثني الآن وأنا أقول سمعا وطاعا يا رسول الله، سمعا وطاعا لله سبحانه وتعالى. والمقطع الثاني هو من ولينا من حفيد رسول الله من مولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، هو الولي في هذا العصر في هذا الزمان، هو الذي يتحرك بالقرآن لأنه خلال فترة تحركه خلال فترة قيادته خلال فترة عمله لم يتحرك إلا بالقرآن الكريم وحرك العالم أجمع بالقرآن الكريم ونصر المظلومين بالقرآن الكريم وثار على الطغاة بالقرآن الكريم وأغلق البحار أمام أمريكا بالقرآن الكريم. ما عاد بعد ذلك من أدلة، ما هو الموضوع فقط إنه مجرد ملك لا حاكم بيعملوا لابن سلمان ذلك السفيه التائه التافه الذي هو لا شيء، السكير العربيد الماجن الراقص موسم الرياض الراقصات بيخلوه ولي أمر قدوه والخروج، بل أن الحديث عن سلبياته يدخلك النار، هكذا يتحدث عنه وهو بذلك الإجرام والكفر والطغيان. وعندما نقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بكل ما رأيناه خلال ما يقارب 18 عام يزيد أو ينقص من عظمة من قرآن كريم وكأن رسول الله بيننا، لو رسول الله بيننا اليوم هل كان سيسكت عما يحصل في غزة؟ كان سيتحرك كما تحرك السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أو تحرك السيد كما يتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية الأمور وبقية جوانب الحياة. إذن فلا وربك لا يؤمنون، يجب أن نؤمن يجب أن نفهم أن الله سبحانه وتعالى عندما وضعنا في هذا الحد المقياس للإيمان الحقيقي بأنه لمصلحتنا، لأن الله لا يرسل إلى نبيه ولا يضع في قرآنه إلا كل خير لنا، لأنه الحكيم صاحب الحكمة المطلقة والرحيم، هي هنا الرحمة في الدنيا، أما في الآخرة هو جزاء وحساب، هي جزاء وحساب الرحمة في الدنيا، لا يظن واحد أن الله بيرحمه في الآخرة وهو ما حكم رسول الله ووجد في نفسه حرج ورفع صوته فوق صوت النبي وخالف وعمل أشياء كثيرة ويظن أن الرحمة ستشمله كما يقول 99% في الآخرة و1% في الدنيا، بيقسموا حسابك كان معاهم ما لي عمك، فلما عملوا مقياس للواحد في المية وعرفوا أني الباقي 99% كيف لما وزنوا رحمة الله، هذا استنقاص في رحمة الله الذي لا يعد ولا يقاس ليس معدودا ولا مقياسا، قال لك 1% 99% لا لا، رحمة الله في الدنيا بكتبه بأنبيائه برسله بأوليائه بالأحداث بالتوجيهات ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ومن دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أما في الآخرة مع باك لا النتيجة يا جني يا نار. إيه نعم، مكانة وعظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلها الله هذا مقياسا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت مهما كان القرار، ويسلم تسليما. يروح الواحد الإنسان بيته ونفسه مسلمة، زي ما حصل كما نعرف في الغنائم حق حنين والأنصار وما حصل بينهم، ثم وضح لهم النبي فقالوا رضينا بالله ورسوله قسما ونصيبا. ما عاد أعظم من هذا التسليم العظيم لأجدادنا أيها اليمانيون. هذا هو الإيمان وهذه مقاييس الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من الذين يسلموا تسليما ولا يجدون في صدورهم حرجا مما يقضي الله ورسوله والسيد عبد الملك ولينا، ونسلم تسليما في كل أمور حياتنا وفي كل قرارات حياتنا. علينا أن نفهم سلم، هذا معناه التسليم. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج الرسول في القرآن، برنامج خاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعده ويقدمه للإذاعة الدكتور يوسف الحاضري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على محمد الرسول الكريم وعلى من تاب معه واتبعه إلى يوم الدين وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. هذه هي الآية الرابعة من سورة الحديد، وهي سورة مدنية، والآية كما هو معروف واحدة من عدة آيات أخرى تبدأ بها السورة وتنتهي عند الآية السادسة منها، وكلها تفصح عن عظمة ملك الله وقدرته وحكمته وعزته وعلمه وهيمنته في ملكه، وتزخر بعدد من أسمائه وصفاته الحسنى. وهي صفات وأسماء من تأملها بإمعان فلا بد أن يعيش في هذه الحياة دائم التعظيم والإجلال والتقديس والتقدير والتسبيح والتحميد والعبودية والتوحيد لله الملك الجليل العلي العظيم، ولا بد أن يعيش كذلك على أهبة الخوف والتقوى والطاعة والإذعان والإيمان والاستسلام لهذا الرب الكريم العزيز الحكيم. ولكي نزيد الأمر وضوحا ونستزيد من تلك الأسماء والصفات نورا، تعالوا نتمتع بقراءتها. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. أسمعتم؟ إنها صفات وأسماء لا يملك من يسمعها إلا أن يقول سبحانك اللهم، وإلا أن يدعن بالعبودية له وحده، وأن يخلص له الدين، وأن يستقيم على عبادته واتباع هداه، وذلك هو النور الذي يفلح من اهتدى به، وهو الأمن والسلام في جوار الله الذي له ملك السماوات والأرض. ولهذا نجد الآيات يعقبها قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهل نستجيب؟ هل نستجيب بعدما سمعنا؟ وهل نفهم ما أنصتنا؟ على أي حال، فإن من يحاول أن يشرح كنها هذه الآيات فإنه لن يستطيع، ولن يستطيع أن يزيد عما أفصحت عنه وأبانت، غير أننا سنحاول أن نقف وقفة قصيرة لنقبس ما يسره الله بعونه وتوفيقه من الآية التي نحن بصددها، وهي قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فالله هو الخالق لكل شيء، وهو المالك المستولي على كل شيء استيلاء وملكا وملكا حقيقيا، يحيط بكل شيء علما، ملك واستيلاء مقترن بعلم دقيق شامل، محيط بكل شؤون هذا الملك وهذا الملك، وبكل خفايا وأحوال وحركات الأجزاء وأجزاء الأجزاء إلى ما لا نهاية، وبما لا يخطر على بال بشر. لإيضاح الموضوع أكثر نضرب مثلا، ولله المثل الأعلى، فنقول: الإنسان قد يملك وقد يصنع، قد يشتري عمارة ثم لا يدري ماذا يجري فيها من أحوال وتفاصيل، من يدخل فيها ومن يخرج، من يقترب منها أو يقف بجانبها، من استيقظ فيها أو نام، من فتح أو أغلق هذه الغرفة أو تلك النافذة، إلى آخر هذه التفاصيل الإنسان لا يعرف أبدا منها شيئا. قد يصنع أيضا سيارة أو معملا أو أي شيء، ولكنه يتركها ولا يدري ماذا جرى لها، من اشتراها، من استعملها، أين اتجهت، أين استقرت، هل صحت، هل فسدت، سلمت أو سقطت. نعم، هذا هو حال علم الإنسان مع مقتنياته ومصنوعاته وممتلكاته. إنه ملك صوري وعلم محدود، بينما الله يعلم عن هذه المقتنيات الإنسانية كل خفي وكل دقيق، كما أن علمه محيط بكل ما خلق، مرافق لكل شيء، موجود مع كل ما يملك، يعلم كل حركة وسكون وكل زيادة ونقص، بل إن كل ما يجري ويحدث في كل الأشياء والأجزاء وأجزاء الأجزاء من تغيرات وأحوال مهما خفيت ودقت، إنما يجري بإذنه تعالى وعلمه وتقديره وتدبيره، وحاشا أن يحدث في ملك الله ما لا يشاء، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إلا في كتاب مبين. وعليه فإذا كان علم الله بهذا الشمول والدقة والإحاطة والدوام لكل شيء خلقه ولكل شيء يملكه، وهو يملك كل الأشياء، فأنت أيها الإنسان شيء من هذه الأشياء وجزء من هذا الملك. إذن فالله يعلم عنك كل أسرار وأحوال وخفايا جسمك، مذ كان نطفة في الرحم وحتى يصير جثة في التراب، وحين يخرج للحساب يعلم أدق التفاصيل وكل ما يمكن أن يخطر على بالك من أحوال جسمك المادية. وكما أن الله يعلم كل شيء مادي عن جسمك، فهو يعلم كل الخواطر والوساوس والأفكار وما لا يرى ولا يسمع. ولعل أفضل تعبير عن هذا هو قوله تعالى في كلمات معجزة موجزة: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعم، فهو كما خلق السماوات والأرض ويعلم ما فيها وما خفي وما ظهر، فهو خلقك ويعلم عنك ومنك كل خفي وظاهر، علما مستوفا كاملا وفي كل حال وفي كل حين. وعليه فإن من المسلم به ومن البديهي أن نوقن بقوله تعالى في الآية التي نحن بصددها: وهو معكم أينما كنتم. إنها لكلمات تهز القلوب وتقشعر منها الجلود. الله بعظمته وقدرته المطلقة وعلمه المحيط وحكمته وعزته وملكه الواسع الكبير، الله معنا أينما كنا. إنها صحبة جليلة عظيمة ومعية يجب أن تجل وتحترم وتقدر حق قدرها. هل أنت أيها الإنسان تدرك عظمة وجلال هذا الذي معك؟ هل تعي ما معنى أن يكون الله معك وهو الذي له تلك الصفات والأسماء الحسنى؟ إن هذا يلزمك أن تسبحه كل حين وتحمده كل حين وتشكره كما يسبحه ويحمده ويشكره كل شيء. وكيف تخرج عن هذا الموكب وهذا المهرجان العظيم في رحاب الله؟ هل أنت أيها الإنسان تعي ما معنى أن يكون الله معك وأينما كنت؟ إنه الالتزام بذكره وبطاعته والإذعان له والخضوع والاستسلام والوفاء بالعهود وحفظ أمانته، وأن تحب ما يحب وتكره ما يكره، فإنه قد أعطاك ما تحب فكيف لا تعمل ما يحب؟ الله معك أيها الإنسان بلطفه ونعمته وعفوه ورحمته ونوره وهدايته وحوله وقوته وملكه وعزته بغناه وعطائه. فهل أنت على مستوى هذه المعية؟ هل عرضت نفسك لنفحاته وهباته؟ هل تطمع أن ينالك منها خير بما قدمت يداك من خير؟ الله معك أيها الإنسان ببطشه وعقابه وغضبه وجبروته وكبريائه، فهل تخشى، هل تخاف أن ينالك من هذه الصفات شيء بما قدمت يداك من شر؟ الله معك أيها الإنسان حياتك منه وموتك بيده وبعثك في قدرته، وأنت تحيا وتموت وتبعث في ملكه وبأمره، فله ملك السماوات والأرض. فهل كرست حياتك له؟ هل عملت عملا صالحا ولم تشرك به شيئا؟ هل طمعت في رحمته؟ إن لم تفعل ذلك فقد خسرت الفضل العظيم في معية هذا الملك العظيم، ونسيت أن الله معك فأنساك نفسك وثقفت في حبائل الشيطان فهو لك قريب. يا حسرة على العباد يدعون إلى معية رب العالمين ويميلون إلى معية العبيد المملوكين، كيف ترجو سواه وكيف تركع للطغاة أيها الإنسان، وكيف تستعبد للظالمين والله معك الذي يملك كل شيء ويملكك ويملك رزقك؟ كيف تطمع في عطاء من عبيد مملوكين وكيف يمتلكك عبد مثلك وأنت مملوك لله؟ أيها الإنسان ثق بالله وثق أنه معك، فأنت بمعيته في مقام رفيع، ذلك له عز، خوفك منه أمن، فقرك إليه غنى، طمعك في فضله قنوع من كل شيء سواه، ضعفك أمامه قوة، وسؤالك له ورجواك إياه عفاف واكتفاء عما في أيدي الناس وعن كل حاجة من سواه. عبوديتك له حرية، فلا يستعبدك طاغية ولا يمتلكك هوى ولا شهوة ولا يذلك مال ولا حاجة، إنك بالله ومع الله حر عزيز قوي شديد غني من التعفف. اللهم اجعلنا ممن احترم معيتك وشكر وأطاع وأذعن. آمين. السلام عليكم. آمين. السلام عليكم.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من كلام الإمام علي عليه السلام، الذي وصفه بأعظم المواصفات وبأعظم وأبلغ الكلمات وبأجزل العبارات. وقد جمعنا من كلام الإمام علي عليه السلام ربما معظم ما تحدث به عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مما هو معروف ومكتوب ومسطر. الإمام علي عليه السلام تحدث عن رسول الله من جوانب مختلفة، ومن يأتي إلى شروح تلك الكلمات يجد أن هناك الشيء العظيم جدا جدا جدا عن رسول الله في كلام الإمام علي، ونحن إنما نأتي بها لنتحدث عن نصها ونقرأ نصها فقط، وإلا فإن الشروح كثيرة ومنها الشيء العظيم لتفسير كلام الإمام علي عليه السلام. يقول عليه السلام عن رسول الله: أحمده، وبداية بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، أحمده شكرا لإنعامه، وأستعينه على وظائف حقوقه، عزيز الجند عظيم المجد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دعا إلى طاعته وقاهر أعداءه جهادا عن دينه، لا يثنيه عن ذلك اجتماع على تكذيبه والتماس لإطفاء نوره. من الإمام علي عليه السلام يتحدث عن الجانب الجهادي لرسول الله، كيف أن رسول الله كان يقهر الأعداء بالجهاد في سبيل الله، ولم يكن يبالي بالتحشيدات، لم يكن يبالي بالمؤامرات بالتحالفات، لا يثنيه عن ذلك اجتماع على تكذيبه والتماس لإطفاء نوره. لا يتراجع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ومن يقتدي بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله لا يصح أن يتراجع أو أن يخاف أو أن يرتعب من مؤامرات الأعداء أبدا. يجب أن يكون كرسول الله، لا يثنيه شيء عن مواجهة الطغاة وعن نصرة دين الله. في خطبة أخرى يقول الإمام علي عليه السلام: بعثه حين لا علم قائم ولا منار ساطع ولا منهج واضح، لأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله جاء على فترة من الرسل، معناها أن هناك فترة زمنية لم يأتي من الله سبحانه وتعالى رسول، فكان الرسول هو الخاتم وهو النور المضيء لجنبات هذا الكون، والذي حمل كل ما حمله الرسل والأنبياء من رسالة الله ومن هدى الله، وورث كل ذلك الهدى ليأتي به للناس في القرآن وفي سيرته العطرة في مواقفه العظيمة التي سطرها ليكون تجسيدا لكلام الله وهديه. يقول الإمام علي عليه السلام أيضا عن رسول الله: أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء، فرتق به المفاتك وساور به المغالب، وذلل به الصعوبة وسهل به الحزونة، حتى سرح الضلال عن يمين وشمال. كلام الإمام علي عليه السلام في قمة البلاغة والجزالة، لذلك بعض الكلمات قد ربما لا يفهمها السامع، ما يقول فرتق به المفاتك وكأن هناك فتك أو أن هناك تمزقات، الرسول صلوات الله عليه وعلى آله جاء فرتقها. وذلل الله سبحانه وتعالى به كل الصعوبات وكل مثل ما يقول الحزونة، الأرض الخشنة والأشياء الصعبة ذللها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأعانه الله على كل صعب وعلى كل حزن وعلى كل ظلم وعلى كل من حاول أن يغالبه وحاول أن يقهر ذلك الرسول العظيم ويمنع هذا الهدى ويمنع هذا الدين من أن ينتشر بين عباده. يقول الإمام علي عليه السلام أيضا في كلام آخر: وأشهد أنه عدل عدلا وحكم فصلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسيد عباده، كلما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في خيرهما، لم يسهم فيه عاهر ولا ضرب فيه فاجر. بمعنى أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله خرج من الأطهار، من الأرحام الطاهرة والأصلاب الطاهرة، مثلما هو قال عن نفسه: أنا خيار من خيار من خيار. ويقول الإمام علي عليه السلام في مقام آخر: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ابتعثه والناس يضربون في غمرة ويموجون في حيرة، قد قادتهم أزمة الحين واستغلقت على أفئدتهم أقفال الرين،
بمعنى أن الواقع كان سيء للغاية قبل أن يأتي النبي صلوات الله عليه وعلى آله، خاصة في أمة العرب، الأمة التي لم تكن تمثل رقما بين الأمم، كان واقعها صفر. يقول الإمام علي عليه السلام عن رسول الله أيضا في مقام آخر: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصفي وأمينه الرضي صلى الله عليه وآله، أرسله بوجوب الحجج وظهور الفلج وإيضاح المنهج، فبلغ الرسالة صادعا بها، وحمل على المحجة دالا عليها، وأقام أعلام الاهتداء ومنار الضياء، وجعل أمراس الإسلام متينة وعرى الإيمان وثيقة. وفي مقام آخر يقول الإمام علي عليه السلام عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم واعتزام من الفتن وانتشار من الأمور وتلظ من الحروب، والدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور، على حين اصفرار من ورقها وإياس من ثمرها وغرار من مائها، قد درست منار الهدى وظهرت أعلام الردى، فهي متجهمة لأهلها عابسة في وجه طالبها، ثمرها الفتنة وطعامها الجيفة وشعارها الخوف ودثارها السيف، فاعتبروا عباد الله واذكروا تلك التي آباؤكم وإخوانكم بها مرتهنون وعليها محاسبون، ولعمري ما تقدمت بكم ولا بهم العهود، ولا خلت فيما بينكم وبينهم الأحقاب والقرون، وما أنتم اليوم من يوم كنتم في أصلابهم ببعيد. ما يتحدث الإمام علي عليه السلام كيف أنه يستطيع أن يقدم لهم الهدى كما قدمه لهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، والرسول لم يوصي الأمة أن تتمسك بالإمام علي إلا لأنه سيسير في ذلك المسار، فيقول: والله ما أسمعكم الرسول شيئا إلا وها أنا ذا مسمعكموه، وما أسمعكم اليوم بدون أسماعكم بالأمس، ولا شقت لهم الأبصار ولا جعلت لهم الأفئدة في ذلك الزمان إلا وقد أعطيتم مثلها في هذا الزمان، والله ما بصرتم بعدهم شيئا جهلوه ولا أصفيتم به وحرموه، ولقد نزلت بكم البلية جائلا خطامها رخوا بطانها، فلا يغرنكم ما أصبح فيه أهل الغرور، فإنما هو ظل ممدود إلى أجل معدود. وفي مقام آخر يقول الإمام علي عليه السلام عن رسول الله: بعثه والناس ضلال في حيرة وحاطبون في فتنة، قد استهوتهم الأهواء واستزلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهلاء، حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل، فبالغ صلى الله عليه وآله في النصيحة ومضى على الطريقة ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة. وفي مقام آخر يقول الإمام علي عليه السلام عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: مستقره خير مستقر، ومنبته أشرف منبت، في معادن الكرامة ومماهد السلامة،

0: الله عليه وعلى آله، كما قلنا بما لا يمكن لإنسان آخر أن يتحدث عن رسول الله بذلك المنطق وبتلك البلاغة وبتلك المواصفات العظيمة التي تحتاج إلى مؤلفات طويلة لتشرح تلك العبارات والكلمات الجزلة والبليغة التي وصف بها الإمام علي عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

حي على خير الأمل. حي على خير الأمل. الله أكبر. الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم مقام محمود واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. مستمعين الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.

السابعه مساء في استديوهات اذاعه الجمهوريه اليمنيه من صنعاء البرنامج العام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. دعت دائرة العلماء والمتعلمين في التعبئة العامة إلى الالتحاق الواسع بالدورات الثقافية والعسكرية ودورات طوفان الأقصى للتسلح بالوعي وبناء القدرات ورفع الجهوزية لمواجهة التحديات. وأكدت دائرة العلماء والمتعلمين في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه على الوقوف صفا واحدا خلف القوات المسلحة لدعم وتطوير قدرات ردعها الاستراتيجي من القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير لتبقى سيفا طايعا بضرب قلاع الاستكبار والظلم. وعبرت عن التهاني والتبريكات بمناسبة المولد النبوي الشريف لقائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط والمرابطين في الجبهات والعلماء والمتعلمين وأبناء الشعب اليمني أحفاد الأنصار والأوفياء. وشددت على أهمية التسليم المطلق للقيادة والتحرك بكل قوة وبشتى الوسائل والأساليب بالاستعانة بالله للاستمرار في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد مع العدو السعودي والجهوزية التامة لأي تطورات. قال الأستاذ فؤاد ناجي نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف إن البيعة اليمانية التي تتجدد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل عام تمثل دلالة على تفرد اليمنيين بهذا الحشد الكبير والإحياء الذي لا نظير له في العالم، حيث تجسدت الحشود المليونية غير المسبوقة في ميدان 70 وفي المحافظات، مؤكدا أن شعب الأنصار يتفرد في التعاطي مع ذكرى المولد النبوي الشريف كسابقة إيمانية لا تقوى باقي الشعوب على مضاهاتها. وأضاف أن هذه الحشود تدل على أن الشعب اليمني شعب استثنائي، حينما أتى له قائد استثنائي فأصبح شعب الإيمان والحكمة، لافتا إلى أن خروج الملايين في مختلف الساحات لم يشهد أي اختلال أمني رغم أن الشعب مسلح، وهو ما يعكس حضارته وتنظيمه ووعيه وأخلاقه ووحدته خلف قيادته. وأكد أن هذه الحشود ترد على كل العناوين الطائفية والمذهبية والمناطقية التي يطلقها الأعداء لتثبت أن الشعب اليمني يلتف حول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلن أنه أمة محمد. احتفت حرائر محافظة الضالع بذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية بفعالية مركزية بالساحة النسائية في مديرية دمت، ورفعت المشاركات في المهرجان شعارات معبرة عن الفرحة والابتهاج بهذه المناسبة الدينية ومرددات هتافات تؤكد عمق الارتباط برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء بسيرته ونهجه والتمسك بالقيم والمبادئ التي جاء بها. وأوضحت حرائر الضالع عن الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة مظهر من مظاهر التعظيم لله وتقدير النعمة الإلهية والمحبة والتوقير والإجلال والتقديس لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإيصال رسالة للأعداء الأمة بالتمسك بالرسول الكريم والرسالة الإلهية. وتطرقت المشاركات إلى الإنجازات والانتصارات العظيمة التي حققها الله تعالى للشعب اليمني بفضله وتوليه لله ورسوله وآل بيته وأعلام الهدى، وأن المواقف الإيمانية والأخلاقية والإنسانية التي جسدها أهل اليمن قيادة وشعبا في دعم ونصرة ومساندة غزة والشعب الفلسطيني هي اقتداء بحركة وجهاد وثبات وشجاعة رسول الله وتطبيق منهجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تنطلق بالعاصمة صنعاء غدا الخميس فعاليات بازار منتجات رواد ورائدات الأعمال تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بهدف البازار، بل يهدف البازار الذي يستمر يومين إلى توفير منصة تسويقية متميزة لتعزيز وصول منتجات للمشاريع الصغيرة والأصغر إلى المستهلكين مباشرة، ودعم قدرات الشباب والمرأة اليمنية في مجالات الابتكار والتصنيع المحلي. وأوضحت مديرة إدارة المرأة بالهيئة العامة للاستثمار سمية الخضر لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن البازار يمثل خطوة عملية للتمكين الاقتصادي، يتيح للرواد والرائدات عرض باقة متنوعة من المنتجات الوطنية التي تشمل المشغولات اليدوية والفضية والمنسوجات والعطور والمستحضرات الطبية والطبيعية والمنتجات الغذائية. وأكدت أن دعم هذه المبادرات يأتي ضمن خطط الهيئة ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لإيجاد بيئة محفزة لريادة الأعمال ولتوفير فرص العمل والارتقاء بجودة المنتج المحلي، داعية المواطنين والمهتمين إلى زيارة البازار ودعم وكذلك صناع ومبتكري المشاريع الناشئة. نعت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي ورئاسة هيئة الأركان العامة الشيخ المجاهد أحمد مصلح علي أبو ست السالمين الذي وفاه الأجل بعد مسيرة حياة حافلة بالنضال والخدمة الوطن والمجتمع. وأشادت الوزارة والهيئة في بيان النعي بمواقف الفقيد البطولية وأدواره الوطنية التي أسهم بها خلال مسيرة حياته، حيث كان أحد الشخصيات الوطنية والاجتماعية التي عرفت بأخلاصها وثباتها على مواقفها. وعبر البيان عن خالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد همدان وفواز وعمار وجمال وفايز وكافة أفراد الأسرة وآل أبو ست عامة وقبائل آل سالم في محافظة صعدة، سائلنا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكن فسيح جناته ويلهم أهله وذوي الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. هكذا سمعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: كلما حل الذكرى مولد الرسول الأعظم أضاء الكون وازدان وجه الزمان. وبهذه المناسبة العظيمة يسرنا في المستشفى العربي الدولي تقديم عروضنا التخفيضية، خصم 20% من كافة الخدمات والعمليات والإجراءات بالمستشفى، خصم 50% من المعاينة في جميع أقسام العيادات، 40,000 ريال فقط للولادة الطبيعية. يسر العرض ابتداء من الأول وحتى 15 من ربيع الأول 1448 هجرية. المستشفى العربي الدولي 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة. فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.

0: جميع الكون.
1: بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مشروع وتعاونوا على البر والتقوى في المرحلة الخامسة بمبلغ 4 مليارات، ويستهدف الكثير من مصارف الخير والبر والإحسان. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
1: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: إن الاحتفاء الحقيقي بمولد خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون بوعد الله مؤمنين وعلى درب نبيه مجاهدين، أن تعلموا أن كل رصاصة تطلقونها في سبيل الله هي ترنيمة حب في ذكرى مولده الشريف.
1: إضاءة ثورية.
2: هذا الإحياء العظيم لهذه المناسبة المباركة، هذا الإحياء الذي لا مثيل له في كل أنحاء الأرض، هو من الشواهد الواضحة لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار في ميادين العزة والكرامة، يا من رفعتم راية الجهاد عالية وملأتم الدنيا بعزة الإيمان، في ذكرى مولد الحبيب المصطفى خرج اليمن العظيم بحشوده الهادرة التي ملأت الساحات محتفية بهذه الذكرى العطرة ومستمدة من سيرته المباركة معاني الصمود والثبات. فكانت تلك الجماهير الغفيرة لوحة ناطقة بعظمة هذا الشعب، تؤكد للعالم أجمع أن اليمن لا يرضى بالتبعية ولا يقبل

الهوان، بل هو أمة تؤمن بأن العزة في مواجهة الباطل، وأن الحياة الحقيقية تبدأ حين يقف المرء في وجه الطغيان. يا رجال الله في الميدان، يا حماة الدين والعقيدة، في حين كان شعبنا يحتفل في الميادين والساحات بهذه الذكرى، كنتم أنتم في جبهات الشرف تترجمون ذلك الحب إلى رصاص يحرق المستكبرين، وإلى صواريخ تذل المتغطرسين. أنتم اليوم تحملون أمانة هذه الأمة، وتكتبون بأيديكم ملحمة جديدة في سجل المجد، تجسدون فيها معنى الاقتداء برسول الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي كان أشد الناس على أعدائه وأرحم الناس بالمؤمنين. أيها الأبطال، يا من لا تلين لكم عزيمة، إن حشود الاحتفال التي عمت جميع الساحات لم تكن سوى انعكاس لروحكم التي تسري في عروق هذا الشعب. فشعب يهتف بحب نبيه لا بد أن يكون خلفه جيش يدافع عن حماه، وأنتم ذلك الجيش الذي أذل الله به الكافرين وأعز به المؤمنين. امضوا أيها الأبطال على بركة الله، فالنصر حليف الصابرين والعاقبة للمتقين، وما دمتم على هذا الدرب فلسوف ترفرف رايات التحرير فوق كل شبر مغتصب بإذن الله العزيز الحكيم.

0: على الأحداث.
1: أبطل قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون في مشاهد نوعية بطابعها القتالي المتسم بالاحترافية والكفاءة في اصطياد الأهداف من علوات مرتفعة تعدت عوامل الطبيعة الأرضية والجوية وقاومت الأحوال الجوية عند تنفيذ مهامها القتالية بتميز واقتدار. الإعلام الحربي للقوات المسلحة اليمنية أزاح الستار عن مشاهد عملية عسكرية جوية طالت تجمعات المقاتلين وآليات عسكرية تابعة للسعودية بطائرة رجوم المسيرة في مأرب والساحل الغربي. ووثقت مشاهد الإعلام الحربي جانبا من تفاصيل العملية التي كشفت عن طبيعة الأهداف وحجم الأضرار والخسائر العسكرية البشرية والمادية الناجمة عن الاستهداف. وبعد 10 دقائق من مشاهد التنكيل التي أثلجت صدور مشاهديها من أبناء الشعب وأحرار الأمة والمراقبين للشأن اليمني، أطل المتحدث العسكري للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بتوجيه رسالة تحدي قوية لقوى العدوان على صفحته الرسمية، مؤكدا فيها بالقول بأن لدينا المزيد. أيها الشجعان، يا أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، لا يمر في اليمن مولد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذكرى عابرة، بل يتحول إلى مناسبة تتجدد فيها مشاعر المحبة والوفاء لرسول الله، وتستعيد فيها المدن والقرى والأحياء ملامح من البهجة والروحانية في مشهد يزداد حضورا كل يوم. ففي 12 من ربيع الأول تكتسي صنعاء والمحافظات اليمنية باللون الأخضر، فتتزين الشوارع والميادين والمباني بالرايات والأنوار واللوحات التي تحمل عبارات الصلاة والسلام على رسول الله. في الليل تبدو الزينة الخضراء كأنها موجة من النور تمتد في الأحياء والطرقات حتى ينعكس ضوءها في السماء، لتمنح المدن مشهدا استثنائيا يبعث على البهجة والسكينة.

0: السلام تحية.
1: زملاء المجاهدين في جبهات العزة والكرامة، عندما تعجز الكلمات نترك الكلام لهتاف الأحرار في السبعين وكل الساحات، وعندما يعجز التعبير ندع الصورة المحتفلين في ميدان السبعين تعبر عن ما فيها من النورانية ومن الهيبة والعزة والانتماء الإيماني المحمدي الأصيل. ورغم الحصار ورغم المعاناة ما زال هذا الشعب ثابت ومتمسك برسول الله، فالاحتفال بمولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في هذه المرحلة التي كثف فيها العدو بالتضليل والشائعات والتثبيط على شان يفصل الشعب اليمني عن رسول الله، لكن الجماهير الضخمة التي خرجت قد أبشرت وهزمت كل مخططاتهم، وكما يدل على وعي هذا الشعب، وإن ذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ليست ذكرى عابرة، وإنما هي محطة يتزود منها الشعب اليمني الإيمان والمبادئ والأخلاق والقيم التي كان يحملها رسول الله. ونقول لأعداء الله من اليهود والنصارى: موتوا بغيظكم، فالحق دائما منتصر والباطل دائما مهزوم ومنكسر، فالله مع من هو معاه ومع رسوله ومع المؤمنين. وكما انتصر رسول الله في ذلك العصر سينتصر أنصار رسول الله من يمن الإيمان والحكمة في هذا العصر. وعلى الأعداء تدور الدوائر، وما النصر إلا من عند الله. والسلام تحية.
0: صرخة الشعب، جئت نورا ورحمة وسلاما ونبيا للأنبياء ختاما، وحملت للحرب سيفا ورمحا فمحوت من الوجود الظلاما، وبنيت للمسلمين جيوشا بها أرسيت دولة ونظاما، إذ فتحت بها الأرض شرقا ثم غربا حتى علوت مقاما، كم جمعت للفتح ذاك رجالا مؤمنين ومخلصين عظاما، وشققت درب الجهاد صبورا وعلى المشركين كنت حماما، كم بلاد فتحتها وأذقت ملوكها الكافرين موتا زعاما، ونشرت في الأرض دينا حنيفا به يا صاحي حررت الأنام، وجعلت كل الدنا في أمان حتى فاضت مودة ووئاما، فلتقوموا يا مسلمين جميعا لنبي المسلمين قياما، إنني يا رسول العالمين ذبت فيك محبة وهياما، فعليك الصلاة في كل حين يا نبيا فذا شجاعا هماما، وعلى الآل والصحاب سلام ما محب لله صلى وصاما، ليت يوم المولد يستمر في احتفاء يظل 20

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: أخي المواطن،
3: تجنب حمل أو الاقتراب من الأدوات المعدنية مثل المظلات ذات الماسكة المعدنية أو قضبان الحديد أثناء العواصف.
4: أخي المزارع، كلما كانت البذور أنقى وأجود كان الإنبات أفضل والنمو أكثر انتظاما والكثافة النباتية أعلى، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحصول. فإذا أردت إنتاجا أوفر وجودة أفضل ابدأ بغربلة بذورك.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أسعد الله بالخير أوقاتكم مزارعين سامعين أينما كنتم. كثيرا ما يتركز اهتمام المربين والمنتجين على إنتاج اللحوم والألبان، وهو أمر طبيعي بلا شك. لكن هل تساءلتم يوما عن الثروة المنسية أو القيمة المضافة التي تختبئ فوق أجساد هذه الأنعام؟ نعم، نحن نتحدث اليوم عن الصوف والجلود، الصوف الفاخر والجلد المتين الخالي من العيوب، ليس مجرد منتجات ثانوية تأتي بالصدفة، بل هما مرآة حقيقية لما يدخل في جوف الحيوان من غذاء. فالتغذية المتوازنة والسليمة هي السر الحقيقي وراء صوف ناعم وكثيف في الحيوانات، وجلد نقي وقوي يرفع من القيمة الاقتصادية لحيواناتكم. العلاقة المباشرة بين التغذية وصحة الجلد والصوف والعناصر الغذائية الأساسية لبناء الصوف الفاخر، ناهيك عن تغذية الأنعام للحصول على جلود قوية وخالية من العيوب. لكن ما الخطة التغذوية العملية وما هي الأخطاء الشائعة التي تجنبنا الخسارة؟ ابقوا معنا، ففي حلقة اليوم سأنقل لكم العديد من المعلومات. إعدادا وتقديما أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة. هذا يعني أن نقص الغذاء يجعل النتائج تظهر فورا على المظهر الخارجي، فتوقف نمو الصوف أو ضعفه يبدأ الخيط الصوفي بالترقق وظهور ما يعرف بالنقطة الضعيفة، هي منطقة في ألياف الصوف تتقصف بسرعة عند الغزل، مما يفقد الصوف قيمته التجارية تماما. وجفاف الجلد يفقد الجلد مرونته الطبيعية ويصبح عرضة للتشقق والالتهابات البكتيرية والفطرية، بالتالي تساقط الشعر والصوف لدى الحيوان ويقل إنتاج الزيوت الطبيعية في صوف الحيوان، مما يترك الجلد بلا حماية أمام العوامل الجوية. إذن التغذية ليست مجرد وسيلة لإبقاء الحيوان حياً أو زيادة وزنه، بل هي عملية بناء مجهرية دقيقة لغطاء الحيوان الخارجي، وكل جرام من العناصر الغذائية السليمة ينعكس مباشرة على جودة الملمس والسمك واللمعان. لكن كيف نترجم هذا الفهم إلى عناصر غذائية محددة؟ بمعنى، ما هي العناصر الغذائية الأساسية لبناء الصوف الفاخر والجلد الناعم في الحيوان؟
3: تلعب التغذية دورا هاما جدا في تكوين الجلد وصوف للمواشي، ويسبب نقصها عدم انتظام الصوف ووجوده في أماكن ولا يوجد في أماكن أخرى، كذلك تجعده تساقط الصوف من على الحيوان، جفاف الصوف بشكل كبير جدا عند الجز، لا يتم جزه بسهولة، لا تلتئم جروح الحيوان إذا أصاب بجرح بشكل سريع جدا.
2: من كلام المهندس يا سامعينا، ندرك تماما أن الصوف يتكون بصفة رئيسية من بروتين معقد يسمى الكيراتين، وهو نفس البروتين الذي تتكون منه الأظافر والقرون. ولكي يبني الجسم هذا البروتين فهو بحاجة إلى مكونات خاصة جدا كما تحدث بها المهندس سابقا، غير أن نمو الصوف عملية تستهلك طاقة عالية من جسم الحيوان، وإذا لم يحصل الحيوان على كفايته من الطاقة من الحبوب والأعلاف الخضراء والجافة المتوازنة، سيضطر الجسم لاستغلال البروتين للحصول على الطاقة بدلا من توجهه لنمو الصوف، مما يقلل جودة الصوف سريعا. فبروتين غني بالكبريت وزنك ونحاس بمقادير موزونة ومستوى طاقة منتظم هي المعادلة الذهبية لصوف فاخر ينافس في الأسواق. وبنفس السياق، تعد الجلود من أهم الصناعات التحويلية القائمة على الثروة الحيوانية، لكن المدابغ وصانعي الجلود يشتكون دائما من عيوب الجلود، ثقوب وضعف في الأنسجة وتشققات أو عدم تجانس في السمك. وكثير من هذه المشاكل تبدأ من طعام الحيوان وهو حي، فكيف تساهم التغذية في تحسين جودة الجلد؟ وكيف نغذيها تغذية متوازنة لجلد جيد وصوف أجود؟
3: العناصر الغذائية لبناء الصوف الجيد في المواشي والإجراءات من القص والجز. العناصر الغذائية لبناء الصوف الجلد تعتبر هامة جدا، توفرها بشكل متكامل. ومن أهم هذه العناصر البروتين، ومصادر البروتين هي عبارة عن البقوليات بشكل عام وأكساب المحاصيل الزيتية مثل كسبة الصويا، كسبة السمسم، وكسبة القط. لابد من توفر مصادر الطاقة، حيث الطاقة تعتبر من أهم العوامل كذلك في التغذية. مصادرها هي الحبوب بأنواعها، وأكثر ما يستخدم الذرة الشامية، ذلك الذرة الرفيعة والقمح والشعير. من أكثر العوامل التغذية المؤثرة هي العناصر والأملاح المعدنية، هذه لابد أن يتناول الحيوان حاجته منها، وتدخل منها جزء في العليقة مثل الحجر الجيري ومخلوط الأملاح المعدنية. وكذلك لابد من توفر المكعبات الملحية، حيث هي تغطي بقية احتياج الحيوان من الأملاح المعدنية. ولابد من توفر الفيتامينات، ومصادرها هي الأعلاف الخضراء مثل البرسيم والمكعبات العلفية. أما من ناحية الإجراءات في القص أو الجز للصوف، لابد أن تتوفر أدوات نظيفة ومعقمة بحيث أن لا يصاب الحيوان بأذى، وكذلك تكون حادة، يكون المكان نظيف الذي يجز فيه الحيوان. لابد من اختيار الموسم المناسب، لا يكون موسم تكاثر الحشرات وانتقالها بحيث أنها تسبب انتقال الأمراض من الحيوان، ولا يكون مثلا موسم برد بحيث أن الحيوان يتعرض لصدمة برد بسبب انتزاع الصوف منه، حيث هو يعتبر مصدر للدفء للحيوان. فلابد من الاعتناء بالموسم عند الجز، وكذلك عند عملية الجز تكون بعناية وحذر، والاعتناء بالصوف بعد عملية الجز بحيث أنه لا يتلوث لحين تسليمه وبيعه.
2: المدابغ وصانعي الجلود يشتكون دائما من عيوب الجلود، ثقوب وضعف في الأنسجة وتشققات أو عدم تجانس في السمك. وكثير من هذه المشاكل تبدأ من طعام الحيوان وهو حي، فكيف تساهم التغذية في تحسين جودة الجلد؟ وكيف نغذيها تغذية متوازنة لجلد جيد وصوف أجود؟
3: ما هي التغذية العلاجية لبناء الجلد السليم في المواشي؟ تعتبر تغذية التي تكلمنا عليها من بروتين وطاقة وأملاح معدنية وفيتامينات هي المثلى لتوفير للصوف والجلد من الناحية التغذوية، ولكن لابد من الاعتناء بالعوامل الأخرى مثل الاعتناء بمكافحة الطفيليات الخارجية وأهمها الجرب، حيث هي تأثر بشكل كبير جدا على الصوف وعلى الجلد. كذلك توفير الماء للحيوان بشكل متاح دائما ومتوفر ونظيف وخالي من الحشرات ومناسب مع حرارة الجو، هي من أبرز العوامل التي تأثر على الجلود والصوف. المهندس أشرف فلاح، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية.
2: طبعا تغذية الحيوانات تحتاج إلى وعي تام من مربيات الثروة الحيوانية في الأسرة التنموية، فموضوع تغذية الغنم للحفاظ على الصوف والجلد يجعلنا نبحث عن تجربة تقية ورضية حول هذه الخبرة. يا ساتر يا كريم، مساكم الله بالخير والرضا يا اختي يا رضية. ان رائحة المرق حقش هذه ملانة الحارة، قلت ادخل اشرب معيش وديلش من هذا البيض من حق الدجاج.
1: حيا حيا بختي، هيا ادخلي. امان لما دخلتي بس وطي راسش، لا ترتعش هذا الشاه الشوعة حقنا. امان قد انا ضابحة منه لما مسكتنا الحمى لا ذمتها.
2: مالش مالش يا اختي، مع من بتصايحي هكذا؟ مني هذه الشاذي قطعت قلبيش وقطعتي روحي وطلعت لي الحمى بسببها.
1: من غيرها حكناك يا الشاه القمر، البركة اللي اشتريناها بمبلغ وقدره. أمان جالس من أول قصق الصوفة مليوم عشان إيش؟ نبيعه ونستفيد من حقه. لكن للأسف يا أختي الصوف بيهتر في يدي والله كأن الطحين، ولونه قوي باهت ومقطع من تكرمة والخبر، والجلد تحت الناشف ومقشر كأن أرض جافة ما جاها وطلم مطر.
2: صدقش يا أختي، بسري بسري إن الصف طالع خفيف هكذا وينطل من فوقها، ما هوش متماسك ومكتنز مثل صوف غنامنا ذي كانت تبيعها خالتي حظية. أمانة يقطع القلب، لكن قولي لي ما بتعلي فيها؟
1: ما بين علفها، أمانة إني ما بين قصر معاها، بين دي لها تبن وقش وطماط وبقايا أكل البيت كله أطرح قبالها لما تشبع، وأنا جالسة مصلي على النبي عليها.
2: أها هذا مربط الفرس يا أختي، العيب مش بالشاه حقش ولا بالحظ، العيب بالعلف دي بتطرحي لها.
1: كيف يا تقية نقصش إن أكلي مش حالي؟ أمان إن بقايا أكلنا أحسن من علف السوق هذا.
2: يا أختي يفداش الأكل كله بس الغنم والصوف بالذات ما يعيشوش على قشرة الطماطم وبقايا الضبيخ. الصوف هذا مثل شعر رأس البني آدم، إذا ما أكلتش بروتي ومعادن وحبوب طازجة وبلدي يطيح شعري وشعرش أو ما
1: سبرت. والله من صدق، بس هولا غنم يختي مش من بني آدم. هيا ما رأيش أوسيش لها المكوفرة تعمل لها حمام زيت وجلست تدليك أو ما ناقدو جناء.
2: ها يا اختي الغنم ارواح، الصوف هذا عشان يطلع ناعم وقوي وما يتكسرش في الغزل يحتاج الى كبريت ومعادن مثل الزنك والنحاس والحديد، ويحتاج بروتين حقيقي مش تبني ناشف بس. ها استاذ الزراعه في المرشد الزراعي كان في الاذاعه بيقول اذا كشفت على قلد الشاه وصوفها تعرف ايش اديت لبطنها.
1: ياو يعني احنا بنضرهن وبنحسب ان احنا بنوفر.
2: تماما، شوفي يا اختي كيف باعت صوف غنمها خالتي حظية للتاجر وربحت المال، لان الصوف طلع ناعم ومليان لمعة وجلدها املس.
1: امانة على شيختي، وكيف عملت بغنمها؟ اسكع علميني الله يرضى عليك، بدل مخسر هذا الشاه ولا حكي الغنم كلهن.
2: اولا افصلي بقايا الاكل المالح والحامض وطرحي لهم علف متوازن ومركز وشوية شعير مع القش، واشتري لها أحجار اللعق اللي هي العليقة وطرحيها بالحوش يلعقوا منها، هذه فيها المعادن ذي بتخلي الصوف يمسك والجلد يترطب، والأهم الماء النظيف يختي، العطش يبس الجلد ويخليه يتشقق ويتجرح عند السلخ.
1: يا غارة الله، وأنا بين أقول ما للجلد هذا ناشف وقاسي هكذا، والله إنه من العطش وقلة المعادن. هيا هي اللي عدمت لي الصوف والجلد.
2: ولا ضايقي نفسش ولا روحش، لحقتي على الخير وبادي. ابدأي معاها من اليوم بالبرنامج التغذوي، وخلال شهرين أتشوفي كيف يرجع صوفها كأنه حرير والجلد يرجع طري وقوي يسوى مئة خزانة.
1: الله يفتح على شختي، مثل ما فتحتي عقلي لهولشة. هيا هيا يا قومي يا شاه، قومي قومش اللي عمرش من اليوم ما بشل الشعير والمياه العذبة وأحجار الملح، قومي اسكك بالي لو ما نسكب لأختي تقية طاس مراك ترد عظامها، وإحنا نسيء نصلح العلف الجديد.
2: أيوة هكذا تعجبيني، يلا اسكبي لي مرق من طبخ يديش الحالي الغالية ذي بتربي لنا أفضل الأغناء، وانتبهي على نفسي شيختي لا تكثري بالتعب يا منعة على ركبش.
1: بعافية شيختي، الله خاطر الشاه أسير أجهز غذاء أغنامي، ومن ذباح من ديمته ما خسر، وأكل العافية لنا ولغيرنا.
2: وصولنا إلى فقرة رسالتك وصلت يجعلنا ندرك تماما أن سلك التوصيل بيننا وبينكم قائم ما دمتم تراسلون على رقم البرنامج 37481115. هذه مجموعة من الرسائل والشهادة الحية المكتوبة جاءت ووصلت إلينا من العديد من المزارعين. هيا معا إلى البريد الوارد. أبو شملان من صعدة بيقول: في موسم الصيف عندما تجف المراعي وتقل نسب البروتين في الأعلاف الخضراء يجب تقديم مكعبات بروتين أو مكملات علفية حاوية على الأملاح المعدنية لتعويض النقص. وقبل موسم القص قصده قص الصوف يفضل رفع مستوى التغذية ببضعة أسابيع قبل القص لضمان قوة الخصلة الصوفية ونموها السريع بعد القص. شكرا لك أبو شملان على هذه الخبرة التي أرسلتها إلينا ونحن بدورنا أرسلناها إلى البقية.

0: محمد الوشلي من دمار أنصح أخواني مربي الثروة الحيوانية التغيير المفاجئ في العليقة وتغيير نوع العلف يشكل أو بشكل مفاجئ يتسبب في اضطراب الكرش، مما يؤدي إلى توقف مؤقت لنمو الصوف وظهور حلقة ضعيفة في ألياف الصوف تتسبب في تقصفه لاحقا. أنا لاحظت أنه خلطات عشوائية من الأملاح دون استشارة خبير يعرضها للخطر، فقد فهمنا من المهندس أنه زيادة النحاس بس النحاس تقتل الأغنام ونقصه يتلف الصوف. يعني لابد من معادلة واضحة من متخصص ومرشد في المنطقة أو حتى مهندس متخصص في الإنتاج الحيواني يرشدكم حول الكمية التي يجب أن تقوموا بإعطائها للحيوان. يظل سامعين إهمال مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية. مهما كانت تغذيتك ممتازة للحيوان، فإذا كان الحيوان مصابا بالديدان المعوية فإنها ستشارك الحيوان في غذائه وتمنع امتصاص العناصر الهامة حتى لو كانت من أفضل السلالات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكثير من مربي الثروة الحيوانية يسألون عن موضوع الطفيليات الخارجية وأثرها على جسم الحيوان وأثرها على إنتاجية الحيوان، ونحن نرد على هذه الأسئلة والاستفسارات في هذه الحلقة. سوف نتكلم عن الطفيليات الخارجية والتي تنتشر وتتواجد في لدى مربي الثروة الحيوانية ويعاني منها الكثير من المربين. هذه الطفيليات التي تعتبر هي كائنات تعتمد في بقائها ومعيشتها على التطفل على جسم الحيوان الحي. هذه الطفيليات الخارجية تتطفل على جسم المضيف من خلال التطفل خارجيا، لذلك فإن هذه الطفيليات تعيش على سطح جسم الحيوان أخي مربي الثروة الحيوانية، بما في ذلك طبقات الجلد وفتحات الجسم الطبيعية مثل الجمل والبراغيث والبعوض، وتقوم هذه الطفيليات أيضا بامتصاص دم الحيوان، ونتيجة لذلك تعمل على إتلاف جلد الحيوان وتسبب بذلك للحيوان الكثير من الأضرار مثل الهزال وفقر الدم، وقد تسبب الموت، كما تقوم بنقل بعض الأمراض للحيوانات، وبالتالي تعتبر هي خطيرة جدا وتؤثر على الحيوان وعلى إنتاجية الحيوان وعلى أيضا مربي الثروة الحيوانية.

0: أيضا الأضرار التي تسببها البراغيث، تمتص الدم وتسبب ألما لدى الحيوان، وتسبب حركتها إثارة وحكة وأحيانا جروحا على جلد الحيوان، وأيضا تعمل على نقل الأمراض مثل الطاعون والسلمونيلا، وأيضا تسبب في فقر الدم. لذلك فإننا في مثل هذه الحارة لابد أن ننصح مربي الثروة الحيوانية في حال وجود البراغيث في الحيوانات تنظيف المكان وإزالة الروث وغيره وحرقه، وإعادة استخدام العلاج مكافحة بغرض قتل اليرقات التي فقست، وأيضا استخدام مبيدات ذات أثر باقي لمكافحة الطور البالغ والطور اليرقي. أيضا هنالك نوع آخر من الطفيليات الخارجية والتي تتواجد في جسم الحيوان وتؤثر على هذا الجسم، وهو الجراد، ويكون أكبر حجما من البراغيث، وهو من المفصليات البالغة من الجراد والحورية 4 أزواج من الأرجل، بينما اليرقات من الجراد تمتلك 3 أزواج من الأرجل. أيضا جسم الجراد مقسم إلى رأس وساطر وبطن، أيضا يتكون الفم يتكون من عدة عقل وزوائد فمية. دورة حياة هذا الطفيلي الجراد تضع الإناث البيض وتبدو ويفقس إلى يرقات ثم إلى حوريات ثم إلى ذكور وإناث بالغة. يتغذى الجراد على دم المضيف الذي يلتصق به، ويلاحظ أنه بعد كل تغذية يتبعها مرحلة تطور وانسلاخ. لذلك فإن خطورة الجراد هو في استمراريته في دورة حياته وانتشاره بين الحيوانات في قطيع المربي. لذلك فإننا ننصح مربي الثروة الحيوانية في مثل هذه الحالات بالنظافة المستمرة وحرق الفرشاة المصابة ورش وتغطيس ودهن الحيوانات بمبيدات الجراد، أو حقن الحيوان بمضادات الطفيليات الخارجية، أيضا رش الحظائر بمبيدات الجراد، والتركيز على أماكن تواجد الجراد مثل الشقوق، ولا بد أن يتم إعادة الرش بعد 2 أسبوع وبحسب استشارة الطبيب البيطري الموجود في المنطقة. كيف أعرف أن الحيوان مصاب بالديدان الشريطية؟ الكثير من مربي الثروة الحيوانية يستفسرون أو يسألون عن ما هي الأعراض التي تظهر على الحيوان المصاب بالديدان الشريطية. تختلف هذه الأعراض من حيوان إلى حيوان آخر، فنجد أن في حالة الإصابة الشديدة قد يحدث نفوق للحيوانات، وفي حالة إصابتها إصابة شديدة بالديدان الشريطية والتي بالتالي أثرت على الحيوان، أيضا يحدث للحيوان هزال وجفاف لدى الحيوان، وبالأخص في حالة إصابته بالإسهالات، لأن الديدان الشريطية تسبب للحيوانات الكبيرة الإسهالات، وأيضا للحيوانات الصغيرة الإسهالات الشديدة والمائية. كذلك فإن المزارع يلاحظ بأن روث الحيوان يتواجد فيه تلك الديدان التي تظهر بشكل واضح جدا في روث الحيوان، حيث يصل طولها ما يقارب من 4 إلى 8 متر في أمعاء الحيوان. أيضا نجد بأن إنتاجية الحيوان نتيجة للإسهالات ونتيجة لضعف الحيوان، هذا الضعف وهذه الإسهالات تحدث نتيجة للديدان الشريطية التي تتواجد في أمعاء الحيوان، وبالتالي تعمل على التأثير على أنسجة الأمعاء، وتعمل أيضا على امتصاص غذاء الحيوان، وبالتالي تسبب عدم استفادة الحيوان من الغذاء الذي يتناوله. أيضا نجد إنتاجية الحيوان تقل بشكل كبير جدا، سواء كان من الألبان، وأيضا الصوف يكون غير ناعم الملمس، وهذه من أهم الأعراض التي تظهر على الحيوانات المصابة بالديدان الشريطية.
1: وطابت أوقاتكم الدكتور محمد يحيى الظوراني، مسؤول الترصد الوبائي في الإدارة العامة للصحة الحيوانية، عضو اللجنة الزراعية والسمكية العليا.

أخي المزارع، أختي المزارعة، الرعي الجائر وقطع الأشجار يؤدي إلى القضاء على الغطاء النباتي وتدهور المراعي الحيوانية، فحرصك على تنظيم عملية الرعي وتجنب قطع الأشجار يساعد في تحسين المراعي وزيادة الغطاء النباتي اللازم لحيواناتك واحتياجاتك الأساسية من الأخشاب.

0: سمعينا الكرام مزارعين الأفاضل، تعلمنا اليوم أن الصوف والجلود ليسا مجرد غطاء حيواني، بل هما استثمار اقتصادي يتأثر بكل وجبة تقدمها لقطيعك. التغذية السليمة القائمة على البروتين، المعادن المتوازنة والفيتامينات هي طريقك لإنتاج صوف فاخر وجلود ممتازة تزيد من أرباحك وتبرز جودة مزرعتك. نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد قدمت لكم الفائدة والحلول العملية. إذا كان لديكم أي استفسارات أو تجارب ترغبون في مشاركتها معنا، يمكنكم التواصل عبر رقم صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر رقم البرنامج 37481115. حتى نلتقي بكم مع موضوع جديد وخبرات جديدة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني.
1: يا شعب اليمن يا شعب اليمن.
0: إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني.
2: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
3: الثامنة مساء في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

لكم التحية، وهذه نشرة الأخبار الرابعة نستهلها بأبرز عناوينها. العدو الصهيوني يواصل جرائمه في قطاع غزة ولبنان بغارات وقصف مدفعي. بريطانيا تعتزم الإعلان عن حظر كامل على تجارة البضائع القادمة من المغتصبات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الإيراني يؤكد مواصلة بلاده للصمود في مواجهة الضغوط الاقتصادية الأمريكية. ارتفاع ضحايا الحريق في مجمع أمور للغاز في روسيا إلى 7 قتلى، بينهم 6 من الصينيين. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ المجاهد أحمد مصلح علي أبو ست السالمي عن عمر ناهز 63 عاما، وأشاد فخامة الرئيس في البرقية التي بعثها إلى أبناء الفقيد همدان، عمار، فواز، جمال، فايز، وإلى أفراد الأسرة بمناقب الراحل وإساماته البطولية والوطنية وبأدواره الجهادية، فضلاً عن مواقفه الثابتة والمخلصة للوطن اليمني. وقد عبر عن خالص التعازي وعظيم المواساة لأبناء الفقيد وأفراد الأسرة ولقبائل آل سالم في مديرية الصفراء في محافظة صعدة بهذا المصاب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وإلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صلاح بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة الخبير المالي سعيد طفير العولقي المدير العام السابق لمكتبي المالية في محافظتي شبوه وعدن بعد حياة حافلة بالعطاء. وأشاد عضو السياسي الأعلى في البرقية التي بعثها إلى أسرة الفقيد وذويه والضفير كافة بمناقب الفقيد وإسهاماته في المجال المالي وكفاءته العالية وتفانيه في الاطلاع بمهامه وبتعزيز وتطوير الأداء المالي لمكتبي المالية في شبوه وعدن وخدمة المجتمع في المحافظتين. وقد عبر الدكتور بن حبتور عن بالغ العزاء وعظيم المواساة لأسرة الفقيد وذويه وآل طفير والوسط الثقافي والمالي والإداري في عدن وشبوة بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وإلهم أهله وذويه وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. واصل جيش كيان العدو الصهيوني لليوم 322 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، معتديا بذلك على المدنيين العزل في قطاع غزة. وأدت الخروقات خلال الساعات 24 الماضية إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين بجروح. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين نفذت قوات كيان العدو الصهيوني حملة مداهمات واقتحامات واسعة تخللها تفتيش للمنازل والتنكيل بالمواطنين. واعتقلت قوات كيان العدو الصهيوني وزير شؤون القدس أشرف الأعور خلال تواجده داخل بيت عزاء في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وأصيب شاب فلسطيني برصاص العدو الصهيوني خلال اقتحامهم لبلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة. من ناحية أخرى، وصل كيان العدو الصهيوني عدوانه على بلدات وقرى جنوب لبنان منفذا غارات جوية وقصفا مدفعي بالتزامن مع تحركات وتوغلات لقواته في عدد من المناطق. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن جيش العدو نفذ تفجيرا في بلدة ميس الجبل، فيما تعرضت بلدته عناثة في قضاء بنت إجبيل بلدة المنصوري لقصف مدفعي معادي، وفي قضاء مرجعيون تعرضت بلدة بركبة لقصف مدفعي
بالتزامن مع تحرك آليات للعدو داخل البلدة، ونفذ أعمال تجريف لمنازل وممتلكات المواطنين في بلدة بني حيان، كما نفذ تفجيرا في المنطقة الواقعة بين بلدتي يحمر الشقيف ودير سريان في جنوب لبنان. أفادت وسائل الإعلام البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني إندي بوريهام على وشك الإعلان عن حظر كامل على تجارة البضائع القادمة من المغتصبات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة في غضون أسابيع. وبحسب صحيفة التلغراف، يدرس فرض حظر تجاري كامل على جميع المغتصبات ردا على خطط بناء مغتصبات في المنطقة المعروفة بإيواحد. في السياق نفسه، أشارت صحيفة التايمز أن زعيم حزب العمال الذي يسعى إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الكيان الصهيوني مقارنة بسلفه كير ستيرمر سيعلن عن عقوبات جديدة قوية ضد المغتصبات الصهيونية. ولفتت إلى أنه قد يفرض أيضا عقوبات على وزراء اليمين والمستوطنين. وفي وقت سابق طلب أكثر من 100 سفير دبلوماسي بريطاني وفرنسي حكومتي لندن وباريس بتعليق نقل الأسلحة من الكيان وإليه وبوقف التعاون العسكري معه واتخاذ إجراءات ضد المغتصبات الصهيونية على السياسة الممنهجة لتدمير غزة وسكانها والتطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة. أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي اليوم أن فتح مضيق هرمز مرتبط بقبول الولايات المتحدة للشروط الإيرانية، وشدد على أن المضيق مضيق هرمز لن يفتح بأي حال من الأحوال إذا لم تستجب واشنطن لهذه الشروط، وأكد عدم وجود أي قطعة عسكرية معادية داخل الخليج. وأضاف: جميع السفن الحربية التابعة للعدو ابتعدت مسافة لا تقل عن 400 كيلومتر عن مضيق هرمز. وأشار إلى أنه من الناحية العسكرية والإقليمية لا يمكن لأي سفينة العبور في هذا الممر المائي دون إذن وإدارة من إيران. وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده صمدت وستواصل الصمود في مواجهة الضغوط الاقتصادية، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تنجح في تحقيق أهدافها عبر الضغوط الاقتصادية بعد فشلها في تحقيق أي مكاسب خلال الحرب. بدوره، أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قليبافة أن الولايات المتحدة هزمت عسكريا سياسيا أمام إيران وستهزم أيضا في إجراءاتها الاقتصادية، مشددا على أنه بإمكان إيران والعراق أداء الدور الحاسم في بلورة النظام الإقليمي خاصة في منطقة الخليج العربي. هذا وأفادت وكالة التسنيم الإيرانية أن قليباف قال خلال استقباله لرئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فايق زيدان: الولايات المتحدة شنت الحرب على إيران بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وبسط الهيمنة الأمريكية في غرب آسيا وفي العالم الإسلامي، لكنها هزمت بوضوح بفضل دماء الشهداء وجهود الشعب الإيراني الشجاع وجبهة المقاومة. وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أن مخطط الكيان الصهيوني يتمثل في جر الحرب إلى دول أخرى في المنطقة، موضحا أنه لو نجح الكيان في حربه ضد إيران سيتوجه بعد ذلك إلى دول أخرى. أفادت شبكة NBC نيوز الأمريكية نقلا عن 4 مصادر أن الهجمات الإيرانية ألحقت أضرارا بمواقع استخباراتية أمريكية وبمعدات مراقبة في المنطقة، مشيرة إلى أن حجم الأضرار تجاوز أي دمار سابق تعرضت له وكالات الاستخبارات الأمريكية. وبحسب المصادر، ستكلف عملية إصلاح المواقع والمعدات المتضررة مليارات الدولارات من دون تقديم تقدير دقيق لحجم الخسائر.
وأضافت الشبكة أن الضربات الإيرانية دفعت بالكونغرس الأمريكي للبحث عن تمويل لإعادة تأهيل المنشآت المستهدفة. وأشارت الوكالة إلى أن الهجوم الجوي الإيراني لم يقتصر على استهداف القواعد العسكرية، بل طال أيضا مواقع ومعدات استخباراتية أمريكية في المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة سيطرت على بلدتي بسيرفكا في مقاطعة السومي ونيجينكا في مقاطعة زابورجيا، مشيرة إلى مواصلة تقدمها وتحسين مواقعها على عدة محاور في إطار العملية العسكرية الخاصة. في سياق منفصل، ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الصناعي الذي اندلع في مجمع أمور للغاز في روسيا في شرق سيبيريا إلى 7 قتلى، غالبيتهم من المواطنين الصينيين، وفقدان 9 آخرين. ختام هذه النشرة، تذكر بأبرز ما ورد فيها من عناوين: كيان العدو الصهيوني يوصل جرائمه في غزة ولبنان بغارات وقصف مدفعي. بريطانيا تعتزم الإعلان عن حظر كامل على تجارة البضائع القادمة من المغتصبات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الإيراني يؤكد مواصلة بلاده للصمود في مواجهة الضغوط الاقتصادية الأمريكية. ارتفاع ضحايا الحريق في مجمع أمور للغاز في روسيا إلى 7 قتلى، بينهم 6 من الصينيين. من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار 4 لحظات، ونوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء. أهل الإيمان والحكمة ينسجون ثلاثية النصر في مولد الرسول الأعظم، والعدو الصهيوني الباغي

بشرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مظاهر الفرحة والبهجة والاحتفال الذي عم كل أرجاء اليمن الحبيب، ليتجسد في الساحات وفي الطرقات والشوارع والبيوت وعند الرجال والكبار والأطفال والنساء وعلى الشاشات ومواقع الأخبار التي استرسلت في حب رسول الله ودونت حكايات ارتباط أهل الإيمان والحكمة الوثيق بالله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وقد خرج اليمنيون هذا العام إلى ساحات العزة والكرامة والإباء مستذكرين سيرة خير البرية ومواقفه الخالدة ومعجزاته التي أخرجت الناس أجمعين من ظلمات الجهل والضلال والجاهلية إلى نور الحق والإسلام واليقين بتوفيق الله وتأييده، في ظل ما تعانيه الأمة الإسلامية والعربية من خذلان وذل مستشري بسبب الأنظمة الاستبدادية التي والت اليهود والنصارى وسعت جاهدة إلى تنفيذ مخططات الحركة الصهيونية الشيطانية ضد أبناء الأمة لإقامة ما تسمى بإسرائيل الكبرى. وهذا ما أشار إليه قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إطلالته البهية التي أطل فيها يوم الزحف الإيماني المحمدي الأكبر في مختلف المحافظات الحرة يوم أمس، مبينا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قدوة ومثالا لكل البشر في الإيمان والجهاد، في الصبر والتضحية والإنفاق والأخلاق والقيادة العظيمة التي صنعت المعجزات ونشرت الإسلام إلى أقطاب الأرض بنصر الله أولا وبحكمته وثقته بالمولى عز وجل وتحركه العملي على أرض الواقع. فالرسول صلى الله عليه وسلمه وعلى آله وسلم كان قائدا عظيما مجاهدا شجاعا يتقدم الصفوف في المعارك والغزوات، وليس كما روج له الحاقدون من أهل الكتاب والمشركين وبعض المغرضين المطبعين مع كيان العدو الصهيوني المجرم. إن غوث العزة والكرامة والإيمان التي تدفقت يوم أمس إلى ساحات الكرامة والإيمان في 70 وفي باقي الساحات المخصصة للاحتفال بذكرى سيد العالمين في كل محافظات الجمهورية الحرة رجالا ونساء، بقدر ما كانت تحمل من حب وشوق وارتباط برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت في ذات الوقت تجدد البيعة والنصرة لله ورسوله والأعلام الهدى وتؤكد تماسك وثبات بنيان محور الجهاد والمقاومة ضد أعداء الله والإسلام وطغاة هذا العصر، وكانت تؤكد في الوقت نفسه اصطفاف اليمنيين كافة إلى جانب القيادة السياسية والثورية والعسكرية التي تقارع الطغيان الإبستاني الصهيوني المتمثل بأمريكا وإسرائيل والمنافقين من الأنظمة العميلة في زمن فيه الأمة أحوج ما تكون إلى التلاحم والاصطفاف والترابط والاعتصام بحبل الله، وكذلك العودة إلى القرآن الكريم وإلى نهج خاتم الأنبياء والمرسلين الحق حتى تنقذ نفسها من تكالب الأعداء المسعور عليها وتخرج من عنق الزجاجة والتي هي فيه وتقاوم المد الصهيوني الإرهابي الذي يستبيح الوطن العربي والإسلامي أرضا وإنسانا وثروات. إن الخروج المليوني الطوفاني الذي فاض بأحفاد الأنصار من أبناء الشعب اليمني المجاهد في كل الميادين لخير دليل على ما تحمله تلك الحشود المحشرية من وعي وهوية إيمانية وارتباط متوارث منذ فجر الإسلام وحتى يومنا هذا، أسقط كل مؤامرات الأعداء وعاد العدو إلى دائرة الذلة والمسكنة التي ضربت على أهل الكتاب والمشركين ومن والاهم من المنافقين. لذا كان تأكيد قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على مضي شعب الإيمان والحكمة في انتزاع حقوقه من أحفاد الطغيان الصهيوني الجدد بالجهاد والثبات والسير على طريق الحق الذي رسم خطوطه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وجسده عمليا.

سيد المجاهدين والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليسير عليه أهل المدد والإيمان والحكمة في مسيرتهم القرآنية اليوم مساندين لغزة ولبنان وإيران وكل مستضعف في هذه الأرض. وما زاد من ألق إحياء هذه الذكرى الجليلة هو التنظيم المتميز الذي ظهرت به الساحات ونجاح الفعاليات بجهود الجنود والمجهولين من فرق الترتيب والتنظيم والاستقبال والأمن والمرور والإعلاميين والفرق الصحية وفرسان النظافة والخدمات وغيرها من الطواقم التي ساهمت في الإعداد والترتيب لهذا الاحتفال البهيج، وصولا إلى الحضور الشعبي المتميز الذي أبهر العالم بأكمله. وكان الولاء والوفاء والجهاد هما الثلاثية، ثلاثية النصر والنجاح التي يرسخها أبناء الشعب اليمني في ذكرى مولد خير البرية صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، ودليل على مدى تعلق أهل اليمن بالرسالة المحمدية الحقة ومدى ثقتهم بنصر الله وعونه وتمكينه لعباده المؤمنين الصادقين، والله خير الناصرين.

في إجرام صهيوني متواصل يستمر كيان العدو الإرهابي وقطعان المغتصبين سياسة القتل والحرق والتدمير في فلسطين المحتلة بهدف فرض عملية التهجير والاستيطان الإجرامية التي ينتهجها العدو بحق أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم منذ أكثر من عامين. و حول هذا الموضوع أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان لها اليوم أن إقرار العدو الصهيوني مناطق نفوذ جديدة للمستوطنات في الضفة الغربية يمثل تصعيدا في سياسته الاستيطانية الهادفة إلى مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وفرض واقع الضم والتهجير بالقوة، محذرة من تصاعد عمليات مصادرة الأراضي والتفريغ التدريجي لمناطق جديدة في الضفة الغربية المحتلة وسلبها مقومات الحياة وقطع أوصالها وتحويلها إلى تجمعات معزولة. كما أكدت أن المشاريع الاستيطانية لن تمنح العدو الصهيوني المجرم أي حق أو سيادة على الأرض الفلسطينية ولن تحقق له الأمن أو الاستقرار، مشيرة إلى أن مخططات العدو الصهيوني ستتحطم أمام صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه أرضه وحقوقه، ولن تنجح مؤامرات العدو في دفع الفلسطينيين إلى التخلي عن أرضهم أو كسر إرادتهم. وطالبت حركة حماس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وعدم الاكتفاء بإدانة التوسع الاستيطاني والعمل على محاسبة العدو الصهيوني المجرم ووقف مشاريعه الاستيطانية وإلزامه باحترام القوانين والقرارات الدولية. كما دعت أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة إلى تعزيز المقاومة بأشكالها المختلفة وتفعيل سبل مواجهة التوسع الاستيطاني وإفشال مخططاتهم، وأكيدة أن حماية الأرض مسؤولية جماعية وأن التمسك بها يمثل خط الدفاع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته الوطنية. فيما حذرت لجان المقاومة الفلسطينية في تصريح صحفي لها اليوم من مخاطر تصاعد مصادرة الأراضي وتجريفها وتفريغ مناطق جديدة من أهلها وقطع أوصال الضفة وتحويل مدينها وبلداتها إلى تجمعات معزولة، بما يخدم مخطط العدو الرامي إلى تكريس واقع استيطاني يهدف إلى ابتلاع الأرض وتهجير أصحابها، مؤكدة أن إقرار مناطق نفوذ جديدة للمستوطنات في الضفة الغربية يمثل تصعيدا خطيرا في المشروع الاستيطاني الصهيوني وخطوة إضافية على طريق فرض سياسة الضم والتهجير والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، مشددة على أن جميع المشاريع الاستيطانية ومخططات الضم لن تمنح العدو الصهيوني أي شرعية أو سيادة أو حقية على أرضنا الفلسطينية، ومهما حاول العدو فرضها كأمر واقع ستبقى جريمة قائمة عليه تضاف إلى سلسلة جرائمه الوحشية التي ارتكبها ولا زال في أرض فلسطين المحتلة. وطالبت لجان المقاومة الفلسطينية المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الإدانات الشكلية إلى خطوات عملية وفاعلة لمحاسبة كيان العدو الصهيوني وقادته المجرمين وإلزامهم بوقف التوسع الاستيطاني وتنفيذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال والعدوان والاستيطان، داعية أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وأرض فلسطين المحتلة عام 48 إلى تعزيز صمودهم وتكثيف أشكال المقاومة الشعبية والوطنية المشروعة في مواجهة الاستيطان ومصادرة الأراضي وإفشال مخططات العدو الصهيوني الرامية إلى فرض واقع جديد على الأرض.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية متابعتنا الإخبارية والتي استمعتم فيها إلى أهل الإيمان والحكمة ينسجون ثلاثية النصر في مولد الرسول الأعظم، والعدو الصهيوني الباغي يواصل جرائمه في الضفة والمقاومة تحذر. لكم التحية من الإعداد بسام عبدالله النجار، الطباعة والكمبيوتر طه أحمد سلامة، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس محمد الشيعاني. تحياتي أنا أفراح العزب، وسعد الله مساكم بكل خير.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
3: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران، تعاوننا استعدينا لها واستقبلناها
2: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
3: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
2: كلام في محله.
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي المواطن،
1: ابحث عن ملجأ آمن فور مشاهدة البرق أو سماع الرعد إذا كنت في الهواء الطلق، لأن المنطقة معرضة للصواعق قريبة جدا بما يكفي لتشكل خطرا.
2: نحن لسنا ممن يجف مكتوف الأيدي والعدو يضرب، نحن شعب نأبى الضيم، نتوكل على الله سبحانه وتعالى.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. هذا ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله.

لم نجبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشن.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. بجدارة واقتدار وتمكن أضاف اليمنيون إلى إيمانهم وحكمتهم المشهودين والمشهود بهما قلادة أخرى لا تقل قيمة ونفاسة، هي الانتماء المحمدي الإسلامي الأصيل في أكثر صياغه، مصداقية وإقناعا ومتانة، فباتوا شعب محمد وعلى نحو لا نظير له بين شعوب أمة الإسلام أحرزوا هذا التاج وهذا الإكليل، مشكلين أسمى وأعظم علاقة حب وعشق مع أعظم معشوق ومحبوب محمد صلى الله عليه وآله. وبذا استطاعوا دون بقية شعوب أمتهم تحقيق هذه المعادلة الودية الانتمائية الولائية الفريدة، وتقديم نموذجهم المرموق والمتميز في صدق المحبة والولاء. فعلوا ذلك لأنهم كانوا بإيمانهم وجهادهم وتضحياتهم وصبرهم وصمودهم وقيمهم ومبدئهم ونهجهم أشبه الناس بمحبوبهم الأعظم والأكرم صلى الله عليه وآله، وما فرادتهم الكونية الزاهية في الاحتفال والاحتفاء بمولد النبي الأكرم الشريف إلا فدرة حاكية مجسدة لذلك النهج المتكامل المتسامي في الحب والاقتداء والتأسي بالمحبوب والتماهي معه. هذا هو شعب اليمن، وهؤلاء هم أبناؤه بأصالة هذا المعدن الإنساني والمحتد النادر. هؤلاء هم اليمنيون منذ أقدم العصور وحتى اليوم، وإن كانت فترات الانحطاط والنكوص بسبب تسلط الأنظمة الفاسدة المرتهنة للأجنبي، الأنظمة التي باعت كل شيء وفاقمت معاناة هذا الشعب كما هو حال الأمة المحكومة بنفس الأنظمة والزمر الفاسدة التي لم يستفد منها أحد من أبناء أمتها وشعوبها إلا العدو الأجنبي، إلا الأمريكي والغربي الذي اعتصر هذه الأنظمة وحلبها على حساب كرامة أمتها وشعوب هذه الأمة. والمثال الأبرز لهذه الأنظمة السوء، هذه النكبة التي نكبت بها الأمة، النظام السعودي، هذا النظام المجرم الدموي الكهنوتي البوليسي، النظام الوظيفي الذي جعله الأعداء وسيلة للتنكيل بهذه الأمة بمختلف أشكال التنكيل، بالخيانة وبإعطاء الأعداء كل ما يطلبون على حساب هذه الأمة، وفي الوقت ذاته يتعاملون مع شعوبهم وجيرانهم من أبناء هذه الأمة بكل أشكال العنة والصلافة والوقاحة والاستكبار وكل أشكال العدوان. اليوم الشعب اليمني يتذكر ويذكر كل من نسي بمن هو هذا العدو السعودي، بموقف الشعب اليمني اليوم الذي يريد حسما لكل الملفات العالقة والمتعلقة بعدوان بني سعود، هذا العدوان الذي كان لحساب أعداء الأمة ولمصلحتهم بكل ما في الكلمة من معنى، وليس فيه أدنى مصلحة لهذه الأمة ولا للشعبين اليمني وشعب نجد والحجاز. هذا العدوان كان لحساب هؤلاء الأعداء ولمصلحتهم، وما زال العدو السعودي يراوح مكانه في استحقاقات وتبعات هذا العدوان، وها هو الشعب اليمني يقول له بكل وضوح وبكل صراحة: لم يعد هناك مزيد من الوقت، والصبر نفد، وما على هذا السعودي إلا أن يعي وأن يعقل بأن اللحظة هي لحظة استحقاق، وإلا سيتكبد المزيد من تبعات ونتائج هذه المعادلة التي أرساها الشعب اليمني بقائده وقيادته الثورية والسياسية وبقواته المسلحة وبنفير شعبه الذي صبر وتحلى بالجلد وطول النفس كثيرا وعلى مدى 12 عاما. واليوم يقول لهذا العدو: كفى، ولتتوقف عن عدوانك وحصارك الظالم القاسي. هذا المثال الذي يقدمه النظام السعودي هو مثال السوء الذي عانت وتعاني منه أمتنا. أنظمة مرتهنة لا خير فيها أبدا لشعوبها، والخير كل الخير إن كان هناك خير من هذه الأنظمة فهو للأعداء، فهو لمن يتربصون بهذه الأمة وعلى رأسهم الأمريكي والصهيوني، والذين يديرون مشاريع التحطيم والتدمير لهذه الأمة والاستيلاء على مقدراتها ومقدساتها، ويحاولون أن يطيلوا وأن يزمنوا معاناتها تحت رحى هذه المشاريع العدوانية، وأولها مشروع السطو على فلسطين الذي ما زالت الأمة تنزف، وما زال أهلنا في فلسطين يدفعون الثمن الغالي لهذا المشروع الشيطاني الذي يسفك الدماء وينهب الأرض ويتجاوز كل الحرمات ويمس كل المقدسات دون أن تحرك هذه الأنظمة شيئا ودون أن تحرك ساكنا. ولكن ها هو المحور الحر في هذه الأمة يقدم نموذجه في هذا السياق ويقول لأمته: هذا هو طريق الحرية والكرامة، بالجهاد وبالصمود وبالثبات سنصل إلى كل حقوقنا كعرب وكمسلمين، وسنقطع اليد التي عبثت بحقوق ومقدرات ومقدسات هذه الأمة.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعينا الكرام، الشهادة في أسمى معانيها عنوان للصدق. وسام يعلو جبين من قدم نفسه دفاعا عن الحق والعدل وحماية الأبرياء والشهداء، يخلدهم التاريخ بما تركوه من مواقف عظيمة، وتبقى ذكراهم منارات تستلم منها الأجيال معاني الإخلاص والثبات والتضحية والجهاد، والجهاد في مفهومه الواسع وبذل الجهد في طاعة الله وإقامة الخير ومقاومة الظلم بالوسائل المشروعة والدفاع عن النفس والوطن عند الاعتداء. فالأوطان لا تبنى بالأمان، بل تشيد بالإخلاص والعمل والتضحية والفداء، وتزهر حين يحمل أبناؤه قيم المسؤولية والوفاء، ويجعلون مصلحة مجتمعهم فوق المصالح الضيقة. وتبقى تضحيات الرجال صفحات مشرقة في سجل التاريخ تروى للأجيال، أن الكرامة تصان بالحق، وأن العزة تبنى بالعدل، وأن المجد يصنعه أصحاب المبادئ الراسخة والإرادة الصلبة.

تتجلى عظمة الشهداء في سمو أخلاقهم قبل كل شيء، فقد حملوا في قلوبهم الصدق وجعلوا الوفاء منهاجا والإخلاص راية والصبر زادا والرحمة خلقا والعدل ميزانا. فالقيم العظيمة هي التي تمنح التضحية معناها وترفع الإنسان إلى مراتب الشرف والكرامة. وشهد حلقتنا كان صاحب هذا الخلق الكريم، فقد ترك إرثا من المبادئ لا يزول، ودرسا مفاده أن قوة الإنسان الحقيقية لا تقاس بما يملك، بل بما يحمل من أخلاق وما يقدمه من خير وما يثبته من وفاء للحق والعدل. نحن وأنتم أيها الأفاضل في ضيافة سيرة عطيرة، شهد البطل فؤاد عبد الله سرور أحمد الجنيد.

الشهداء أسماء تروى في صفحات التاريخ، وأثر يبقى في الوجدان، وذكرى توقظ النفوس، معاني الوفاء والصدق. فتمر الأعوام، تتعاقب الفصول، وتظل ذكرهم حية في القلوب، كأنها نبض لا يخبو ونور لا ينطفئ. وحين نذكر الشهداء ترتقي الكلمات خجلة أمام عظمة التضحية، ويقف الحرف مهيبا أمام سمو المواقف. فهم يعلمون الأحياء أن القيم العظيمة لا تشترى، وأن المبادئ الراسخة تصان بالحب والثبات، وأن الإنسان يخلد بما يتركه من أثر طيب وسيرة كريمة.

التحق الشهيد البطل فؤاد الجنيد إلى جبهة العزة والشرف والكرامة، يحمل في قلبه معاني الصبر والوفاء، يزهر الأمل رغم قسوة الأيام. هذا لأنه حاضر هو وزملائه من المجاهدين العظام الذين كان لهم الفضل بعد الله في تنسم الحرية في أبهى صورها. كان شهيدنا في الجبهة كالريح العاصفة المدمرة على الأعداء، شامخا مقداما رافع الرأس، فسلام ربي عليه ما تعاقب الليل والنهار، سلام على تضحياتهم الجسام، وسلام على ما قدموه في سبيل الله ومن أجل الله والوطن.

الشهادة نهج ودرب لا يمضي فيه إلا من أحب لقاء الله وعاش في ضيافته. الشهداء أنجم السماء وضوء القلب وروح الحياة الكريمة. الشهادة مجد موسوم بدم الشهيد. الشهيد والشهداء سحر الحاضر وألق الماضي وتلك الذاكرة المفعمة بالحب والامتنان لمن قدموا أرواحهم من أجل كرامتنا وعزتنا. الشهداء عالم من السحر عابق في ذاكرة المسك ناشر عطره ومسكه علينا، فلولاهم ما تنفسنا عبق الحرية وما عشنا بهذه الكرامة. الشهادة مهر لمن أراد الحرية، حرية الطريق، وطريق لمن أراد النصر والتمكين في الأرض ونشر قيم الحق والعدالة في كل مكان.

سلام على من بقي ذكراهم عنوانا للعزة والكرامة، وسلام على الأرواح التي تركت في القلوب درسا خالدا في الإخلاص والوفاء، ستظل سيرتهم نبراسا يضيء الدروب، وتبقى مآثرهم شاهدا على أن القيم النبيلة لا تموت، وأن الذكر الحسن هو الخلود الذي يسكن القلوب عبر الزمان والمكان. فسلام ربي على شهيد البطل فؤاد عبد الله سرور أحمد الجنيد.

0: إضاءة.
1: في إطار هذا المسار التحرري الإيماني لشعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الجهاد، يمن الحكمة، يمن الإباء والعزة والكرامة والحرية، الذين قضوا نحبهم هم في إطار قيامهم بمهامهم المقدسة، المهام الإيمانية، المهام الجهادية، المهام العملية في خدمة القضية العادلة لشعبهم المسلم العزيز ولأمتهم الإسلامية.

0: التوحيد وكنيته أبو عبد الله عام 1978 ميلادي في قرية الصرالي في جبل صبر. نشأ وترعرع في أسرة عرفت بحبها لفكر آل البيت عليهم السلام، وتربي في كنف والده السيد عبد الله سرور أحمد الجنيد الذي كان من عقلاء المنطقة، فغرس في قلبه منذ صغره حب العلم والحق والعدل والارتباط بمنهج آل البيت عليهم السلام. درس مرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدرسة الإنقاذ بالصراري، وتخرج منها عام 1995 ميلادي، ثم التحق بجامعة صنعاء كلية الشريعة والقانون، وتخرج منها عام 2000، وعمل في وزارة العدل عام 2001. لم يكن الشهيد رجلا علم وشهادة فحسب، بل كان شخصية قيادية بارزة، كان يتمتع بقدرة كبيرة على تحمل المسؤولية والسعي إلى إصلاح الناس وحل مشاكلهم والتقريب بين المتخاصمين وإصلاح ذات البين. كان قلبه رحيما بالضعفاء والمحتاجين، قريبا من الناس، يستمع إلى معاناتهم ويهتم بقضاياهم. وقد جسد في حياته قيم ومبادئ أهل البيت عليهم السلام واقعا عمليا بين الناس، فكان محبوبا ومحترما لدى الكثير ممن عرفوا وعاشوا معه. اهتم الشهيد بالفكر الهدوية والزيدي، وكان من الشخصيات التي حملتهم النهوض الفكري والثقافي، وسعت إلى ربط الوعي الديني بالقيم الأصيلة، كما كان من أبراز المؤيدين للمقاومة الإسلامية في لبنان ومحبي مواقفها البطولية في مواجهة العدو الصهيوني. وكان من أوائل المستقبلين والمرحبين بالمشروع القرآني في محافظة تعز عام 2012 ميلادي، حيث انطلق في مسيرة عملية لنشر الثقافة القرآنية وساهم في فتح المقاومة الفعلية والأنشطة الثقافية. يقتصر دوره على ذلك، بل امتد إلى مسقط رأسه قرية الصراري، حيث ساهم في إنشاء مركز للتعليم والتثقيف والتدريب، وكان حريصا على الاهتمام بالمجاهدين وملازمتهم وتوجيههم، مؤمنا بأن بناء الإنسان الوعي هو أساس الصمود والانتصار. وقد كان الشهيد من أوائل من حملوا مسؤولية نشر المشروع القرآني في المنطقة، وساهم في فتح 4 مقارات لتدريس الثقافة القرآنية ونهج أهل البيت عليهم السلام. وفي حرب تموز عام 2006 ميلاد كان من أشد المحبين للمقاومة الإسلامية في لبنان، واقتفي بانتصار المقاومة مؤكدا أن مواجهة العدو الصهيوني مشاريع الاستكبار مسؤولية كل أحرار الأمة. إن المعركة لم تكن معركة أرض فحسب، بل معركة كرامة وموقف أمام الله والتاريخ. وفي يوم 20 سبتمبر 2015 ميلادي 1436 هجري، ارتقى الشهيد المجاهد فؤاد عبد الله سرور أحمد الجنيد رضوان الله عليه في قرية الصراري، وقبل خروجه إلى الميادين المواجهة، ودع أهله وقدم وصيته، ثم انطلق ثابتا إلى ساحة المعركة، حيث خاض المواجهة الأخيرة مع رفقائه واستبسلوا في الدفاع عن قريتهم وكرامتهم، حتى ارتقى شهيدا
1: وفي الختام رسالة.

فقد أوصى بالتمسك بمنهج أهل البيت عليهم السلام ونصرة المظلوم والدفاع عن دين الله والثبات في مواجهة قوم الاستكبار. ومن كلمته ووصيته إلى بقية خالدة في ذكرى أسرته ومحبيه: سيجعل الله لكم مخرجا كما جعل مخرجا لأسرة الإمام الحسين في كربلاء، ونريد نلقي الله والإمام الحسين عليه السلام ونحن من المواجهين لقوى الاستكبار العالمي التي تزعمها أمريكا وإسرائيل، ونحشر مع الإمام الحسين لأني أراها كربلاء

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: أنتم نفسك يا عمرو فاستعد للحرب والقتال.
5: ما الخطو يا شيبور؟
6: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
5: ما بال حذيفة يا شيبور؟
6: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
7: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
8: كمن تعجبك الفشر قوي قوي
9: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
10: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشيها.
11: البيت المرير والحب الذهب.
12: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
13: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
14: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
15: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
9: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
9: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: إذاعة صنعاء الهوية الإيمانية الجامعة والصوت الأول لكل اليمن.

0: في رحاب الربيع المحمدي، ما تزال إذاعة صنعاء تحتفي بهذه المناسبة من خلال استعادة ذكرى المولد النبوي الشريف من إرشيفها الإذاعي عبر العديد من البرامج والفقرات التي واكبت هذه المناسبة العظيمة عاما بعد عام.
1: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

الكون أشرقا والخلائق شرفات وصناه من رحم المشيئة يولد لولاهما كرمات مكانة آدم أو قال ربك للملائكة اسجدوا.

الثاني عشر من ربيع الأول، يوم أضاء فيه الكون وحلت البركة وتبسمت له السماء وعمت البهجة وتجلى نور الله في الأرض، كيف لا، وهو يوم أخرج الله فيه الناس من ظلمات الشرك والظلم والجهل إلى أنوار الهدى والرحمة والعدل.

يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 53 قبل الهجرة الموافق 751 للميلاد، كان ميلاد نبينا وحبيبنا خير من وطأ الثرى سيد الكونين ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم النبيين وأشرف المرسلين. من كان مولده ميلاد أمة، ميلاد أمة رسول البشرية، من جاء رحمة للناس أجمعين، داعيا إلى عبادة المولى عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ومتمما لمكارم الأخلاق، ومرسيا لمبادئ وقيم العدالة والمحبة والسلام بين أبناء الأمة الإسلامية بشكل خاص والبشرية بشكل عام.

يمثل هذا اليوم العظيم في نفوس الأمة الإسلامية شأنا كبيرا وذكرى جلية بقدومه يحتفي العالم الإسلامي في كل عام. وأن اختلفت الأساليب والكيفية فالهدف واحد، إحياء سيرة خاتم النبيين العطرة وتجسيدا لما جاء من تعاليم وأحكام في كتاب الله الكريم.

0: لكل من في هذا الكون أعياده التي يفرح ويبتهج بها، فللدول أعيادها، وللأحزاب أعيادها، ولأفراد الأسرة أعيادها أيضا. فكان شهر ميلاد صلى الله عليه وآله وسلم خير مناسبة للتعبير عن ذلك الحب الذي يختلج أفئدتهم بوسائلهم المتعددة في مظاهر متنوعة بتنوع الشعوب وثقافاتها. ففي ماليزيا تتوافد جموع المسلمين من أصقاع وبقاع شتى للاحتفال بذكرى مولد سيد البشر، ووجوههم باشة مبتسمة والقلوب مشتاقة فرحة.
1: ثقافة لم تتغير على الرغم من التغيرات الكبيرة في المجتمع الماليزي بسبب الانفتاح والطفرة الاقتصادية، وردا على إساءة من يسميهم الماليزيون أعداء الرسول بمزيد من الحب له.
2: مسلم must actually practice Islam.
3: على كل مسلم أن يتبع هدى الإسلام وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع من التعلم والحفاظ على السنة يدحض كل هذه الإساءات والانتقادات الموجهة إلى الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.
0: وفي أندلوسيا يجتمع الأندلسيون في المنتزهات العامة وبقلب العاصمة جاكرتا للاحتفال بهذه الذكرى العطرة. تعقد العديد من الندوات الدينية للتذكير بسيرة النبي الكريم وسط طقوس تكاد تتفوق على أي عيد ديني.

0: أما في روسيا الاتحادية يحرص المسلمون في كل عام على الاحتفال بهذه المناسبة بقلوب مؤمنة وعامرة بحب رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم، حيث تقام العديد من الفعاليات والكرنفالات الاحتفالية الهادفة إلى التعريف بخاتم النبيين وسيد المرسلين.
1: نحن نحتفل بيوم المولد النبوي في مساجدنا ونقدم خطبنا ودعواتنا الطيبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخلال شهر ربيع الأول نسعى إلى إيصال قيامه إلى المسلمين وأيضا إلى الشعوب الأخرى حتى يدركوا مكانته لدى المسلمين والبشرية جمعاء.
2: بكل تأكيد هذه مناسبة عظيمة، مناسبة لها الكثير من المعاني لاستعادة واستذكار المعاني السمحة الرسالة التي يعني يجب على العالم أن يتدارسها دائما. مولاي صلي
3: وسلم. أنا كأي مسلم في العالم أحتفل بهذه الذكرى، فهي تجمعنا مع أصدقائنا وتقرب القلوب فيما بين الناس، فنبينا محمد يعتبر قدوة لنا.
4: هدفنا من خلال هذه التظاهرة الثقافية هو إظهار مدى حبنا لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي الآن ذاته عيدنا هذا هو رسالة تحمل ردا على أولئك الذين يتطاولون على رسولنا الكريم، كما نؤكد اليوم على أننا لن نسمح بإهانة الأحاسيس الدينية لأتباع مختلف الديانات والإثنيات.

0: وفي الدول العربية يتميز كل بلد بتقاليد خاصة بهذه المناسبة. ففي تونس يتوافد الزوار إلى مدينة القيروان من مدن وجهات تونسية أخرى لحضور عروض الأناشيد والمسابقات الوطنية والمدائح والأذكار التي تتنافس فيها فرق الإنشاد بذكر شمائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: وقبيل ذكرى المولد بأيام تبدأ الأجواء الروحانية في جوامع المدينة ومقاماتها، فتتحول إلى قبلة للأئمة والمنشدين الصادحين بخصال رسول الأمة.
2: حل سيدي بدعيسة وتجي الفرق متاع السلاميات ويقرأوا سيرة سيد النبي في الليل، والناس والقراوة تعمل العصيدة البيضة، تعمل المقروط، تعمل الغريبة، وتهدي لجوامع.
1: شوارع القيروان هي الأخرى تحتفي بالمناسبة، فتنشط فيها حركة البيع والشراء، ويتكثف فيها الإقبال على المواد الغذائية اللازمة للاحتفال بالمناسبة. أما بيوتها فتستفيق يوم المولد على الزغاريد المرحبة بقدوم خير الأنام.
3: نفرحوا بشوية بخور، وتقوم أمي الصباح قبل، كانت أمي صحيح قبل تقوم الزغر الصباح وطيبنا العصيدة بكري.
1: القيمة التاريخية لعاصمة الأغالبة وخصوصيتها الدينية واحتوائها ضريح الصحابي الجليل أبو زمع البلوي جعل منها وجهة الراغبين في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
4: احتفالة المولد تقع في المقام الصحابي في رق الصوفية، في رق المدائح والأذكار الدينية، جي من كامل الولايات الجمهورية، تقع المسابقة وجي لجنة تحكيم من وزارة الثقافة، وتسند زوايز الأحسن الفرق اللي عادة تعرض به.
1: في مثل هذه الأيام من كل سنة تتعدد الاحتفالات وتتنوع، فتخلق حيرة لدى المتقبل، أيها يتابع وأيها يترك، خاصة وأن منظميها يشيدون بجماليتها وعمقها.
0: وتعد مصر واحدة من الدول العربية والإسلامية التي تشهد احتفالات واسعة تصل إلى كل المدن والأرياف، حيث يقوم المواطنون بتزيين منازلهم، فيما تتواصل الفعاليات الدينية والمحاضرات والأمسيات الإنشادية التي تبدأ قبل المولد بعدة أيام. ويميز احتفالات مصر انتشار نقاط بيع حلوى المولد في الأسواق.
5: في 12 من شهر ربيع الأول ولد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى الآن ما زال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي دشنه الفاطميون في مصر مستمرا. وقبل موعد المولد بأيام تتهافت الأسر المصرية على شراء الحلوى والعرائس المصنوعة من السكر، إنه إذن كرنفال سنوي للتمتع بالهدايا على اختلاف أنواعها وأشكالها.
6: المولد النبي بالنسبة لنا كلنا بمثل لنا فرحة وابتهاج وسرور، لعين لنا المولد النبي عليه السلام، يعني إحنا واخدين عن أجدادنا وأجداد أجدادنا، لأن الرسول ما كان في رحمة للعالمين، ما كان في تسامح، ما كان في صوم، لأن هو ده الرسول اللي اختصه رب العزة عز وجل هدى للرحمة، هدى لنا، هو ده اللي فرض مع الإسلام الفرائض الخمس والتسامح والرحمة والصلاة والزكاة.
7: مصر يعني مشهورة بالأعياد وبرمضان، وعلى طول بتاخد الصدارة وبتعرف تحتفل بالمولد وبتعرف تحتفل بالنسبة للعالم كله. يعني رسالة برضو ان احنا نقول للعالم كل سنة وما طيبين، وبنتذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وبناخده أسوة حسنة في كل أفعالنا، ونرجو العالم قراءة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى سيرته الذاتية عشان يتعلموا يعرفوا الحقيقة.

0: وفي ليبيا تنظم مسيرات احتفالية في قلب العاصمة طرابلس للاحتفال بالمولد النبوي، حيث يقوم بعمل تجمعات لقراءة القرآن والإنشاد وتوزيع الحلوى. ويتميز الاحتفال بخروج الأطفال والشباب حاملين للقناديل والمشاعل، وهم يرددون الأناشيد وبعض الأغنيات ذات العلاقة مع المولد، وهم يتجمعون حول مشعلة من النار وسط إحدى الساحات. هذا إضافة إلى استقبال هؤلاء الشباب من طرف ربات البيوت، وهن يزغردن ويقمن برش ماء الورد، وتستمر الحفلات طيلة 7 أيام احتفاء بقدوم المولد النبوي.
1: هذا قنديل وقنديل فاطمة جابت خليل، هذا قنديلك يا حوا من المغرب يشعل لا توا. هذه الأهازيج تنطلق من حناجر الفتيات والصبيان التي تنساب عبر أرجاء الحي، وكأنها أغاريد العصافير فيما تتخللها الزغاريت المنطلقة من حناجر أمهاتهن المليئة بالسعادة والسرور. هذا العيد له مكانة خاصة عند الأطفال، فإنهم ينتظرونه بفارغ الصبر قبل قدومه، وفي ليلة المولد يستقبلونه بمواكب احتفالية صغيرة ومتفرقة مقسومة إلى مجموعات حسب الشوارع التي يسكنها. خروج الأطفال والصبية بقناديلهم ومشاعلهم رامزين بذلك إلى مناسبة الميلود، ويتمثل في لبس الجديد من الثياب وتبادل الزيارات إظهارا للفرحة، بالإضافة إلى الاحتفالات الدينية وهي الحضرة وحلقة الذكر. فمن أهم مظاهر الاحتفال بهذه الذكرى لدى البناغزة هي إيقاد الشموع ووجبة العصيدة والقناديل والمشاعل وشراء الملابس الجديدة والحنة والألعاب والحلويات.
2: رغم الآلام ورغم كل اللي نحن فيه لكن الظروف اللي عايشينها، لكن يوم العيد هذا يوم استثنائي، فرحة كيف حرام؟ ما تجيش بالعقل بالمنطق، ما تجيش بجميع المقاييس، ما تجيش حرام، هذا حلال 100%. هذا عيدنا كلنا، نحن في ليبيا هنا كلنا عيدنا عيد مولد النبوي الشريف محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عيدنا كلنا، هذا عيد الإنسانية كلها.
3: والله ما شاء الله، هو الأجواء رائعة، تشوف الناس زي ما أنت شايف، يعني الأمور ماشية رغم المشاكل اللي أنت عارفها اللي هنا بتاعت السيولة وكذا، لكن يعني إحياء ذكرى المولد النبوي هذه مهمة جدا، لأن بشاعات الأطفال الصغار يعرفوا أن في نبي صلى الله عليه وسلم، والناس يعني فرحانة كلنا.
0: في السودان يتجمع المواطنون في هذه المناسبات بأراض مخصصة للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث تنصب الخيام فيها وتتلألأ الأنوار وترفع الرايات ابتهاجا بمولد رسول الهدى.
4: ما أن يحل شهر ربيع الأول إلا وتزدان الميادين العامة في مختلف المدن السودانية بالثريات الملونة، وتنصب الخيام وتعلو أصوات المنشدين احتفاء بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم.
5: أماكن الاحتفال في الساحات الكبيرة وفي المساجد وفي الدور في الزوايا وفي المنازل وحتى في الطرقات نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم في شهر ربيع الأول إلى اليوم الأخير الذي ولد فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا.
4: وتمثل احتفالات المولد النبوي في السودان تقاليدا درج عليها الناس على مدى سنوات وسنوات بشكل يربطونه بتحقيق السلام الاجتماعي والمحبة.
6: نحن أمة سودانية جميعا محبة ومعظمة إلا من أبى، نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لنروي للناس سيرته.
4: في احتفال السودانيين بذكرى المولد النبوي يمتزج الذكر والمدح والصلوات بالإطعام والإنفاق في أوجه الخير.
0: في الجزائر تصدح مختلف المدن بأصوات المفرقعات ومشاهد الألعاب النارية، خاصة لدى الأطفال الذين يستهويهم هذا النوع من الاحتفالات. كما تبدي الأسر الجزائرية اهتماما كبيرا بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي غالبا ما تتصدره عادات وتقاليد تفضلها العديد من العائلات بالتجمع على مائدة عشاء خاص، وهي فرصة لزيارة الأقارب والأحباء، وتبدأ الجلسات بالذكر المجرد تتناوب خلالها القصائد في تمجيد الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي فلسطين يحتفل الفلسطينيون بذكرى المولد النبوي الشريف، وتنتشر الأعلام في المدن والزينة لهذه المناسبة، وتخرج فرق الإنشاد بزي خاص ومميز إلى الشوارع تردد أناشيد وابتهالات مدح المصطفى بمشاركة الأطفال. وخلال الاحتفال يوزع التجار الحلوى على المارة في الشارع.

وبلادنا اليمن تحتفل بهذه الذكرى العطرة التي أخرج فيها الناس من الظلمات إلى النور، حيث تقام فيها العديد من الفعاليات الثقافية والدينية والمسيرات التي تلهج ألسنة الناس فيها بذكر الله وبحب رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. الله

يظل الاحتفال بمولد النبي ذكرى لها ميزة خاصة في قلوب المسلمين، يعبرون فيها عن فخرهم بالانتماء إلى دين الإسلام الحنيف الذي يحمل من القيم والمبادئ السامية ما تحقق الأمن والسلام للعالم، بعكس ما يروج عنه أنه

0: أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: من الإرشيف
2: هنا صنعاء، الصوت الحر والأثير الحي لكل اليمن.
1: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
3: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
4: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: العشيرة مساء. نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد ناطق الحكومة نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي أن الحكومة تضع نصب عينها الثوابت المبدئية التي أعلنها قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في خطابه يوم أمس بذكرى المولد النبوي الشريف 1448 هجرية من خلال برامجها وأنشطتها وتعزيز التنسيق بين الجوانب الرسمية والشعبية على أكمل وجه. وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 322 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار معتديا بذلك على المدنيين العزل في قطاع غزة. أكدت لجان المقاومة في فلسطين اليوم أن إقرار مناطق نفوذ جديدة للمغتصبات في الضفة الغربية المحتلة يمثل تصعيدا خطيرا في المشروع الاستيطاني الصهيوني وخطوة إضافية على طريق فرض سياسة الضم والتهجير والاستيلاء على الأرض الفلسطينية. نفذ جيش العدو الإسرائيلي اليوم تفجيرات كبيرة وتجريف وقصف مدفعي استهدف جميعها بلدات في جنوب لبنان، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. كشفت صحيفة إسرائيل اليوم الصهيونية أن المستوى السياسي في الكيان الصهيوني يبدي قلقا متزايدا من سيناريو تحويل الفوهات في الضفة الغربية، أي توجيه لأسلحة أجهزة السلطة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي لوكالة مهر إن إيران ماضية في تعزيز جاهزية الجيش عبر إنتاج وشراء معدات جديدة، وأوضح محبي أن حقيقة الرد الإيراني والتطوير العسكري الميداني أدي إلى إفشال العديد من الأهداف التي أعلنها العدو، وفي مقدمتها محاولة إعادة الفتح الاستعراضي لمضيق هرمز. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد ساردار شاكراجي أن وسائل الإعلام المعادية التابعة للصهاينة والأمريكيين تعد جزءا من الأهداف العسكرية لبلاده. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة

0: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج هدى صابر. وفي عناوين 60 دقيقة: حشود اليمن المليونية في الساحات، رسالة ثبات في مواجهة الحصار والمشاريع الأمريكية. صنعاء تكرس معادلة استراتيجية جديدة، والرياض تريد إبقاء القديم على قدمه. طهران تفرض معادلة ردع جديدة ردا على الحرب الاقتصادية. بقيادة المجرم بن كفير، العدو الصهيوني يستولي على معهد قلندية التابع لوكالة الأونروا في القدس المحتلة. البداية مع موضوع الساعة، وحشود اليمن المليونية في الساحات، رسالة ثبات في مواجهة الحصار والمشاريع الأمريكية. في ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، يرفع قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سقف الرسائل في مواجهة العدو السعودي، مؤكدا استمرار معادلة الحصار بالحصار مع تثبيت موقف صنعاء إلى جانب إيران وتوحيد جبهات محور المقاومة في مواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي. وفيما تتجدد المواقف اليمنية الداعمة لفلسطين، شهدت صنعاء ومختلف المحافظات حشودا مليونية في مشهد يختصر حجم التعبئة الشعبية والسياسية في بلادنا. فماذا حملت كلمة قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي من رسائل للداخل والإقليم، وإلى أين تتجه معادلة التصعيد اليمنية في المرحلة المقبلة، وما هي أبرز رسائل الشعب اليمني في خروجه المليوني يوم أمس؟ هذه الأسئلة وأكثر نناقشها مع ضيفنا عبر الهاتف الدكتور محمد عبدالله الحيفي، الخبير في الدراسات الاستراتيجية. دكتور محمد، مرحبا بكم عبر أثير إذاعة صنعاء.
1: أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على الاستضافة.
0: دكتور محمد، يعني الملايين من الشعب اليمني خرجت يوم أمس في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات اليمنية، حشود مليونية خرجت إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف وتأكيدا على قيم الارتباط والولاء والانتماء للنهج المحمدي، لكن برأيكم ما هي أبرز الرسائل التي انطلقت من العاصمة صنعاء ومن مختلف المحافظات للعالم من وراء هذا الخروج المليوني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الخروج أمس كان خروجا غير اعتيادي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. خروج الشعب اليمني في الساحات احتفالا بالمولد النبوي الشريف هو دليل قطعي على ارتباط هذا البلد بهذا النبي العظيم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، الذي يريد أن يكون في مصاف العالم، يعني بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، الذي يريد أن يحقق أهداف شعبه وأهداف دولته وأهداف طبعا كل ما يرغب فيه أي شعب مسلم، هو الكرامة والشرف والازدهار وكل ما تعنيها الكلمة من معنى. أي بمعنى أن الخروج المليوني أمس كان خروجا يجي له عدد من الرسائل. الرسالة الأولى أولا إلى الخارج وبالذات إلى السعودية الذي تعتقد بأن هذا البلد لابد أن ترتبط به ارتباطا كليا رغم ما تحولاتها أو التحولات التي قامت فيها نحو الكيان الصهيوني لكي تقوم بعملية التطبيع. وهنا هو الفارق الكبير، أي بمعنى أن الشعب اليمني الرسالة أمس الذي خرج بها الشعب اليمني في عدد من الساحات هي رسالة إلى هذا البلد الذي خاض حربا ضد هذا البلد، ظلما وعدوانا حصارا بكل ما تعني الكلمة من معنى، وحتى على مستوى الجرائم الذي ارتكبها وغير ذلك. أي بمعنى أن ارتباط هذا البلد هو ليس ارتباطا بالمشروع الأمريكي الصهيوني، وهذه نقطة مهمة واستراتيجية. في نفس الوقت أيضا ارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ارتباط أزلي، ليس من اليوم ولا من 100 سنة ولا من 500 سنة، ولكنه من 1448 سنة، كبيعة العقبة الأولى والثانية. من هم الذي بايعون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ هم القبائل اليمنية الموجودة في المدينة، الأوس والخزرج. في نفس الوقت حتى على مستوى المعارك التي خاضها الرسول في غزواته، من هم الذي كانوا معه؟ طبعا اليمنيون. لماذا ارتباطهم هذا الارتباط الوثيق بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأن كان يهود بني قريظة وبني النضير وغيرها في المدينة كانوا يتوعدون القبائل اليمنية في المدينة المنورة أو الأوس والخزرج بأن النبي القادم الذي سيكون من بني إسرائيل وسيقومون بأفعال كثيرة ضد هؤلاء الناس الموجودين في المدينة أو ضد الأوس والخزرج في المدينة. ولكن الله سبحانه وتعالى له ناموسه الخاص وله ناموسه الذي يريد أن يكون، من أجل ماذا؟ من أجل البشرية، لكي تنعم بالحرية، لكي تنعم بالعبادة، لكي تنعم بكل خير في هذه الأرض. إذن هنا طبعا الرسالة كانت للسعودية، وأيضا حتى على مستوى المشاريع التي هي موجودة على مستوى المنطقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني أو الصهيونية العالمية بإقامة إسرائيل الكبرى، وهذا الذي لم ولن يكون، وهذا المستحيل بكل ما تعنيه الكلمة بسبب ارتباطهم بالرسول الأعظم صلى الله عليه اللهم وسلم.
0: نعم. طيب دكتور، لو نركز الآن على بعض النقاط التي وردت في كلمة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، كلمة التي ألقاها يوم أمس في ختام الحفل المركزي لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، أرسل السيد في ختامها أو أكد على عدة نقاط، وكان من بين ما قاله إن النظام السعودي مصر على موقفه من الشعب اليمني، إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار مع سعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار، ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم. إذن دكتور محمد، النظام السعودي مصر على موقفه من الشعب اليمني، ولكن على ماذا يراهن؟
1: طبعا يراهن على الوعود الأمريكية الذي بدأت في الحرب مع إيران فيما سمي بالوعد الصادق 4، وهو على أساس أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني سيقومون بالقضاء على النظام في إيران، ومن بعد ذلك سوف يخرج الشعب الإيراني في مظاهرة، وسيأتون طبعا ابن الشاه إلى إيران، وستكون أمريكا هي الدولة المسيطرة على إيران وعلى ثروات إيران. أي بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت إيران بهدف إنهاء النظام، ولكنها لم تستطيع الخروج بعد ذلك. لماذا؟ لأن النظام لم ينتهي، ولكن تعتقد السعودية بأن الولايات المتحدة الأمريكية، للأسف نقولها يعني، إنها على كل شيء قدير، وهذا ما هو الذي تؤمن به السعودية. ولكن خاب ظنها، وخاصة بعد خروج الجيش الإيراني العظيم، وخاصة الحرس الثوري والجيش الإيراني وفيرق القدس والشعب الإيراني والقيادة الإيرانية الجديدة وكل ما له علاقة بإيران، وفي الساعات الأولى بضرب القواعد الأمريكية على مستوى المنطقة كاملة بما فيها السعودية. وما زالت السعودية تؤمل بأن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية سيستمرون في العمليات العسكرية. ولكن عندما انتقلت إيران إلى السيطرة على مضيق هرمز، وهذا مهم جدا، أصبحت القنبلة النووية الذي كان يتكلم الأمريكي على البرنامج النووي لم يعد يتكلم عليها، وبدأ يتكلم على فتح ماذا؟ مضيق هرمز.
0: مضيق كان مفتوحا أصلا يعني قبل هذه الحرب.
1: نعم.

0: كذلك طبعا السعودية على أساس القضاء على الملكيات، وكانت السعودية تعتقد بأن دخول الجيش المصري إلى اليمن سيكون نهاية للسعودية، ولكن حدث العكس، بقيت السعودية وذهب النظام الذي هو موجود في صنعاء، وهذا كان الاعتقاد السائد للسعودية، ولكنها غيرت أيضا استراتيجيتها بالاتفاق مع مصر، وعلى أساس أن مصر تكون فقط قد آخر عمل أن تقوم بإسقاط هذه الملكية، ولم تعد طبعا تقوم بأي عمل آخر ضد أي مملكة أو أي نظام داخل الخليج العربي الذي صنعته الولايات المتحدة الأمريكية مع الكيان الصهيوني. ومن هنا فتحت السعودية على أساس اللجنة الخاصة داخل الديوان الملكي، والذي كانت تأتي طبعا بالمبالغ المالية لكل من يقوم بتنفيذ أجندتها في هذا البلد، وكانت تعتقد بأنها قد سيطرت كلية، ومن تم إدخال المذهب إلى داخل هذا البلد وبناء المعاهد وغيرها، وأنها قد سيطرت كليا، وأن اليمن لم ولن يتغير أبدا، وسيظل الحديقة الخلفية للسعودية. ولكن في نفس الوقت عندما طبعا سنمر بشكل كبير جدا، خاصة بعد ثورة 21 سبتمبر، والتي كانت السعودية لم تعتقد بأن هناك ثورة ستأتي وتأخذ كل ما قامت به السعودية وتنهيه بكل بساطة، وهذا هو أيضا الهدف الذي يفكر فيها السعودي إلى هذه اللحظة، كيف يترك هذا البلد بخيراته وثرواته وأيضا بتبعية للسعودية على أساس الحاق بالمشروع الأمريكي الصهيوني في إدانة إسرائيل الكبرى. وهذا دليل قطعي على أن السعودية كان لديها مشروع لهذا البلد، وأنها هي الخادمة الفعلي للكيان الصهيوني وكذلك للمشروع الأمريكي في إدانة إسرائيل الكبرى على مستوى المنطقة واحتلال الأمة لألف عام قادمة. ولكن لم تعتقد السعودية بأن هذا الشعب والخروج المليوني أمس كانت رسالة للسعودية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى من قبل الشعب اليمني، وكذلك حتى على مستوى العمليات العسكرية الذي قام بها الجيش خاصة في الفترة الأخيرة، طبعا في الحصار مقابل الحصار والتصعيد مقابل التصعيد، فالعمليات العسكرية كانت كبيرة ومدمرة بالنسبة للسعودية.
1: سنتحدث عن يعني عن هذه العمليات، ولكن اسمح لي دكتور محمد عبدالله الحيفي، يعني تتحدثون أن السعودية تراهن على المرتزقة، على النظام السابق، على الأحزاب التي ظلت تمولها لعقود، ولكن أليس المثل يقول يعني من جرب المجرب فعقله مخرب؟ يعني كيف تظل السعودية تعتمد على نفس الأدوات التي اعتمدت عليها لعقود واعتمدت عليها أكثر منذ أن بدأت هذا العدوان على اليمن في 26 مارس 2015؟ يعني دكتور محمد، أليست يعني المقدمات المتشابهة تؤدي إلى نتائج مشابهة؟
0: من ناحية، ومن ناحية أخرى هو إيمان السعودية بالمشروع الأمريكي وأيضا بأمنها على أساس أن الأمريكي هو الذي سيدافع عنها وهو الذي سيقوم بكل شيء وهو الذي سيعيد النظام أو ما قبل ثورة 21 سبتمبر إلى السلطة، ولكنها فشلت حتى الولايات المتحدة الأمريكية في عملية إرجاع النظام أيضا حتى على مستوى الكيان الصهيوني، فما التضريع إلا مشروعا أمريكيا على أساس أن الدول العربية وخاصة الخليج وخاصة السعودية، الأمريكي يسعى إلى تطبيع السعودية أكثر من أي دولة خليجية أخرى. لماذا؟ لأن السعودية هي أكبر دولة أو أكبر قوة مالية على مستوى الأرض، كما الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة عسكرية في القوة العسكرية على مستوى الأرض، وهذا الذي كان يعتقده، ولم يكن يعتقد السعودي بأنه في يوم من الأيام سيقوم اليمني بعملية إسناد لإخوانه الفلسطينيين، ولم يكن يعتقد في يوم من الأيام بأن اليمن ستمتلك الصناعة العسكرية والحرب المتماثلة أي الحرب الهجينة الذي ستكون صناعتها بكل ما تعنيها الكلمة من معنى الصناعة اليمنية. هنا السعودية ما زالت تؤمن بالمشروع الأمريكي، ولكنها لم ترى ولم تنظر إلى الداخل الأمريكي وتحلله، كأنها لم تعي ولا تعي حتى على مستوى الأحداث في العالم. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع أن تدافع عن قواعدها العسكرية المتواجدة في المنطقة، لم تستطع أن تواجه الجيش اليمني على مستوى البحر الأحمر ومضيق باب المندب، عندما قام الجيش اليمني طبعا بإغلاق باب المندب ومنع يعني الملاحة للكيان الصهيوني ما دام وهو يقوم بعمليات عسكرية ضد إخواننا في غزة ويقوم بعملية الإبادة داخل غزة. هذا أيضا كان السعودية لم تستوعب الفكرة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى.
1: وهنا السؤال، يعني

0: وهنا سؤال يعني دكتور محمد الحيفي، يعني تتحدثون عن امتلاك اليمن للقوة العسكرية، قبل أن تمتلك اليمن القوة العسكرية امتلكت القرار، وهذا ما لم تستوعبه السعودية بعد. برأيكم متى يستوعب النظام السعودي بأن اليمن خرج عن الوصاية السعودية، خرج عن العباءة السعودية؟
1: طبعا أنا سأتي بها من الناحية الاستراتيجية وهذا مهم جدا. اليمن أليس محاصرا من قبل السعودية صحيح. ومن قبل الأمريكي ومن قبل صحيح. الدول ما سمي بعاصفة الحزم، أليس حتى على مستوى الدول الأفريقية التي هي مظلة على البحر الأحمر مثل جيبوتي ومثل هؤلاء كانوا يعتقدون بأن هذا الحصار لم ولن يفك على الإطلاق. تخيلي عندما يكون اليمن محاصرا ويخرج من قلب الحصار ويقوم بأداة حصار كامل على السعودية، أغنى دولة في العالم والعالم معتمد على ماذا؟ على نفطها وعلى التجارة معها لأنها أغنى دولة في العالم. تخيلي هذا لم يستوعبه السعودي إلى هذه اللحظة، كيف يكون لهذا البلد الذي كان حديقة خلفية للسعودية ومعظم مسؤولية الدولة قبل 21 سبتمبر ومشايخه وغيره على مستوى اللجنة الخاصة مرتزق اللجنة السعودية. تخيلي عندما يقوم طبعا هذه الثورة عندما تقوم بإنهاء نظام وتجعل من هذا البلد صاحب سيادة واستقلال واستقرار داخلي حتى على مستوى اتخاذ القرار السياسي السيادي. تخيلي عندما تم تشكيل الحكومة، تشكيل حكومة جديدة، حكومة التغيير، طبعا الكل يعرف ذلك، من أين تم انتخابها؟ انتخابها من صنعاء وليس من الرياض ولا من واشنطن ولا من أي دولة من الدول. هنا السعودي ما زال يفكر بأن هذا البلد ما زال لم يعي ويعتقد بأنه لديه القدرة على سحب هذا الشعب، ولكن للأسف الشديد هناك من النظام العربي الرسمي الذي لا يعي أو لا يقوم بعملية النصح للسعودي. تخيل إيران عندما طلبوا من إيران أن توقف العمليات العسكرية اليمنية أو للجلوس في مائدة المفاوضات، تخيل الإيران يقول لهم أنا ليس لي دخل باليمن وليس لي عليه قرار،
0: القرار يمني
1: طبعا
0: صحيح القرار يمني صحيح. لا اسمح لي فقط يعني لو نعود إلى كلمة قائد الثورة ونختتم بها أيضا، يعني السيد في كلمته يوم أمس أكد على حق الشعب اليمني في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما. هنا نتساءل دكتور محمد الحيفي، ما هي خيارات النظام السعودي أمام هذا الحق وأمام هذا الموقف اليمني الصارم والحاسم والحازم؟ يعني وقد جرب تداعيات هذا الموقف حتى الآن شهر وأسبوع مرت منذ أن أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن أولى معادلاتها، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ثم أعلنت عن المعادلة الثانية استهداف تحشيدات العدو السعودي أينما كانت، ثم أعلنت عن المعادلة الثالثة حماية السيادة اليمنية والرد على أي اختراق سعودي بضرب أهداف العمق السعودي. الآن ما هي خيارات النظام السعودي وقد جرب مفاعيل وتداعيات هذا القرار شهر وأسبوع حتى الآن؟
1: طبعا إذا نظرنا من هو الذي قام بالاعتداء، السعودي هو الذي اعتدى على هذا البلد وأعلن الحرب على هذا البلد من الولايات المتحدة الأمريكية، هذا نقطة. أي بمعنى أن حتى على مستوى الألفاظ والكلمات الذي تكلم بها السيد في إحدى خطاباته عندما قال سننتزع حقنا انتزاعا ولم يقل سنأخذ، لماذا؟ لماذا الانتزاع؟ لأن السعودي هو المعتدي على هذا البلد واستضاع هذا البلد بسيادته واستقلاله وبشعبه وبجيشه وبكل ما يملك بأن يوجد قاعدة عسكرية كبيرة جدا. لماذا؟ لأنه استطاع أن يخلق معادلة جديدة على مستوى النظام الإقليمي وليس فقط النظام الإقليمي. وهنا السيد عندما أرسل الرسالة للسعودي يقول له بأن القادم أعظم. لماذا؟ لأن الشعب والقيادة الثورية والقيادة السياسية والجيش قد أخذ أمره وأخذ أمره بانتزاع الحقوق بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. أي بمعنى اليوم السعودي اليوم لابد أن يفكر ألف مرة، لابد أن يقعد على دولة المفاوضات وأن يلتزم بما تم قبل 4 سنوات بما سمي بخارطة الطريق. ويمكن اليوم سيختلف تماما، قد تكون خارطة الطريق إذا هذه متاحة إلى هذه اللحظة. ولكن عندما يتدور الأمر أكثر، لماذا؟ لأن السعودية ستكون الخاسر الأكبر، لأن اليوم اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادة الثورية وبفضل النهج الإيماني اليمني العظيم وارتباطه بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإيمانه بالقضية المركزية للأمة وهي قضية فلسطين والمستضعفين على وجه هذه الأرض، بأن هذا البلد اليوم تغير تماما، هو مختلف على ما كان يعتقد وعلى ما كان يتصرف من خلاله. كان السفير السعودي هو المسيطر فعلا داخل هذا البلد وهو الذي يحكم ويعين في أي مكان. اليوم اليمن اختلف تماما لأنه غير المعادلات ليس فقط العسكرية ولكن أيضا السياسية، حتى على مستوى النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب. اليوم اليمن جزء لا يتجزأ من محور مقاومة، هذا محور الجهاد والمقاومة. اليوم هو أصبح قوة عسكرية عالمي وقفت أمام المشروع الأمريكي الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى. اليوم اليمن لديه القدرة ليس فقط على أن يستمر في عملية الحصار، ولكنه يستطيع اليوم بما لديه من قوة بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل السواعد للجيش اليمني والشعب اليمني العظيم الذي بذل الدم والعظم واللحم في حرب لمدة 8 سنوات. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعود إلى الحضيرة السعودية؟ هذا هو المستحيل بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. لماذا؟ لأن اليوم غير الشعب اليمني والجيش اليمني كل المعادلات، لأن هذا البلد أصبح حر مستقلا ويريد الاستقلال. اليمن لا يبحث عن الحرب، هو يبحث عن السلام. صحيح. السلام العادل الذي هو الند مقابل الند، أي بمعنى ليس اليمن تابعا لأحد، لا للسعودي ولا للأمريكي ولا للصهيوني ولا للمصري ولا لأي أحد. لماذا؟ لأن الشعب قد قرر أخذ الطريق الذي يراها مناسبا لهذا البلد ولهذا الشعب. فطبعا السيد في كلمة أمس هو يوضح الصورة أكثر بأن القادم سيكون أعظم. هناك أهداف أساسية وحساسة للسعودية، طبعا ضرب منابع النفط، وكما قال السيد في إحدى خطاباته أمس ويذكرهم حتى على مستوى كلماته الذي ألقاها قبل خطبة قبل كلمة أمس يا سيدتي، عندما قال وهذا مهم جدا: عليهم أن ينعموا بثرواتهم واحتياطاتهم النفطية، أي بمعنى أن اليمن اليوم لديه القوة الكافية والقادرة على ماذا؟ على كسر أنف السعودي. صحيح. وقد نصل إلى أبعد مما يتصوره النظام السعودي.
0: صحيح. وهذه الكلمات نعم، وهذه الكلمات لقائد الثورة تترجمها وترجمت القوات المسلحة اليمنية، ويفوض بها الشعب اليمني، وجزء من رسائل الشعب اليمني الذي خرج يوم أمس في حشود مليونية تجديد التفويض للقيادة في اتخاذ ما يلزم لإعادة حقوق الشعب اليمني. نشكرك الشكر الجزيل الدكتور محمد عبدالله الحيفي الخبير في الدراسات الاستراتيجية، كنت ضيف هذه الفقرة، فقرة موضوع الساعة، عبر أثير إذاعة صنعاء وضمن برنامج 60 دقيقة.
1: ولكم الشكر على الاستضافة، في أمان الله وحفظه.
0: الله معكم.
2: نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعا تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ويشن منذ 6 أشهر عدوانا متواصلا على الجمهورية الإسلامية في إيران. ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعا إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة.
0: وفي مرصد 60 دقيقة، صنعاء تكرس معادلة استراتيجية جديدة، والرياض تريد إبقاء القديم على قدمه.

0: يتمحور الصراع بين اليمن والسعودية اليوم حول تثبيت معادلة سياسية واستراتيجية جديدة يمكن أن تحدد شكل العلاقة بين البلدين لعقود مقبلة. فالتصعيد الراهن وإن كان اندلع على خلفية تتصل بتنصل السعودية عن تنفيذ التزاماتها الإنسانية والاقتصادية الواردة في خارطة الطريق، إلا أن جوهره يتجاوز تلك الملفات إلى محاولة اليمن أن تفرض رؤيتها على النظام الإقليمي الذي سيتشكل بعد هذه الحرب. وهنا تبدو صنعاء غير مستعجلة لفرض نتائج سريعة، بل تدير هذه المواجهة وفق استراتيجية تقوم على سحب الأوراق من يد العدو قبل الانتقال إلى مراحل تصعيد أكبر. وإذا كانت السعودية لا تزال تمتلك أدوات عسكرية وسياسية واقتصادية متعددة، فالمشكلة بالنسبة إليها تكمن في أن غالبية هذه الخيارات أصبحت أكثر كلفة وأقل قدرة على تحقيق نتائج حاسمة. فالعودة إلى حرب استنزاف واسعة مثلا تعني تعريض الاقتصاد السعودي والمنشآت الحيوية السعودية لمزيد من الضغوط والاستهداف، بينما يظل خيار الاعتماد على الحلفاء الخارجيين محكوما بحسابات إقليمية ودولية لم تعد كما كانت قبل عقد من الزمن. فهل تعدل السعودية استراتيجيتها في التعامل مع اليمن؟ هذا المشهد بهذه التفاصيل يتحدث عنه المختص في الشؤون الإقليمية خليل نصر الله.
1: كما هو واضح أنه في مرحلة معينة وحساسة ودقيقة من ما يجري في المنطقة ومن تاريخ هذه المنطقة، أنه في إعادة تشكيل المنطقة، دخل اليمن الساحة من عدة أبواب، لكن هو أيضا لديه استحقاقات، فعمل على وضع استحقاقاته أيضا على الطاولة. واضح أنه يجب أن يكون موضوع اليمن جزء من التسوية الإقليمية الكبرى. أن حصل صار في موضوع الطائرة الإيرانية تذكروه جميعا، صار في رد فعل سعودي فرد اليمنيون، وبعدها أطلقوا حصارا بحريا، الآن بدأ يتطور أيضا ليصل إلى منع التصدير من ينبع. تعرفون تعرفوا حساسية ينبع، هي ليست مرتبطة بموضوع مضيق هرمز، مرتبطة بمحاولة الالتفاف أيضا بموضوع مضيق هرمز، ولا اعتبارات مهمة. لذلك باليمن هناك عاملين، عامل مرتبط بالموضوع اليمني مع السعودية أو مع الحكومة المدعومة من السعودية، إذا البعض أراد أن يرتأي أن يسميه كذلك. ولكن صنعاء تقول نحن لدينا مشكلة مع السعودية، لأن السعودية أيضا هي فوضتهم في مرحلة معينة، ومحمد آل جابر لمعني بالملف اليمني أتى إلى اليمن، وأيضا وفد من اليمن ذهب إلى السعودية، وكان واضح المسألة هناك. لكن وضعت على الطاولة، وضع اليمنيون هذه المعادلة وطوروها كجزء من، أو صنعاء كجزء من توجهها، أو ما هي تقول أنه فك الحصار اللي هو مفروض من التحالف يعني، وفرض وأعلن ببيان رسمي. لكن طبعا يوم السعودية تقول أنه يجب أخذ رأي الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، وأن الحكومة في صنعاء أو حكومة صنعاء غير معترف بها دوليا وغير شرعية. طبعا هذا جزء من إظهار الصورة، لكن دائما تأخذ الأمور بالأمر الواقع الموجود على الأرض. طيب ذهبت أيضا صنعاء بمرحلة أخرى إلى ضرب تحشيدات سعودية، سواء في عند الحدود في منطقة مأرب، في منطقة تعز، في المخة، في مناطق عدة يعني. وأيضا تقول هي، وهو الواضح أنه أحبطت شيء ما كان يعد أيضا من الداخل كعملية إشغال له. اليوم شو عم بيقول لها، أنا سأصل إلى ما هي كيف ستتعامل السعودية أو ما هي استراتيجيتها. اليوم في أيضا حديث بالأمس يعني من وزير الدفاع في حكومة صنعاء وقائد الأركان هناك، عملوا بيان وكان واضح جدا أنه مضمونه يعني إذا ما ناخذ الزبدة منه، أنهم ذاهبون إلى خطوات تصعيدية أكثر تأثيرا وتوسيع نطاق عملياته. طيب خلينا بهذا الواقع اللي موجود على الأرض. طيب المملكة العربية السعودية كيف تتعامل معه؟ ذهبت إلى إنشاء تحالف، أول شيء صار في اتفاقية مكة، لا أعتقد أنها ستواجه ضد اليمن، لأنه تركيا لها حسابات وأيضا باكستان لها حسابات، وهذا الصراع له يعني تذكر حتى أردوغان كان يقول أنهم يعتدون على اليمن، هذا كان يقول. وأيضا باكستان لها حسابات، هي رفضت أن ترسل قوات برية عام 2015 مثلا. إذا الواقع هون، أنا ليش أنا مهم هذا الشرح وهذه المقدمة، أن السعودية تذهب إلى بناء تحالفات. طيب تحالف بحري ويدعمه الأمريكيون، هون نحكي منطق. الأمريكي ذهب إلى شن عملية حارس الازدهار على اليمن ولم يفلح، ثم ذهب لاحقا واستهدف اليمن ولم يفلح، ثم حاول أن يرافق السفن ولم يفلح، بل ابتعدت بواريجه وحاملات الطائرات، وهو يقر بذلك. ترامب يقر أنهم عنيدون وشن حرب لمدة شهرين ولم تسر الأمور كما هم يريدون. الموضوع أحلاف بحرية لحرية الملاحة، لتقول سماع أنه ما في مس بحرية الملاحة، نحن ننفذ حصارا على الموانئ السعودية. لأن قد تذهب صنعاء بخطوة أيضا، أنا يعني هذه الخطوة هي منع السفن غير السعودية من الدخول إلى الموانئ السعودية. يعني هي تطور الآن، هي سفن نفط سعودية أو سفن سعودية الآن تطور، قد ستذهب إلى هذه الخطوة. طيب شو استراتيجية التعامل واضحة لحتى الآن المملكة العربية السعودية؟ هي ذات الاستراتيجية التي تعاملت بها والسابقة، الذهاب نحو بعيد بدل أن تأتي إلى القريب، بدل أن تأتي وتحاكي الوقائع في اليمن بمنطقيتها وواقعها. وإذا أرادت فعلا أن تقود حوارا بناء بين اليمنيين، هلأ صنعاء ترفض هذا الأمر، لكن مش ترفضه من مبدأ الحوار، من مبدأ أن تكون المملكة العربية السعودية راعيا، لأنها تشن حرب وفق منظور المكان. إذا تركت اليمن ودعت لحوار، أنا أعتقد سيلبون هذه المسألة. هي ماذا تفعل؟ تذهب إلى إنشاء تحالفات. هل التجربة في المنطقة، منطقة التحالفات، أدى نتيجة أبدا؟ هذا ماذا يعني؟ يعني أن هناك مازال في المملكة العربية السعودية بكل وضوح مازال رهان على أنه يحصل التغير في اليمن وفق ما يريدون وبدعم خارجي. كل التجارب، يعني إذا كانوا يستندون على واشنطن، واشنطن لم تنجح هناك. إذا كانوا يستندون على بريطانيا، بريطانيا لم تنجح، لم ينجح أحد في اليمن. وفي ظل الحرب على اليمن، في ظل الحرب الموجودة في اليمن، لم تنجح كل هذه التحالفات. إذن أنا أعتقد بأنه نحكي بالبعد الأكبر، هذا ما تريده السعودية. اثنين، شوف قديش المشهد معقد على المملكة العربية السعودية. هي تعلم أن موضوع اليمن دخل ضمن الحسابات الإقليمية، ويتعلم أن صنعاء وضعت معادلات مرتبطة أيضا بالإقليم، في جزء منها مرتبط مع السعودية، جزء منها مرتبط مع الأمريكي، يعني ومرتبط بهرمز ومرتبط بالاستفاف اللي فيه صنعاء بالمنطقة. أنا بحكي وقائع موجودة قدامي. طيب إذن اليوم الحل، هل السعودية، أنا هون بصلح، هل هي المملكة العربية السعودية عندها استراتيجية باليمن؟ أنا من وجهة نظري لا، ما في استراتيجية واضحة كيف نتعامل مع الموضوع، في رهان. طيب إذا بكرة أجوا الأمريكيين والإيرانيين وقعوا ونطبق مذكرة التفاهم، سيوضع بالموضوع أيضا موضوع الحل باليمن، وإلا عندها ستبقى السعودية وحيدة من موضوع اليمن، لأنه ما بعتقد الأمريكي سيذهب إلى توتير المنطقة من جديد لمشهد قد يرى أنه يحل، لأنه هو حتى الآن يمارس ضغوطا. أنا بعتقد حتى الآن هو يمارس ضغوط على المملكة العربية السعودية أيضا لعدم تقديم أي وقت. لماذا؟ لأنه كرمال موضوع الاشتباك السعودي اليمني بتكون رأيي، لأنه له على اليمن بإيران، يعني واضح المقاربة الأمريكية لكل ما تسميهون أذرع إيران في المنطقة أو شركاء أو شو ما بدكم تسموهم، الضغط عليهم تراه واشنطن بغض النظر يعني بشو الأساليب هو ضد إيران. لذلك إذا ذهبت إلى حلول مع إيران، التوجه الأمريكي مع اليمن حتما سيحصل عليه، يطرأ عليه متغيرات أو تغييرات في السلوك. لذلك التعامل المملكة العربية السعودية مع اليمن بعده بأساليب قديمة، يعني مثل ما اليوم الأمريكي دخل بحرب وما عنده مخرج منه، بكل صراحة المملكة العربية السعودية وتحالفها اللي ذهبوا لحرب ما عندهم قدرة على الخروج منها لأسباب كثيرة. هلا الأمريكان القرار عنده، بس هون على السعودية في ضغط أمريكي واضح، وبريطاني وغيره مورس بمراحل طويلة جدا، وكان في مفاصل لأنه واشنطن تنظر إليه من زاوية إيران. هلا تقول السعودية توافق على هذا الأمر، هي تريد أن تضغط على إيران محتمل بمكان معين، لكن اليوم قدرت الصنعة تفرض عليها معادلات صعبة. يعني لاحظ اليوم السعودية تستهدف ولا تستهدف، يعني هيدا بالتاريخ الصراع ما شفنا هالقد، انه انت تضرب ولا تضرب. بقول لك شو تأثير وموجع، واذا تطور مشكلة ومصيبة كبيرة جدا ما يحصل هناك. لذلك هل تبدل تعاملها؟ انا اعتقد انه ما زالت الفرصة لدى المملكة العربية السعودية فرصة كبيرة جدا لإعادة احتواء اليمن بشكل مختلف تماما، من نبدأ أن يكون اليمن دولة ذات قرارها السيادي والتعامل معها بشراكة، وهذا مكسب للسعودية، وليس وفق منطق أنا قلت احتواء، أن ليس وفق منطق الاحتواء اللي مبني على شو الإبقاء اليد داخل اليمن. لا يمكن لأحد اليوم أن ينكر عن دور في قوات سعودية موجودة في اليمن في إدارة لكثير من الأمور في اليمن. إذن الاستراتيجية السعودية ما تبدلت لحن هلا، وما في استراتيجية واضحة إن شو بدلنا وين رايحين، لأنه الآن يدفعون ثمنا ولا يردون. طيب إذن أنا رأيي الحساب الأكبر لكله، شوف هالدش لما أنا دائما بقول المشهد في الإقليم معقد، وهيدي كلها ضمن التعقيدات اللي طرأت نتيجة أيضا الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي فشلت ضد إيران بإقرار كثير من الأوساط الغربية، بكثير من المحللين الكبار الواقعيين المنطقيين، أنه في دولة اسمها أمريكا ذهبت إلى حرب على إيران بخطة واحدة، إما نجحت ومع الحسم بيقين النجاح، أن قامت فشلت فليس لديها خطة خروج، نشوف التخبط. فأنا الفكرة الأساس اللي أريد أن أختم بها أنه المملكة العربية السعودية ورغم التعمية الإعلامية على ما يجري في اليمن بشكل كبير جدا، لازالت برأيي أنا حساباتها خاطئة إن كانت تعتقد بأنه هي ستسير بهذا الشكل ويمكن أن تصل إلى نتيجة. الأفضل هو أن الأفضل والأصح هو أنه الحوار من النند إلى النند، مفاوضات والتحلل قليلا من الضغوط الأمريكية للذهاب نحو حلول هذا ربما يساعد كثيرا في تبريد الأجواء في المنطقة. لكن أنا أعتقد ما زال الجميع بما فيها حتى هذا الملف خلينا يكون منطق وشفاف، وكل ناطق شو بدهم يتفقوا الإيران والأمريكان، ساعتها كثر في المنطقة سيلتزمون. هذا المنطق بيقول هيك، انه بالنهايه الوقائع والامر الواقع هو اللي بده يمشي. هلا ممكن تجي تقول انت والله هيدي حالي مش حال الدوله، او هيدي هون حالي مش حال الدوله، بقول لك هذا امر واقع، كيفك تتعامل معه؟ كيفك تراعي هواشه؟ كيف بدك تحتويه؟ اللي باليمن بيحكوا بصنع واضح، انه هون ياخذون معركه تحرير القرار السيادي اليمني وتحرير الارض كما هم يسمونه ومصطلحاته. لذلك سقفهم عالي جدا، يعني اليوم لن يقبلوا بترتيبات فيها السعودية باليمن، لن يقبلوا بهذا الأمر، كما لن يقبلوا بترتيبات فيها الأمريكي في اليمن. هم يريدون استقلال بلدهم كما هم يعبرون، ولاحقا يقيمون علاقات ندية مع أي دولة باستثناء إسرائيل كما هم يقولون. أنا أتمنى أن تكون وصلت هذه الفكرة وحللنا الأمور بمنطقيتها. إذا بدكم نعمل ملخص، استراتيجية التعامل الجديدة للسعودية في اليمن غير واضحة، ما زالت السعودية رهن للضغوط الأمريكية الحاصلة عليها، حسابات ما يجري في اليمن جزء منه بالنسبة لليمنيين واضح جدا منطلقاته يمنية، والآخر ضمن حسابات إعادة رسم الموازين في المنطقة وتشكيل المنطقة لأن هذه منطقة تتشكل. وأعتقد بأنه موضوع التحالفات لن ينجح، لن يؤدي إلى تخفيف أي ضغط موجود من قبل صنعاء على المملكة العربية السعودية. وأيضا جزء أساسي يجب أن ننظر له دائما أنه إذا حصل توافق أو تفاهمات حقيقية وبدأ تطبيقها بين الأمريكيين وبين الإسرائيليين، سترون مشهدا مختلفا فيما يتعلق في اليمن.

0: ما وراء الأحداث؟ طهران تفرض معادلة ردع جديدة ردا على الحرب الاقتصادية. الفيلم مكرر، يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما أسماه بإنزال اقتصادي ضد طهران. تتغير الأسماء لكن السيناريو الأمريكي مجرب، تقول طهران التي خبرت سياسة الضغط القصوى أثناء إدارة ترامب الأولى، وسياسة العقوبات المنهكة أثناء إدارة باراك أوباما، وسياسة الاحتواء المزدوج إبان إدارة كلينتون. وإذا كان ترامب يراهن على دفع الدول إلى الانخراط في الإنزال الاقتصادي المفترض، فإن طهران تجعله أمام معادلة ردع جديدة تضع الدول المنخرطة في الحرب الاقتصادية ضدها في مرمى الاستهداف. في البرلمان الإيراني تمضي طهران في ترجمة مواقفها إلى خطوات عملية، آخرها إقرار المادة الثالثة من مشروع الإجراء الاستراتيجي لتأمين مضيق هرمز ولدفع الرسوم المطلوبة. وفي هذا السياق يؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران فؤاد إزيدي أن الهجوم العسكري الأمريكي والإسرائيلي على إيران لم يحقق أي نتيجة، ولو حقق النتائج التي كانوا يبتغونها لما لجأوا إلى استخدام العقوبات الاقتصادية.
1: أعتقد هناك نقطتين أساسيتين. أولا أن سبب الضغوط الاقتصادية التي أعلن عنها اليوم وزير الخزانة الأمريكية وأن الهجوم العسكري الأمريكي والإسرائيلي على إيران لم يحقق أي نتيجة، ولو حقق النتائج التي كان يبتغونها لما لجأوا إلى استخدام العقوبات الاقتصادية. وهو الآن ترامب يعود إلى السياسات السابقة، سياسات الضغوط القصوى. ونقطة ثانية هي أن إيران بعد انتصار الثورة كانت تتعرض لأقصى أنواع العقوبات، ولم يكن هناك أي عقوبات لم تتعرض لها إيران. لذلك فإن كلام وزير الخزانة الأمريكية تم تنفيذ هذه العقوبات على إيران سابقا، وفشلت الصواريخ التي دكت القواعد الأمريكية في المنطقة تم صناعتها في ظل العقوبات، وكذلك صناعة العسكرية الإيرانية بنيت في ظل العقوبات. أنتم في المنطقة تشاهدون من هذا الارتفاع كل طهران، وكل هذه الأبنية بنيت خلال فترة العقوبات، وفي ذلك الوقت طهران لم تكن تمتلك ثلث السكان في هذا الوقت. لذلك فإن هذا الكلام هو إعلان فشل لأمريكا. لماذا؟ لأن الحرب العسكرية لم تحقق أي نتيجة، وليس لديهم أي كلام جديد. ورأيتم ردود فعل بعض البلدان التي لديها علاقات جيدة مع إيران مثل الصين، وكذلك مواقفهم. فالصين أعلنت بأنها لن تعير أي أهمية لهذه العقوبات، وسوف تواصل تعاونها وعلاقتها التجارية مع إيران وباقي الدول أيضا، والبلدان التي لديها استقلال ضعيف فإنها لن تعلن عدم تبعيتها بشكل علني. وإذا ترامب نتنياهو إذا لكانوا وصلوا إلى أي نتيجة في الجانب الحربي لما لجوا إلى العقوبات الاقتصادية. هذه العقوبات بكل تأكيد سوف تفشل كما في المرات السابقة.
0: بدوره يوضح الصحفي محمد كريم أن الإدارة الأمريكية تراهن على فرض عقوبات على الدول المتعاملة اقتصاديا مع إيران، لكن نجاحها محل شك بعدما خبر طهران التعامل مع العقوبات منذ عقود.
2: واضح جدا أن الإدارة الأمريكية اليوم تراهن على هذه الخطوة التي وصفتها بالكبيرة والتي كانت تحضر لها منذ الأسبوع الماضي بشأن فرض العقوبات الثانوية، أي بمعنى آخر الدول والكيانات التي لديها روابط اقتصادية تجارية وتتعامل مع إيران ماليا أيضا بأنها ستخضع للعقوبات الأمريكية. ولكن في الحقيقة رغم طول الانتظار بشأن هذا المؤتمر الصحفي وأن هنالك ربما ستبرز منه أيضا ربما بعض المعالم، ولكن لم يكن واضحا في الكثير من النقاط التي ذكرها وزير الخزانة سكوت بيست. وأهم ربما ولعل أهم هذه النقاط هي مسألة الجدول الزمني أو المهل الزمنية المحددة كما قال، التي منحت لهذه الدول والكيانات بهدف إيقاف علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إيران. هو رفض تحديد هذه المهل الزمنية، ولكن نوه بالقول بأن صبر الولايات المتحدة ينفد. ولكن بطبيعة الحال هذا يؤكد بشكل أو بآخر بأن الاستراتيجية الأمريكية الحالية هي تعني أن هنالك انعطافة عن الخيار العسكري بالذهاب مجددا إلى الخيار الاقتصادي الذي لم تفلح فيه الولايات المتحدة في تحقيق أي من أهدافها في الماضي. وبالتالي التشكيك هنا حقيقة في واشنطن هو بدأ بمستوى مرتفع أكثر مما كانت عليه في الأسابيع الماضية. لماذا؟ لأن المشككين اليوم هنا في واشنطن يقولون أن هذا الخيار أو نجاح هذه العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات أو التي تفرضها الولايات المتحدة هو رهنا بمدى قناعة الدول التي تمتلك علاقات وطيدة مع إيران. ونحن طبعا بطبيعة الحال نتحدث أولا عن الشريك الأهم ربما لإيران وهي الصين. وهنا طبعا كان بيست واضحا عندما سئل عن الصين تحديدا، هو رفض تسميتها ولكن قال بأن الإدارة الأمريكية تتبع نهجا عنوانه الدبلوماسية الهادئة، أي بمعنى آخر أن هنالك حوارات ومناقشات تجري منذ أسابيع مع هذه الدول وعلى رأسها الصين. وقال بشكل واضح بأن أطقما من وزارات الخزانة والخارجية وكذلك من القوات الأمريكية يجرون لقاءات مع نظرائهم في الدول الأخرى بهدف إيضاح وجهة النظر الأمريكية. إذن بمعنى آخر بأن هذه الاستراتيجية تقول العدد من المشككين هنا في واشنطن بأن ربما ارتداداتها ستكون أكثر من نتائجها، ارتداداتها على المستهلك الأمريكي بالدرجة الأساس إذا ما رفضت الصين التعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى بطبيعة الحال التي تتمتع بعلاقات تجارية مع الولايات المتحدة. هذا الأمر ستكون له بالطبيعة الحال انعكاسات واضحة على المستهلك الأمريكي. الأمر الآخر أيضا الذي يثير ريبة العديدين من نجاعة هذه الاستراتيجية هو أن إيران بطبيعة الحال أساسا هي خبرت التعامل مع العقوبات الأمريكية منذ عقود، وبالتالي ليس جديدا هذه العقوبات ولا بتحمل ربما أمرا أو أوامر لافتة حقيقة تستهدف أشياء أو قضايا أو ملفات ربما تكون مؤثرة إلى حد كبير. لطالما إيران تمكنت من تجاوز العقوبات الأمريكية ومضت ولم يتغير موقفها.
0: أما الخبير في الشؤون الاستراتيجية محمد مارندي فاعتبر أن هذه التهديدات ضد إيران وهذه الحرب سواء أكانت عسكرية أو اقتصادية لن تغير في الموقف الإيراني.
3: من جهة الولايات المتحدة توجه الرسائل عبر الباكستانيين، ومن جهة أخرى تشن الحرب الاقتصادية على البلاد. ولكن كما رأينا في الاجتماعات التي عقدت في طهران اليوم، إيران لا تزال تتمسك في نفس الموقف، وهذه التهديدات ضد إيران وهذه الحرب التي تشن على إيران سواء كان عسكرية أو اقتصادية، هذه الحرب لن تغير في الموقف الإيراني. الموقف الإيراني كان واضح، وأعتقد أن كل الذين التقوا قائد الجيش الباكستاني أعتقد أنهم وجهوا رسالة واضحة مفادها أن الشيء الوحيد هو التنفيذ الفاعل لمذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم ليست مهمة سواء كانت حية أم ميتة، ولكن الالتزامات الموجودة في المذكرة التي وقعت عليها الولايات المتحدة يجب أن تنفذ هذه الالتزامات، وإلا لن يفتح مضيق هرمز ولن نعود إلى العمل كالمعتاد. وبالطبع هذا يتضمن الانسحاب الكامل للقوات التابعة للنظام الإسرائيلي من لبنان ووقف الحرب ووقف الإبادة الجماعية في غزة. هذه شروط مسبقة وجرى إيضاح هذه الشروط للباكستانيين كي يقوموا هم بدورهم بنقلها إلى الولايات المتحدة. وبالطبع بسنت وما قاله اليوم بسنت لم تحمل أي جديد خلافا لما كان يعتقده البعض في وسائل الإعلام. لم نرى كثير في ما قاله وإنما تكرار لما كنا نواجهه على مدار أعوام. والولايات المتحدة بالطبع لا تتمتع بالأدوات التي تدعي بأنها تتمتع بها كما حصل في حرب الأربعين يوم وما بعد ذلك. حرب استمرت 13 يوم. نحن نسمع الولايات المتحدة باستمرار تقول أنها ستدمر القوات الإيرانية وأن الجيش الإيراني انهار. وفي النهاية الأمريكيون هم الذين اضطروا إلى التراجع في كلا المرتين. وفي هذه الحالة أيضا فإن الضجيج كان أكبر بكثير من الجوهر.

0: وفي محور 60 دقيقة بقيادة المجرم بنكفير، العدو الصهيوني يستولي على معهد قلندية التابع للأونروا في القدس المحتلة. الخطر يتمدد مع عودة الصهاينة إلى ضم الضفة الغربية تدريجيا عبر اقتحام قراها وبلداتها وصولا إلى مقرات وكالة الأونروا في القدس والجوار. كل هذا على عين الأمم المتحدة التي تتبع لها وكالة الأونروا، أما الأمة فمعمية أعينها ومنعدمة رسائل دعمها. في القدس المحتلة وبحماية قوات العدو وبغطاء سياسي من رئيس حكومة العدو الإسرائيلي وقراره بإخلاء مجمع الأونروا في كفر عقب بالقدس المحتلة، عمد وزير ما يسمى بالأمن القومي المجرم إتمار بن كفير إلى اقتحام معهد قلندية التابع للأونروا في ظل صمت أممي وغياب إجراءات جادة لكبح جرائم الاحتلال التي لا تكاد منطقة من الضفة الغربية تخلو منها. وتعليقا على اقتحام بن كفير مجمع الأونروا، يؤكد المحلل الفلسطيني لشؤون المقاومة هاني الدالي أن هذا العمل يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية وتصفية قضية اللاجئين وتقويض الغطاء القانوني الداعم للفلسطينيين في الضفة الغربية.
1: الاستهداف بن غفير وهذا الاقتحام المباشر أنا بتقديره هو تطبيق عملي لموضوع فرض السيادة الإسرائيلية ولتصفية قضية اللاجئين وإنهاء الوجود القانوني والإداري للغطاء القانوني والدعم لشعبنا وأهلنا في الضفة الغربية، وكذلك بذل الاحتلال الإسرائيلي كل محاولة وكل جهد ممكن من أجل إنهاء أي شاهد من الشواهد على قضية اللاجئين وقضية العودة وقضية النكبات التي تعرض لها شعبنا الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي. اليوم أنا بتقديري ما يحدث بهذا الاقتحام المباشر هو استخفاف حقيقي في المجتمع الدولي وفي الدول العربية والإسلامية والأوروبية وبكل تهديدات هذه الدول، وهو أيضا يؤكد العقلية الإجرامية الإسرائيلية والإحلالية والعنصرية في تصفية شعبنا الفلسطيني. اليوم حينما يكون هناك مشاركة مباشرة لوزير بهذا الحجم بهذه الحكومة المتطرفة بالاقتحام المباشر، بالتأكيد هو يتحدى العالم ويستخف بهذه الدول وخاصة الدول الأوروبية التي أصدرت بيانات الإدانة والشجب وطلبت محاسبة الاحتلال الإسرائيلي. وهذا يؤكد مرة أخرى أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر هذه الإدانات هي كأنها رسالة غير مباشرة ضوء أخضر الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار بعدوانه، وإلا كيف يتم تفسير ذلك في كل محاولة يتم فيها الإدانة سواء كان من الرئيس الأمريكي ترامب أو من الدول الأوروبية أو من بعض الدول العربية؟ شراسة الاحتلال الإسرائيلي تزداد في عمليات التضييق والقتل والإبادة ومصادرة الأراضي وإطلاق عنان المستوطنين في الضفة الغربية. اليوم ما يحدث حقيقة خطير وخطير جدا، وهناك تكامل في ما يسمى ثورة الاستيطان وثورة الحسم الصراع في الضفة الغربية، وهذا كله يأتي في إطار التكامل ما بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية والمستوطنين والغطاء الموجود للمستوطنين الذين أصبحوا جزء وذراع أساسي للمؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى المؤسسة الشرطية التي يتولى جزء منها أساس جزء التي يتولاها بن غفير. في هذا المستوى أنا بتقديري من الوقاحة التي لا حدود لها في محاولة فرض اليوم السيادة الإسرائيلية والوجود الإسرائيلي في هذه المناطق.

0: 60 دقيقة انتهى، إلى اللقاء. 60 دقيقة،
1: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
0: والقصة،
1: نقرأها
0: ونحللها
1: في
0: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونوافي حضراتكم بخامسة نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبدالله عبدالله الحي في أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. في النشرة: ناطق الحكومة يتعهد بتنفيذ ثوابت قائد الثورة، وزارة الخارجية تؤكد للنظام السعودي أن السلام أقل كلفة من إنشاء التحالفات وشراء المواقف، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان بغزة واستمرار الخروقات بالضفة، ولجان المقاومة تحذر من مخططات الضم الاستيطاني. طهران تطالب الأمم المتحدة بوقف الإرهاب الاقتصادي الأمريكي وتؤكد إحكام سيادتها على مضيق هرمز. من عناوين النشرة إلى التفاصيل: بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ المجاهد أحمد مصلح علي أبو ست السالمي عن عمر نهز 63 عاما، وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بمناقب الراحل وإسهاماته البطولية والوطنية وأدواره الجهادية فضلا عن مواقفه الثابتة والمخلصة لليمن، وعبر عن خالص التعازي وعظيم المواساة لأبناء الفقيد همدان وعمار وفواز وجمال وفايز وكافة أفراد الأسرة وقبائل آل سالم في مديرية الصفرة بمحافظة صعدة بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبد الحميد عبد الله الشجيفي عن عمر نهز 80 عاما، أشاد فيها بمناقب الفقيد وإسهاماته كأحد أبرز مشائخ مديرية الحشا بمحافظة الضالع ودوره البارز في إصلاح ذات البين وحل النزاعات القبلية، معبرا عن خالص التعازي لأسرة الفقيد وآل الشجيفي كافة. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: أكد ناطق الحكومة نائب وزير الإعلام دكتور عمر البخيتي أن الحكومة تضع نصب أعينها الثوابت المبدئية التي أعلنها قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في خطابه بذكرى المولد النبوي الشريف، معلنة مضاعفة الجهود لترسيخ الثوابت الأربع عبر برامجها وأنشطتها وتعزيز التنسيق الرسمي والشعبي. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن النظام السعودي هو المعتدي على اليمن دون أي مبرر، مبينة أنه يواصل إهدار أموال بلاد الحرمين في شراء المجلات وبناء المشاريع الترفيهية في باريس وغيرها من المدن. وجددت الخارجية في بيان لها التأكيد للنظام السعودي أن السلام أقل كلفة من بعثرة أموال شعبه لإنشاء تحالفات وشراء مواقف تساند أعماله الإجرامية بحق الشعب اليمني، مشددة على أن الأحرى به تسخير تلك الأموال لتحرير المسجد الأقصى والأراضي الفلسطينية وإنصاف الشعب اليمني. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,438 شهيدا و174,447 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023 للميلاد، حيث استقبلت مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة 7 شهداء و10 إصابات. ويواصل جيش العدو الصهيوني خرق اتفاق وقف إطلاق النار لليوم 322 على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين بغزة. تزامن ذلك مع حملة مداهمات واقتحامات واسعة بالضفة الغربية والقدس المحتلة تخللها إصابة شاب برصاص العدو في بلدة بيت عنان واعتقال وزير شؤون القدس أشرف الأعور من بيت عزاء ببلدة سلوان. أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن إقرار مناطق نفوذ جديدة للمستوطنات يمثل تصعيدا خطيرا وخطوة لفرض الضم والتهجير وتفريغ الأرض من أصحابها، مشددة على أن جميع المخططات لن تمنح العدو أي شرعية. دعت اللجان المجتمع الدولي لتجاوز الإدانات الشكلية وفرض عقوبات رادعة على الكيان، مطالبة أبناء الشعب الفلسطيني بتكثيف كافة أشكال المقاومة لإفشال مخططات الاستيطان. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. واصل جيش العدو الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان مستهدفا عددا من القرى والبلدات بتفجيرات ضخمة وأعمال تجريف وقصف مدفعي. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوات العدو نفذت تفجيرات واسعة في بلدة المنصوري وبيوت السياد بقضاء صور بالتزامن مع إلقاء طائرة مسيرة قنبلة صوتية في منطقة العامرية، كما طالت التفجيرات بلدة يحمر الشقيف بقضاء النبطية وبلدة بني حيان بقضاء مرج عيون، إلى جانب تنفيذ أعمال تجريف للمباني في بلدة حولة. وفي قضاء مرج عيون أيضا تعرض مجرى نهر الليطاني عند طريق الخردلي لقصف مدفعي عنيف رافقه تمشيط وتحليق مكثف لمروحيات الأبتشي المعادي في أجواء المنطقة. بعث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء، طلب فيها بإدانة عمليات الإرهاب الاقتصادي والتدابير القسرية الأحادية التي تمارسها الإدارة الأمريكية ضد الشعب الإيراني. وأوضح عراقجي أن هذه الإجراءات تأتي بعد فشل واشنطن عسكريا وسياسيا، مشيرا إلى أنها تعد عقابا جماعيا يمس المدنيين وينتهك ميثاق الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية، مؤكدا حق بلاده الكامل في المطالبة بالتعويضات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الإجرامية. الخبر الأخير، في إطار تأكيد السيادة، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أن فتح مضيق هرمز مرتبط كليا بقبول واشنطن للشروط الإيرانية، مؤكدا ابتعاد كافة السفن الحربية المعاقبة مسافة لا تقل عن 400 كيلومتر وعدم قدرة أي قطعة عسكرية على العبور دون إذن إيراني. من جانبهما، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هزما عسكريا وسيهزمان في الحرب الاقتصادية، مشددين خلال لقاء قاليباف برئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان أهمية التنسيق الإقليمي لإفشال المخططات العدوانية بالمنطقة. ختام النشر هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. ناطق الحكومة يتعهد بتنفيذ ثوابت قائد الثورة. وزارة الخارجية تؤكد للنظام السعودي أن السلام أقل كلفة من إنشاء التحالفات وشراء المواقف. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان بغزة واستمرار الخروقات بالضفة، ولجان المقاومة تحذر من مخططات الضم الاستيطاني. طهران تطالب الأمم المتحدة بوقف الإرهاب الاقتصادي الأمريكي، وتؤكد أحكام سيادتها على مضيق هرمز. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وعلى مدى 10 دقائق وافينا حضراتكم بنشرة إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم. تحية من الإدارة العامة في الأخبار الزميل يونس جغمان، من التنفيذ على الهواء الزميل المهندس محمد عبد الله الشيعاني، والتحية أيضا مني محدثكم عبد الله عبد الله الحيفي. أشكركم على المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: نحن معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نطل عليكم مستمعينا كل أربعاء في عهد الأحرار باقي. هذا البرنامج يأتيكم كل أربعاء برعاية المجاهد مع الله. المفتتح كالمعتاد بما يميزنا به رغم انشغاله، سلام الله عليه الأستاذ حسن الهادي بملخص لملزمة الأسبوع. نبقى مع ملخص ملزمة معرفة الله نعم الله. الدرس الرابع.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

0: عند الأحرار باقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن خيرة أصحابه المنتجبين وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر هذا الأثير كما تعودنا أسبوعيا نقف مع ملزمة الأسبوع، معرفة الله، نعم الله، الدرس الرابع، وهي ملزمة في إطار الحديث في إطار سلسلة معرفة الله والتعرف على الله عن طريق نعمه. فجانب مهم من جوانب التعرف على الله هو التذكر لنعمه، ونعمه كثيرة. من أبرز النعم المادية وهي كثيرة، ونعم معنوية أيضا، ومن أبرز النعم نعمة الهداية بكتابه الكريم وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أعظم النعم. والنعم الأخرى النعم المادية وهي كثيرة جدا. من أبرز النعم نعمة الهداية بالقرآن والرسول، والله سبحانه وتعالى أكد في القرآن الكريم لعباده أن عليهم أن يذكروا نعمه وأن يتذكروا نعمه، أن يشكروا نعمته في آيات كثيرة. والقرآن متى ما كرر شيئا، متى ما أكد على شيء، فإنما لأهميته، وكل شيء مهم باعتباره تمس الحاجة إليه بالنسبة لنا في مجال علاقتنا بالله، فيما يتعلق بحياتنا، فيما يتعلق بالتعامل مع بعضنا بعض، فيما يتعلق بأعمال المؤمنين، في مجال نشر دين الله وإعلاء كلمته، وفي ميادين المواجهة مع أعداء الإسلام، فله علاقة وتمس الحاجة إليه في كل هذه الجوانب. نعمة الهداية التي هي أعظم النعم تتلخص في كلمة إخراج من ظلمات إلى نور، بكل ما تعنيه الظلمة في الجانب الأخلاقي، في الجانب المادي، في الجانب المعنوي، وبما تعنيه كلمة النور، النور في النفس، النور في القلب، النور في الحياة، النور في القيم. الحديث في القرآن الكريم عن النعم المادية واسع جدا، والحديث عن النعم المعنوية، نعمة الهداية، نعمة إنزال الكتاب، نعمة الرسول، تجدها قليلا، لكنها تتوجه إلى أصحابها كما يقول لأنبيائه هنا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لأننا نحن البسطاء لا نزال نحتاج إلى نقلة، فالله يتحدث عن نعمة الهداية ويخاطب بها من؟ يخاطب أصحابها من الأنبياء، من أصحاب الوعي. فهي تتوجه، يعني الحديث عن النعم المعنوية قليل لأننا نحن البسطاء لا نزال نحتاج إلى نقلة، والحديث عن النعم المعنوية وبالذات عن نعمة الهداية يتوجه إلى أصحابها كالأنبياء وغيرهم من العظماء الذين يعرفون ويقدرون هذه النعم العظيمة. لم نعرف عظم هذا الدين باعتبار ما فيه، ما يتمثل فيه من رعاية إلهية عظيمة بنا، وهذا فيما أعتقد هو عامل من عوامل قلة تفاعلنا مع الإسلام، مع القرآن الكريم، مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا نتفاعل مع الإسلام، مع القرآن، مع الرسول، لأننا بعد لم نعرف عظمة هذا الدين. من يعرف الله، من يعرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من يعرف القرآن الكريم، من يعرف هذا الدين، عظمة هذا الدين، سيرى بأنه قليل أن يقدم في سبيله، أن يبذل نفسه وماله في سبيله. ومن لا يعرف إلا مجرد عناوين لا يقدم حتى ولا القليل من ماله، ولا الجهد البسيط من أعماله. الإنسان عندما يعود ليتذكر نعم الله، ومن أبرز النعم نعمة الهداية، نعمة الهداية بالقرآن وبالرسول، فإن من أعظم ما تتركه النعم من آثار في النفوس عندما تتذكرها هو أنها تدفعك إلى تولي الله سبحانه وتعالى وإلى حبه. والموضوع من بدايته، يعني في سلسلة معرفة الله بشكل عام، وهذا هي الملزمة الرابعة من السلسلة، الموضوع من بدايته هو حول أن نعرف كيف نتولى الله سبحانه وتعالى، كيف نتولى. إذا عرفت وتذكرت عظيم نعمته عليك، عظيم نعمته عليك أو نعمته عليك، سترى بأنه وحده من يجدر بك أن تتولاه وألا تتولى غيره. لن تترسخ في أنفسنا معرفة الله سبحانه وتعالى، ولن نصل إلى درجة أن نكون من أوليائه حقا إلا إذا كنا ممن يتذكر نعمه علينا، نعمة الهداية والنعم الأخرى، حتى تترسخ معرفة الله في نفوسنا. فلأهمية تذكر النعم يريد منك أن تتذكر نعمته عليك حتى عندما تستوي على ظهر حمارك لتركبه، وافهم بأنك الحيوان الوحيد الذي يسخر له حيوانا آخر ليركبه. فالله يريد منا إذا استوينا على ظهور الأنعام أن نتذكره وقولوا كما قال الله سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لأنك عندما تتذكر نعم الله عليك تزداد معرفة لله، تزداد حب لله، تصل إلى مستوى أن تتولى الله أيضا. فهنا الله يذكرنا أن نتذكر هذه النعم المادية والتي هي كثيرة حتى على مستوى عندما تصعد على ظهر حمارك. أيضا يأمرنا الله أن نتذكر كيف كانت وضعيتنا السابقة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ولن يتحقق لنا أن نتوحد وأن تتآلف قلوبنا ما لم نحمل هما كبيرا هو أن نجند أنفسنا لله وأن نستشعر المسؤولية الكبيرة أمام الله بأن نكون من المجاهدين في سبيله وممن يعمل على إعلاء كلمته. لأن من النعم التي يجب أن نتذكرها أن الله ألف بين قلوبنا. وهنا استرسل الشهيد القائد رضوان الله عليه في الحديث عن هذا الموضوع وتحدث عن كيف يمكن أن تتآلف قلوبنا وأن نتآخى، مؤكدا أنه لا يمكن أن تتآلف قلوبنا أن نتآخى من خلال المواعظ والكلام والخطب وانتهى الأمر. إذا لم نحمل نفسيات كبيرة ونستشعر مسؤولية كبيرة بأن نكون من المجاهدين في سبيل الله ممن يعمل على إعلاء كلمة الله فلن تتوحد كلمتنا. الأوس والخزرج من الأنصار كانت القبيلتان هذا على اقتتال قبل أن يهاجر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إليهم، وقبل أن ينصروه وأن يقفوا إلى جانبه. الاقتتال الذي كان بينهما انتهى عندما وصل رسول الله، فرسول الله حول الاهتمام عندما حملوا مسؤولية كبيرة في نصر الدين، في مواجهة أعداء الدين. آخى بينهم وألف بين قلوبهم، ألف الله بين قلوبهم لأنهم حملوا قضية كبيرة. والله يتدخل ويؤلف متى ما حمل الناس هذا الهم. فالشهيد القائد يقول متى ما حملنا هذا الهم الكبير، يعني أن نكون مجاهدين في سبيل الله لنصر دينه، متى ما شعرنا بالمسؤولية الكبيرة فإن من المتوقع فعلا أن يتدخل الله. فهو الذي يقدر على أن يؤلف بين قلوبنا، على أن يملأ قلوبنا حبا لبعضنا بعض، على أن يؤتينا الحكمة في تصرفنا مع بعضنا البعض. أيضا مجال من مجالات النعم، عاد رضوان الله تعالى عليه للحديث عن النعم، مجال الدفع عن المؤمنين وكف أيدي أعدائهم. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أليست هذه نعمة من هذا القبيل؟ نعمة الدفع عن المؤمنين. ويراد من خلال هذه أن تعرف أنك متى ما توليته توليت من هو على كل شيء قدير، من لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يغفل عنك، توليت من سيرعاك ويدفع عنك. يذكر الله في كتابه الكريم أنه هكذا مع كل الأمم، يأمرهم بأن يتذكروا النعم التي أنعم الله بها عليهم. وهكذا أنبياؤه يذكرون أو يذكرون أممهم أن يذكروا نعمة الله عليهم. والنعم كثيرة، نعمة كف أيدي الأعداء، نعمة التآلف والتآخي، النعم المادية التي لا تعد ولا تحصى. أيضا إذا كانت الأمة تقارن بين ماضيها وما وصلت إليه وترى الفارق الكبير بين الوضع السابق السيء وهذا الوضع الجيد الحسن، فستحرص فعلا على أن ترعى، على أن تحمي، على أن تدفع عن كل ما حقق لهم ذلك المكسب العظيم. الله سبحانه وتعالى يعلمنا أيضا أن أولياءه يدعونه أن يوفقهم لشكر نعمه، كما قال سليمان عليه السلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أيضا الدنيا هذا نعمة وفيها الكثير من النعم، لا يصح كما قال شهيد القرآن رضوان الله عليه أن ننطلق لنحذر الناس من الدنيا أنها خداعة مكارة، هي نعمة عظيمة. ولهذا جاء القرآن بهدايته الواسعة متجها نحو النفوس، ولم يصب جام غضبه على الدنيا، بل هو من يذكرنا بهذه النعم العظيمة في الدنيا. إن أولياء الله دائما يدعون الله أن يرزقهم تذكرا وشكرا نعمه، وهم أولئك الذين إذا ما ملكوا نعمه الكثيرة كيفما بلغت لا تملكهم، لا تخدعهم، لا تغرهم، لا يؤثرونها على الآخرة، لا تلهيهم عن ذكر الله. والمعالجة أن نأتي نحن لنعالج الإشكالية في النفوس، وهو توجه القرآن الكريم، توجه القرآن الكريم هو توجه إلى النفوس لنعلم الناس كيف يزكون أنفسهم، لا أن نأتي لنصب جام غضبنا على الدنيا نفسها التي هي نعمة عظيمة من نعم الله التي للإنسان دور مهم فيها. من أهم الأشياء التي تخلق لديك حصانة عن أن تنخدع بالآخرين الذين ينطلقون ليثبطوا الناس، عندما ترى ما أنت عليه نعمة أنك استطعت أن تقف موقف حق، أنك وقفت في وجه الظالمين كما قال موسى عليه السلام: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. لأنه من هو ذلك الذي يمكن أن يؤثر فيك وأنت ترى ما أنت عليه نعمة عظيمة؟ الموقف الذي وقفته والحركة التي تحركت فيها أن الله وفقك واعتبرتها نعمة أيضا، فلا أحد يستطيع أن يثبطك من التحرك كما كان موسى عليه السلام اعتبر الموقف رغم الظرف الذي كان يعيشه نعمة من الله عليه، فقال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. بالنسبة للدنيا كما ذكرنا في النقطة الأولى، المعالجة أن نأتي لنعالج الإشكالية في النفوس كي لا تسقط نفوسنا في حب الدنيا والغرق بها وإيثارها على الآخرة. القرآن لم يأتي ليصب جام غضبه على الدنيا أبدا، بل توجه إلى النفوس ليصلح النفوس فتصبح زاكية طاهرة، فتستثمر هذه الحياة وتبني هذه الحياة ليستغل الإنسان حياته عملا في ما عملا يقربه من الله زلفا في الآخرة، يجعله من أولياء الله، يستثمر ما في هذه الدنيا من النعم ليتقرب بها إلى الله. أيضا شكر النعم الإلهية في مجال نعمة الهداية والنعم المادية المتعددة، شكرها وتذكرها من أهم صفات أولياء الله، لما لها من أثر كبير في ربطهم بالله وليهم. يعني مشكلة النسيان مشكلة كبيرة، الله قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذا تنكر الناس للنعم فويل للناس إذا نسوا نعم الله عليهم. وستشكر الله كما قال الشهيد القائد هنا: ستشكر الله إذا كنت دائم التذكر لنعمه العظيمة عليك. ضروري أن الواحد يتذكر، بمعنى لا تعش في جو النعم جوا روتينيا وكأنها أشياء طبيعية وجدت والنصر وجد والنعم وجدت وانتهى الأمر، بل يجب أن تتذكر دائما دائما النعم لكي تشكر الله. عندما ترى نفسك تسير على هدي الله، تهتدي بآيات الله، تلزم نفسك على أن تعمل وفق آيات الله التي تهديك إلى أن تعمل الأعمال الكثيرة التي فيها رضاه، فأنت في نعمة عظيمة. فإذا ما استبدلت بها غيرها خطوطا أخرى، مواقف أخرى، أشياء أخرى مخالفة لهدي الله، فاعلم بأنك قد عرضت نفسك لعقوبة عظيمة من الله، وأنك قد بدلت نعمة الله. إن الله يذكرنا بأن متى ما وقفنا أو بأن متى ما وفقنا إلى عمل هو اهتداء بآياته، يذكرنا أن ننظر إلى ما نحن فيه أنها نعمة عظيمة لا تعتبرها إشكالية وتعتبرها حملا ثقيلا. انظر إلى ما وعد الله به من يعمل كعملك، انظر إلى ما وعد الله به أولياءه، انظر إلى ما وعد الله به المؤمنين في الدنيا والآخرة، كيف تراه وكيف ستقتنع بأنك في نعمة عظيمة فترعاها. بعد هذا انتقل رضوان الله عليه عن الحديث حول ما يتعلق بحياة المدينة وجو المدينة وحرص اليهود على أن يتجمع الناس في المدن، قائلا حياة المدينة تكون خطيرة جدا، فمظهر كفر النعم الجماعي يأتي من داخل المدن، فتكون النتيجة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. داخل المدن يتجمعون أعدادا كبيرة تنسى الله، ينشغلون بأنفسهم، يتمحورون حول ذاتيتهم، يغفلون عن نعم الله عليهم وهكذا. اليهود يعرفون هذه القضية، يعني أنه في المدن بالإمكان أن تصبح المدن شبكات صيد يفسدون فيها الناس أو يفسد فيها الناس، ولأن اليهود يعرفون هذه القضية لذلك يعملون على أن تظل الأرياف في مختلف الشعوب الإسلامية أريافا تفتقر إلى الكثير من خدمات الحياة، فتكون الحياة فيها صعبة ليهاجر الناس نحو المدن، فيجتمعون هناك بأعداد كبيرة لا ضابط لها، ليس هناك من يوجهها ويرشدها، بل العكس، ترى مظاهر الفساد ووسائل الإضلال وكل فساد هو في خدمة اليهود، والمدن من أسرع المناطق في الشعوب إلى الفساد والإفساد. في المدن تغيب القيم الأخلاق، هذا الشخص لا يعرف ذاك، وهذا الجار لا يعرف جاره، وبالتالي لا يستحي منه لأنه لا يعرفه، وهكذا يؤدي الموضوع إلى أشياء كثيرة وخطيرة ذكرها الشهيد القائد بوضوح في الملزمة. في نهاية الملزمة قال: يجب علينا أن نكون دائم التذكر لنعم الله لما لها من علاقة قوية بالله سبحانه وتعالى، بمعرفة الله تجعلنا نتولى الله ونعظمه ونحبه، فننطلق في كل عمل يؤدي بنا إلى رضاه. انتهت الملزمة، أو النقاط التي استخرجناها من الملزمة كأبرز ما تحدث عنه، ولا غنى عن العودة إلى الملزمة لقراءتها للتفهم أكثر واستيعاب الموضوع بشكل تفصيلي وبشكل أكبر. طبعا مع ثورة 21 من سبتمبر وما شاهدناه في ميدان 70 من عرض كبير جدا، يفرض علينا أن نعود لنتحدث عن ما قبل ثورة 21 من سبتمبر، لأن الله تعالى ذكر المسلمين بوضعيتهم يوم كانوا عربا قبل بعثة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وقبل تأسس دولة الإسلام أمرهم بالتذكر لكي يقارنوا بين ماضيهم وحاضرهم، فيعتبروا ما هم فيه في نعمة كبيرة، فيقدرون ما وصلوا إليه ويهتمون به. والنعم كثيرة جدا على مستوى النصر، على مستوى الدفع، لكن من الأشياء المهمة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ما قبل ثورة 21 من سبتمبر كان الوضع وضعا سيئا مأساويا على مستوى الاغتيالات، فالمئات أو العشرات أو الآلاف بالأمكان أن تقول من الكوادر اغتيلت من التسعينات إلى ما قبل ثورة 21 من سبتمبر، وكما يقال أنه في عام 1990، ما بين عام 1990 و 1993 ميلادية حوالي 132 عملية اغتيال سجلت أو قيدت ضد مجهول. أيضا من بعد تلك الأعوام وإلى ما قبل ثورة 21 من سبتمبر العديد من الاغتيالات، اغتيالات حتى في الاحتفالات الرسمية كما حصل للأستاذ علي جار الله، واغتيالات الحوادث المرورية، اغتيالات لرجال الأمن، اغتيالات للطيارين، تساقط وتدمير للطائرات أيضا والطيارين. العشرات من الكوادر تم اغتيالهم في أمانة العاصمة من دكاترة وعسكريين وأكاديميين وشخصيات وطنية تم اغتيالها. كانت الاغتيالات ما قبل ثورة 21 من سبتمبر بشكل كبير، لدرجة أن رجال الأمن لم يعودوا قادرين على تأمين أنفسهم، بل تم اغتيال أفراد الأمن المركزي في ميدان السبعين بعملية تفجير قتلت منهم العديد أمام وسائل الإعلام. فلم يكن الأمن قادرا على تأمين نفسه، ناهيك عن تأمين المواطن وتأمين الكوادر الوطنية. هذا هو الوضع قبل ثورة 21 من سبتمبر. قبل ثورة 21 من سبتمبر الاكتتالات القبلية والنزاعات، وفي المقابل من جهة الحكومة وفي ظل تواجد السفير الأمريكي لم يكن هناك عمل لحل القضايا الاجتماعية بين القبائل على الإطلاق، بل تعزيز لقضايا الثأر وقضايا الاكتتال على الأراضي، ويستخدمون مع الشعب سياسة فرق تسد من أجل أن يمكثوا على أكتاف هذا الشعب، ولأنهم منعدمي المؤهلات كانوا يثيرون القضايا الاجتماعية لتظل القبائل متقاتلة متناحرة، وهم يفسدون ويعبثون يمكنون الأمريكيين من رقاب الشعب، والشعب غارق في قضاياه. التقطعات في الطرقات معروف في عدد من المحافظات، تقطعات ونهب وسلب في محافظة الجوف كان يحصل، في طريق صنعاء صعدها أيضا كان هناك تقطعات ونهب، في بعض الطرق في محافظة حجة، في طريق صنعاء الحديدة كان هناك أيضا تقطعات، وفي عدد كبير تقطعات ما قبل ثورة 21 من سبتمبر لم تكن خافية على أحد. ما قبل ثورة 21 من سبتمبر وصل الحال إلى أن السفير الأمريكي هو من يدير الأمور ويتحكم بها في اليمن، فهو الأب الروحي للنظام، وهو المستشار، بل قل هو الرئيس والمسؤول عن كل شيء، من يعقد الاجتماعات مع الوزراء، من يزور حتى المدارس، من يعبث أيضا مع الأمريكيين الموجودين في صنعاء آنذاك بالمنهج الدراسي، ويفتعلون العديد من الجرائم، وعلى يد السفير الأمريكي بتمهيد وتهيئة للأجواء من النظام العميل آنذاك انتهكت سيادة البلد، حتى أصبحت الطائرات الأمريكية تصول وتجول هنا وهناك وتقصف أينما شاءت. وعلى أيديهم النظام العميل والسفير الأمريكي دخل التكفيريون ليرتكبوا جرائم متعددة، جريمة بحق أفراد الأمن المركزي، جريمة العرضي، وجريمة بدر، جريمة الحشحوش، انتحاريين هنا وهناك بتهيئة من النظام العميلي ودعم أمريكي وعمل أمريكي لإثارة القضايا، وأيضا لكثرة الانتحاريين والتفجيرات والاغتيالات والاكتتال. ما قبل ثورة 21 من سبتمبر قوة اليمن العسكرية انتهت، فالجيش تمت هيكلته وتفرق، وأبرز كوادره تم اغتيالهم. كان الضابط لا يجرؤ على أن يلبس البزة العسكرية خوفا من عملية الاغتيال له. اقتحمت وزارة الدفاع في دلالة على مدى الانتهاك للسيادة اليمنية. أيضا كان هناك عمل كبير جدا على تدمير القوة العسكرية، فالجيش تمت هيكلته، الكوادر يتم اغتيالهم، أفراد كما حصل للأفراد الأمن المركزي في ميدان السبعين، وأيضا بالنسبة للقوة الصاروخية تم تدميرها على يد عمار عفاش هذا وبجواره فتيات أمريكيات كما شاهدنا في الفيديوهات التي تم توزيعها، يشرفنا على تدمير قوتنا العسكرية التي تحافظ على سيادة بلدنا. ووضعية مأساوية لا مجال لذكرها بالتفصيل، ولكن ليتذكر الناس الماضي ويقارنون بين الوضع الحاضر وبين الماضي. فاليوم بعد ثورة 21 من سبتمبر الجيش تم بناؤه، وأيضا قوة عسكرية تنتج وتصنع محليا صواريخ بالستية بعيدة المدى، وطائرات مسيرة، وطائرات أيضا حربية تم إعادتها للخدمة، أيضا عمل دؤوب من قبل القيادة على حل المشاكل الاجتماعية، ودعوات إلى التآخي والتماسك والتوحد والتكافل، اهتمام وتوجه من قبل القيادة فيما يتعلق بالاكتفاء الذاتي أمن وأمان تعيشه الأمانة العاصمة وبقية المحافظات تآخي بعد الاقتتال بين العديد من القبائل والتناحر، لدرجة أن بعضا من القبائل كما كان موجود في منطقة أو في مديرية بني مطر، البعض لا يجرؤ على أن يخرج من منزله وقد صار محاصرا في منزله سنين عدة. اليوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. اليوم يجب أن نذكر أيضا فيما يتعلق بالعدوان، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وفق الله فصمدنا 9 أعوام ولا زال الصمود فينا. كل هذه نعم يجب أن نتذكرها. نسأل الله التوفيق، نسأل الله الرحمة والخلود والمجد للشهداء الأبرار، نسأل الله الشفاء للجرحى والفرج العاجل القريب للأسرى وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: جزا الله الشهيد القائد عنا خير الجزاء، والتحية للأستاذ حسن الهادي الذي يميزنا كل 4 رغم انشغاله بملخص لملزمة الأسبوع.

0: الوفا ما تغير،
1: الوفا ما تغير،
0: عهد الأحرار باقي،
1: عهد الأحرار باقي،
2: عهد الأحرار باقي.
0: يرعى الله نفس تعيش في العمر حرة،
1: يرعى الله نفس تعيش في العمر حرة.

الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. كل أربعاء من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، برعاية المجاهد مع الله. والتحية من طاقمنا المجاهد دكتورة عريب أبو صالحة، فلسطين المحتلة، جبل النار، نابلس، ومن كل الأحرار في محور الجهاد والمقاومة، بل من كل الأحرار على وجه هذه البسيطة. الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمران.

هي من كل طاقمنا المجاهد نياز الرازحي، وبأمنية الشفاء العاجل للأستاذ نياز الرازحي مخرج هذا البرنامج الذي يعاني من وعكة صحية، شفاه الله وعافاه وكل مريض يا الله، وأن يعود لنا سالما غانما مشافا معافا بإذن الله. التحية لمن يخرج هذه الحلقة، الزميل المخرج إبراهيم عباس الحميضة.

0: جوابنا
1: الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. كل أربعاء هذا البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء للإنفاق في سبيل الله، للإحسان، للمبادرات المجتمعية، ولصوت أحرار محور الجهاد والمقاومة، بروحية شهيد إذاعة صنعاء يمن الصمود الشهيد معمر حسين الحاضري رضوان الله عليه، وشهيد الثبات الشهيد المنذر محمد.

معكم من الأعداد والتقديم عبدالله عبدالله الحيفي. هذا البرنامج كل أربعاء من إذاعة صنعاء برعاية المجاهد مع الله.

احتفل اليمنيون بمولد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بطريقة لم يشبههم فيها أحد من العالمين إنها اليمن، اليمن التي تتميز عن كل الشعوب الإسلامية حيث تضع لكل شيء حقه. فالرسول الكريم يجب أن يحتل الصدارة في قائمة المناسبات الدينية من بين سائر الشخصيات العظيمة في الإسلام. إنها الذكرى التي يفرح فيها اليمنيون الأحفاد بمولد النور الكريم، كما فرح اليمنيون الأجداد بتوفيق الله لهم في أن يكونوا أنصاره المخلصين.

احتفل اليمنيون في هذا المولد بطرق مختلفة وبأشكال فريدة وبطرق كلها تصل بهم إلى البركة النبوية والحياطة الإلهية والمقاصد الإسلامية، احتفالا يسلك بهم جادة صراط هذا النبي الوهاج ويقفو بهم واضح المنهاج.

في ظل الحصار والإحقار، في ظل المعاناة وبعد سنوات من العدوان، العدوان الذي تجمع تحت رايته الشيطانية كل شذاذ الآفاق وطواغيت العصر، احتفل اليمنيون واكتست بلدتهم الطيبة وشاحها الأخضر، وفرحوا بفضل الله وبرحمته، وأثبتوا أنهم شعب الإيمان والحكمة بحق. فلا أحد هنا أولى بمقام هذا النبي الكريم، ولا تقصير أبدا عن حق عظماء الإسلام من أهل البيت الأكرمين، وهذه خصوصية يمانية لا نجدها في بلد إسلامي آخر، خصوصية تعلل وتفسر ماذا يعني الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان، وأنا يمان، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم.

في ظل هذا الحصار وتحت سماء هذا العدوان المتوحش، تجمع الملايين من اليمنيين في ساحات يممت بهم شطر القدوة الحسنة والأسوة الكريمة محمد سيد الأولين والآخرين. والعجب أن أعداد المحتفلين الفرحين بنعمة الله تضاعفت هذا العام، متحدية أولئك المعادين لمشروع النبوة العادلة والمناصرين لمشروع الجاهلية في صورتها الحديثة المتمثل في أمريكا وإسرائيل وعملائهم السعود وبعض دويلات الخليج، الذين لا يفتؤون يحذرون من الاحتفال بمولده والفرح بنعمة الله وفضله عبر وعاظهم ومفتيهم ومن على منابر المسلمين في الحرمين الشريفين، يريدون إلهاء الناس عن الاتجاه نحو قدوتهم الحسنة والبقاء رهن تأثيرات قدوات سيئة وشيطانية وطاغوتية جاهلية تناهض أساسا مشروع النبوة العادلة وتعبث دائما بالمشروع الإسلامي. إنها اليمن، شعب الأنصار وأحفاد الأوس والخزرج، شقوا طريقهم من بين ركام الجاهليات الظاهرة والمقنعة ليتجهوا في مسيرة حية، حيت بالقرآن نحو أسوتهم الحسنة، وخلعوا كل تلك الأصنام والأوثان من القيادات المنحرفة والأنظمة العميلة والأموال الخليجية الشيطانية والعصبيات الجاهلية. إنها اليمن،

وشعب اليمن الذي اتخذوا من مولده صلى الله عليه وآله وسلم مولدا لهم، وتفاجأ العالم بأن هذا الشعب الذي يتعرض للتدمير منذ 12 عاما بأفتك آلات الموت وأضخم وأدق آلات التدمير، بات اليوم بفضل من الله وعونه وتأييده بات أقوى نفسيا من ذي قبل، وأكثر اندفاعا إلى المشروع القرآني والهدي النبوي، واتضح أن كل مؤامراتهم الجاهلية التي استهدفت الإسلام في قلوبهم وواقعهم وفكرهم واتجاهاتهم جميعها باءت بالفشل.

الشوارع تزينت، والساحات والقاعات والمساجد والمجالس تعطرت بذكر شمائل من تبوعت الأرض بأريج مولده. وهنالك الأبطال من قواتنا المسلحة في جيشنا اليمني الأبي العزيز، يحتفلون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم على طريقتهم في التنكيل بأعداء الله من طفيليات الجاهلية الحديثة ومرتزقة أئمة كفرها.

وهناك أيضا وحدات الصناعة الدفاعية الصاروخية احتفلت به صلى الله عليه وآله وسلم بتسجيلها كل يوم تقدما جديدا في هذا المضمار، فتحلق شهبا مزلزلة وصواعق مزمجرة تقضي على آليات القتل، وتبعثر طائرات الموت التي سلطها الجاهليون السعوديون على شعبنا وأطفالنا ونسائنا. وشعب يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتصوره قائدا عظيما كان يحتمي به أصحابه إذا حمي الوطيس لهو، شعب قوي الروح متوقد الإيمان مشتعل الحركة والنشاط، يحث خطاه إلى النصر المبين، يحث خطاه إلى النصر المبين والفتح الأعظم الذي سيعقب هزيمة الأحزاب شذاب الآفاق الذين يكررون خطأ أوائلهم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأدعوكم هنا يا صامدين يا صامدات، ادعوا للمجاهدين، فوالله أنهم يواصلون الليل بالنهار وأنهم لا يتوقفون في حركتهم في إبائهم في ترصد أعداء الله وأعداء بلادهم. ووالله أن البشارات بحجم صورة المشهد الذي جسده اليمنيون في كل الساحات.

0: العدوان إذن يترنح في خسائره ويتخبط في ورطته، والمعلن منها شيء كثير وما خفي أعظم وأعظم. لهذا أقول لكم دعوا للمجاهدين، دعوا للمجاهدين. وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، ومن ينطلقون من منهاج النبي الكريم ومبادئه العادلة.
1: روحي لله وحياتي لله في خدمتكم.
2: أصغى الأنام،
0: نسأل من الله أن يجعلنا فداء لك سيد القائد العلم.

من ينطلقون من منهاج النبي الكريم ومبادئه العادلة وأخلاقه العظيمة لابد أن ينتصروا، ولا خيار لهم إلا النصر. أتدرون لماذا؟ لأنهم يحملون مشروعا عادلا ورؤية واضحة لا عدوان فيها ولا ظلم ولا حيف، وهكذا تتحرك المعادلة إلى طريق النصر لهذا البلد المعطاء. وما بعد المولد بإذن الله ليس كما قبله، ما بعد المولد ليس كما قبله. فبينما العدوان تكثر خسائره، تتفتت جبهته ويكثر هرجه ومرجه، وتفشل رهاناته، يتقدم أحباء النبي الكريم وأنصاره في كل الميادين وفي مختلف المجالات، فيقوى ساعدهم ويشتد عود أبطالهم وينمو عمود أحقيتهم، وتتصاعد خبراتهم العسكرية والسياسية، وتضيق مساحة الاختلافات بينهم.

ذكرى المولد النبوي، ذكرى ميلاد أمة. يمثل اليوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرى الأمة العظيمة الذي ينبغي أن تتخذه مناسبة في كل عام لتتمثل الحالة التي تعيشها اليوم، والتي قد تشبه حالة الجاهلية من وجه أو آخر، فتكون الذكرى باعثة للتحليق في أجواء النبوة وأخلاق الرسالة وتعاملات الوحي الإلهي، ليكون للأمة نصيب وافر وجزء مهم من هذا التراث الإلهي النبوي، والذي يجب أن ينعكس على آمالها وأخلاقها وعلاقاتها حتى تتخلق من جديد وتتولد في أنحائها الوحدة بدلا من الفرقة، والعلم بدلا من الجهل، والرابطة الإسلامية بدلا من الروابط الأخرى، والعزة بدلا من الذلة، والهدى بدلا من الضلال والتيه، والقوة بدلا من الضعف، والعمل الصالح بدلا من العمل السيء، وبه يظهر كيانها الموعود به عند الإيمان والعمل الصالح والاستقامة والسداد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم.

يجب أن تكون ذكرى المولد النبوي مناسبة لحمل مشروع الأمة الواحدة التي تحكم بمنهج الله، تسلك سبيل العلم والسداد الذي به حياتها ونجاتها وطريقها إلى رضا الله والجنة. ومن أهم مشاريع الأمة أن تنفض غبار الجهل الذي لوث حياتها، سمم أجواءها واختزل جهودها في السفاسف، ضيع آمالها في الترهات. وإنه لمناسبة جليلة أن تتذكر الأمة أنه لا يجوز البقاء في الجاهلية الحديثة التي ابتعدت عن منهج الله واتخذت لها أندادا من دون شرع الله، فعبدت المادة وشرعت للأهواء وسارعت إلى العصبيات الباطلة واجتلبت مناهج وقوانين ومواقف ورؤى لم ينزل الله بها سلطانا. كما يجب أن تكون الذكرى مناسبة لتجديد العهد برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بما يمثله للأمة من أسوة حسنة وذخر كريم ومنهج عظيم ورسول عزيز عليه عنة أمته، وبالمؤمنين رؤوف رحيم الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه وكان على خلق عظيم. وبهذا يجب أن تتحرك الأمة لغرس قيمة محبته في قلوب المتابعين له وفي عقول الأجيال الصاعدة، باعتبار محبته فرضا دينيا يأبى قبول أكاذيب هؤلاء المتربصين بالإسلام والمفترين على نبيه الكريم.

وشعبنا اليمني العظيم في كل عام يحتفل بمناسبة المولد النبوي الشريف كمناسبة عظيمة وعزيزة على قلوبهم، رغم ما يعانيه اليمنيين، رغم ما يعانيه اليمنيون من عدوان وحصار أمريكي سعودي متواصل. الاثني عشر عاما على التوالي اليمنيون اليوم يثبتون مدى تمسكهم الكبير برسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خلال خروجهم العظيم والمشرف والملاييني في مختلف الساحات، والذي لم يضاهيه خروج في هذا العالم. يعتبر هذا الخروج يعتبر أكبر حدث في التاريخ، حيث امتلأت الساحات بضيوف الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرى المولد النبوي لها توجه روحي وأخلاقي وديني متأصل في نفس كل مسلم شهد للباري بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وآله بالرسالة لارتباط هذه المناسبة بحامل الشريعة ورسولها والناطق بالقرآن ومبلغه. وفي هذا السياق ارتبط اليمن الميمون بإيمانه وحكمته وأهله وشعبه بهذه الشخصية العظيمة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ارتباطا إيمانيا وروحيا من اليوم الأول لمعرفته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. حقق اليمنيون معنى الإجابة لمبتغاه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فناصروا عترته وذريته وعرفوا أنهم خير سادة وقادة.

هل رأيتم تلك العيون؟ هل رأيتم تلك العزائم؟ هل رأيتم ذلكم الصدق، ذلكم الوفاء؟ وقلما أن تجده في شعب كهذا الشعب العظيم، شعب أبي بروحية نبي.

0: الفرج ومحمد غايتهم.
1: يا حب ما قد حبب في البشر مخلوق.
0: ومحمد في قلوبهم، في ألسنتهم، في أحداقهم، في أعمالهم، في عملياتهم، في صواريخهم ومسيراتهم وعملياتهم النوعية، في فداتهم، في تضحياتهم. هو شعبنا اليمني العظيم، أحد الشعوب الذي يعطي هذه المناسبة المكانة الكبيرة على غيره من الشعوب. تعود هذا الشعب أن يجعل من هذه المناسبة محطة إيمانية وتربوية يستفاد منها الاستفادة العملية التي تجعل من الأمة أمة قوية وعزيزة ومستقلة. ولا غرابة، لا غرابة، فالإيمان يمان والحكمة يمانية، كما قالها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فاليمنيون يتمسكون بمواقف أجدادهم الأنصار والذين استجابوا لرسول الله وأولوه الاهتمام الكبير، وها هم اليوم يؤكدون أنهم الأحق، أنهم الأحق برسول الله، وأنهم سيظلون على العهد محبة واقتداء وتوليا لرسول الله. وفي الوقت الذي يشرق فيه الكثير ويغربون، يذهب اليمنيون إلى التمسك برسول الله كخير قائد وقدوة. ومن اليمن بإذن الله سيكون الانتصار لرسول الله والانتصار لقضايا الأمة العادلة. فأهل اليمن هم أهل المدد، نفس الرحمن من اليمن، كما قالها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا نفس الرحمن.

لبنة أساسية لتوحيد الأمة. إن الاحتفاء بذكرى المولد النبوي يتزايد من عام إلى آخر، يزداد وهجا، تتوسع دائرة نطاقه المحلي من عام إلى عام في التنظيم والفعاليات والمشاركات المجتمعية. وهذا الاهتمام بذكرى المولد النبوي أن السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله يريد منه أن يكون يوما جامعا لعموم المسلمين في مختلف الأقطار الإسلامية ومحطة التقاء حول عالمية الدعوة والرسالة المحمدية. فلن يصلح هذا الدين إلا بما صلح به أوله. فدين الله المحمدي في أصقاع الجزيرة إنما قام في بزوغ فجره بإيواء وبذل وسيوف الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج اليمنيتين اللتين ناصرتا الرسول الأعظم. وفي الأحاديث النبوية في فضل اليمن وأهله، وفي الأحداث التي تلت عصر النبوة وقيام الأئمة من أهل البيت بالقسط ومناصرة القبائل اليمنية لهم في مختلف الظروف والأزمنة، ما يجعلك تعرف أن هذا الدين منصور باليمنيين وأنهم ركائزه الحامية لمبادئه السامية من الانهيار في مهاوي أضاليل اليهود قديما ودسائس الصهاينة حاليا. إن من شأن هذا الاحتفال بذكرى المولد النبوي أن يذيب الجليد بين المذاهب المتفرقة، يلغي تلك النزعات الطائفية والمذهبية التي جعلت من ساحة المسلمين ساحة مخترقة غير قادرة على النهوض بتقديم أنموذج الدين المحمدي الصحيح. فلا شك أن ذلك لبنة أساسية لتوحيد الأمة وإعادتها إلى النبي الهادي محمد صلوات الله عليه وعلى آله ما تعاقب الليل والنهار.

أيها المحمديون، بركات المولد النبوي الشريف تتوالى نصرا وتأييدا وتمكينا، والله أنها البشارات، البشارات المتواصلة بإذن الله، برا وبحرا وجوا بقوة الله وعونه. اللهم اجعله عام نصر وفرج وخلاص لشعبنا وأمتنا من الصهاينة وأذنابهم ومن كل من تصهين معهم واعتدى على بلدنا وحاصر شعبنا خدمة لهم، واكتب لأمتنا فيه العزة والكرامة والنصر المبين. قلوا يا الله، وما خاب من قال

حق لتلك الحشود اليمانية المحمدية من الرجال والنساء، من الكبار والصغار، ولا أظنهم وهم كذلك إلا كلهم كبار. حقا لتلك الحشود اليمانية المحمدية التي خرجت في ذلك الطوفان البشري في ذكرى مولد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، نصرة له وتعبيرا صادقا عن حبها وارتباطها به وتمسكها بنهجه القرآني الرسالي القويم، كما نصره أجدادها الأوائل أن تنال نصر الله وتأييده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم.

الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. للعدو السعودي، لن ينجح العدو السعودي في تحويل مسار معركة شعبنا ضده لانتزاع حقوقنا وكسر الحصار المفروض علينا إلى صراع داخلي يمني. لن ينجح العدو السعودي في تحويل مسار معركة شعبنا ضده لانتزاع حقوقنا وكسر الحصار المفروض علينا إلى صراع داخلي يمني. ما بعد المولد ليس كما قبله. أما مرتزقة العدو السعودي سواء كانوا من الجنسية اليمنية أو من أي جنسية أخرى، وسواء وجدوا داخل الأراضي اليمنية أو السعودية، فهم يمثلون العدو السعودي ولا يمثلون بلدانهم وشعوبهم. سابر يا رجال!

من السيد عبد الملك يحفظه الله. أما العدو السعودي فلن يجد مكانا آمنا لا له ولا لتحشيداته الارتزاقية في بلادنا. هذه اليمن يا ذاك لا يليق بها إلا الحب، ولا يليق بهذا الحب إلا الانتصار له. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله.

طلع البدر علينا وطلعت صواريخنا من جديد، ومسيراتنا طلعت علينا، ومثلما هتفت حناجرنا اليمانية الإيمانية يتجدد نشيد الأنصار الأوائل في نشيد عمليات نوعية. كل يوم، كل لحظة، كل ثانية، وما النصر إلا من عند الله.

يبدو مش يبدو هي كذلك على الأعداء على الأعداء أينما كانوا.

0: وارتقى أعلى المراتب. ملامح المرحلة المقبلة. استراتيجية اليمن القادمة في التعاطي مع مختلف الملفات رسمها السيد القائد يحفظه الله بوضوح وأمام حشد مليوني كبير، معلنا ثبات اليمن في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ووقوف صنعاء إلى جانب الشعب الإيراني ونظامه الإسلامي، وكذا الوقوف إلى جانب المقاومة الإسلامية في لبنان وفي سائر جبهات المحور. مواقف ثابتة لن تتراجع عنها صنعاء، ستستخدم في هذا الطريق كافة أوراقها الاستراتيجية للوقوف مع فلسطين وحزب الله وكل الأحرار.
1: نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعا تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ويشن منذ 6 أشهر عدوانا متواصلا على الجمهورية الإسلامية في إيران. ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعا إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة.
0: من أبرز المواقف التي نرى أن لها ما بعدها ما دعا إليها السيد القائد يحفظه الله، دعا شعبنا إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه الظلم الذي تمارسه مملكة الرمال بدون وجه حق ولا مبرر، في إشارة إلى تهيئة الشعب للقدوم على خطوات عسكرية ستكون جريئة وميدانية، وسيتحقق من خلالها بإذن الله وعونه وتأييده نصر كبير، وذلك من خلال خطوات أكثر قوة وأجرأ في طريق التحرير. من يدري، ربما هي أيام، ربما هي ساعات، ربما يفصلنا عنها إشراقة يوم جديد، من يدري. وهو ما سيكشف طبيعة هذا التصعيد. المهم يا شعبنا اليمني العزيز الكريم، يا شعب الإيمان والحكمة، المهم أن نستعين بالله ونتوكل عليه ونكثف جميع الجهود لاستعادة الحقوق. بر بر بحر بحر جوج

يؤكد على ثبات شعبنا العزيز في توجهه الإيماني ونهضته التحررية الجهادية ومسيرته القرآنية وسعيه لتحقيق الاستقلال التام على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام، وأنه لن يقبل أبدا بمصادرة هذا الحق مهما كان حجم التحديات ومستوى التضحيات.

من صباح الصبح يا فتاح، حيث ترجح كل المؤشرات ارتفاع حدة الصدام بين صنعاء والرياض خلال الفترة المقبلة. ضرار الطيب يقول: ترجح كل المؤشرات ارتفاع حدة الصدام بين صنعاء والرياض خلال الفترة المقبلة، سواء باعتبار حاجة صنعاء إلى مضاعفة الضغط على السعودية بشكل مستمر في سياق إنهاء العدوان والحصار والاحتلال، أو باعتبار تزايد ضيق مساحة المناورة أمام المملكة التي تظهر إصرارا على تجنب الاستجابة لمطالب صنعاء. من الواضح أن السعودية تعول استثمار مساحات المناورة العسكرية والدبلوماسية المتبقية خارج إطار الحلول الحقيقية، حتى لو كانت حلولا جزئية. في المقابل تعمل المطالب الشعبية على دفع صنعاء نحو تثبيت واقع جديد لا مساحات فيه لأي مناورات، بما في ذلك الذهاب نحو حلول جزئية، وهو ما يعني أن مسار السلام لم ينضج بعد بالشكل الكافي، حتى مع وجود خارطة الطريق التي تراكمت حولها التعقيدات والخلافات والتفسيرات المتناقضة خلال السنوات الثلاث الماضية، وحولتها من اتفاق سلام إلى غطاء للتفاهمات المحدودة. إن الوصول إلى سلام حقيقي بين صنعاء والرياض، يقول ضرار الطيب، يحتاج إلى أمرين أساسيين لا يتوافران حتى الآن: وصول السعودية إلى حالة يأس واستسلام بشأن جميع رهاناتها في اليمن، وخطة حل شامل واضحة ومفصلة ومزمنة تمنع تحول أي مفاوضات إلى مسلسل مساومة وحالة جمود. ولذلك فإن ما حدث خلال الأسابيع الستة الماضية ليس كافيا بعد لإطلاق عملية تفاوضية جديدة مثمرة.

0: لن نقبل بالاستعداد للطغاة مهما كان.
1: تغشى الوغى تغشى وغشى وغشى لا عاش من من وقف يوم لا عاش أمه على الناموس والعزة تنشى.

0: الآن العميد يحيى سريع يغرد قبل 21 ثانية. العميد يحيى سريع مغردا.
1: عاجل
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حيفي انت في العاده تقول لنا بشاره بشاره بشاره اذا غرد العميد يحيا سريع. ايوه هذيك لما ينزل العميد يحيا سريع بشاره وما بنتاخرش. العميد يحيا سريع مغردا قبل ثوان في حضرة النبي الأعظم كتب وقال العميد يحيى سريع في حضرة النبي العظيم صلوات الله عليه وعلى آله وبحضور الشعب المظلوم يتوعد السيد القائد باستعادة الحق وإنهاء الحصار وانتزاع المستحقات من الظالم السعودي ويدعو المستضعفين استعينوا بالله فإنه لا يرضى بالظلم ولا يغفر ذنب القبول به. وأرفق تغريدته بمقطع فيديو العميد يحيى سريع
1: يدفع عن نفسه هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر.
0: أعوذ بالله من الشيطان. من ميدان السبعين
1: على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما ويحرم فيه شعبنا العزيز من ثروته الوطنية ويغلق عليه المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين في الوقت الذي يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين وأجواء مكة والمدينة
2: لليهود الصهاينة. إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار. ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك. وإنني في هذه المناسبة المباركة أدعو شعبنا العزيز إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر. وإن الله يقول في القرآن الكريم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب

أصيب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. ويقول تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.

عناوين في التسريبات. في عناوين التسريبات: النطف الفاصل سأضعكم فيها وقت وكل حاجة في وقتها ضعيمة وحالية، ولن أكون أسرع من سريه.

0: مهما العدو حشد. في عناوين التسريبات لهذه الليلة: حزب الإصلاح، قصدي هي بسين الله بصار يا أخي، بل بدقناه والحبة السوداء. حزب الإصلاح يخلي معسكراته في مأرب
1: لأسباب أمنية،
0: يعلم الله ما قالها.

في عناوين التسريبات إن أنتم علمتوا لا ما علمتوش. وسط تشكيك بحروبه، مملكة الترفيه، السعودية تقر تحييد الإصلاح، أي حيدو لكن لازد بقي، وتبدأ تسليم جبهاته لخصومه.

في عناوين التسريبات: اشتعال النيران بمنازل في مأرب بعد تخزين أسلحة فيها. إنا بيخزنوا الأسلحة في المنازل يا عارة.

في عناوين التسريبات. عاد احنا لا في العناوين، اما التفاصيل كله في وقت حالي طعيم. في عناوين التسريبات: السعودية تساوم زعيم حضرموت بعائلته يا عارة مع تطويق مسلحي لمنابع النفط وحل سلطتها.

0: في عناوين التسريبات. أرامكو هيا ما معنا. بين نار التكاليف ومخاطر البحر، أرامكو في مأزق الشحنات البديلة.
1: دقوا أرامكو ولعوا تنورة، دقوا ولد سلمان وأخو نورة، دقوا عروش الأسرة المغرورة، الله يلعن والدي هجورة.

في عناوين التسريبات: شبح الثأر يخيم على شبوة، اشتباكات عنيفة في عتق، وتغذية السعودية للانقسامات. الوعي الواعي، الحذر الحذر.

عناوين التسريبات. السعودية مشلولة. إنها مشلولة مشلولة. إي مشلولة مشلولة. الشلل في خطوط الملاحة نحو السعودية جراء الحظر البحري اليمني.

في بيان وزارة الخارجية. السعودية تتحمل مسؤولية بدء الحرب على اليمن. حدي ومن

0: ومثلما خرج شعبنا اليمني العظيم احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، طوفان من الحضور اليمني الإيماني المشرف هنا في إذاعة صنعاء وعبر البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة الجمهورية اليمنية إذاعة صنعاء عهد الأحرار باقي، طوفان من المستشعرين لمسؤوليتهم بأهمية الدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله.
1: الوفاء ما تغير،
2: الوفاء ما تغير،
1: عهد الأحرار باقي،
2: عهد الأحرار باقي،
0: عهد الأحرار باقي.
1: يا رعى الله نفس تعيش في العمر حرة،
2: يا رعى الله نفس تعيش في العمر حرة.

أصدقونا مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، عبر عهد الأحرار باقي، دعما وإسنادا وإنفاقا في سبيل الله. في المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني. هذا هو مسارنا الأول مع المستمعين الأكارم بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله. في المسار الأول للجهات الخمس، ومواكبة لذكرى المولد النبوي الشريف، شكل مستمعو إذاعة صنعاء طوفانا من الإنفاق والدعم والإسناد بفضل من الله. أضعكم فيما وصلنا من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء. قد احنا في الخميس وما زال إنفاق المستمعين يصلني تباعا، سواء في المسار الأول للجهات الخمس أو في المسار الثاني، مسار التكاتف والتكافل والتراحم والإحسان، والله يحب المحسنين، أو للمسارين معاً.

الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله، مواكبة مع ذكرى المولد النبوي الشريف. ما وصلنا لهذا الأسبوع من جبهة البيت الحيفي سلام الله عليهم أجمعين وكل المنفقين في هذه الجبهة المستمرة، كل أسبوع بحضور فاعل وزخم أكبر بفضل من الله. ما وصلنا من جبهة البيت الحيفي لهذا الأسبوع في المسار الأول للجهات الخمس بفضل بركة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أبو يونس الحيفي شفاه الله وعافى 1000 ريال، لا روح الوالد المرحوم أحمد الحيفي 2000 ريال، لا روح الوالد المرحوم عبد الله أحمد الحيفي 2000 ريال، أم أحمد أحمد الحيفي أمي مريم 1000 ريال، بنية الشفاء لوالدتي 2000 ريال من أبو عبد الله النديم، أم هاشم وأم خديجة وأم علي أحمد الحيفي 1500 ريال، لا روح المرحومة وفاء يحيى هجوان الشرفي 500 ريال، أم رحيل طاهر الفرح 500 ريال، هاشم أحمد الحيفي 2000 ريال، يونس أحمد الحيفي 1000 ريال، أم مصطفى 500 ريال، أم علي الشامي 500 ريال، زهراء أحمد الحيفي 500 ريال، من خديجة وزينب وعلي وعبد الملك أحمد الحيفي، من حقنا حق الجعالي عمو عبد الله من جبهة الحصالة 1000 ريال، من كوثر ابنة الشهيد فؤاد حسين المعمري رضوان الله عليه من حقها حق الجعالة يا عمو عبد الله من جبهة الحصالة 250 ريال، من بنات الشهيد الشاعر طاهر علي عبد الله الفرح رضوان الله عليه، بنات الشهيد رحيل ونصرة وثبات من حقنا حق الجعالي يا عمو عبد الله من جبهة الحصالة 750 ريال، أيضا من جبهة الحصالة من حقهم حق الجعالي يا عمو عبد الله من الحسن أحمد الحيفي 250 ريال، محمد أحمد الحيفي 250 ريال، أبو نور الحيفي 3000 ريال، أم نور الحيفي 2000 ريال، منفقة في سبيل الله في جبهة البيت الحيفي 2000 ريال، منفقة في سبيل الله، نور الحيفي 1000 ريال، منفق في سبيل الله 1000 ريال، دعاء الحيفي 1000 ريال، ومن حقنا حق الجعالة من جبهة الحصال يا عمو عبد الله، أنا مريم مريم الحيفي وبروحية أخي الشهيد جعله الله شافعا لوالديه يا الله العباس الحيفي 2000 ريال، أم مودة هاشم الحيفي 1000 ريال، ومن حقهم حق الجعالي يا عمو عبد الله من جبهة الحصالة من مودة هاشم الحيفي وأمير هاشم الحيفي 500 ريال، أم زيد المنصور 3000 ريال، أم يحيى أبو طالب 1000 ريال، أم الحوراء الناشري وابنتيها الحوراء والبتول الناشري 2000 ريال، منفق في سبيل الله في جبهة البيت الحيفي منفق في سبيل الله 3500 ريال، أم التوأم مطهر ومحمد الشامي 1000 ريال، رغد المنصور 2000 ريال، أم هاشم الحيفي 1000 ريال، أبو عماد الحيفي 3000 ريال، أم عماد الحيفي 2000 ريال، الدكتورة لمياء الحيفي 1000 ريال، الكرار الحيفي 1000 ريال، أبو هاشم المنصور 2500 ريال، أم عبد الرحمن المنصور 2500 ريال، رويدة أبو طالب 1000 ريال، ومن المولودة الجديدة جعلها الله قرة عين لوالديها بتول عماد الحيفي 1000 ريال، وبنية من الله يحلل عقدة من لسانها يا الله ويعلمها الأسماء كلها كما علم آدم الأسماء كلها يا الله 1000 ريال، وأبو عبد الله النديم 2000 ريال. إجمالي ما وصلنا لهذا الأسبوع من جبهة البيت الحيفي سلام الله عليهم أجمعين وكل المنفقين في هذه الجبهة المتواصلة، إجمالي ما وصلنا في المسار الأول من جبهة البيت الحيفي لهذا الأسبوع
للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، سماء اليمن ليست للنزهة، وللطيران المسير، وللقوة الصاروخية 60,500 ريال. يا الله تقبل.

0: الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من المستمعين الأكارم عبر عهد الأحرار باقي ما وصلنا من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء. للقوة الصاروخية من فعلت خير عبر أبو نزار الحمزي 4000 ريال. للقوة الصاروخية فعلت خير عبر أبو نزار الحمزي 4000 ريال للقوة الصاروخية. بمناسبة المولد النبوي الشريف بنية الشهيد يحيى محمد عبد الوهاب الشامي من والد الشهيد محمد عبد الوهاب محمد الشامي للجهات الخمس 5000 ريال بدون اسم إذا سمحت. 3000 ريال للطيران المسير والقوى الصاروخية عبر علي يحيى أحسن مطهر علي عبد مطهر 2000 ريال للجهات الخمس. إبراهيم محمد ياسين الحمادي 4700 ريال في مسار الإحسان عبركم يا عهد الأحرار باقي. للمسارين من جاسم عبد الوهاب العولقي 2000 ريال. لروح سيد البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم سميرة علي محمد محمد زايد للطيران المسير والقوى الصاروخية 3000 ريال. محمود أحمد حسين أحمد جريع 1500 ريال للجهات الخمس. أبو فريد من صعدة حفظا للسيد القائد العلم ونصرا لشعبنا وشفاء لمرضانا يا الله 5000 ريال. أبو فريد من صعدة 5000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو أحمد المربوع 3000 ريال للجهات الخمس. من حجة مديرية مبين عبد المجيد محمد حمود المدحجي أبو وائل المدحجي حجة مبين 1000 ريال للطيران المسير والقوى الصاروخية و1000 ريال في مسار الإحسان. من جبهة العبدية مأرب والخير قادم من طريق مأرب يا رجال عبر عبد محمد ناصر محسن أبو محمد الجعشني من جبهة العبدية مأرب للطيران المسير والقوى الصاروخية 5000 ريال. عز الدين أحمد محمد صالح الجعفري للطيران المسير والقوى الصاروخية 5000 ريال. أم المجاهدين من آل الضرافي من دمار جدة سليمان 30000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. خير الله جابر محمد ناصر الرجالي خولان الطيال للطيران المسير والقوى الصاروخية 5000 ريال. الأستاذ علي علي أحمد إسماعيل الضلعي عمران مدير مدرسة السلام بضلاع على شمور للقوة الصاروخية 3000 ريال. من مجاهد مع الله للقوة البحرية 3000 ريال. أبو جبل الشامي وحمزة زيد عرفات عبد الله سعد الشامي عبر عرفات عبد الله سعد الشامي من أبو جبل الشامي وحمزة زيد 3700 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو دايل عمر حسن علي دايل من محافظة صعدة للمسارين 4750 ريال. حسين محمد ناصر هادي شنان 9700 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. من مراد مهدي حسين الفيضي من صعدة بمناسبة المولد النبوي الشريف صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله. مراد مهدي حسين الفيضي من صعدة 2000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو أمجد علي أحمد علي الجرباني للجهات الخمس 2000 ريال. حسين محسن محمد الجلعي مديرية الحدا ذمار 1500 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو علي عبدو محمد علي محسن الأشرم أبو علي الأشرم 2000 ريال للجهات الخمس. أبو زينب فقط لانية المرحومين، لانية المرحومين والديه وزوجته أبو زينب فقط. 20,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. مصطفى محمد شرف عبد الله النشاد من جبهة الساحل الغربي بمناسبة المولد النبوي الشريف وبركته، 2,500 ريال للجهات الخمس. أركان أبو طالب الوصابي بنية الشفاء لوالده، أركان أبو طالب الوصابي بنية الشفاء لولده، شفاه الله وعافاه كل مريض يا الله. 2,000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. عبد الملك زيد السدمي مع احتفائنا بذكرى المولد النبوي الشريف والخروج الملاييني، عبد الملك زيد السدمي 1,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، و1,000 ريال أوصلها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام اف ام تم تسليمها. حمود علي محسن دهمش 4,700 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو كيان الرشيدي 2,000 ريال للجهات الخمس بدون ذكر الاسم، من أحد أبناء بني حشيش، بني حشيش الجود، من أحد أبناء بني حشيش عبر أحمد عادل أحمد 3,000 ريال للتصنيع العسكري. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من المستمعين الأكارم، مستمعي إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وبنستقبل الإنفاق طوال أيام الأسبوع. أنا شخصيا بنستقبل إنفاقك، وأنا الذي بين أرسل لك رسالتين فيها طريقة إيصال الإنفاق. في نهاية الرسالة الثانية بين أقول لك واضح وعلامتي استفهام. وأنا الذي بين أعلم بالإنفاق كل أربعة في فقرة الصادقون مع الله في عهد الأحرار باقي. كيف نسوي، كيف نعمل؟ خلينا نقرأ أسماء المنفقين الذي وصلنا إنفاقهم، بعدها أقول لك كيف طريقة إيصال الإنفاق وما هي الطريقة.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم
0: ببركة المولد النبوي الشريف. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من المستمعين الأكارم عبر البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء عهد الأحرار باقي كل أربعة، بالإنفاق، بالمبادرات المجتمعية، بالإحسان واستشعار المسؤولية والجهاد في سبيل الله. علي عبد الله صالح راجح 2,000 ريال للجهات الخمس. علي عبد الله صالح راجح 2,000 ريال للجهات الخمس. أم البنات زينب نبيل إسماعيل المؤيد 5,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. أم علي عبر عبير عبد الله المؤيد، أم علي بنية الشفاء العاجل، عبير عبد الله أحمد المؤيد بنية الشفاء العاجل 2,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو مراد من شهارة، أبو مراد محمد علي علي دهقم للجهات الخمس 2,700 ريال من شهارة. صالح أبو رعد الجوف، أبو رعد الجوف عبر صالح مجاهد أحمد درمان 4,000 ريال، 2,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية، و2,000 ريال في المسار الثاني مسار الإحسان يا عهد الأحرار باقي. عبد الله محمد حسين هاشم 5,000 ريال للجهات الخمس، 5,000 ريال في مسار الإحسان عبد الله محمد حسين هاشم، و5,000 ريال أوصلها لبرنامج الناس للناس تم تسليمها العزيز سند الكميم. المجاهد الجريح أبو نصر الله الوادعي، المجاهد الجريح أبو نصر الله الوادعي 4,400 ريال للجهات الخمس. أم المجاهدين من ذمار من آل الضرافي جدة سليمان كرامة للنبي العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بنية أن الله يحفظ لنا السيد القائد والمجاهدين. أما المجاهدين من دمار مرة أخرى 30,000 ريال. أما المجاهدين من دمار مش مرة ولا مرتين، اسمعوا وتابعوا الإنفاق. أما المجاهدين من دمار من آل الضرافي كرامة للنبي وبنية أن الله يحفظ السيد والمجاهدين، يا الله 30,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. عبد الله علي صالح من المرخام، أبو عبد الله عبر عبد الله علي صالح الحلق والجلاء، 3,000 ريال للجهات الخمس. عبد الله علي صالح من المرخام، أبو عبد الله 3,000 ريال للجهات الخمس. محمد علي يحيى محمد الشرادي 2,500 ريال للقوة الصاروخية و 2,500 ريال في مسار الإحسان. أبو الزهراء والبتول محمد يحيى الوزير 10,000 ريال للجهات الخمس. خالد عبد الرحمن علي محمد سلمان 3,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو نصر الله أحمد الفقيه النجيمي عبر أحمد محمد أحمد النجيمي 5,000 ريال للمسارين.

الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من المستمعين الأكارم، راجين عفو الله ومغفرته من والدي الشهيدين، ومواكبة لاحتفائنا بذكرى المولد النبوي الشريف، من راجين عفو الله ومغفرته من والدي الشهيدين للقوات البحرية والدفاعات الجوية والتصنيع العسكري، 5000 ريال عبر محمد فيصل محمد عبد الله أبو عبد الجبار من إب، 2000 ريال للجهات الخمس، أبو عبد المطلب وأحمد، لا تذكر الاسم، أبو عبد المطلب وأحمد، للطيران المسير والقوة الصاروخية 5000 ريال عبر علي محمد عبد الله الضرافي، 20000 ريال من الباذلات في سبيل الله وفي محبة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الباذلات في سبيل الله 20000 ريال، و15000 ريال من عبد الرحمن عارف عمران وغيلان عارف عمران، ومن عتيقة عارف عمران 15000 ريال الإجمالي عبر ما وصلنا عبر علي محمد عبد الله الضرافي، 34700 ريال للجهات الخمس في المسار الأول عبر محمد أحمد حسن الخزان من هاشم علي صالح مصلط من المفتاح مديرية المفتاح محافظة حجة، لا روح محمد وآل محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد، ولا روح والده هاشم علي صالح مصلط من مديرية المفتاح محافظة حجة، 3700 ريال في المسار الأول للجهات الخمس من أحد الأحرار المستشعرين لمسؤوليتهم من أبناء الجنوب عبر مازن محمد صالح، 12000 ريال 10000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، و2000 ريال في مسار الإحسان. من مجاهد في سبيل الله للتصنيع العسكري 11750 ريال بدون ذكر الاسم، 5000 ريال للجهات الخمس عبر عماد غيلان أبو غسان الجرموزي سلام الله عليه وكل المنفقين، أبو غسان الجرموزي عبر النجيب مثنى أحمد الجرموزي، 10000 ريال للجهات الخمس. محمد بلال عثمان أبو حرب 4000 ريال 4700 ريال محمد بلال عثمان أبو حرب 4700 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. من خولان الطيال عبر وليد علي محمد علي عطيفة من ندى علي بنية الشفاء للأستاذ حمود محمد شرف، وبنية أن الله يحفظ السيد القائد العلم السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي والمجاهدين يا الله، 2000 ريال للمسارين. كما وصلنا إنفاق في رسالة إنفاقهم من الأخت فاطمة حمود الغويدي، نهنئكم وكل طاقم عهد الأحرار باقي بمولد النور والهدى والجهاد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، مع أسمى آيات التهاني والتبريكات لسيدنا وقائدنا ونور قلوبنا سيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، وللمجاهد مع الله، ولقواتنا المسلحة والأمن البواسل، حفظكم الله وأيدكم ونصركم
ولقيادتنا السياسية، ممثلة برئيسنا البطل الرئيس مهدي المشاط وكل المخلصين، وتهانينا لشعب الإيمان والحكمة، وإلى روح نبينا وآله الطيبين الطاهرين، ولا روح والدينا فاطمة حمود الغويدي وزوجها عبد الغني 1000 ريال و2000 ريال من أحفاد الحاج المرحوم حمود علي الغويدي، إجمالي 3000 ريال للجهات الخمس: فاطمة حمود الغويدي، المجاهد أبو طه الشريف عبر ابنه المجاهد ابن أبو طه الشريف 2000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، أم الشهيد المعتصم الحمزي رضوان الله عليه، أم الشهيد المعتصم علي يحيى المعتصم علي يحيى حسين الحمزي، أم الشهيد المعتصم علي يحيى حسين الحمزي 3000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، أبو هاشم الماخذي للقوى الصاروخية 5000 ريال، أم أحمد الخضيري والمجاهد أحمد داود خضيري وأبناء الشهيد على نية والدهم عبر علي أحمد حسن عبد الخضيري 23350 ريال للطيران المسير والقوى الصاروخية، محمد يحيى حمود جعمل بني مطر مخلاف عياش 2000 ريال للطيران المسير والقوى الصاروخية، كما وصلني عبر الزميل سند عبد الكميم من أبو العز الغابري 2000 ريال للتصنيع العسكري، محمد محمود سلطان المخلافي 2700 ريال للجهات الخمس بدون ذكر الاسم من فاعل خير، وصلنا عبر أم هاني يحيى 10000 ريال للقوة الصاروخية، أبو بشير عبد الرزاق عزيز محن عبر أيمن صالح سعد أحمد محن 1500 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، و500 ريال في مسار الإحسان، أبو يوسف من يافع، أبو يوسف من يافع 8000 ريال للتصنيع العسكري والقوة الصاروخية 8000 ريال يعني 57 ريال سعودي، ابن يافع أبو يوسف 57 ريال سعودي حوالي للتصنيع العسكري الصاروخي، و42 ريال سعودي حوالي في مسار الإحسان في سبيل الله، أبو يوسف ابن يافع عبر صالح، إجمالي ما وصلنا من أبو يوسف من يافع 100 ريال سعودي، من مجاهد مع الله للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية 3000 ريال، أم المجاهدين من آل الضرافي من دمار جدة سليمان 3 مرات وهي تنفق خلال أسبوع سلام الله عليها، وهي بتنفق معنا كل أسبوع بس محبة وكرامة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أم المجاهدين من دمار من آل الضرافي جدة سليمان 25000 ريال، أخو الشهيد عبد الله يحيى صالح الضرافي 10000 ريال للجهات الخمس، ومن جبهة الساحل الغربي باسم القاضي 3000 ريال للجهات الخمس.
هذا ما وصلنا بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء الصادقون مع الله من المستمعين الأكارم مستمعي إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، عبر البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء، للدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله، سواء في المسار الأول للجهات الخمس للقوات البحرية. من هي الجهات الخمس هذه؟ للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، القوات الجوية، الدفاعات الجوية، للطيران المسير، ولقواتنا الصاروخية. هذا هو مسارنا للجهات الخمس. في المسار الأول للجهات الخمس، في المسار الثاني مسار التكاتف والتكافل والتراحم والإحسان، والله يحب المحسنين، للمتعففين الذين لا يسألون الناس رغم احتياجهم، ولنا أولوية أسر شهداء. ما بيطلبوش مننا، بيطلبوا من الله أسر شهداء، جرحى وأسرهم، أسر أسرى، أرامل، أيتام، أسر متعففة لا تسأل الناس رغم احتياجها. إجمالي ما وصلنا في مسار الإحسان لهذا الأسبوع ونحن نحتفي بذكرى مولد النور محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المحسن الأول الذي جاء رحمة للعالمين. في مسار الإحسان إجمالي ما وصلنا 30,575 ريال، هذا ما وصلنا لهذا الأسبوع في مسار الإحسان 30,575 ريال، وزعناها بين أسرتين بفضل من الله. أسرة مجاهد في الجبهة الإعلامية، مرابط في الجبهة الإعلامية ويعاني من السرطان، معونة لله وفي سبيل الله 17,000 ريال، والباقي 10,000 ريال لأسرة متعففة من دمار، مساهمة في قيمة العلاج، والباقي مساهمة في قيمة علاج لأرملة من حجة. نسأل من الله القبول لمن يريد أن يساهم من المستمعين الأكارم، سواء في المسار الأول للجهات الخمس أو في المسار الثاني مسار الإحسان أو للمسارين معا. كيف نسوي؟ كيف نفعل يا أخ عبد الله؟ أنا شخصيا الذي بنستقبل رسالتك، وأنا شخصيا الذي بنرد عليك برسالتين فيها طريقة إيصال الإنفاق، في نهاية الرسالة الثانية بنقول لك واضح وعلى متى استفهام. لما توصلك ترد علي وتقول لي واضح، من أجل أعرف أنه طريقة إيصال الإنفاق وصلتك وأنت استوعبتها. وأنا الذي بين علم بالإنفاق كل أربعاء في أحد الأحرار باقي في فقرة الصادقون مع الله، عبد الله أحمد الحيفي، ترسل رسالة. كيف تسوي؟ ترسل رسالة، بنستقبل رسائل قصيرة فقط لا غير، ما بنستقبل اتصالات، على الرقم 37 9 54 54 7. رسل لي رسالة فيها اسمك، أنا فلان الفلاني أريد أن أساهم، ما تشتي تذكر اسمك، قل لي بدون ذكر الاسم إذا سمحت، أو أبو فلان أو أم فلان أريد أن أساهم، رسل لي الرسالة إلى رقم البرنامج 37 9 54 54 7. أنا بتوصلني هكذا رسالة منك، بين رد عليك برسالتين فيها طريقة إيصال الإنفاق، في نهاية الرسالة الثانية بين أقول لك واضح وعلى متى استفهام. توصلك رد علي وقول لي واضح،
وكل أربعاء بنعلن بما يصلنا. استقبال رسائل مش اتصالات، لأنه من الصعوبة بمكان أجاوب وكذا، والذي يقول ليش يشارك، والذي يقول يعني، فمن الصعوبة إلا بنستقبل رسائل قصيرة SMS على الرقم 379 54 54 7. الرقم لآخر مرة 37، هذه بتصل بي الآن من حجة هومة 07، بتصل من حجة من 07. أنا بنستقبل رسائل يا خبير، ما بنستقبل اتصالات. 37 لمن يريد أن يساهم من المستمعين، دي الذي أنا بنتكلم عربي، دي الذي رقمها الأخير 730، بتصل بنقول بنستقبل رسائل يا خبير مالك. 379 54 54 7. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. كل أربعاء من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، برعاية المجاهد مع الله.

0: كما وصلنا إنفاق من إصلاحية محافظة صنعاء، إصلاحية الروضة عبر أبو محمد الجودة، حتى المحابس بينفقوا معانا، حتى المساجين بينفقوا معانا، وكل أسبوع سلام الله عليهم. وليش ما تتيهم مع المنفقين يا أخي؟ نميزهم، الله يفرج كربة كل مكروب. عبر أبو محمد الجودة من إصلاحية الروضة وصلنا هذا الأسبوع للطيران المسير والقوة الصاروخية 15700 ريال و3000 ريال، 1000 ريال أوصلوها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام اف ام تم إيصالها، و1000 ريال أوصلوها إلى برنامج الناس للناس تم إيصالها، و1000 ريال للجهات الخمس. يعني إجمالي ما وصلنا عبر أبو محمد الجودة سلام الله عليه وكل المنتجين معه 18700 ريال، توزعها كذا 15700 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية، 1000 ريال لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام اف ام، و1000 ريال لبرنامج الناس للناس تم تسليمها العزيز سند الكومين. هي من كل من، طبعا معاهم رسالة أيضا من إصلاحية الروضة، والله يفرج كربة كل مكروب يا الله.
1: يا الحرب شبت صواريخنا لكسر الحصار بفرق،
0: عبر أبو محمد الجودة من إصلاحية الروضة. هي من كل من، الدكتور عبد الرقيب 3000 ريال، الأستاذ هشام الشرعبي 2000 ريال، فهد السمين 5000 ريال، علي حسين الخطابي 1000 ريال، محمد يوسف خضر 1000 ريال، محمد السعداني 1200 ريال، محمد اليمني 400 ريال، منفق بدون اسم 500 ريال، محمد الغزي 2000 ريال، جمال الفايق 3000 ريال، جمال الفايق 3000 ريال، 1000 ريال للجهات الخمس، و1000 ريال الناس للناس تم تسليمها العزيز سند الكومين، و1000 ريال لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام اف ام جمال الفايق تم تسليمها من إصلاحية الروضة عبر أبو محمد الجودة. 18700 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية.

أجمعين. تحيتنا وسلامنا لكم أيها الإعلاميون الصامدون الثابتون المرابطون في الجبهة الإعلامية، وتحية خاصة للأستاذ حمود محمد شرف. التحية لقواتنا المسلحة المؤمنة، نشد على أيديهم بضرب العدو السعودي ابن اليهودية، والتصعيد بوتيرة عالية حتى يرفع يد الوصاية عن شعبنا وأحرار أمتنا.

هي الرسالة من المنفقين في إصلاحية محافظة صنعاء عبر أبو محمد الجودة. نهنئ أنفسنا وشعبنا وأمتنا الإسلامية وقائدها السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي بمناسبة ذكرى المولد النبوي والنور محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ثانيا، ندعو بقية أبناء شعبنا وأمتنا للانضمام إلى محور العز والمقاومة، وننفض غبار الذل والعار الذي أصاب أمتنا، ونلتحق بركب الأحرار الذين أذلوا وسحقوا أطغى طغاة العالم أمريكا وأحذيتها، وهذا بفضل الله ثم بفضل القيادة الربانية ممثلة بالسيد القائد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، فهو قائد كل مسلم حر في هذا العالم المنبطح الذليل. فوالله ما عرفنا الحرية والعزة إلا في ظل هذا القائد الرباني. من المنفقين في إصلاحية محافظة صنعاء عبر أبو محمد الجودة والمنفقين، عن المنفقين محمد عبدها الغزي أبو حرب. لك بعت نفسي يا إلهي ومالي وكل ما يرضيك يا رب شيله، معاك يرخص يا صمد كل غالي، نستبدل الضنكة براحة طويلة دي منها محتوم وعد الزوالي، وكل من فيها مؤكد تزيله. وقصيدة طويلة. سلام الله على المنفقين في إصلاحية محافظة صنعاء عبر أبو محمد الجودة وكل المنفقين في هذه الجبهة المستشعرة لمسؤوليتها. والله يفرج كربتهم وكربة كل مكروب يا الله.

0: الوفاء ما تغير،
1: الوفاء ما تغير،
0: عهد الأحرار باقي،
1: عهد الأحرار باقي،
2: عهد الأحرار باقي.
0: يا رعى الله نفس تعيش في العمر حرة،
1: يا رعى الله نفس تعيش في العمر حرة.

المحور زدنا ويميزنا كعادته البروفيسور الدكتور نور الدين أبو لحية ابن الجزائر سلام الله عليه، الذي يقف كعادته أمام كلمات وخطابات السيد القائد العلم السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. يقف ابن الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية ويحلل أبرز ما يأتي في كلمات وخطابات السيد القائد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. نقف أمام كلمة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة المولد النبوي الشريف، تحليل للأستاذ الدكتور البروفيسور نور الدين أبو لحية ابن الجزائر سلام الله عليه.

0: من صنعاء.
1: هذا الراديو سنان.
2: عهد الأحرار.
3: عهد
4: الجمهورية اليمنية.
5: عهد الأحرار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. استمعنا إلى الكلمة المهمة التي ألقاها سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الجماهير الغفيرة التي تجمعت بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بتاريخ 12 ربيع الأول 1448 هجرية الموافق 25 أغسطس 2026 ميلادي. كانت كلمة مهمة جدا وبأتم معنى الكلمة ومن كل النواحي. أولا لارتباطها بالمناسبة الشريفة العظيمة، مناسبة الميلاد النبوي الشريف، والذي استهلها بتهنئة الشعب اليمني المبارك وتهنئة الأمة الإسلامية بحلول هذه المناسبة المجيدة والذكرى المباركة العزيزة، ذكرى مولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الأغراض من هذا الإحياء الذي للأسف نجد في السعودية، ونجد الفكر الذي نشره الوهابية التي انطلقت من السعودية أن هذا الإحياء بدعة وأنه ضلالة وأن من يحتفل بالنار. ففي كلمات مختصرة قصيرة رد سماحة السيد القائد على كل هذا بذكره أن هذا الإحياء هو تعظيم لشعائر الله. إذا كنا نعظم المزدلفة والصفا والمروة باعتبارها شعائر الله، فكيف لا نعظم رسول الله صلى الله عليه وآله الذي جاء بالهداية العظمى وأنزل عليه القرآن العظيم. فلذلك هذا الاحتفال هو نوع من العرفان الجميل لهذا الرسول الكريم. كذلك فرحا بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وآله ونحن قد أمرنا بتعزيره وتوقيره. كذلك ترسيخ للانتماء الإيماني، لأن الانتماء الإيماني يتحقق ولا يمكن أن يتحقق إلا بالانتماء لرسول الله، الولاية لرسول الله، محبة رسول الله صلى الله عليه وآله. كذلك تذكيرا بسيرة رسول الله، هذا حدث مهم جدا للبشرية جميعا، ميلاد هذا الرسول الكريم. فتذكر هذا اليوم، تعالى يأمرنا بتذكر أيام الله وحمد الله عليها والاستفادة منها. كذلك الاستلهام الدروس المختلفة منها. كذلك تعزيز الارتباط بالقيادة النبوية والهداية النبوية. فرسول الله قدوة وقائد وأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وبذلك في هذه الكلمات الافتتاحية القليلة القصيرة رد على كل تلك المنظومة الفكرية الوهابية السلفية وحتى الحركية التي تقزم هذا الاحتفال أو تبدعه أو ربما حتى التي تعتبره عرفا من الأعراف ونوعا من التقاليد والتي لا قيمة لها في الحياة. ولذلك ذكر سماحة السيد القائد أن هذا الاحتفال يدخل ضمن إطار نهضة الشعب اليمني العزيز التحرريا. وذكر هنا كلمة مهمة جدا، هذه الكلمة التي تقلق الأعداء وتفرح الإخوان والأصدقاء، وهي قوله وحركته على أساس القرآن الكريم وسعيه للتوجه نحو بناء النموذج الحضاري الإسلامي وفق تعليمات الله تعالى ورسالته المباركة. هذه الكلمة قليلة الجملة تشرح الحركة التحررية اليمنية، هذه الحركة والتي هي مقدمة لتحرر الأمة جميعا، ليست فقط مرتبطة بتحرير قطعة من الأرض أو بتحرير الاقتصاد أو بتحرير ربما جزء من أو ربما رواتب وغيرها. طبعا هذه أشياء موجودة، ولكن الحركة والتي على أساسها حربت هي أنها حركة على أساس القرآن الكريم وتسعى لبناء النموذج الحضاري الإسلامي الأصيل الذي ينطلق من الإسلام الأصيل، ليس الإسلام الدجين ولا الإسلام الدخيل وفق تعليمات الله تعالى. فهذه الكلمة تبين، ولهذا اجتمع الشرق والغرب، اجتمع كل أشرار العالم لمحو هذه الحركة، وخاصة أنهم رأوا أنها تؤثر في العالم وأن الكثير من المسلمين في أصقاع الأرض بدأوا يتأثرون بها، فلذلك كانت حربا. لذلك هذا الإحياء يندرج ضمن هذه الحركة. يذكر كذلك أن هذا الحضور الشعبي الذي لا مثيل له. حضور الشعب في اليمن الشريف اليمن المبارك هو من مصادق ما ورد في على اليمن. الإيمان يمان والحكمة يمانية، كذلك من تجليات التقوى. الله تعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كذلك من مظاهر الفرح بفضل الله ورحمته: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك ذكر أن هذه المناسبة هي تجديد العهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله، تجديد الارتباط به، ترسيخ الصلة الإيمانية الواعية بالرسالة الإلهية، كذلك السعي للخلاص من كل أشكال التبعية لقوى الشر الظلامية. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله جاءت رسالته لمواجهة الطغاة وفي كل الأزمنة، ولذلك كان الارتباط به هو ارتباط هو التطبيق لهذا الأمر. استحيل على من يؤمن برسول الله حق الإيمان ويعرفه حق المعرفة ثم ينحني للطغاة، ثم لا يسكت أو يسكت عن مواجهة الطغاة أو يسكت عن الأمور التي لم يسكت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله. وهو حتى في مكة المكرمة كانت هناك مواجهة للطغاة في كل المحال، حتى الذي الآن البعض يتذرع بضعفه، في تلك المحال رسول الله صلى الله عليه وآله كان يواجه الطغاة. في المدينة عندما اجتمع عليه العرب واجتمعت عليه اليهود وجاءه الخبر بأن الروم أيضا تجهز للإجهاز على المسلمين، كذلك لم يتوالى ولم يخضع ولم يركن ولم يطبع مع الروم، أو لم يتحالف مع الروم ضد العرب ومع العرب ضد الروم، وإنما واجه مع الفئة القليلة المؤمنة الروم في غزوة مؤتة وفي تبوك وخلص الله المؤمنين. ولذلك ذكر سماحة السيد القائد الآية الكريمة التي توضح حقيقة التواصل مع رسول الله وحقيقة أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه. الذين معه كما يفسرها سماحة السيد القائد هي لكل الأجيال ولكل الأوقات، ليست خاصة بجيل دون جيل. يقول: الذين معه بكل ما تعنيه هذه الكلمة، معه متبعين له، معه يعني كل جيل متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله، معه متمسكين برسالة الله، معه أي مهتدين بكتاب الله. يعني هذا معنى كلمة معه. البعض ينظر إليها فقط محمد رسول الله والذين معه الصحابة، ثم يثني على الصحابة ويعظم الصحابة وينسى المسؤوليات المرتبطة بهذه الآية الكريمة، وكأن الآية نزلت تذكر مناقب وليست تذكر مسؤوليات. فسماحة السيد القائد يفسر الآية بهذا التفسير القرآني الذي يتجاوز كل الأزمنة. إن أردت أن تكون مع رسول الله وتحظى بصحبته وتنال الشرف الذي ورد في هذه الآية، فكله متبعا، تمسك برسالته، اهتدي بكتاب الله، معه في مسيرته ومنهجه وموقفه، معه في المواصفات المذكورة في بشارة الله، في بشارة الله به وبهم. يقول: معه لا تعني مجرد الانتماء العام، بل الانتماء الصادق. ليس قولك، للأسف الأمة حتى الذين يحتفلون بميلاد رسول الله يحتفلون بميلاد رسول الله الذي يشفع لهم، الذي يمسح جرائمهم، الذي يتدخل كما يتوهمون يوم القيامة ليصفح عن خذلانهم وعن تطبيعهم وعن رقودهم وعن انحلائهم للأعداء. لا، رسول الله أكرم من أن يتدخل في حدود الله، من أن يشفع في حدود الله، وخاصة في هذه الأمور العظيمة. فلذلك يبين يعني ما ورد في هذه الآية الكريمة عن مواصفات الذين معه: أشداء على الكفار. ثم يذكر سماحة السيد القائد يقول: الكفار هم أعداء الرسالة الإلهية، الصادون عنها، المعارضون لها، هم الطاغوت المستكبر الذي يسعى لاستعباد الناس من دون الله، هم أولياء الشيطان. هذه الآية الكريمة وصفت هؤلاء بهذه الأمر الشدة، ليس فقط شدة على قريش والشدة على غطفان ثم السكوت لأمريكا والخضوع للكيان الصهيوني، لأن هذه الشدة بمفهومها القرآني تشمل كل جيل ثم ذكر أن هؤلاء رحماء بينهم، رحماء بين المؤمنين، لأن شدتهم كما يذكر ليس نزعة إجرامية ولا انفعال مزاجي ولا حالة عدوانية، هي شدة في محلها مع الأعدام، مع الطواغيت، مع الظلمة، لكن الرحمة فيما بينهم، أعز أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين. لذلك هذا يجسد الآن، يعني هذه الآية الكريمة وحدها تجسد من هم المسلمون الحقيقيون، من هم الذين تشرفوا بأن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في اليمن أو في إيران. اليمن كنموذج، هي التي وقفت مع إخوانها في غزة، وقفت مع إخوانها في لبنان، وقفت مع إخوانها في كل شيء، وضحت بمصالحها في سبيل ذلك، هذه الرحمة. وفي نفس الوقت شديدة على أمريكا، ضربت البارجات الأمريكية، ضربت المصالح الأمريكية، ضربت المصالح الصهيونية ومصالح المنافقين في المنطقة. يعني هذا هو الأمر. الآخرون عكس ذلك، أشداء فيما بينهم، وضعوا القواعد الأمريكية ليضربوا بها إيران، وتوهموا أن العدو هي إيران وليست، ضربوا اليمن الشريف المؤمن، وتركوا الكيان الصهيوني، وتركوا أمريكا التي تنتهبهم. فلذلك هذه الآية وحدها تبين من هم حقيقة أتباع رسول الله، ومن هم المحاربون له، والذين يتسترون باسم الإسلام وباسم التبعية. لكن حقيقتهم ليست كذلك. ما يذكر السبع سيد قائد ما ورد في الآية الكريمة عن هؤلاء المؤمنين، عن الصادقين المخلصين، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. يذكر ما ورد في الكتب أهل الكتاب عن هذا الأمر، وما ورد حتى عن جرائم، عن ما يفعله بنو إسرائيل في تاريخه. فهذه جميعا. ثم يذكر الآية الكريمة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. هذه الآية تتم للآية السابقة، عن المعية للرسول صلى الله عليه وآله في مستقبل الزمان وفي كل زمان ستكون لمن هؤلاء من هذه صفاتهم، يحبهم ويحبونه، أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يقول تجلت ثمرة هذا الثبات، يعني هؤلاء الذين الآن استبدل الله بهم، سواء في إيران فارس كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، أو في اليمن، هؤلاء تجلت في الواقع انتصار العظيم الذي تحقق في الجمهورية الإسلامية ضد العدوان الأمريكي والإسرائيلي، في ثبات محور الجهاد والمقاومة في لبنان وغزة واليمن والعراق بالرغم من جبروت الأعداء، في نهضة الشعب اليمني التحررية وجهاده في سبيل الله. انطلاقا من هذا الأمر ذكر بعض الأمور المهمة، أولها التأكيد على ثبات اليمنيين في توجههم الإيماني ونهضتهم التحررية الجهادية ومسيرتهم القرآنية، والسعي لتحقيق الاستقلال التام على أساس من الهوية الإيمانية. هذا هو المشروع اليمني، ليس مشروع الذي يتوهمونه كأنه يعني تبديل مناصب أو تبديل مثل ما يفعلون في الدول، تبديل رئيس برئيس، لا، تغيير استراتيجي كامل بالمنظومة الفكرية التي تنطلق من هوية الشعب اليمني القرآني النبوي الذي هو من أحفاد الأنصار. هذا هو الحقيقة. كذلك ذكر تأكيد ثبات على الموقف المبدئي اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وكل القضايا العادلة، وفي الموقف من العدو الصهيوني وكل أعداء الأمة. كذلك أكد ثبات الموقف ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي ومشروعهم في المنطقة تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط الجديد وإقامة إسرائيل الكبرى. كذلك أكد على حق الشعب اليمني في موقفه وقضاياه وإنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم ضد الشعب المعتد، ضد آل سعود أو آل سلول بإشراف أمريكي منذ 12 عاما، وأكد على أن هذا الأمر سيستمر إلى أن يحرر كل شبر من أرض اليمن الشريف. وذكر الآية الكريمة: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، والحمد لله رب العالمين.
1: عهد الأحرار باقي.

0: ما تغير،
1: الوفاء ما تغير،
0: عهد الأحرار باقي،
1: عهد الأحرار باقي،
2: عهد الأحرار باقي.
0: يا رعى الله نفس تعيش في العمر حرة،
1: يا رعى الله نفس تعيش في العمر حرة.

سلام الله على الأستاذ الدكتور نور الدين أبو لحية ابن الجزائر الذي يميزنا في عهد الأحرار باقي وإذاعة صنعاء بتحليلاته والوقوف أمام خطاب السيد القائد يحفظه الله.

0: بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، طب الله أجركم وجزاكم خير الجزاء ونور قلوبكم وبصائركم، رعاكم الله. شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
1: أحرار العرب،
0: نفسي لكم الفداء،
1: أحرار
0: أنتم
1: العرب،
0: أنتم الأوفياء دائما بأي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.
1: أحرار العرب والعالم علقوا على المشاهد للخروج الملاييني لشعبنا اليمني العظيم احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. أضعكم في بعض مما تم رصده

المفكر والكاتب المصري سامح عسكر كتب معلقا على تلك اللقطات والمشاهد لاحتفاء اليمنيين بذكرى مولد الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كتب وقال سامح عسكر من جمهورية مصر العربية، قال: في اليمن الشعب الوحيد اللي بيعمل تظاهرات مليونية في الشوارع احتفالا بمولد الرسول الكريم. هناك حب غير عادي لكل ما يمت للرسول بصلة، واتصال شعبي روحاني مباشر بدون واسطة. هذا الشعب الذي تم تكفيره من الوهابية السلفية لأغراض سياسية فقط عندما واجه الولايات المتحدة وإسرائيل وأعلن عداءه للكيان الصهيوني، المنظر أوسع من اعتباره مجرد تجمع شعبي. هذه قوة شخصية واعتزاز بالهوية الذاتية وإصرار على الافتخار بالنفس وسط محيط يستهجن ويستنكر تلك الهوية ويحكم عليها بالشرك والبدعة تارة والإرهاب تارة أخرى. الصور من احتفال الشعب اليمني بالمولد النبوي الشريف في صنعاء. المفكر والكاتب المصري سامح عسكر.

في تغريدة كتب وقال: منذ الأمس وأنا غير قادر على التوقف عن مشاهدة الحشود المليونية المحتفلة بالمولد النبوي، خاصة عندما تكون مشاهد جديدة ومذهلة كهذه. وما زالت الصور والمشاهد

من يثرب إلى صنعاء نهر من الحنين. لم تكن أعينهم بين جموع الأنصار قبل 14 قرنا، ولم تعانق أبصارهم محياه الشريف وترنو إلى طلوع ذلك البدر من ثنيات الوداع، لكن الشوق اختصر الزمن حتى خيل للقلوب أن يثرب ليست هناك بل هنا. 14 قرنا مضت منذ طلع البدر على أجدادهم، لم يكونوا يومها هناك، لكن ذلك الفجر ما يزال يطلع فيهم، وكأن ثنيات الوداع قد امتدت حتى لامست ثنايا جبال صنعاء، وكأن الأجداد تركوا في الطريق جذوة من شوقهم فتلقفها الأحفاد يدا بعد يد، حتى أضاءت هذه الوجود واستقرت في هذه الصدور وهذه المدينة. وهنا بين ثنايا جبال صنعاء ترى الحنين ذاته، وتزدحم صنعاء بمحبيه، وتضيق ساحاتها بأرواحهم، وترى التاريخ يطوف في كل وجه في الجموع يفتش في أعماقه عن ذلك الأنصاري الأول الذي خرج من بيته لا يملك للحب إلا دمعة ونداء: طلع البدر علينا. فاتهم قولها في يثرب يوم اللقاء، فقالوها في صنعاء ومدن اليمن شوقا ولوعة. هناك امتلأت يثرب بطلعته، وهنا تمتلئ صنعاء بذكره وتضج بالصلاة عليه وترتج بين ثنايا جبالها أسطى اسمه، وبين الطلعة والذكرى نهر من العشق لم تجفه 14 قرن. هناك أنصار استقبلوا الجد، وهنا حفيد يقف بين أنصار الشوق السيد القائد عبد الملك، وبين يديه مدينة كأنها تستعير ليومها قلب يثرب، وكأن ثنيات الوداع صافحت ثنايا الجبال، وما بين الثنيات والثنايا إلا زمن هزمه الحنين، وما بين الأنصار والأنصار إلا أجيال تبدلت وجوهها ولم يتبدل هواها. فالبدر إذا سكن القلب بات نبضه جاهليا بمعاني الغروب. فاتهم طلوعه من ثنيات الوداع، ولم يفتهم طلوعه في ثنايا القلوب. رآه الأنصار عينا وعيانا، ويراه أحفادهم قلبا وإيمانا. هناك كان فرح اللقاء، وهنا جلال الاشتياق. غيبت القرون المشهد عن الأبصار، وما غيبت نوره عن القلوب. ثمة سر وأسرار بين سيد الخلق والأنصار، فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار.

0: عالمنا العربي. الناشط الفلسطيني أبو أمير وفي مقطع فيديو.
1: اليوم هو ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعلو الأصوات لاحتفال في بدعة مش بدعة، بعيدا عن جدال بدعة ولا مش بدعة، ولكن أليست من البدعة أن تترك وصيته وثالث الحرمين هكذا؟ أليست من أكبر البدع، من أكبر البدع أن يترك إخواننا على مدار 3 سنوات من قلة المصير إلا من رحم ربي؟ أليست من أكبر البدع أنه إلنا أكثر من 100 أخت وأكثر من 10,000 أخ خلف الكضبان ولا واحد جايب سيرتهم؟ أليست من أكبر البدع عواصم الغرب ممتلئة وعواصم المسلمين فارغة؟ أليست هذه من أكبر البدع؟ أين أنتم؟ أين كانت أصواتكم على مدار 3 سنوات؟ أين كانت إيحاكم؟ أليست من أكبر البدع أن تصمت حين يطلبك الحق لطنتك؟ أين كانت أصواتكم؟ أين أنتم هسه طالعين بدعة حلال حرام وزع سكوك غفران؟ أين أنتم؟ أين كانت أصواتكم؟ هذه هي البدعة أن تصمت في زمن يجب فيه أن تنطق أو أن تتحرك، هذه هي البدعة. أين أنتم؟ ما حدش سامع لكم، حس هسه طلعت اصواتهم. مش عارف انا احنا هو الام اللي راح يقولنا امتي امتي ولا مين بالضبط؟ تحيات الشرفاء فقط.

رغم المحاولات الحثيثة لتغييبها، حضرت مناسبة المولد النبوي بأبها حلة، وهي تزداد تألقا عاما بعد آخر في مشهدية نبوية للتاريخ تلاشت أمامها كل محاولات تطبيط اليمنيين عن يوم ميلاد نبيهم. حضروا إلى الساحات بالملايين، وقد سبقت أفعالهم أقوالهم، مقتدين بخاتم الأنبياء في شدته على الكفار وأئمة الكفر في عصرنا، أئمة الكفر في عصرنا أمريكا وإسرائيل، ليجسد اليمن الشدة في حظر ملاحة العدو البحرية وضرب قواعده ومنشآته في الأراضي المحتلة ومطاردة حاملات الطائرات الأمريكية. وظهر عزيزا كريما بعزة الإيمان ينصر المستضعفين في قطاع غزة، يتوحد مع المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة، ويبادر إلى التصدي لإسرائيل الكبرى في وقت ظل ينشغل قرن الشيطان بالتضييق على شعبنا واستهداف صموده وهويته والمساهمة في حماية الصهاينة وخدمتهم. وليست إلا مرحلة فرز يتميز فيها الخبيث من الطيب، ويتجلى فيها أثر الإسلام المحمدي الأصيل، ويسقط أدعياء الإيمان بمسارعتهم لتولي أعداء الله ورسوله، وخيارهم حتما إلى خسران، فإسرائيل إلى زوال، والمستقبل بوعد الله للإسلام والرسالة المحمدية ولو كره الكافرون.